0: الجبل وكذا ولا لا احنا هذا عاقب شيء ما رناه لا رناه الجبل يمشي الجبل ولا ما فيش ما نعرفوش عليه. قال بس انتم ماشيين هي قبيلتكم قبيلت ناس بس ايه ما هي غير ما تونس ما فرنسا لا ولا ما تونس كيف ما تونس ولا ما تونس ما تونس تونس ما تونس ما كم شو حزب فرنسا لا باهي شكون منكم الا قيد ومشى للدكوك وقت تاجري وقت النعب الناصر والمقطوف قال سمى واحد قيد منكم نجمع هذا مشى للمقطوف المقطوف قال نهزك اللاجري قلت له بني انت فما اجي هنا قلت له من نفس الزرع والبرد ها ويرحي فاجري وجماعة ماتوا وكل شيء وكذا ما نعرفوش عليه.
1: انت ما مشيتش عاد؟
0: لا ما مشيتش. قالوا باه تو نشجل ناكل وكلنا يقولك في زكوك ولا في كذا تمشي الحبس. وانا باه هم روحوا وهنا يجي خمس من الناس والستة دلنا يدينا في بعضنا وقلنا دكوك
1: هي. هاي هذا ولا عاد 58 هذه في الدعك متاع رمادة
0: متاع رمادة. قال
1: انت مشيت لدكوك انت؟
0: ايه لدكوك.
1: ايوه
0: قال
1: اشكون معك في دكوك تفكرش منه معك؟
0: ما يا عجلوزي قال حمد بن سالم قندور ما نسيته
1: نسيته ما وفي دكوك اش عملتوا في دكوك؟
0: في دكوك استخلنا حوايدنا وقلوا لبسونا كسر صفراء وحطونا مكاحل وقالوا الرمادة
1: باي. وانت ما انت قبل تضرب تعرف الحربي تستعمل؟
0: لا ما نش ما انا كذبش
1: ما انا كيف اعطوك سلاح اش بدير بيه انت؟
0: ما تضرب
1: ما علموكش حتى شويه ما قالوكش
0: لا لا سمع عندنا واحد بتكلف هو اللي وري فانا
1: ايوه
0: هو اللي دار فانا هذا الربوزي
1: دار لكم الشارع
0: الربوزي
1: الربوزي اي
0: دار الشارع وكيف نمناه وكيف دراه وكيف قراه حفظنا
1: باه. الربوزي هذا كان شاوش قبل
0: الربوزي كان مخزن
1: اي مخزن يشاوش
0: مخزن يشاوش
1: اي هكا
0: هو الروح متاع فرنسا قال له اي انت احمد الشيف من عندك من عقب غادي وصل ما عند حد عمال كيف ماركيف وصل جيت بالطبع لافت بالله جيت ما جيت اشكون قيدك وصل قيدني ذياب
1: شيخ هذا ولا شنو
0: مخازن
1: مخازني
0: مخازني هنا في البيرو العرب
1: ايوه
0: هو العساس قيدك ذياب انت انا قلت له هنا ودعم هاي مكحلتك برا جماعتك الغناء زي فلان وفلان وفلان وفلان وكم اللي قلوك وين هم وانت جيت جاي الغندوري الحبيب الغندور الله يرحمه مع السلام اجابك اجابك اهتح بالشر اجابك اجابك انت وصلي جي اجابك قال لي برا قلت له ما نمشي حتى جنبي وجنبك حتى الموت الموت محذيك كيف ما كيف قلت لك هو قال لي
1: طيب هو متكلف عليك من حبيب الغندور
0: هو متكلف
1: على جماعة العجاردة
0: العجاردة ما هو هذا قال اي ما تبعني تبعته جانب قال لي أرجع لا نستطح قدر قبلكم.
1: توا عد قبل ما تصلوا الاسطح أنتم معناها من النهار الأول طول تعديتوا الاسطح الفوق قبل جزرنا من النهار الأول
0: ما الأول تعدينا قدرنا طول قدرنا ما هناش برا لنا
1: وقتها ما زال ما ثماش ضربات
0: لا ما زال العالم ما ينافشوا بقيت الجبل مدافع وما كذا ينافشوا فر بعدها فوق استحك عد سم
1: ما قداش واحد انتم معاك اللي فوق استح الفوق
0: والله ثلاثة ولا أربعة جوز ماتوا الحبيب الغدو
1: انتم مقابلين الجزرنا تو
0: مقابلينها بالضبط يعني بلاستها تو كأني نقصدها هيك مقابلين قبول والحوش اللي تحتنا فيه معلم عك عبد الرحمن
1: فيه معلم لا مش عبد الرحمن العكاري بشير نباني
0: بشير نباني في الحوش اللي تحت
1: عندهم فوق السطح بتاع البشير نباني
0: فوق السطح بتاع البشير نباني رسمه يضربه خشوا رسمه يضربه حبيب قنطور قال كرتوش هداب عطوه وقلت لا بديه حكاك خشوا النباني
1: خشوا الدار متاع النباني
0: ايه
1: وانت مقطع فوقها
0: فوق وجاروه قام رسم بالضرب يرحي ارحي ضرب معنا
1: ولا انتم تضربوا عاد
0: كل اضرب
1: تضربوا على الجزرنا
0: اضرب على فم الجزرنا مكحل طاف طاف طاف طاف الحبيب الغندور والدبابي الدربين حتى راح حضر باش استنغر في يد
1: كلهم انتم مكاحل ما ثماش كون عندنا ما تروزوا لك كم مكاحل كلهم ها
0: لا سلام والله مش عارف واحد منهم عندي شكيش
1: ايوه
0: يا الحبيب يا الدبان قعدنا هكاك قعدنا هكاك تشيزي دارين
1: توم قبلينكم الجيش ولا غير تضرب هكاك على الجزرنا
0: قبلنا
1: تضرب معنات
0: نضرب في فم الجزرنا وجزرنا فالعسكر واحد يجي فيه واحد لا واحد يجرح واحد يموت ولمبران تعدي يتعبي وحناك عليه لا وين شبحهم حبيب دهرين بيفرد بينقط للفم بيابط من سطح الحوش هكا خليل بيابط من سطح بيمشي الفم كذا حمد بدل برا بدل حواله ما عارفني من تبع قلت قال لي برا قاضي هاي فيست السوداء افسخ حواجك بالضبط البس الفستان
1: بس ما يسبحوكش يعني
0: تو
1: والحليل تو
0: ليل بيت ليل فما مشيت هنا نمرد قلت لك الحواجات فتحتهم ولبستها وحواج قال لي البس حواجك على مهلك ولبست حواج جيت بقيت على البلاصة انقلت لا الحبيب ولا الغدور ولا الدبابي ولا الأخر يا ربي وين شو زعم طاحوا اللوطة زعم ماتوا زعم كذا هنا قاعدين في حاكو دويحة عرسم بارود جرحي وفهم القزم طاف طاف طاف طاف طاف طاف طاف طاف قذوا عليه قتلوهم
1: الخمسة
0: ماتوا قتلوهم ثم واحد ثم ذا قال لي جماعة اللي كان معك ماتوا الخمسة كلهم رام مشور فم القازانة روحوهم ماتوا دبر انت كيف بدير وسل الناس بدير ما عندي من بدير قال لي منعك الحبيب كانت تمشي عدد منعك قال لك بدل حواجك خلاك تلف والسجن
1: هو زعما تو بلعاني
0: يحبي
1: بعدك
0: يحبي بعد ما انت بعد ما هو عارفني بوم بيتيح هو بيتعيني هب بعد
1: هو عارف راحه بيموت يعني
0: بيموت عارف راحه بمدود الخوف تلما كيف بنا بندير قالوا لي اسمع اقعد هنا فوق السطح للصبح بالصبح قعدنا انا وواحد اخر انا وواحد اخر دبابي قعدنا كنا هنا الليلة بالقعدين هنا ثم لك بهيك عبطنا فيها للغارات للحوش اللي ما فيه النبان جينا في كوري تاع خير تاع خير وبغلة وكذا وقعد تم نتحرب يومنا من الحرب من الخير عوكا وجينا الدوار هيك على الشارع وقعدنا فيها جو هما جو العسكر جايب الشعير وجايب القرط ومكاحلهم ويعلفوا فوق الخير وحوموا ثماش حد ثماش حد
1: تولى صبحات
0: صبح
1: نهار تو
0: مش نهار قبل صبح داروا منه داروا منه ما قوا حد ظهروا واكثر ظهر هم فرحنا هنا ونعيا شدوا يبعونا
1: تو ضرب وقفت
0: ضرب هذا
1: مازال باقي
0: ها وقت يا بابا 9:10 قلنا هنا اللي لبس هاي نخرج نضرب ونموت ولا لبس قاعدين هم قاعدين قدام قهوة وهن قبل دارنا هيك وخرجنا هم مسرفتين غايد ما يشبحونا جانا العشوش وقلنا يا رب عليك العمل سجد جاي
1: للعشوش
0: جاي وان جانا في العشوش
1: تمس حد تلحقتوش على الناس ولا مش عرضوا
0: حقنا الناس مئات واحد قال لك كنت في جبل واحد قال خوي مات واحد قال كنت فرع واحد كذا
1: كلهم هربين تو من الرماد
0: كل هربين ثم واحد قال خلف بن مسعود كل شاب قال لي يا شيخ احمد حب ما هو مات وكلمه قال لي الضرب حبس الضرب ثوره حبس وين شب وين ماشي قلت له ماشيين للزكوك للقوة بتاع دكوك قلبتوا من هنا وفروا من هنا نكردوا باكم ثم ناس قوادة هنا في البنية وضيع ناس قوادة راس خبر عليكم بتلحكم القوة توتركم سجد تمان نسرتوا تمان جانا الكوماد كوماد الزاير
1: الزاير
0: ويطنا الزاير
1: ويطنا
0: قال انتم كيف منعتم انتم كنتم مدرقين هنا قلنا لا انا قلت لك كلم فيك متحاذين والحبيب والدباب متحاذينك ما كيف هم ماتوا انت معه قلت له منعت ذبحني قال لي برا بدل حواجك انا مشان بدل حواجه ونقز الفم من قطر جيت من قيثم قايد قايدنا هاي قايدنا باهينا كل شيء هاي قايدنا باهي صحت وما تبلح اسمك انت فلان فلان فلان فلان فلان
1: انت توم بعد من 58 في الرمادة روحت عاد لهنا
0: روحت
1: وقعدت هنا
0: ما نهارت نهار اللي قال بس تولوا غادي ولوا جماعة وازوهم شدوهم وجماعة روح به
2: نهار مر فيه الوطن نادى ولادة كفح كح صوت المورتي فرمادة نهار مرك دغيمة كبس رص كبس اللوح بالبريمة تخلط سحاب الراحلة ومقيمة صبغ ليل مدخان عم سوادة وما تشوف كان زرار وقت خطيمة تقول برق في مزنة لعجوة مادة نهار مر ظل مضوى درز لز بين أبطاننا والقوة تقول رعد في مزنة تغاوة تنوى ترشق الترجم غصب فوق العادة طياير ومدفع كورهم يتقوى وتحت تعدوا ولادنا مرادة، تحت تعدوا جماعة صناديد للهم عنطرة وشجاعة.

0: 1960 المعركة متاع فرسان باه اللي فيها عبد الله عبعاب
1: وآثار الرجال إذا تناهت إلى التاريخ خير الحاكمين وأخذك من فم الدنيا ثناء وتركك في مسامعها طنينا. أحمد شوقي.
0: طب تحكي لنا على مشاركتك في فرسان. أيوة.
2: الشيخ محمد القعيب.
0: القعيب.
2: قال لي لك هذ الجماعة ذا قيدهم فرسان. قيدهم رام باش الليلة العشرة بتاع الليل يستجدوا من هنا في كنو. جانا جاء الشيخ محمد يا أحمد أنا ما نجمش قيدك. لا قال ما نجمش قيدك. لا قيد مطبع أنا ماشي لابس بالله لما قيدك يا أخوي أنت رصعش ومكتوب بقال أنت وأنت وحداني وما قيدكش إلا ما جيب حتى ذيبك. عاهو عمي مخازني قال لذياب ذياب الأجرودي شال محمد الخيب قال يا عم الزياب أروح مدياني بهك بهك بهك بهك وانهيت ما حبش. قال قيدة قيدة قال قلت القيدة كان ما قال بوت جبل الله كان عاش وانا مجاهد قيدنا هاي السيدة قيدة جي عشر ولا ثانش الباحل قال الستة بتاع الليل تكون هنا باش يذكر كلمة. قعدنا نديره الستة مشينا الستة جانا جيناهم البيرو فلان جبت دلتا فلان فلان فلان فلان فلان نعم عطر كلمة تران كلمة.
0: تتفكرش كله معاك من العجاردة
2: العجاردة ما يجي جوت ولا ثلاثة
0: مرة ما عيناش فيه
2: ما عبوش واسط وين جوب في على فرسان جاي اسمها عين أرزط
0: الأرزط
2: عين أرزط
0: هاي
2: حدرنا أن ثم في أرزط بدلنا أعطونا كتابي أعطونا فستات وسترابيل ومكحل كل شيء وكذا. قالوا أنتم توا راكم في الحرب وردوا باركم شكون بين. قالوا بيكم فلان هو المتكلف عليكم. قالكم هيا قالكم وقف قالكم اضرب وقال ما اضرب مش مح
0: يتفكرش اسمه هو هذا الفلان هذا
2: ما هذا شهيدي
0: شهيدي
2: شادي وواصل ومخادني وزي شاوش
0: مش الربودي عاد
2: الربودي الربودي رحمه الله. قالوا وانتم توفوا زمة الربودي وين يقولكم بر وين يقولكم وقوف. قعدنا ثم حتى جاء الربودي قال لي نست فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان هاي عرف تو فرصة ما زالت بعيدة ما زالت 30-40 كيلومتر
0: حكاك
2: اي قال انتم تو ماشين للحرب انتم تو عليكم الحرب. اي جانا البخ ظهر هيك هبطانا وقصر هبطانا كوماندا ويطنا بالدائر والجيش والعسكر والدنيا قايم هبطنا ثم نادي الربودي محمد الربودي عم بيت 8-9 بتاع الليل 7-8 محمد الربودي قال عم قال معركة ماذا تلها ساعتين ونذر الحرب ساعتين بالوقت ونذر الحرب

0: ايه اشتبغوا مني، قالوا نبغوا جماعتك، خذ على اللي بديرهم هذا العلم. ها العلم هذا توقفوه في النظور 233 انت وجمعت وراه العلم بيوقف في النظور، وهنا هان نتبعوا فيكم من هنا بالمرصاد لا توصلوا. قال انبه هاي هاي بدلنا مكح بدل مكحلك خايب لوح بدل مكحل اخرى بدل مكحل اخرى محاذين واحد اللي بدل مكحلته يفرخ ومدها ازاي واحد قال هيك المكحل قاعد في كعبة ضرب واحد قسره ما سمع البلاد مكحل في كعبة طب ريحك حتوه وهكا حتوه المكحل وقال هاي سجد هاي قال ربي جرتي جماعة متاعي جرتي أراه مني تحرك لهكا ولهكا ولهكا مش بسكت.
1: قداش من واحد انت تفكرش قداش من واحد؟
0: مانيش عارف
1: 20 30 ولا اقل
0: 15 20
1: ايوه
0: قال الجماعه شكون فيكم قادم القوم؟ قال واحد قال توفي قال علي بن جابر قال لنا انت خادم القوم؟ قال قديك؟ قال خدام بتاع عامين. قال انت من قدام وانت من تالي وجماعة نوصيك على كل واحد يصيح اراك متخلوه طب يهزوه صاي عايبك ناس بدأت تاخذ بتاعت خايفة السجد
1: هو معك من ربودي ما؟
0: ربودي
1: هو الأول
0: هو
1: القائد
0: هو القائد
1: أنت في المجموعة اللي كلفوها باش تهز العلم للناظور 233
0: مرحبا وديك عايز سجدنا هنا ما زلنا ما وصلناش الجبل بتاع ناظور 233 هذا الجبل هنا والعلم بنوقفوه هنا وصلنا هنا الدورة هيك باش بنرقو هنا بنرقو
1: بارود نار عليك
0: نعم جير بوز قال يا جماعة راهم مني نوض كارتر ورد باك انتم مراكم توقف القلب بتاع الموت العسكر داير بكم داير بجبل وانتم بوست راهم مني نوض كارتر ورد باك يمن مكاحلكم يمن نعم قعدنا نديروا كان لابسين واحد بالتكي واحد قاعد واحد كذا وفي العصر اللي احتاج نفس الليل سيب التونس بن قاضي كنابل في جرة بعض للنظر كنابل واحد في جرة واحدة واحد جرة واحدة ونزل عليهم تحركت فرنسا تحركت وجو محضرين إذا حال برج الناظر هنا والبرج هنا جو محضرين قطار إذا حال برج قعد الناظر فارغ قال ربودي الحمد لله الناظر فرغ توا يا الأولاد
1: هذا الناظور هذه العسل اللي فيها الفرنسيس البراكة هي
0: ايه البراكة اللي فيها الفرنسيس وقت اللي تونس الشيطانية قال لك جماعة حكومات ولا شكون يعرف ايه بعثت كنابل الحرب حدرت فرنسا قدها هي حدرت فر الزبل وهنا خشين الزبل ها قال طب وانتم راكم في الجبل ايه وين نظر قال نظر ها هذا هو نظر ايه بل قال هذا هو الناس طب سوى العلم حج رسق في وحدة وقال سرت بين سرت قال سرت وحضروا تبعوا قوة متاع فرنسا
1: وراها من تالي
0: وراها من تالي أراه مني نبذ تلاحظ بخر عليكم تبحقهم كل سجدنا مشينا بابا مشاوير مشاوير رتبة تونس تبعث في الكراب تبعث في الكراب في الجبل هاك وحد رجعت فرنسا للقوة الجبل هاك أثنان عرق هنا مشينا خشينا هاك العرق طحنا في الرمل قال الربود الناس كل طيح في الرمل الكنابة رهم الطيارة ماذا تدور وتغبر بعد كمبلة الناس في الرمل ما تنبض بدل شيء طحنا ثم وقت اللي طحنا ثم سيدي طحنا بنموت بالعذار قلنا الربود إن أنا بنموت قال ايه بس موسو ايه الحمد لله اللي بنعته انت بقبضه وانا عطاش قال اشكون منكم فايق بصحته شوي يمشي هاي العيل هنا يعبس مات بانه وجبه ضربته وحبس
1: ايوه
0: حبس ضربته طيارة تدور وهم يلبسوا في الميتة وتونس تنبت في الميت ولبى الانصات وما عاد ضربته قال واحد قال لما الحين مشى عب سماته وجاء هو ظهر من سماته طيارة جت كمبل كمبل سمع العلمين منع يعني هجرة قال منعت قال منع شربنا قعدنا حتى الماضي ساعتين ما ثلاثة قالوا الهدنة هدنة الضرب وقفة هي الامبرانسات تلمت في الناس وتذب وشيء قالوا عايش كون فيكم مريض ولا مجروح ولا حاجة خلي نجون نهدوه وصل منا بطني واجه منا بطني طيب قلت البطن جيت الامبرانس هجتنا ثم اللي داووه ثم اللي كذا عدتنا تعدينا جابوني الرمادة فالرمادة سلمت السلاح سلمت اللبس سلمت كل شيء وسلم عطوني حوالي قال حوالي كوين هذا كان حوالي حاجة سروالي فلت أروح به جابونا هنا تعديت البدنين شقوا علي عملوا العملية على بطني قعد يجي 5 أو 6 أيام في السبطار وظهرت بعد ما برت وكل شيء وهبت الدنيا مشيت للوطنة الزائرة وثلاث سير لوتنا أنا عندي وزرة وعندي الباس وعندي كل شيء مشي وأنا روعت وكل شيء أظهر قال أظهر أنت منعت أنت وشيف شغل قال لي أنت منعت أنت ممتوا أنت مصلين عليكم هنا مصلين عليكم من 200 15 اللي بشوف ماتوا صلينا عليكم انت هكا الحمد لله الروح اذا بتلقى وجه
1: لا وزر على غير
0: لا وزر على غير لما انا بروحي قيدوني قيدني قول لي عاد نيتا وزها الجماعة النفايق تمشي للبيرو اذا عبدالله كعيب هذا قيد فيها سماها وشجل فيها ودي أنا ظهرت من ثم روح عام سامس اللي بلو.
1: وكيف ما بعت لي كيفاش عملت؟ بعت لي وين خدمت؟
0: بعت لي خدمت باسبور لفرنسا.
1: أيوة.
0: أكو قدمت باسبور عطين باسبور قالوا لي باسبور 10,000 ما تدبعت شيء. طبت الباسبور تعيب قال بالسكنة وتعيشني وكذا وكذا. أنا قدمت نهار 10 يوم جاني الباسبور عطولي قال لي هذا الباسبور بتاعك وإنك برا فرنسا ولا خملي عندك. سكت فرنسا قعد حد فرنسا برا برا عرفت من نصان في الأخبار ها وكذا ها هون الضرب هون كذا هون المجاهدين هون النادي فلان هون فلان على القولة فلان عطوه رخصة فلان كذا. وليس مسيط يقول سري سلام بسلام قلش به وصلي من أعران هكف هكف هكف وجيت وقت اللي جيت عطيه بس بول جيت نخدم منه والناس وغاور تاخد في الرخصة بتاع التاكسيات بتاع الكراهة بتاع كل شيء. قالوا وقف قيدين السيئة فوق الناس روحوا من المعركة تعدوا قيدوا انت موجود حمد الشيش هم اكتب خير ايه اكتبه تبغى نعطوك وسام تبغى نعطوك وسام حاجة كذا حاك ما نقدر تنبه ظهرت مثل ما روح
1: ما عطوكش وسام
0: لا ما انا ما حبش اني انا قلت لما الا في وسام طبتها زي فلوس طبتها دخل عطيني الفلوس وغرا ظهرت بسم ربها لا لا برا قابل برا عشك قلت لما ساكن حل شيء انا هوني اسمي موجود انقيد حمد الشبشة مجاهد لله سبيل الله ما يحب محوم على وسام لحوم على شيء هاكم
1: هاكم هاكم من وقت عاد بعتلي مع حوم عليك حد وما
0: لا لا بعتلي لما الحوم لهم حوم ولنا لنا طلبت
1: أيوة
0: ساعة ساعة يصير اجتماع بتاع مجاهدين كل شيء يجوني يقول يا أحمد غدو الحي عندك جلسة وقبول في البخل الفلاني نقول به ما نمشيش ما نمشي
1: أيوة
0: أكو أكو
1: باهي أنت أنت قلت لي توا حاليا ايه؟ توا حنا في 2026 ايه؟ قلت لي طلبت رخصة متاع تاكسي ايه؟ وما ايه؟ عطوها لكش ايه؟ كيفاش ترى؟
0: مشيت مشيت لهم عندي ولدي يخدم في التاكسي تحفظ في التاكسي عطوه عدى عطوه البرمي خذ التاكسي بدي يخدم عليها كذا شدوا فيها البرمي الرخصة التاكسي يقول بالرخصة هنكاري قالوا لي أريد بكرهته بس ما كنت قال من يودي ما عنديه قالوا لي برقي مشيت لي قلت له ما ودي تعمل بجي عندي ود وهني عيلة ومستحقين وكل شيء نحب مقدم من رخصة متاع التاكسي يماهوا فيه
1: باش يعيش بها ولدك يعني
0: باش يعيش
1: انت انت انت تعيش بالتقاعد متاعك اما هي اللي تحب ولدك يعيش منها
0: بده يعيش منها هو واهله وذريته وكل وتلهم انا نحب انا ولدي هذا يتمعش من هيك الدنيا يعيش بها
1: هكا
0: انت ما قلت لهم انا شوفيها وبرميها ونجيب الكرهب وجبت تجي 20 كرهبة من فرنسا وجبت وبعت ودرت وكل شيء وني كنت توت سفرية عاد لا كرهب لعبت نحب هنا بولدي هذي تعطوه رخصة قالوا لي توا باهي أنا خيزناه يا ولدي باهي أنا خيزناه خيزناه النهار شهر فلاني الحين فرق ورخصة وكل شيء مشى الطفل شهر فلان جاء جاء قال له أنت ماذا زال الدور بتاعك ماذا
1: التو مازال يستنى باقي على كل حال ان شاء الله يسمعوا صوتك وان شاء الله يسهل ربي باش يعطوك الرخصه ان شاء الله في اقرب وقت ان شاء الله بارك الله فيك عايش باقي بارك الله فيك عم
0: انا راني ان الرخصه مش لي انا
1: باقي واضح
0: ولدي عنده اربع ذرية اربع ذرية مهم فيه
1: أيوة من حقك أنت باعتبارك يعني مشيت ودفعت على تونس
0: ايه
1: على الأقل يعني يجازوك برخصة يعني
0: ما
1: هيش هذا هو تين
0: ما فيها حاجة
1: فيها حتى شيء
0: ما لا طالب منهم فلوس ولا طالب بلاصة ولا طالب سلعة طالب يسكتوني ها أنت سي أحمد مشيت وتعبت وهكب داي عنت وهزيت وردت في السبطار وتعبت ومشيت على خطر هان نعطوك الرخص نسكتوك به
1: به من حقك على كل حال
0: على كل حال
1: بارك الله فيك عم أحمد
0: أنا اللي عندي حكيتهولك وأنا أراني لا طمع ولا جعان ولا مخصوص وأنا وقت قلت لك مكتوب أمينا تبكي جوع يزبط فيه يا خويتي لاح يا حنان مكتوبك وليد بعثتيه للنار بعثتيه للموت قلت لهم مشى عمى وعمى قال خلي يمشي خلي يموت خلي يمشي قال الحمد لله اللي أروح لك وكل شيء وكذا وكل شيء وابو كل شيء أمي هيك قعدت لال ماتت هي وين يتحرك أحمد ودي والحمد لله درت لها ما تحب حجيت وصلت البيت الله وصلت البيت ربي وحجيت ودارت وكلفتها وشر اللي حقاته عدت بعتها خير وجميع الدنيا كفتها
1: الحمد لله
0: الحمد لله
1: راضي عليك ان شاء الله ربي يرحمها
0: تقول لي احمد ولدي نقولها تقول لي زي شكاره الملح اللي رزقك ما يهزك
1: رزقك ما يهزك
0: شكاره الملح قالت لي انت حد قالت لي انت تقعد هكاك يا كبدي لا يما تقول لي احمد ولدي زي شكاره الملح اللي رزقك ما يهزك والحمد لله
1: الحمد لله رب العالمين
0: الحمد لله
1: بارك الله فيك عم احمد ان شاء الله ربي يعطيك الصحه البدن ان شاء الله الله يبارك فيك عايش شكرا لك شكرا
0: بارك الله
2: لو اردت فهم الحاضر فادرس الماضي بيرلبك
3: يطيب لي في ختمة هذه الحصة أن أشكر ضيفي المبجل العم أحمد دوشيوشة الذي كان مرافقا للخمسة الذين أقدموا على الهجوم على ثكنة ترمادا من فوق دار المدير بشير النبهاني في معركة ترمادا عام 1958 والذي كان من بين المتطوعين الذين كلفوا برفع العلم فوق الناظور 233 في معركة فرسان عام 1961 راجيا أن تكون الحصة قد جمعت لكم بين المتعة والإفادة كما يطيب لي أن أهديكم هذا القصيد للشاعر محمد الغزال الكثيري يا وطن
4: يا وطن حبك رسم فطبة يعنى فيك مهد نوم رجعنا وفرضك بنينا المجد وترعرعنا يا وطن انت شمسي يا وطن انت شمسي انت حاضري ومستقبلي مع أمسي وصمتي وحسي في الوجود وهمسي ولفحات شوق حنين هي متعنا وكل شيء خالد في صباحك يمسي وضمير لغفلنا عليك لذعنا ويا وطن يا وطن حب بكلك يا وطن حب بكلك خريفك ربيعك والمصيف وظلك وجودك بجودك في الوجود تملك على أرضك سجدنا خاشعين ركعنا الكون من غيرك خرابي هلك في محبتك ليام ما تزعزعنا في أرض روضك رضنا في أرض روضك رضنا ومهدك على مهد الحياة روضنا. أنت الفرض أنت الأرض فيك انهضنا، أنت نباتنا وبياتنا وزعنا، أنت عرضنا أنت حظنا وغرضنا بالهوات ليعات الهوات تلسعنا. نقسم بعزة أرضك، نقسم بعزة أرضك وسنين سنتها السنين وفرضك، شمالك جنوبك طولهم في عرضك، سخرك وبحرك والفضل يجمعنا. نعتل لا زادوا علي المرضك وتعتل انت للهوى ضيعنا. وجودك ثبات وجودي، وجودك ثبات وجودي، موجود جادوا بيك كل جدودي، من جود مكرمتك بنيت جودي، شجرة عطاء من أصلها تفرعنا. فين العمر في أرضك ثبات خلودي، على النهج نسل نبات نيتبعنا. ربي حباك برسمة، ربي حباك برسمة، يا وطن ألطف من هبوب النسمة، ويا وطن جسمي من خلايا جسمة تنزف جروحة للألم فجعنا. مقامك السامي من مقامي أسمى، الغرس المحبة محبتك تدفعنا. يهد الأساوى وجاعة، يهد الأساوى وجاعة، من فارقك يا وطن حتى ساعة، ليعوضوا أحضانك كنوز شباعة، وليماثلوا حبة رمل مرتعنا. من هاجرك عمر السعادة باعة، حسرات عدة في الحياة وطعنا. من ليعات الفرقة من تعبها انكاد، انت الأنس يا تونس واسمك زادة، انت أرض فيك الشعب خطة مجادة، 30 قرن من السنين بدعنا. ينبيك عقبة تحد ذكر قادة وقرطاج حنا بعل وطلايعنا. هو الكون انت سحرة، هو الكون انت سحرة، وقدام سحرك راك عين الصحرة متميزة، متميزة أرضك سهول وصحرة وواحات يوحب وحي نو لعنة، وجبال جاورهم الموج وبحر ساحل تبرق بغاب تستمتعنا. من ليعات الفرقة، من ليعات فرقة، وعانا غصايص من لواعج حرقة، في شطوط بحر قليب يا وتبرقة، ينسى مآسي الوقت ومصانعنا. المحيط هادي والسمية زرقة، وشمس الضحافي ضحن هتبايعنا. أحلامي هواك هناهم، أحلامي هواك هناهم، وكل شيء ساحر فيك يستهواهم. أحلام الربيع جبال عين دراهم، سحر الطبيعة حلم في مضجعنا. جبال الشعنبي شموخهم وبهاهم، جنود خضر حرسهم نجدب مزرعنا. العسر انت يسرى، العسر انت يسرى، وانت المبادي والقيم والأسرة. قلوب حبنا في قصور حبك أسرى، بخط الأزل مكتوب في طالعنا. غيرك ركع لصمود ناب الحسرة، وسلطان عشقك ذلنا ركعنا. العسر انت يسرى، العسر انت يسرى، وانت المبادئ والقيم والأسرة. قلوب حبنا في سور حبك أسرى، بخط الأزل مكتوب في طالعنا. غيرك ركع لصمود ناب الحسرة، وسلطان عشقك ذلنا ركعنا. يا حافلة بخضارك، يا زاهية بخضارك، ربي حباك بنعمته واختارك. اعتدال في مناخك وفي استقرارك، بيهم كسبنا علمنا ورعنا. يا أم فيك الأم صانت دارك، حليب السماحة ثديها رضعنا. فيك العيون تحلوا، فيك العيون تحلوا، لا يوم زاغوا عشق لك يولوا. أمواج البحر الأبيض حضارة خلوا، جابوا وهزوا فكرنا وطبعنا. شرقيك وشمالك عليه طلوا، جسور فتحت لاخر على موضعنا. مناخك وجوك زاهي، مناخك وجوك زاهي، في شعب آمن بالهنا متباهي. كل فرد فيه الدوم عزك لاهي، الغيرة عليك بتضحية تدفعنا. يمين القسم يا وطننا والله، مهما ذخط العصر ما يقلعنا. بكل عشق فيك نغيره، بكل عشق فيك نغيره، من حبنا ومن أجلنا للمجد بيك نسيره. بكل عشق فيك نغيره ومن أجلنا للمجد بيك نسيره. حمامات السلام يطيروا، بنوعشهم في الصدر بين ضلوعنا. يحير الهوى وفي راحتك منحير، وعيون الرضا في رضاك ما تقنعنا. يا وطن حضنك مهدي، يا وطن انت مهدي، وعهود خلوها الجدود العهدي. نورك وهديك في سبيلي يهدي، فجر صباحة طهر فين واجعنا. شوي فيك عمري وما بذلت بجهدي، دونك خلود العمر ما ينفعنا. يا وطن حبك حصني، ويا وطن انت حصني، وشجرة كريمة بان فيها غصني، ومنها نضج ما زادني ونقصني، وظل عاش من حر لضايا منعنا. منو حال حاله في الحياة خلصني، وشور العلالي وعلوها طلعنا. لقيت فيك ما يلزمني، لقيت فيك ما يلزمني، فضاءات علم بنورها علمني. فيا سقل المهبد قومني حتى عرفنا بالمعرفة وسعنا وشعور حسي بالوطن دعمني وحسن سلوكي فيك ما ميانا. رسم صورة بوجداني رسم صورة بوجداني وعود على صدق الكلام لساني وأصل كياني فرضت فيها الواني ومن كل قيمة سامية شبعنا وحققت ذاتي بيه في ميداني كسبنا نواصي التجربة وابدعنا. حاولت نرسم وطني وحاولت نرسم وطني نلقى خفايا ريش ترسمتني ونلقى قصيد محبتك تبتني كلادة محبة نظمها طوعنا حرير أرضها مهما السنين دمتني هي الروح بعد الروح تسترجعنا. كما الروح في يساري كما الروح في يساري حب وطن في أرضه نمت أفكاري هو شمس لا لكن الشمس تواري مشاوير ليل مغيب هي وجعنا هو مهد سري وسيرتي وصواري ووجدي ومجدي ومجد من رفعنا. حس المشاعر عبا كما الروح حاولت نرسم وطني وحاولت نرسم وطني نلقى خفايا ريش ترسمتني ونلقى قصيدة عزتك دبتني قلادة محبة نظمها طوعنا حرير أرضها مهما السنين دمتني هي الروح بعد الروح تسترجعنا. كما الروح في يساري كما الروح في يساري حب وطن في أرضه نمت أفكاري هو شمس لا لكن الشمس تواري مشاوير ليل مغيب هي وجعنا هو مهد سري وسيرتي وصواري ووجدي ومجدي ومجد من رفعنا. وحس المشاعر عبا حس المشاعر عبا قصيد حب في معنى الوطن وحبه أركان ثابتة نسيم الحياة تهبة وإلهام بغرام الحياة واللعنة في حضنها ترعرع العمر وصبة من خان عاهدها عليه النعنة. ويا وطن حبك مهد فطبا يعنى فيك أصل نوم رجعنا وفرضك بنينا المجد وترعرعنا.
2: ذاكرة الأيام مع الضاوي موسى.

0: القمر مع فيروز الشباب.
1: يا مساء الورد على كل الساهرين المتابعين لموجات إذاعة تطاوين، هذا الوقت المنتظرين ربما لهذه المساحة جارة القمر حتى نتحدث سويا وحتى نذهب في طرق الليل إلى النجوم ربما، أو نسافر نحو الكواكب. ففي الليل تنزرع الشوارع بالحنين والوجد يقتلع الخرائط من سنابلها، الليل صوت من لا صوت له، والليل معطف سري يقول لنا أن أتوا حتى نتحدث أو حتى نحب.

0: تجارة القمر.
1: كنت حب الموسيقى كتير وإلحقات أتسمع عليها، لأنه ما كان عندي راديو، كنت أتسمع راديو الجيران. كل الموسيقى اللي بتمرق اسمعها وأحفظ أكثرها.
0: جارة القمر،
1: هذا هي كانت حياتي، عبارة عن نوع من الحياة. ما كان في شيء تاني لهالحياة الحلوة البسيطة الهادية.

والبقية سنستمع إليها من عند ضيفتي اللي باش تكون موجودة معايا بعد شوية إن شاء الله. ولكن مع ضيفتي أكيد فما كلمات نهديها لأحبة، نهديها لمتابعين، ونقول لهم الأكيد السهرة تكون بهجتها أكبر وتكون سعادتها أوسع وأشمل بوجودكم معنا في المتابعة وفي السهر، وونسكم أيضا معنا يصلنا وتصلنا طاقته. فيا أهلا وسهلا بكل المتابعين الساهرين المنضمين لنا

في حضرة الشعر وفي حضرة الكلمة الراقية والأنيقة لا يمكن لليل أن يكتمل دون أن نمر بضفاف الدكالي. هو ليس اسما مر بذاكرتنا، بل هو ذاكرة بحد ذاتها، فهو الذي علمنا كيف نعتب بشموخ، وكيف نحب بكبرياء، وكيف نجعل من الكان مكان، حكاية لا تنتهي تحكيها العزيز للصغار والشجعان. نسج الدكالي خيوطا من الحرير، نسج الدكالي خيوطا من الحرير الموسيقي لتستقر أغانيه في وجداننا بكلمات استثنائية ولهجة مغربية طوع أنامله وعوده وفكرة لتصبح منسوجاته الفنية لغة القلوب العالمية. إلهام الدكالي يكمن في التفاصيل، كلماته ليست مجرد نصوص، هي لوحات فنان يرسم باللحن ما يعجز عنه بالريشة، ويطرز بصوته الرخيم مناديل الوداع، ويطرز بصوته الرخيم مناديل الوداع. هو الذي أخبرنا يوما أن الأغنية التي تعيش هي تلك التي تشبهنا في انكساراتنا في عنفواننا. عبد الوهاب الدكالي صوت بقي ويبقى، صوت أمس سكن اليوم وسيبقى في الغد شمعة تضيء سماء الفن الراقي.

اعترافاتها إلى أين ستمضي بها؟ من أين تأتي؟ لمن يقول أو لمن تقول من الماء إلى الماء؟ ولمن يقول من أول الكلام إلى آخرة الكلام؟ ولمن يعتقد أنها لن تتكلم إلا منتصف الليل أو حين يناديها يا قمر 14 أنت كلمة وموسيقى شاعر يرسمها في صورة يقرأها في أمسية شعرية ولا يبوح بالسر لأحد؟ لكل أولئك ولنا ستحكي حالة شعرية اعترتها منذ زمن ونيف. أتحدث عن الشاعرة التونسية مجدة الظهري، وعلى طريقات جارة القمر نرحب بها.

0: زائرتنا موجودة معنا، ويا أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذتي الكريمة.
1: مرحبا، مساء الشعر، مساء المحبة، مساء نسائم تطاوين في هذه الليلة المقمرة. سعيدة جدا بالتواجد معكم وبالسهر معكم.
0: يا أهلا وسهلا ومرحبا، نحن سعيدين ونحن أسعد أنه نلوج عوالم الشعر التونسية ماجدة الظاهري الليلة في رحلة أولى عبر جارة القمر.
1: نعم، هذه هي الرحلة الأولى وأنا سعيدة بها جدا. القمر سيكون مضيئا أكثر هذه الليلة وأنا سأكون جارته.
0: وأحلى جارة الليلة معنا. طبعا نحن سنبحر في عوالم الشعر، فأكيد ستكون ليلة شعرية جميلة وفيها الكثير من الجمال للمستمعين والمتابعين الليلة.
1: نعم، ستكون ليلة جميلة، وهذا التقديم الجميل الذي كنت أستمع إليه منك هو جميل جدا، حتى وأنا شعرت بفرح، فرح كفرح الأطفال بهذه المقتطفات من قصائدي. شكرا لك على هذا الجمال الذي اقتنصتيه وأحسنت اقتناصه.
0: جميل، أنتم تقرؤوننا ونحن نحاول أن نقرأكم.

0: بطريقه مختلفه نوعا ما، ولا
1: نعم نعم
0: تقرؤون تفاصيل حياتنا وتفاصيل ما نعيشه في ال 24 ساعة، وتكتبون عنا وتكتبون إلينا، وتحاولون أن ترسموا الصورة بشكل جميل حتى تصلنا. فأقل شيء أنه يكون الإنسان مطلع على بعض مما يكتب المبدع، وهذا أقل حاجة للمحاور، وثاني حاجة للمستمع أيضا، لأنه أعتقد أنه المستمع حتى اللي ما يعرفش المبدع يقف عند بعض الكلمات أو يقف عند بعض الصور اللي قلتها في المقدمة، وينتبه أنه فما اسم في هذا العالم من الإبداع يستحق أنه يكون موجود معنا عبر جارة القمر.
1: فعلا أنت أبدعتي وكتبتي قصيدة على قصائدي.
0: ما بلك أتجرأ أكثر من ساعات رني أتجرأ.
1: جميل فعلا، تقليمك جميل جدا،
0: يحيشك. أين نذهب في عوالمك؟ هل نذهب إلى عوالم الشعر في الليل؟ أنت عندك طقوس خاصة في الليل ولا لا؟
1: والله طقوسي عادية جدا. بالنسبة للطقوس في الليل، أحاول دائما أن أكون في أجواء هادئة جدا، أستمع إلى موسيقى أو أقرأ قليلا أو أشاهد التلفاز، لكن في هدوء، في هدوء. أحب الصخب اليومي في النهار، أحب الصخب، أحب الضوضاء، أحب الحركة في الشارع، أحب حركة الناس، أحب التجول في الأسواق، أحب سماع أصوات غيري، لكن في الليل دائما أحب سماع صوتي.
0: يعني أنت الطقوس متاعك نهارية أكثر منها ليلية، أهلة بالشعر نهارا أنت.
1: الشعر في أي وقت وأي ساعة يداهمنا، في أي ساعة هناك لحظات نقتنسها أو مشاهد تمر بنا أو أشياء بسيطة جدا يمكن أن تثير انتباه الشاعر ويجعل منها موضوعا للكتابة. كنت قارئة، وأساتذتنا خاصة في مدرسة ترشيح المعلمات بالقيروان نحن ندين لهم بكل ما علمونا وبكل ما جعلونا نحبهم من كتابات وبتشجيعهم. كنت أخط بعض الأشياء وأقدمها لأساتذتي. كان أستاذي وهو شاعر وتوفي منذ فترة، الأستاذ عبد الرحيم الماجري، كان يقرأ نصوصي ويشجعني دائما ويشجعني ويصلح لي ويقول لي اقرأ الكتاب الفلاني، ويمدني أحيانا ببعض الكتب. من كانت البدايات بمحبة الشعر، بالتشجيع. بعدها كنت أكتب قبل النشر، كنت أكتب نصوصا وأرسلها إلى قناة تونس الدولية في برنامج الحبيب بالعيد، الإعلامي المتميز الجميل جدا،
0: الصوت الجميل جدا حبيب العيد.
1: نعم صوته جميل، وكان لديه برنامج جميل جدا. هذا البرنامج اسمه لير دي تون، وكان برنامج ليلي وفيه الموسيقى وفيه الشعر.
0: هذا في أي سنوات؟
1: في آخر الثمانينيات بداية التسعينات،
0: أظن أنه بعد حبيب العيد كان طاهر الفازع، لأنه أيضا في نفس في إذاعة تونس الدولية كان، لأنه ممكن أنا من جيل اللي بعدك.
1: أي أنت طبعا أكيد من جيل اللي بعدي، لكن أنا من جيل اللي تابع حبيب العيد، معناتها
0: محظوظة جدا،
1: وأحب البرنامج بتاعه. أنا إلى الآن عندي تسجيلات للحصص، كنت أرسل له نصوصي ويقرأها، وتلك النشوة وتلك البهجة التي أشعر بها، معناتها لا يمكن أن تضاهيها أي فرحة.
0: صحيح.
1: عندما أستمع إلى صوتي ويشجعني، كان يشجعني على مواصلة الكتابة. فعلا هؤلاء الأشخاص هم الذين ندين لهم بما نكتب اليوم.
0: والتجربة هذه ثمانينيات تسعينيات لغاية اليوم، هل إنه نجم نحددها بعمر معين أو نحن ذاهبين مع الزمن أينما يأخذنا؟
1: لا، نحن سنذهب مع الزمن. الزمن نتوقف عنده في محطات معينة، نتفاعل معه بالكتابة، بالمواقف التي تحصل في ذلك الزمن المحدد. نحن لسنا معزولين لا على الزمان ولا على المكان.
0: تحبين المحطات؟
1: المحطات؟
0: أي.
1: طبعا أحب المحطات، بما أني عاشقة للسفر فإني أحب المحطات.
0: لابد من مشاكسة.
1: كل محطة نتوقف فيها نتعلم منها ونستعد لمحطة أخرى.
0: عفوا لأني قطعتك على الفكرة اللي قبلها، ولكن كان ما قلتش السؤال متاع المحطات، ضروري إنه نشاكسك شوية حتى
1: شاكسي كما أحببت
0: حتى ندخل الصورة، أو حتى نعيش معك الصورة في هالعلاقة مع الأدب والأدبيات والفن بشكل عام، اللي ينبني عليه بشوية بشوية الوعي الإنساني ووعي الشاعرة التونسية مجدة الظهري. باش نمشي نسمع أنا وياك مقطع موسيقي، وباش نسأل بعدها على المقطع هذايا وين هزك وشنية حكاية أو الحكاية اللي ما وراء المقطع هذا من عندك فتحي.

0: ما تروحش تبيع المية في حارة السقايين. ومجدة بعت المية في حارة الشعراء.
1: نعم في حارة الشعراء وللمائي وللمائي حكاية مع معي. ديواني الأول هو ترانيم الماء. عنوانه ترانيم الماء وللمائي أيضا نصيب في نصوصي. وكان تقريبا في الديوان الأول تيمة الماء موجودة معناتها بصفة جلية. والماء هو الصفاء هو النقاء هو المحبة هو الحياة. الماء هو كل ما هو شفيف كل ما هو رقيق كل ما يدل على الحياة.
0: واختيارك تيمة الماء في أول ديوان شعري، ديوان الشعري الأول كان سنة 2010.
1: نعم ديواني الأول كان 2010 وتقريبا لا أعرف التيمة انتبهت إليها بعد أن جمعت نصوصي. لم أكن متعمدة في أني أشتغل على تيمة الماء، لكن تقريبا نصوصي هي التي قادتني إلى الماء.
0: وللماء أكيد الكثير من الاستطرادات، وللماء أيضا الكثير من الرمزيات في الشعر العربي بشكل عام والشاعرات النسائيات، لأنه يكتبنا كثيرا ولشاعرات كثيرات في العالم العربي علاقة كبيرة بتيمة الماء، لأنه ممكن المعاني الكبيرة اللي كنت تتحدث عليها من الشفافية إلى الصفاء إلى النقاء إلى الانسيابية أيضا والمرونة وما إلى ذلك من رمزيات يحملها الماء.
1: ماذا تريدين أن تسمعي أو ماذا تريدين أن أسمعك؟
0: قلتي للماء خزائن وأسرار، الكلمة لك.
1: من الماء إلى الماء، للماء خزائن أسرار تشق عبابها مراكب العشاق، للماء بذور شوق حين يسكبها تنبت فكرة القبلة، للماء ترنيمة أخيرة تصنع من رباب الموسيقى ثورة البوح، للماء كنز مخبوء افتضح مخبأه عند أول دمعة، للماء أقنعة يرتديها كلما فقدت الكلمات ألقى معانيها، للماء وجع يرتبه قطرة قطرة تبكي السيول، للماء ابتسامة عاشقة يخرجها من ثقب إبرة يحيك بها رداء المساء، للماء فقاقيع الأمان ترسم عورة قحط أحلام الصحراء، للماء حفر بين جنبي تأوي إليها الحكاية قبل أن تجف بقطرات.
0: يقال أننا نكتب الشعر لننجو من الغرق، أم نغرق عمدا لنعرف كيف يكتب الماء سيرته على أورقنا؟
1: فعلا نحن نكتب لننجو، لننجو من الغرق، لأن كل لحظة كتابة فهي غرق غرق، والحرف وحده هو الذي ينجينا، وبه ننجو لنتشبث بالحياة أكثر، لنحب الحياة أكثر، لنكشف عن مواطن الجمال أكثر، لنحب الآخر أكثر، لنمد أكفنا لأكف أخرى، ونتشارك المحطات التي تحدثنا عنها ونخطط لرحلاتنا القادمة.
0: يقال أيضا أن الماء يغسل الذكريات والشعر يثبتها، فتحويل الماء إلى كلمات ثابتة أليست خيانة مشروعة ضد طبيعته وهو الذي خلق ليجري ويتحرك.
1: ويجري ويتحرك الماء، والكلمات أيضا تجري وتتحرك. الكلمات تتحرك في مجالات متعددة. الكلمة عندما نكتبها يكون وقعها مختلفا من شخص إلى آخر. الكلمة لها دلالات ليست كما أقرأها أنا كما يقرأها غيري. الكلمة تعبر عن كل ما يصعب التعبير عنه. الخيانات، الخيانات لابد لها، والتصالح معها أيضا لابد منه.
0: يحدث أن يجف الماء من القصيد؟
1: القصيد، الماء الذي يجف من القصيد الذي يجف منه الماء لابد أن نرويه، لابد أن نراجعه، لابد أن نرش عليه بعض القطرات لكي يكون صالحا لحديقة تزهر فيها ورود أخرى.
0: قطرات إيقاع، قطرات نظم، قطرات جماليات، قطرات محبة، قطرات ماذا؟
1: نعم، كل هذه الأشياء التي ذكرتيها أنت، من المحبة إلى الفرح إلى الأمل إلى الحياة إلى كل هذه الأشياء الجميلة التي ذكرتها.
0: ثنائية العطش والارتواء تقابلها ثنائية أرض وتراب مع تاريخ وأسوار، ففي أيهما عاشت مجد العطش وعند أيهما امتلأت ارتواء؟
1: هذا العطش نحن دائما نقول أنه دائما في حالة عطش ونسعى إلى الارتواء. عطش إلى التعلم أكثر، عطش إلى القراءة أكثر، عطش إلى محاورة الآخر أكثر، عطش إلى التعرف على الآخر أكثر، عطش إلى فتح أبواب أخرى للحياة، للحياة بكل ما يمكن أن تحمله لنا من التواءات ومن مفاجآت ومن أشياء جميلة أيضا، لا يمكن أن نقتصر فقط على كل ما هو مؤلم، أيضا هناك ما هو مفرح.
0: بكري حكينا على المحطات وعلى والآن نحكي على الارتواء والعطش. كانت عندك محطات عند بعض الأبار أو عند منابع مياه أو عند منابع مياه ما؟
1: أكيد المحطات كثيرة عند منابع المياه، عند فكل محطة هي منبع، منبع للماء، منبع لفكرة جديدة، منبع
0: للحياة،
1: نعم منبع لرؤية جديدة. وهذه المنابع معناتها تتغير، تتغير أمكنتها، تتغير حتى طريقة سيلانها تتغير أيضا حسب طبعا المكان والزمان وعدة ظروف أخرى.
0: بعض المستمعين يقولون منابع الحب والعشق وتقابلها منابع ربما الخيانة أو ربما الحزن أو ربما الأشياء السلبية اللي نعيشوها، فما بين هذا المنبع وما بين ذاك المنبع، واحد مليء بالمياه طبعا والآخر أكيد فيه جفاف، ونحن نحاول أن نأخذ الأقصى لنداوي ما جف من الجهات الأخرى، ولا ليه؟
1: طبعا الحياة بكل تناقضاتها، بكل ما تحمله لنا من متاهات تأخذنا
0: إليها،
1: تأخذنا في دروبها.
0: صحيح.
1: لكن نحاول أن نسير هذه الحياة ونحاول أن نجعلها جميلة ونحاول أن نحقق فيها إنسانيتنا.
0: نغني وندند. قولي لي.
1: نعم
0: كانت عندك فكرة؟
1: لا كنت والله لأني بعض القصائد أمامي
0: في سياق هذا
1: جاءت هذه القصيدة.
0: هات قولي لنا.
1: سأقرأها لك لأن فيها فكرة أيضا، فكرة للماء كيف نجعل هذا الماء يزهر. كان وحيدا، كانت وحيدة، هذا الذي يقف وحيدا كلما خطى خطوة رتبت المسافات فوضاها وشدت وثاق الغيب في أجنحة الطير. ما عاد وحيدا، مشت إليه غزالة على أوراق الشجر، كلما خطت خطوة تهدل الشوق على وقع رنينها وأينعت في فكرتها ما ادخرته الغيوم من مطر لموسم كان لابد أن يأتي. تغمض عينيها، تفرد يديها، تدور وتدور وتدور حول نفسها، تقشر الألوان عن ألوانها، تبتكر ظنونا أخرى، تبتكر ظنونا أخرى لكلام يقضم كل صباح شفتيها، فتنبت بين الشفة والشفة مجازات بنكهة النسرين. ما عاد وحيدا، ما عادت وحيدة، مدت يدها، مد يده، أزهر الماء بين كفيهما.
0: لا، أزهر الماء بين كفيهما، جميلة جدا الصورة، وفي صلب ما نتحدث وتعبر جدا عن هذا التكامل وعن هذا الجمال الذي نبحث عنه ونجده في بعض التفاصيل ممكن المحيطة بنا والتي لا نعيرها اهتماما في بعض الأوقات. شكرا على هذه القراءة الجميلة أستاذتي الكريمة. نغني وندندن ترانيم الماء لنسمع صوتنا أو لنسمع صدى أخريات، أتينا إلى البئر وألقينا أسرارهن فأحدثت صوتا سمعناه وغنيناه ترانيم.
1: نعم، غنينا معا ترانيم وقطفنا من الماء ما أزهر ومشينا في دروب ممطرة ومشينا في دروب بها ألوان كثيرة، هذه الألوان بعثت فينا الحياة وتبعث فينا الحياة وتبعث فينا كثيرا من الضوء حتى تتفتت هذه العتمة وحتى يصير الكون أجمل.
0: جميل. نحب نسألك على الصخر وهو السؤال اللي من بعد. الماء رقيق ولكنه مع الوقت يستطيع تفتيت الصخر، فأي صخر فتته عبر ترانيم الماء؟
1: والله الصخور كثيرة كثيرة كثيرة، وأنا وأنا بقدر حساسيتي وشفافيتي أيضا عنيدة وأحاول أن أحطم كل ما يعيقني في هذه الحياة من أجل أن تكون حياة أجمل ومن أجل أن أزرع فيها بذورا صالحة. الصخور كثيرة في هذه الحياة، بداية من فترات قديمة، بداية من هل أبوح لك بأسرار أو ماذا سأفعل؟
0: طبعا أساسا أستفزك للأسرار بالأسرار طبعا ذا كما أريد بالأساس، لأجل ذلك أعد كل هذه الأسئلة. قولي
1: تحب نقول لك يا لالا الصخور كثيرة وكل صخرة نحاول أن نجعل منها طريقا معبدة.
0: إن شاء الله، إن شاء الله كل طرقاتنا طرق معبدة وطرق جميلة وثناياها يأتي من آخرها ضوء ما، لأنك يبدو أنك تعبتي من الجري بين الجداول فذهبتي إلى اللعب عبر الأراجيح ولا لا؟
1: نعم، الأراجيح هو بالنسبة للماء، ديواني ترانيم الماء هو أول ديوان، ديواني الثاني ما تيسر من صورتها، والثالث هو أراجيح الضوء. أراجيح الضوء فيه ضوء كثير، لأننا يمكن في هذه الفترة العتمة التي كانت حولنا في هذه السنوات الأخيرة نحاول أن نبددها بالضوء. وأردت ما أنني الليلة جارة القمر وجارة قمر تطاوين، فإني سأهدي لإذاعة إلى مستمعي إذاعة تطاوين نصي قمر 14.
0: جميل جدا جميل جدا.
1: أقول قمر الليلة شاسع، الليلة سأجلس تحت الضوء رويدا رويدا أسحبه أعانقه فيرقص، أعد له شراكا من الظلال لأثير انتباه الظلمة. أيتها الظلمة عبري بقدميك الحافيتين إلى البعيد، وجوه الرفاق معتمة كيف بترت كل ملامحها، كيف علقتها في شوارع ملطخة بالنسيان، كيف جعلت هذه البلاد ظالمة. قمر الليلة شاسع تفصح عنه ضحكة عرجاء لطفل يلاحق أراجيح الفرح، جناحاه يطوقان أنين التراب. اضحك اضحك اضحك لأفهرس قهقهاتك قبل أن تتورم بالظلام. يا الله يا الله، نريد مدنا لا تعرج فيها ضحكات الأطفال، نريد مدنا يرش القمر عليها وصايا النور، نريد مدنا يرش القمر عليها وصايا النور، نريد مدنا لا ترفرف فيها رايات السواد. قمر الليلة قمر الليلة شاسع، وكل هذا الخراب لا يمت للضوء بشيء.

0: زي الأمر وهي ضيفتي ليلى ما شاء الله زي الأمر بكلماتها وبإشعاعها علينا الليلة ومن خلال ما تقول لنا. تخافين على القصائد متاعك عندما عند التقائها بالجمهور؟
1: والله لا أخاف كثيرا لا أخاف، لأن بما أني كتبت هذه القصائد بصدق فهذا الصدق يجعلني واثقة أنها ستكون في أمان ولا خوف عليها.
0: لا تتحسرين من أن تلقيها إلى الجمهور أو تكتبيها وتكون موجودة في دواوين ليطلع عليها كل فئات المتابعين أو الجماهير بكل فئاتها، يعني من البسيطة إلى المثقف إلى النخبوي إلى الأكاديمي وكل الفئات الموجودة؟
1: بالعكس، نحن عندما نكتب نشارك غيرنا، نجعل غيرنا يشاركنا في هذه الكتابة، يصبح القارئ يصبح شريكا، يصبح شريكا لأننا لسنا في معزل عنه. عندما يقرأ نصوصا يجد فيها نفسه، يجد فيها حلمه، يجد فيها نبضات قلبه، يجد فيها أماله، يجد فيها أحلامه. معناتها وهذه الشراكة بين القارئ وبين الكاتب تجعله يبدع أكثر، ذلك التشجيع، ذلك الصدى الذي يصله. حتى بالنسبة لي أنا شخصيا حتى صداع مثلا يكون فيه سلبي نوعا ما، عندما لا يستصيغ مثلا شخص ما نصي أو يجد فيه بعض ما يبدو له هو مشكل أو شيء ما، فأني أتقبل ذلك. نحن لسنا على نفس الخط ولا على نفس الخط من الذائقة الفنية أو من الحس الفني. ما يعجبني أنا يمكن لا يعجب غيري. وهكذا هي الحياة، ليست على خط واحد.
0: تقول دكتورة فضيلة بهليل، تقول أن الكتابة رجفة بين اللذة والألم، وهي أيضا فضفضة أنيقة ونزيف زورقي النجاة الأخير، فما بين هذا وذاك، يعني الكتابة هي شيء من هذا شيء من ذاك.
1: طبعا الكتابة نحن نكتب لننجو،
0: لن أسألك مما لأنه
1: نكتب لننجو من أشياء كثيرة، ونكتب لنكشف أسرار الأشياء التي يمكن أن يراها غيرنا، معناتها أشياء عادية أو أشياء بسيطة نحن نرفع الغطاء عنها بالكتابة لنسلط عليها ضوءا وتصبح أجمل.

0: ونعود ونبدو من أول وجديد ونبدو الحكاية والبناء هكاكا يعني نوصلوا إلى آخر الرحلة أو آخر محطة ونعتقد أنه آخر المحطة ولكن نلقوا رواحنا نعود ونبدو من أول وجديد ونعود ونبنو الحلقة من أول وجديد.
1: هذا عدم الاستسلام طبعا عدم الاستسلام وشكرا على اختيارك أحب إيديت بياف كثيرا ويمكن أن أفشي لك سرا أنني بصدد أعداد ديوان هو حوار بيني وبين إيديت بياف هي بالغناء وأنا بالكلمات
0: باللغة الفرنسية؟
1: لا بالعربي
0: بالعربي جميل
1: سأجيبها بالعربية.
0: إيديت بياف عندها أثرها في واحدة من الدواوين ولا؟
1: أي عندها أثرها في ديوان في ديواني في أراجيح الضوء في قصيدة كان أردت أن أحدث نفسي رصي في الأشياء التي تقلقك سمعني فيها جيدا شيء ضعيه في سلة المهملات أحكمي إغلاقها جيدا حتى لا تتسمم قطط بريئة أو تصيبها حالة اكتئاب إن نجت من الموت شيء خبئيه في دولاب الملابس التي ضاقت عليك ستصير على مقاسك تماما ألوانها ستبهت قليلا ستكون صالحة لمناسبات لا أحد يتوقعها شيء رصي فيه مع الصحون التي لا تمتد إليها يدك يوميا انفضي عنها الغبار ليلة عيد الميلاد لا تدعي أحدا غيره أعدي له ما لذ وطاب ولا تنسي الموسيقى لا تنسي الموسيقى وبالتحديد إيديت بياف ارفع الصوت عاليا حين تغني غيان دو غيان جو نو ريغريت ريان

يأتي لن يأتي في موعده، لن يأتي أبدا، لن يجد عكازا لقلبه الكسيح، شيء اردميه في الحديقة بين شجرتين، ستنبت شجرة أخرى تتكلم أوراقها، تقول عنك الشعر وتقطفين القصائد المجنونة، لا تعيديها إلى رشدها أبدا. شيء خذي منه كل يوم قليلا، جمعيه في قنينة، تبلي به أكلات نهاية الأسبوع، فيصير طعمها ساحرا. لا حاجة لك بالنبيذ، لقمة واحدة كفيلة بدوار رهيب ونوم عميق، ستستيقظين خالية من كل الذنوب. شيء لونيه بكل أدوات زينتك التي انتهت صلاحيتها، سيكون صالحا لتسلية أحفادك، إسكاتهم حين لا تحتملين بكاءهم ولا تجدين مهربا من البكاء معهم. شيء لمعي به أحذيتك قبل دخول فصل الشتاء، وتمشي بها في أزقة المنحرفين والمشردين وبائعات الهوى. خصصي لكل زقاق حذاء بذريعة عدم تكرار التجربة. عند بداية الربيع تكونين أجمل حديقة، وفي قلبك أجمل الأشياء، أشياء أخرى لا ترص فيها أبدا. بعثريها وتبعثري معها.

0: مكان اليمن القديم.
1: الزمان قبيل ظهور الإسلام.
0: الشخصيات من وحي التاريخ والخيال.
1: الفرقة التمثيلية لإذاعة

0: الأخدود.
1: مسلسل من 30 حلقة تمثل وقائعه وأبطاله بوكثير دوما.
0: أخرجه للإذاعة لزهر بوعزيزي.
1: الحلقة 24.
2: أي أمر هذا الذي يريدك السميفة أن تساعده فيه يا ضمضم؟ أيكون الرجل جادا فيما يقول؟ أم هي المكيدة تساق إليها على قدميك أيها الأحمق؟ إن كانت مكيدة فحتما قد اكتشفوا أمر البارحة، ولكن لما سيأخذني خارج القلعة؟ إن كان يريد قتلي فلا أحد سيمنعه من ذلك، فلا أخوة لي ولا أب ولا أهل ولا عشيرة، فلماذا يلجأ أمين الأسرار إلى المكر والمكيدة وهو في غنى عنهما؟ لا لا لا يا ضمضم، ليس في مدعك إليه السميفة مكر ولا مكيدة. وقد وصل.
3: أهلا بك يا ضمضم، خشيت ألا ألقاك بانتظاري.
4: ضمضم لا يخلف الميعاد أبدا يا سيدي.
3: فننطلق إذن، هيا
4: هيا.

0: ها قد ابتعدنا عن الأنظار يا سيدي، فأي شيء تريدني أن أساعدك على قضائه؟
1: ستساعدني على التخلص منك أيها الغبي، سأحملك إلى حيث لن تعود، سأجعل منك وليمة للحياة والثعابين.
0: هل سمعتني يا سيد السميفع؟
2: أجل أجل يا ضمضم، سأقول لك، طبعا سأخبرك بكل شيء.
0: أنا أحب المغامرات كثيرا يا أبا جوهرة.
2: حدثني أحد شيوخ القلعة قبل أن يموت أن كنزا ثمينا دفن في بئر عميقة ولا علم لأحد بمكانه، خاصة وأن البئر مهجورة منذ عشرات السنين.
0: كنزا ثمينا؟
2: أجل،
0: وأين هي هذه البئر يا سيدي؟
2: سنصلها بعد ساعة، ربما نجدها خلف ذاك الوادي.
0: ألا يعلم مولاي الملك بهذا الكنز يا سيدي؟
2: لا أحد له بالكنز علم يا ضمضم، لا أحد سوانا.
0: لو استشرنا الكاهنة طريفة لساعدتنا على التثبت من وجوده.
2: أنا متأكد أنه بالبئر يا ضمضم، قليلا من الصبر وسنعثر عليه.
0: فلما يا سيدي بقيت صامتا كل هذه السنين؟ لما لم تبحث عنه منذ مدة؟
2: الآن يا ضمضم، الآن المملكة في أشد الحاجة لهذا الكنز.
0: هذا يعني أنك ستضعه في خزائن المملكة يا سيدي؟
2: طبعا يا ضمضم، وهل أنا خائن أو أناني حتى أستأثر بما ليس لي؟
0: فلماذا أردتنا أن نخرج سرا إذن؟
1: يا لك من لجوج أيها الثرثار الأحمق، إلى متى سيظل يسألني وأظل أنا أكذب؟
0: فيما تفكر يا سيدي؟
2: أريد هذا الكنز مفاجأة سعيدة لمولاي ذي نواس يا ضمضم، أريده هدية لا نظير لها.
0: أقول لك عن شيء ولا تغضب يا سيد السميفة.
2: قل يا ضمضم قل.
0: اليوم أحببتك أكثر يا سيدي، إنك أمين ووفي. لكم تمنيت يا سيدي أن يكون لي أب بمثل صدقك وشهامتك ووفائك، ولكن ما كل ما يتمنى المرء يناله، تلك أحكام الحياة يا سيدي.
2: قد وصلنا يا ضمضم، هيا انزل من على ظهر جوادك واتبعني. هيا،
0: أين هي البئر يا سيدي؟ إني لا أرى شيئا هنا.
2: سنجدها سنجدها، علينا أن نبحث عنها في هذه الشعاب حتى نجدها.
0: أنا متلهف لرؤية الكنز يا سيد السميفع.
2: لنجد البئر أولا يا ضمضم، هيا علينا أن نطوف بهذا المكان جيدا حتى نعثر عليها.
0: أجل يا سيدي، يجب أن نجدها، سنجدها ولو مسحنا هذه الشعاب شبرا شبرا.

0: لقد وجدتها يا سيدي السميفة، وجدتها.
1: أين هي يا ضمضم؟
0: تعال يا سيدي اقترب، انظر انظر هنا.
1: أحسنت يا ضمضم أحسنت، إنها هي.
0: لكنها عميقة جدا يا سيدي. إنها عميقة وتبدو مهجورة منذ سنين.
1: انظر يا سيدي، لا شيء بداخلها سوى بعض الصخور والأشواك. أعلم ذلك يا ضمضم، أعلم ذلك. ألم أخبرك من قبل أن الكنز محفوظ في بئر مهجورة؟
0: أيمكن أن نجد الكنز بداخلها يا سيدي؟
1: طبعا طبعا يا ضمضم،
0: فما العمل الآن؟
1: سأساعدك بهذا الحبل كي تصل إلى قاع البئر، ثم احفر هناك قليلا حتى تعثر على الكنز. ستجد جرة ملآنة ذهبا خالصا يا ضمضم.
0: علي إذن أن أتخلص من بعض ملابسي يا سيدي.
1: أجل أجل يا ضمضم، آت سيفك أيضا، ضعه هنا.
0: احذر يا سيدي أن ينفلت منك الحبل.
1: لا تخشى شيئا يا ضمضم، هيا هيا يا بطل انزل ولا تخف.
0: امسك الحبل جيدا يا سيد السميفع.
1: لا تخف يا رجل لا تخف.
0: إنني لم أعد أرى شيئا.
1: هل وصلت؟
0: ليس بعد.
1: والآن
0: قريبا يا سيدي، قريبا تلامس قدمي القاع.
1: والآن يا ضمضم؟
0: وصلت يا سيدي وصلت.
1: وصلت؟ حسنا، فك الحبل من حزامك الآن يا ضمضم، فكه كي تتحرك بطلاقة.
0: معك حق يا سيدي، الحبل يكبلني.
1: فكه يا ضمضم فكه.
0: ها قد فعلت. قاع البئر تبدو خطيرة يا سيدي، أخشى الثعابين هنا والحياة. لما سحبت الحبل يا سيدي؟
1: كي لا تحدثك نفسك ثانية بالمجيء إلى زوجة تيماء يا غبي.
0: ماذا؟
1: استطعت أن تخرج من هذا القبر فستجدنا في استقبالك يا لقيت.
0: أتوسل إليك يا سيدي، أقسم لك أن
1: لا وقت لدي لسماع الأموات. فوجهت الآن قرية نجران والنار والأخدود.
0: يا سيد السميفة، يا أمين الأسرار، الرحمة الرحمة.

0: يا ابن السامر أدركنا يا أبا علاء يا عبد الله يا عبد الله.
1: ما الأمر يا دوس؟ ما بك يا أخي؟
0: رجال الملك ذي نواس يا ابن السامر
1: ما بهم؟
0: يحفرون أخدودا عميقا على مشارف نجران. لقد حلوا بالقرية منذ الصباح، يحملون المعاول والفؤوس.
1: ربما أرادوا أن ينصبوا كمينا لقطاع الطرق واللصوص المتربصين بطريق العطور.
0: لا والله يا ابن الثامر، ما أظنهم لهذا الأمر جاءوا، فالأخدود الذي رأيتهم يحفرون لا يصلح أن يكون كمينا.
1: الحق أقول لك يا دوس، بدأت المخاوف تتسرب إلى قلبي. أخشى أن يكون ذنواس قد علم بما بيننا وبين نجاشي الحبشة فجاء للانتقام منا.
0: بل أنا متأكد من هذا يا ابن السامر، أن ذنواس يريد شرا بقريتنا، ولا أظنه إلا سيبيدنا على بكرة أبينا.
1: سنستجلي حقيقة الأمر يا دوس، ثم بعد ذلك نرى ما نفعل.
2: يا ويلك يا ألا، إن كان ما يتردد على ألسنة القوم صحيحا فهو البلاء وهو الفناء.

0: تتكلم يا دوس، قل لي ما الذي يحدث أيضا حول القرية؟
1: الخطر بات يداهمنا يا ابن الثامر، إنهم يجمعون الحطب ويضعونه في الأخدود، حمالة الحطب كالنمل، منذ البارحة يعملون لا يكلون.
2: هل سيقتلوننا حرقا يا أبي؟ هل سيلقون كل أهل نجران في هذا الأخدود؟
0: الله هو المحيي يا ابنتي وهو المميت.
2: هذا يعني أننا سنسلم لهم أنفسنا كالخراف.
1: لا تخافي يا ألا، لا تخافي، قومنا أقوياء أشداء، سنصمد أمام ذي نواس ولن نسلم له أنفسنا.
2: كيف سنصمد يا عماه؟ كيف سنصمد ولم أرى سيفا واحدا قد رفع؟ كيف والناس في هرج ومرش لا يعلمون ما يفعلون؟
0: اهدئي يا ألا، اهدئي يا ابنتي.
2: أبي،
0: فإن كان ذو نواس لا يرى فإن الله يا ابنتي يرى. والآن يا دوس، علينا أن نطمئن القوم، يجب أن يثبتوا على دينهم. الملك يريدنا أن نرجع عن عبادة رب الأرض والسماء، لكننا لن نرجع مهما طغى، لن نلين أو نضعف، ولو ألقى بكل النصارى في أخلوده. فهلما هلما يا دوس إلى القوم نرشدهم ونشد على أياديهم، هلما إليهم نبعث في قلوبهم الإيمان والطمأنينة.
2: وقلبي أنا، من لي بمن يطمئنه ويهدئ من روعه؟ من بيده أن يطمئن قلب عروس يداها مخضبتان بالحناء وألسنة اللهب تمتد لقومها من كل صلب وحد؟ من لي بمن ينقذ فرحتي بك يا أسعد؟ من لي بمن يأخذني إليك يا حبيب القلب؟ من يا ألا؟

0: كم ستكون سعادتك كبيرة يا أرياد وأنت تدرب الجند ولا أحد ينافسك أو حتى تحدثه نفسه بمنافستك. لو أن حبيبة قد خلصتني من ذلك اليربوع إلى الأبد. لو تنجح تلك الجارية يا أرياد وتضع حدا لهواجسك وخوفك من أبرهة وطموحه الجامح.
1: أنت مساء أيها القائد أرياد.
0: من؟ أبرهة؟ ما زلت حيا؟ يعني ما زلت
1: أجل يا قائد، ما زلت حيا وسأظل حيا وفيا للحبشة ولجيش الحبشة.
0: هذا ما أتمناه يا أبرهة، فجيش الحبشة ما زال بحاجة لخدماتك وطموحك وذكائك الحربي. ولكن قل لي، أين اختفيت كل هذه الأيام؟
1: كنت على فراش المرض يا رياض.
0: هل شربت شيئا متعفنا أو؟
1: كلا أيها القائد، إنما هو داء الحب.
0: الحب؟
1: لقد قبلتني حبيبة لها خليل، وسأخرجها من القصر لتعيش معي إلى الأبد يا أرياض.
0: أنت تكذب، هذا غير صحيح. ليس صحيحا ما تقوله يا أبرهة.
1: إن لم تصدقني انظر، انظر إلى هذه الهدية يا أرياض التي أهدتنيها.
0: ماذا؟ من دين؟
1: ألا يعني هذا أنها اصطفتني وانتهى الأمر يا أرياض؟
0: ويح حبيبة وويحك مني يا أبرهة. هذا المنديل الأبيض منديلي، لقد أهديته له، ثم اسمي واسمها طرستوما بيدي.
1: من أين لك هذا المنديل يا أبرهة؟ من أين؟ على رسلك يا قائد العظيم، على رسلك. فالحب لا يكون بالهدايا يا أرياض.
0: أهي التي سلمتك المنديل؟ أهي التي فعلت ذلك؟ تكلم، فالدم في عروقي صار يغلي يا أبرهة.

0: أين هو؟
1: أريد أن أراه في الحال. أريني منديلي وإلا قطعت ذراعك أيتها الخائنة.
2: قلت لك اتركني اتركني.
1: لن أتركك حتى تجيبيني. قولي أين المنديل؟ هل سلمته لي عبرها؟ هل سلمته طوعا يا خائنة؟
2: منديلك عندي، أحتفظ به في مكان أمين. هذا هو جزاء الحب والوفاء يا رياض، هذا جزاء وفاء وحب لك.
1: حقا ما زلت تحتفظين بالمنديل يا حبيبة؟ أحقا أم إنك تراوغين؟
2: لو تنتظرني هنا قليلا سأتي لك بهديتك يا أرياض، سأريك المنديل لتعلم أنني لم أخنك لم أخنك. لكن أبرها يضحك منك ويسخر وأنت لا تدري.
1: فمن أين له بمنديل أبيض؟ منديل أبيض وعليه اسمان يا حبيبة، من أين جاء به؟
2: وما أدراني أنا يا أرياض، وكل ما أعلمه أنني حفظت هديتك وعهدك، بل وقبلت أن أقتل لك أبرها. فهل بعد وفاء هذا تشك بي وتقسو علي يا أرياض؟
1: ولم لم تقتليه بعد يا حبيبة؟ ما الذي تنتظرين؟
2: قتل أبرها يلزمه صبر ومناورة ومكر، ليس قتله أمرا هينا يا حبيبي.
1: طيب يا حبيبة طيب، نجوت مني هذه المرة، ولكن غدا علي أن أرى المنديل. أريد أن أراه كي أحول حنقي وجام غضبي إلى ذاك الماكر أبرها.
2: يبدو يا حبيبة أن حياتك باتت في خطر، أخشى أن تتحول الضغينة بينهما إلى سم زعاف يزيق روحك أيتها المسكينة.

0: أتكذب علي يا أبرهة؟ أتكذب علي أيها المكر؟
1: أليس هذا هو من جيلك يا أرياط؟ أما إن حبيبة قد ضحكت منك، أنا أعلم أن خليلتي أذكى منك وأمكر، فأحسن لك يا أرياط أن تعلن هزيمتك وتبتعد عن طريقي إلى الأبد. حبيبة تحبني وتكرهك، لكنك لا تريد أن تعترف بذلك.
0: أنت كاذب، كاذب ومغرور. غدا سآتيك بمنديلي لتعلم أنك المخدوع وأنني الفائز بحبيبة.
1: هكذا إذن، فإن قلت لك إن حبيبة سلمتني ذاك السم الذي أردتها أن تقتلني به.
0: ماذا؟ السم؟ لقد وضعت لحياتك حدا أيتها الجارية الغادرة اللعينة.
2: أصحاب الأخدود.
3: مسلسل من 30 حلقة، تمثل وقائعه وأبطاله بوكثير دوما،
2: أخرجه للإذاعة لزهر بوعزيزي.
3: شارك في التمثيل وحسب سماع الأصوات ضمضم منير عوة، السميفة محمد اليانجي، دوس علي بن حمدة، عبد الله بن سامر، عبد الرحمن اللحياني، ألاء فاطمة خنفير، أبرهة أنور المجادي، أرياط محمد الكراي، حبيبة منصورة بوستة. المتابعة اللغوية للأستاذ عبد المجيد الحش قاسم، والهندسة الصوتية لسلوى الحشيشة.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة

للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، نقضيها مع همس الكلام.

0: الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام. السلام والخير والبركات عليكم
1: ورحمة الله أينما كنتم تشملكم.
0: مع التحية ننضم إليكم
1: في القادم من دقائقكم
0: بهمسات منا نرافقكم،
1: وعلى صهوة الوقت نرادفكم
0: نمتطي همس الكلام معكم.
1: همس الحكيم.
0: عمل بدون أمل يؤدي إلى ضياع العمل،
1: وأمل بدون عمل يؤدي إلى خيبة الأمل.
0: فسعادة العمل تجدها مع الأمل،
1: وروعة الأمل تجدها في العمل.
0: يمكنك أن تتحكم في ذاتك عن طريق التحكم في أفكارك،
1: فعندما تنخفض قوة الأفكار تنخفض بناء على ذلك قوة الأحاسيس الناتجة عنها.
0: ويمكن أن تفعل ذلك بأن تضع التحديات في مكانها الطبيعي ولا تعطي الأمور أكبر من حجمها،
1: لأن العقل يتعامل مع ما تحدده من أفكار، وبالتالي تنبعث الأحاسيس تبعا لما حددته من أفكار.
0: وما دامت الأحاسيس نابعة من أفكار غير مبالغ فيها ستكون متزنة،
1: وسوف تتعامل معها بصورة أسرع وأيسر.
0: وإن بالغت في الأفكار فسينتج عن ذلك أحاسيس بالغة الشدة، من الصعب التحكم فيها وفي سلوكك.

0: تأكل كثيرا ينخفض وزنك.
1: أظهرت دراسة أن الذين يتناولون وجبات صغيرة عديدة يتمتعون بوزن أقل عمن يأكلون وجبات أقل ولكنها أكبر.
0: والأشخاص الذين يتناولون عددا أقل من الوجبات يميلون إلى تناول الطعام في وقت متأخر من الليل وشرب المشروبات الغازية مع الوجبات،
1: وكلا الأمرين يساهم في ارتفاع مؤشر كتلة الجسم لديهم وهو مقياس الوزن بالنسبة للطول.
0: وأشار الباحثون إلى أن الأشخاص الذين يتناولون وجبات أكثر عليهم أن يتناولوا أطعمة ذات سعرات حرارية أقل وقيمة غذائية أعلى مثل الفاكهة والخضروات.
1: وقالت أخصائية التغذية إن تناول الطعام بشكل متكرر يبعد الجوع،
0: وهذا يحمينا من التهام كل ما تقع عليه أيدينا عند الوجبة الرئيسية، لأننا حرمنا أنفسنا من الطعام ساعات طوال فنشعر بالجوع ونأكل بنهم.
1: اختصار: الوجبات الصغيرة الصحية المتكررة في اليوم تساعد في تخفيض الوزن، بينما ثلاث وجبات رئيسية فقط في اليوم دون أن تتخلل الوجبات الصغيرة تساعد على زيادة الوزن، لأن الإنسان يلتهم أكثر مما تحتمله معدته.
0: أفكارك مرآتك، فاجعلها إيجابية.
1: إن الأفكار لها قوة أكبر مما تتخيل، فهي إما أن تأخذك إلى السعادة أو إلى التعاسة.
0: في كلتا الحالتين أنت صانع هذه الأفكار،
1: ولذا لاحظ جيدا فيما تفكر، لأن أفكارك ستحدد واقع حياتك الآن ومستقبلك غدا.
0: وكلما كانت أفكارك إيجابية وبناءة ستعيش بإذن الله حياة ناجحة وسعيدة،
1: وكلما كانت أفكارك سلبية فأنت أبعد ما تكون عن تحقيق أي شيء إيجابي في حياتك.

0: همس الوجدان للشاعر عبد الرزاق عبد الواحد.
1: وريت حبك في دمائي، وسكنت في زرعي ومائي، وملأت كل مواسمي، وملكت كل كبريائي. إن كنت بعضا من رجاك فأنت لي كل الرجاء. أنا ما خلعتك من دمي، أنا ما دفعتك من سمائي.
0: ويعود بي هذا النداء لعزي أيام النداء، أيام كان الزهو يملأني بأن لك انتمائي، وبأن قلبك لا يثير رفيفه إلا لقائي، وبأن عينك عين ميدوزا سناها من سنائي، وبأنني الغالي لديك وأنت أغلى من غلائي.
1: غدا موعدنا، إذا ما الوصل معكم لاح،
0: يغدو للهمس جناح،
1: يرفرف للحرف وشاح،
0: نهمس بالكلام المباح،
1: أمنيات بأن تكلل أعمالكم بالنجاح،
0: دمتم في خير وانشراح.
2: للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، همس الكلام.

الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان.

0: على نهج البديعيات، تزيين الألفاظ والمعاني بألوان بديعية من الجمال اللفظي والمعنوي. على نهج البديعيات من أعداد وتقديم الأستاذ الطيب الجويلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. تفنن أصحاب البديعيات من شعراء المدائح النبوية في تشكيل القصيدة على موازين مختلفة، وذلك بالتخميس أو التعشير أو التربيع لغاية تخريج القصيدة التقليدية من نسقها المعهود وتحريكها صوتيا في الميزان والقافية وتشكيل الأبيات. ومن هؤلاء الشعراء الذين اشتهروا بالتخميس أحمد بن محمد بن العباس المغربي، وهو فقيه كاتب له العديد من القصائد في مدح خير البرية، ومنها التخميس البديع لقصيدته الشهيرة التي جاء فيها: الله زاد المصطفى تعظيما، وقضى له التفضيل والتقديم، وأنا له شرفا لديه جسيما، فهو المتمم فخره تتميما، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا على بدر بدا من يثرب، فأضاء بالأنوار أقصى المغرب، وجلى عن الدنيا دياج الغيهب، فبدا لنا نهج الرشاد قويما، صلوا عليه وسلموا تسليما. وتتواصل القصيدة على هذا النسق التخميسي، وهي من غرر قصائد أحمد بن محمد بن العباس المغربي، والتي وردت كاملة بنفح الطيب للمقري. ومن أدباء الأندلس وشعرائها المميزين في القريب المدحي أحمد بن محمد المعروف بابن جزي الكلبي، وهو ابن بطوطة، قرأ على والده الرحالة الشهير، درس الفنون من أدب وخط ورواية وشعر وفقه، تولى القضاء في العديد من المدن الأندلسية، وظل أستاذا وخطيبا بغرناطة إلى أن توفي سنة 85 و700 هجرية. ومن بديع تصديره إعجاز قصيدة امرئ القيس، ومطلعها: أقول لعزمي أو لصالح أعمالي، ألا عم صباحا أيها الطلل البالي. ومنها في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم: ومذ وثقت نفسي بحب محمد، خسرت بغصن ذي شماريخ ميالي، ألا ليت الشعري هل تقول عزائمي، لخيلي كري كرة بعد إجفالي، فأنزل دارا للرسول نزيلها قليل، فأنزل دارا للرسول نزيلها قليل هموم، ما يبيت بأوجالي، فطوبى لنفس جاورت خير مرسل، بيثرب أدنى دارها نظر عالي. جوار رسول الله مجد مؤثل، وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. ومن أدباء مراكش ومن كبار الزهاد أحمد ابن محمد ابن موسى الأندلسي المعروف بابن العريف الصنهاجي، ولد سنة 81 و400 هجرية، وتوفي سنة 36 و500 هجرية بمراكش. اهتم بالقراءات وجمع الروايات والاهتمام بطرقها وحملتها، وله مؤلفات في محاسن المجالس: مطالع الأنوار ومنابع الأسرار، نظم فيه العديد من المدائح النبوية، ومنها ما جاء في هذه القصيدة: شد المطية وقد نالوا المنى بمنا، وكلهم بأليم الشوق قد باحا، سارت ركائبهم تندى روائحها، طيبا بما طاب ذاك الوفد أشباحا، يا واصلين إلى المختار من مضر، زرتم جسوما وزرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وعن قدر، ومن أقام على عذر كمن راحا. يعتذر الشاعر في هذه القصيدة عن عدم قدرته على زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا ما قام على عذر فكأنه حقق تلك الزيارة. وفي قصيدة أخرى يقول: صلى الإله على النبي الهادي، ما لاذت الأرواح بالأجساد، صلى على المختار أحمد ربه، ما استمسكت نار بطي زنادي، صلى على خير الأنام محمد من خصه بالنور والإرشاد، صلى الإله على رسول ختم النبوة بالكتاب الهادي. فالمتتبع للشعر العربي في فن القصائد المدحية البديعية يلمس هذا التماثل في التعبير عن شوق هؤلاء الشعراء الذين شوقوا هذا اللون من ألوان الشعر العربي. فالمتتبع للشعر العربي في فن القصائد المدحية والبديعيات يلمس هذا التماثل في التعبير عن شوق هؤلاء الشعراء الذين شرفوا هذا اللون من ألوان الشعر العربي، فمدحوا بشعر رائع صفات أشرف الخلق، واعتنوا بهذا الأدب المدحي الذي لا يرقى إليه فن من فنون القريض. وقد قال شاعر منهم في هذا المنحى: لأديمن مديح المصطفى فعل من في الله قوى طمعه، فعسى أنعم في الدنيا به وعسى يحشرني الله معه. بهذا ننهي حلقة اليوم من برنامج على نهج البديعيات.
0: على نهج البديعيات، تزيين الألفاظ والمعاني بألوان بديعية من الجمال اللفظي والمعنوي. على نهج البديعيات من أعداد وتقديم الأستاذ الطيب الجويلي.

رزق الله أهل باريس خيرا، وأرى العقل خير ما رزقوه، جنة تخلب العقول وروض تجمع العقول.

0: برنامج يومي يكشف صورة أوروبا وحضارتها منذ مطلع النهضة الحديثة كما رآها الرحالون العرب.
1: الغرب في مرايا العرب.
0: يعد البرنامج ويقدمه الدكتور هلال بن سعيد الحجري، تخرجه منى بن سالم المسلمية.
1: الغرب في مرايا العرب.
2: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الغرب في مرايا العرب، وفيها نتناول رحلة الشاعر أمجد ناصر إلى كندا عام 1999. أمجد ناصر ولد عام 1955 وتوفي عام 2019، وهو أديب وشاعر أردني أقام في لندن، وكان يعمل في صحيفة القدس العربي منذ صدورها عام 1989. يعتبر من رواد الحداثة الشعرية وقصيدة النثر، وإلى جانب كونه شاعرا فإن أمجد ناصر اهتم بأدب الرحلات، وله في هذا عدة إصدارات، منها كتاب بعنوان تحت أكثر من سماء، رحلات إلى اليمن ولبنان وعمان وسورية والمغرب وكندا. يقول عن رحلته إلى كندا التي زارها عام 1999 بدعوة من مهرجان شعري أقيم في مدينة تروا ريفيير الواقعة في مقاطعة كيبك الكندية، عند التقاء نهر سان موريس بنهر سان لوران. شارك فيه أكثر من 60 شاعرا من مختلف دول العالم. يقول أمجد ناصر: في الشوارع التي عبرتها كان الكثير من أوراق شجر القيقب المحمرة متساقطا على الأرض، ورق له زوايا وشعب هندسي الشكل كما يبدو عليه في العلم الكندي. لم أربط هذه الأوراق المحمرة المتساقطة بكثافة على الأرصفة التي بدت لي ثمينة إلا بهذه الأرض، إلا بالسكان الأصليين. كانت حمرة هذه الأوراق فرادتها هي من الحمرة المفترضة لوجوه السكان الأصليين، لكن القيقب ليس شجرة واحدة، بل هي عائلة أشجار، منها القيقب الأحمر والقيقب السكري والقيقب الأسود والقيقب دائم الخضرة، عائلة فريدة من الأشجار. يستخدم بعضها ذو الورقة المشعبة لزينة الأرصفة، ويستخرج من بعضها الآخر نوع من العسل أو السيروب الذي يحمل الاسم نفسه، بالإضافة إلى كونها مصدرا مهما لصناعة الأخشاب التي كانت هذه المدينة عاصمة لها في القرن 19. ويقول أمجد ناصر: لم أحضر إلى تروا ريفيير لأنصب مرايا كبيرة لذاتي، بل لأعرض هذه الذات إلى شمس وهواء آخرين، لأكون أبعد ما يكون عن ضغوطات وآلام العربية التي تعيش اغترابا بين أهلها، فهي تقرأ وتكتب ثم تنام في الدفاتر والكتب، لا يتكلمها حتى الكاتب بها إلا لماما، وإن تكلمها فنادرا أن يكون مثل ما يكتبها. لغة تقف اليوم عند مفترق مصيري، فإما التجدد وإما الذهاب إلى مجلدات التاريخ مثلما ذهبت اللاتينية. أسئلة كهذه لا أظن أن أحدا من الشعراء المشاركين في المهرجان طرحها على نفسه، إنها أسئلة تبدو كأنها خاصة بالعرب اليوم، العرب الذين يحملون ماضيهم على ظهورهم مثلما حمل قابيل جثة أخيه هابيل ولم يدر ماذا يفعل بها، فهل من غراب؟ ويصف أمجد ناصر مدينة كيبك في كندا ويقول: تعطيك كيبك سيتي ما إن تتوغل فيها انطباعا بالقدم رغم الحداثة التي تخترقها في أكثر من جانب، بل ويتحول هذا الانطباع بعد أن تقف تحت المنظر الصارم لشاتو فرونتينك الذي ينتصب في أعلى نقطة من المدينة ويلوح لك بقرميده الأخضر إلى إحساس بالقوة والمهابة. ولا يمكن لمن يعرف طراز المعمار الفرنسي خصوصا في القرنين 17 و18 أن يخطئ أنه في مكان ذي طابع فرنسي. ليست معالم كيبيك سيتي كلها كذلك، فالإنجليز الذين وضعوا أيديهم على المدينة عام 1776 تركوهم أيضا بصمة عليها، من ذلك مثلا الكاتدرائية الإنجليكانية هولي ترينيتي المشيدة عام 1804، الأولى التي يقيمها البريطانيون خارج جزرهم. لكن التأثير البريطاني لا يقارن بما يمكن أن نسميه الروح الفرنسية التي تسري في أوصال المكان، من المعمار إلى النصب والتماثيل وأسماء الشوارع والساحات إلى المطاعم والندل في البارات والمقاهي، مرورا بالقديسين والأبطال الذين يحرسون المدينة من مواقعهم الغامضة في تاريخ مشحون بالصراعات والدم والمطامع الكبيرة. ولا يبدو أن القرون الثلاثة التي أعقبت سقوط فرنسا الجديدة قد غيرت الكثير في هذه الروح. قد تكون الإدارات الإنجليزية المتعاقبة والأمرك المخيمة على كندا كلها والزمن أحدثوا أثرا هنا وهناك، لكن المدينة في العمق لا تزال تتنفس برئة فرنسية. هنا المتحدثون بالإنجليزية كما لاحظت أكثر بما لا يقاس من تروا ريفير، لكنها إنجليزية مطعمة باللكنة الفرنسية. حتى الباعة الذين يتعاملون مع آلاف السياح يوميا باللغة الإنجليزية لا تخلو إنجليزيتهم من لكنة ثقيلة وتعثر ما يشي أنها ليست لغتهم الأم. فإذا أردت أن تعرف كيبيك، أن تفهمها، أن تعرف ما الذي جرى فيها وما الذي يجري الآن، فالإنجليزية ليست طريقا صالحا لذلك، لا بد من الفرنسية. فاللغة هنا ليست مجرد أداة تواصل ولا هي وسيلة للتعبير، إنها بالأحرى تعبير خاص عن الهوية، عن الوجود نفسه، إنها حياة. ويصف أمجد ناصر أيضا مونتريال، يقول: أتفق مع الكليشيه السياحية التي تقول أن مونتريال هي مزيج من باريس ونيويورك. أحيانا تكون الكليشيهات غير قابلة للاستبدال أو التعويض، فمونتريال هي فعلا مزيج غني ومدهش من انفتاح باريس، مقاهيها، مطاعمها، وضخامة وسرعة إيقاع نيويورك. قد يكون أوضح تأثير أنجلوفوني في إقليم كيبيك هو في مونتريال نفسها التي يتحكم في اقتصادها المتحدرون من أصول إنجليزية. لكن ما تراه في مونتريال لا تراه في كيبيك ولا بالتأكيد في تروا ريفير، فهنا سحن متنوعة ولغات متعددة بحيث تشعر أنك فعلا في مدينة كوزموبوليتينية بامتياز. تحدثنا في حلقة اليوم عن رحلة الشاعر أمجد ناصر إلى كندا عام 1999.
0: الغرب في مرايا العرب، مع تحيات الدكتور هلال بن سعيد الحجري ومنى بن سالم المسلمية.

Mm-hmm.

0: قبس من نور مع علي الصالح.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الغر الميامين. اللهم فصل وسلم وزيد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الأكرمين وعلى الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان وكرم إلى يوم الدين. أما بعد، أحبائي في الله وأخوتي في الإسلام وأحباب الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وحدوا الله وصلوا على رسول الله. نواصل مستمعي إذاعة طويل مباركة والمكرمة، وأن يجعلها وأسأل الله أن يجعلها منارة علم، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في برنامجكم قبس من نور. ولقد وقفنا في اللقاء السابق عند درجة الإحسان أو مرتبة الإحسان أو مقام الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهي مرتبة التقوى أو المراقبة. والتقوى كما قال الحسن البصري وقيل للإمام علي رضي الله عنه: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. ثم قال الأمين جبريل: صدقت. وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. أي أن لحظة وساعة قيام الساعة لا يعلمه إلا الله. قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. قال تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. وقال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فقال الأمين جبريل: ما علاماتها؟ شني علامات الساعة يا رب؟ استرنا في الداري. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاه، يعني العرب لهم حفاة كانوا رعاء الشاة، يتطاولون في البنيان، وها أنكم يا إخوتي ويا أحبائي ترون ذلك.

لأنك إذا مت قامت قيامتك وتلك ساعتك. اسمع معي، آيات بينات تنخلع لها القلوب، ويصف الله لك ذلك المشهد. والله سبحانه وتعالى يحدثنا عن الساعة وعن علاماتها. أما علامات الساعة فاسمع ماذا يقول الله عن علاماتها. هل

أو ياتي ربك أو ياتي بعض آيات ربك يوم ياتي بعض آيات ربك يعني ياتي بعض آيات ربك يعني علامات الساعة الكبرى. ماذا يحدث؟ ما حالنا في ذلك الوقت؟ يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. يا رب استر، إن شاء الله ما نحضرش لذلك الوقت. لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل، يعني إذا كان مقابل كان ميصليش وكان مش مؤمن وكان الغالب وكان بخيل وما قدش يتوب ورع علامات الساعة وحب يتوب، لا ماش ينفع، أغلق باب التوبة، حتى أن الله يرسل لنا دابة من الأرض تكلمنا، فإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. ماذا تقول لك إذا سجد العبد عند ذلك في ذلك الوقت كان ميصليش ولا صام يصلي، يجي يحذى وذنه وتقول له الآن يا عبد الله لقد أغلق باب التوبة ويكتب على جبهته كافر والعياذ بالله. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ما الحل؟

0: إن زلزلة الساعة شيء عظيم.
1: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى

0: شديد. صدق الله العظيم. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، وإلى لقاء آخر انضمنا اللقاء والبقاء. أيها الإخوة الأحباب، أسأل الله أن يكرمنا جميعا وأن يسترنا في الدارين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قبس من نور مع علي الصالحي.

البشرة وقلوا وين هي البشرة جاوبني وخنق الدول العبرة جاوبني وخنق الدول العبرة.

0: مستمعين الأفاضل، أنعم الله يومكم بكل خير. مع إشراقة يوم جديد ترسل الشمس بأولى خيوطها تعلن بداية عمل جديد. يتجدد لقاؤنا مع الطير هذا الصباح، وأجمل منه لقاء الأحبة والأوفياء. كحبات الندى وصوت الجناح يداعب الهواء، كخرير الجداول كصوت البلابل تنشد كل ضياء، ككل الجمال نزرع الأمل بساطا تحركه المشاعر والمنى. الأنهض وسر في سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظره الحياة. إلى النور فالنور عذب جميل، إلى النور فالنور ظل الإله. نلتقيكم والصباح سبقنا إلى الاحتفال بالنور، يعلن موعدا جديدا للعمل والعطاء. أحيانا تثقل الذوات بحملها وتبحث عن الخل الودود، والصاحب الحق تبث حالها وتنزع منها إليه. عسى تشرق النفس من بعد ظلمة، ويورق الشجر بعد طول انتظار. يقول أبو العلاء المعري: إذا ما عراكم حادث فتحدثوا، فإن حديث القوم ينسي المصائب. وحيد على اللذات خيفة غيها، فلم تجعل اللذات إلا نصائب. ويقول أحد الحكماء: إذا ما حذرت الأمر فاجعل إزاءه رجوعا إلى رب يقيك المحاذر. ولا تخشى أمرا أنت فيه مفوض، إلى الله غايات له ومصادرا. ولا تنهضن في الأمر قوما أذلة، إذا قعدوا جنبا أقاموا المعاذر. وكن للذي يقضي به الله وحده، وإن لم توافقه الأماني شاكرا. وإني كفيل بالنجاء من الأذى، لمن ينبت يدعو سوى الله ناصرا. وقال البحتري: يا راقد الليل مسرورا بأوله، إن الحوادث قد يطرقن أسحارا. ويقول تميم ابن مقبل في تغير حال الدنيا وما فيها من حوادث تأتي على حين غرة: رمنا حياة ما بها من حادث، وإن الحياة جميعها حدثان. ويقول أحد الحكماء: ما إن يعينك غير عقلك وحده، في موقف قلت به الأعوان. ازرع نباتا جميلا زهرها، فالروض بالأشواك لا يزدان. واعمل لأن تبقى الحياة لذيذة لك، وليكن من بعدك الطوفان. ويقول المعري: يا طير لا تجزع لحادثة، كل النفوس رهائن الضر. يا طير قدر العيش لو تدري، في صفه والصف في الكدرية. ولأن جميل الفعال لا يصدر إلا عن كريم الرجال، كان ربط الفعل بالنسب أمرا كثيرا ما أورده الشعراء على ألسنتهم. يقول عبد الله بن مخارقة: عليك بكل ذي حسب ودين، فإنهم هم أهل الوفاء، وإن خيرت بينهم فألصق بأهل العقل منهم والحياء. وقال الشيباني: فإن العقل ليس له إذا ما تفضلت الفضائل من كفائيا. ويقول البحتري: يسرك الشيء قد يسوءكم، نوها يوما بخامل لقبه، واستأنف الظلم في الصديق، فهل حر يبيع الإنصاف أو يهبه. لا أحفل المرأة وتقدمه، شتى خصال أشفها أدبه. ومن لطيف ما روي عن أحد الشعراء قوله: وإذا جهلت من امرئ أعراقه وأصوله، فانظر إلى ما يصنعه. فصنيع الرجل في حاله وترحاله أكبر دليل على انتسابه إلى أهله وأجداده. ويقول أوس بن حجر: ورثنا المجد عن أباء صدق، أسأنا في ديارهم الصنيعة. إذا الحسب الرفيع تواكلته، بنات السوء أوشك أن يضيعا. وقال نهار بن توسعة: دعي القوم ينصر مدعيه، فيلحقه بذي النسب الصميم. وما كرم لو شرفت جدود، ولكن الفتى هو الكريم. وقال المتوكل الليثي: لسنا وإن أحسابنا كرمت، يومنا الأحساب تنتكل. نبني كما كانت أوائلنا تبني، ونفعل مثل ما فعلوا. ولعلي ابن أبي طالب كلام جميل في هذا الموضوع يقول: أيها المفاخر جهلا بالنسب، إنما الناس لأم ولأب. هل تراهم خلقوا من فضة أم حديد أم نحاس أم ذهب؟ بل تراهم خلقوا من طينة، هل سوى لحم وعظم وعصب؟ إنما الفخر لعقل ثابت وحياء وعفاف وأدب. كما ينسب له قولهم: ما للفتى حسب إلا إذا كملت أخلاقه وحوى الآداب والحسب. فاطلب فديتك علما واكتسب أدبا، تظفر يداك به واستعجل الطلب. هل المروءة إلا ما تقوم به من الذمام وحفظ الجار عتبا؟ من لم يؤدبه دين المصطفى أدبا محضا، تحير في الأحوال والطربا. ومن الأشياء المذمومة في خصال المرء حسده لغيره ممن احتل مكانا تحت الشمس بجد الساعد وأعمال الفكر. يقول الشريف المرتضي: ورب حسود يزدريني بقلبه إذا رام نطقا أخرسته المناقب. ويقول أبو الطيب المتنبي: سوى وجع الحساد داوي، فإنه إذا حل في القلب فليس يزول. ولا تطمع من حاسد في مودة وإن كنت تبديها له وتنيلها. وقال أحد الحكماء: لا تحسدا فهو باب الغم، راكبه مرتبك في الإثم، لم يرضى من خالقه في القسم، وأصله الكبر وسوء الهم. وقال عمرو بن الوردي: واصبر على الحساد صبر مدبر، قد أظهر الإقبال في الإدبار، كم نال بالتدبير من هو صابر ما لم ينله بعسكر جراريا. وقال السابوري: لا تغترر بحاسد ذي ملق، يبدي خلاف ما به من حنق، إذا سمعت نعمة من حاسد فكن كمن ليس له بشاهديا، غم عليه أمر ما تحاول، واخفي عنه علم ما تزاول، كيما تكون من أذاه سالما، إن الحسود ليس عنك نائما، أرى الحسود الدهر في بلاء ما دام من يحسد في رخائي. وحاسد النعمة لا يرضيه إلا زواله ولو تعني، فإن رأى فيك سرورا بهتا وزلة إن تبدي منك فيه. وقال محمود الوراق: أعطيت كل الناس من نفس الرضا إلا الحسود فإنه أعياني، ما أن لي ذنبا إليه علمته إلا تظاهر نعمة الرحمانية، وأبى فما يرضيه إلا ذلتي وذهاب أموالي وقطع لساني. وقال شاعر: وذي عيوب بغى عيبي فأعوزه، فظل يحسدني للعلم والأدب، نزهت نفسي عنه غير مكترث بفعله، فأتى بالزور والكذب. وقال دعب الخزاعي: إني حسدت فزاد الله في حسدي، لا عاش من عاش يوما غير محسودي، ما يحسد المرء إلا من فضائله بالعلم والظرف أو بالبأس والجوديا. وقال عبد العزيز الأبرش: ليس للحاسد إلا ما حسد، وله البغضاء من كل أحد، وأرى الوحدة خيرا للفتى من جليس السوء فانهض إن قعد. والخزاعق أيضا قوله: وذي حسد يغتابني حين لا يرى مكاني، ويثني صالحا حين أسعو، تورعت أن أغتابه من ورائه، وما هو إن يغتابني متورع، ويضحك في وجهي إذا ما لقيته، ويهمزني بالغيب سرا ويلسع، ملأت الأرض حتى كأنما يضيق عليه رحبها حين أطلع. أما مثل اليوم فقول العربي: ذكرتني الطعن وكنت ناسيا. قيل إن أصله أن رجلا حمل على رجل ليقتله، وكان في يد المحمول عليه رمح، فأنساه الدهش والجزع ما في يده، فقال له الحامل: ألق الرمح. فقال الآخر: إن معي رمحا لا أشعر به، ذكرتني الطعن. وحمل على صاحبه فطعنه حتى قتله، أو همزه يضرب في تذكرة الشيء بغيرها. يقول: إن الحامل صخر بن معاوية السلمي، والمحمول عليه يزيد بن الصعقة. وقال المفضل: أول من قاله رهيم ابن حزن الهلالي، وكان انتقل بأهله وماله من بلده يريد بلدا آخر، فاعترضه قوم من بني تغلب فعرفوه وهو لا يعرفهم، فقال له: خلي ما معك وانجو. قال لهم: دونكم المال ولا تعرضوا للحرم. فقال له بعضهم: إن أردت أن نفعل ذلك فالق رمحك. فقال: وإن معي لرمحا. فشد عليهم فجعل يقتلهم واحدا بعد واحدا، وهو يرتجز ويقول: ردوا علي أقرابها الأقاسية، إن لها بالمشرفية حادية، ذكرتني الطعنة وكنت ناسيا. وكلمة اليوم الغبطة. والغبطة حسن الحال، وفي الحديث: اللهم غبطا ولا هبطا، يعني نسألك الغبطة ونعوذ بك أن نهبط عن حالنا. ومعنى قولهم غبطا لا هبطا أن نسألك نعمة نغبط عليها، وأن لا نهبطها من الحالة الحسنة إلى السيئة. وقيل معناه: اللهم ارتفاعا لا اضطداعا، وزيادة من فضلك لا حورا ونقصانا. وقيل معناه: أنزلنا منزلة نغبط عليها، وجنبنا منازل الهبوط والضعة. وقيل معناه: نسألك الغبطة وهي النعمة والسرور، ونعوذ بك من الذل والخضوع. وفلان مغتبط أي في غبطة، وجائز أن نقول أيضا مغتبط بفتح الباء. وقد اغتبط فهو مغتبط، واغتبط فهو مغتبط، كل ذلك جائز قوله. والاغتباط شكر الله على ما أنعم وأفضل وأعطى، ويقال أيضا رجل مغبوط، والغبطة المسرة وقد أغبط، وغبط الرجل يغبطه غبطا وغبطة حسده، وقيل الحسد أن تتمنى نعمته على أن تتحول عنه، والغبطة أن تتمنى مثال حال المغبوط من غير أن تريد زوالها ولا أن تتحول عنه، وليس بحسدنا. وإلى نلتقي مع إشراقة يوم آخر، أرسل إليكم التحية والرجاء بأن تحضن الشمس تغسل الكون من بقايا الظلام. إلى اللقاء.
1: إلى النور مع علي المسعدي.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام وبركة يومكم بكل خير. أهلا بكم إلى أولى موعدنا الإخبارية لهذا اليوم وجزء السادس صباحا للأنباء. أعلن وزير الصحة مصطفى الفرجاني خلال جلسة حوارية انعقدت أمس بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم عن إحداث قسم لأمراض القلب بالمستشفى الجهوي بتطاوين ومنحه الصبغة الجامعية على أن يدخل حيز الاستغلال خلال شهر جويلية القادم. وفيما يتعلق بمشروع إحداث قسم للاستعجالي بمعتمدية ابن مهيرة من ولاية تطاوين أكد الوزير أن الإجراءات جارية للإعلان عن طلب العروض الخاص بهذا المشروع. تنظم غدا المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين ورشة حول حوكمة المراعي الطبيعية بالجهة بعنوان التحديات والأفاق دراسة الخارطة الرقمية للمراعي بولاية تطاوين. تنظم معتمدية سيدي مخلوف يوم الخميس 25 من جوان الجاري بدار الثقافة بالمنطقة يوما محليا للنهوض بالاستثمار الفلاحي. ينفذ بداية من اليوم على امتداد ثلاثة أيام إضراب عام يشمل البنوك ومؤسسات التأمين في كامل تراب الجمهورية بدعوة من الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل. وأرجعت الجامعة قرار الإضراب لفشل مساعي استئناف المفاوضات المهنية خاصة بعد رفض المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين إقرار زيادة في الأجور بعنوان سنة 25 و2000. وفي المقابل أكد المجلس البنكي والمالي أنه سيتم خصم أيام الإضراب من الأجور الشهرية والمنح المالية والامتيازات العينية للموظفين في حال تنفيذ الإضراب، وشدد على تطبيق أحكام القانون والترتيبات الجاري بها العمل. واعتبر أن الدعوة إلى الإضراب تفتقر إلى مبررات اجتماعية أو اقتصادية واضحة خاصة بعد صرف الزيادات في الأجور. أصدرت وزارة الصحة بلاغا موجها للأطباء المقيمين المسجلين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية أعلمت فيها أن جلسات اختيار تربصات ستتم حصريا عبر المنصة الرقمية المخصصة للغرض. قررت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بالبرلمان يوم أمس عقد جلسة استماع خلال الأيام المقبلة إلى ممثلي الجهات التنفيذية المعنية بقطاع المراقبة الفنية لمواصلة النظر في الإشكاليات المطروحة والبحث عن حلول عملية تدعم استقرار القطاع وتطويره. تنظم وكالة النهوض بالاستثمار الخارجية الدورة 22 من منتدى تونس للاستثمار على مدار يومي 25 و26 من جوان الجارية. دوليا تتواصل المحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا، حيث تدخل المفاوضات مرحلة جديدة من خلال اجتماعات فنية تستمر طوال هذا الأسبوع، وذلك بعد اختتام الجولة الأولى من اللقاءات رفيعة المستوى وإعلان إحراز تقدم في عدد من الملفات. وفي الشأن اللبناني تقرر تشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم الولايات المتحدة وإيران ولبنان وبوساطة قطرية وباكستانية بهدف منع التصعيد وضمان الالتزام بوقف العمليات العسكرية. نهاية الموجز، لن ينطلق المشوار مباشرة في ورود الصباح. يومكم سعيد.
0: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حبنا.

0: الصباح مع ليلى سحنون.
1: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم مستمعينا في كل مكان. على بركة الله ينطلق إياكم المشوار مع برنامج ورود الصباح بتاريخ الثلاثاء 23 جوان الجاري الموافق للثامن من محرم من عام 1448 هجري. أهلا وسهلا بكم كالعادة الناس الكل في الاستماع, وشكرا لكم لاختيار إذاعة تطوين. ورود الصباح تتواصل معكم إن شاء الله حتى للتسعة لامتداد ثلاث ساعات من البث المباشر, وكما عودناكم مجموعة من الأركان والفقرات, الاستضافات, المواكبات, الأخبار المتفرقة, المحطات الخارجية والتنويعات الموسيقية, دي من حضرها لكم بكل عناية وبكل حب. مرحبا بالجميع.

0: واحنا زدنا بالورد. نصبح عليكم مستمعينا, اهلا وسهلا بالجميع معنا كالعاده. بدايتنا باش ناخذوا فكره عن الوضع الجوي بالنسبه لليوم.
1: احوال الطقس, احوال الطقس.
0: طقس الثلاثاء 23 جوان 2026 عامة باش يكون قليل السحب, والسحب هذه تتكثف خاصة بعد الظهر في المناطق الغربية للشمال والوسط, مع إمكانية ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتساقط محلي للبرد تشمل بعض الجهات الشرقية. الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة, تتقوى الرياح هذه خاصة أثناء ظهور السحب الرعدية, البحر هائج إلى قليل الاضطراب. واليوم عامة تشهد درجات الحرارة استقرار نسبي مع ظهور محلي ظهور شيلي محليا. درجات الحرارة تكون بين 30 و 40 درجة في مختلف مناطق البلاد. كالعادة ديما كل تفاصيل الوضع الجوي ناخذها مباشرة من الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي على www.meteo.tn. يوم سعيد للجميع.

0: صباحنا زين صباحكم زين.
1: إذا تطويل اسمع
2: نواصلوا معكم إذا مستمعين على مواجهة إذاعة التطوين اللي تسمع منك وتحكي عليك الثلاثاء 23 جوان 2026 الموافق للثامن من محرم من عام 1448 هجري. موعد الشروق كان في حدود 5:08 والغروب في 7:33 دقيقة. باش ناخذ الآن فكرة عن مواقيت الصلاة بالنسبة لهذا اليوم. أذن لصلاة الصباح في 3:25 دقيقة، الظهر في نص النهار و 27 دقيقة، صلاة العصر في 4:03 دقائق، والمغرب يكون في 7:35 دقيقة، ونختم بصلاة العشاء تمام 9 ليلا و 16 دقيقة. ذكركم ديما مستمعينا بواجب مراعاة فورق التوقيت خاصة لسادة المستمعين خارج ولاية تطوين. تقبل الله صلاتكم جميعا بوفير الأجر والمغفرة والثواب.

0: حبيبي.
1: بمدح حبيب الروح، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل وإياكم مستمعينا في ورود الصباح، ونمشي معكم إلى الركن الموالي.
2: كيما اليوم، كيما اليوم.
1: مجموعة من الأحداث صارت في العالم في نهار كيما اليوم عام 1532، ملك إنجلترا أنري الثامن وملك فرنسا فرانسوا الأول يوقعان معاهدة سرية ضد الإمبراطورية الرومانية المقدسة وملك إسبانيا شارل كان. في عام 1724 التوقيع على اتفاقية إسطنبول بين الدولة العثمانية والإمبراطورية الروسية ضد الدولة الصفوية. في 41 ألمانيا النازية تبدأ بغزو الاتحاد السوفيتي ضمن أحداث الحرب العالمية الثانية. وفي نفس اليوم والتاريخ غرق باخرة البضائع التركية رفاه في مياه البحر المتوسط إثر إصابتها وإطلاق نار من غواصة مجهولة. عام 85 انفجار طائرة الطيران الهندي قبالت سواحل إيرلندا ومقتل جميع ركابها وعددهم حوالي 329 راكب. في 86 انعقاد مؤتمر دولي في باريس لمكافحة مرض الإيدز، عفى الله الجميع. في 23 جوان 89 إلغاء منصب رئيس الوزراء في إيران. وفي عام 1990 مولدوفا تعلن استقلالها عن الاتحاد السوفيتي. عام 91 إنتاج لعبة القنفذ سونيك في سيكا. إيران تطلق سراح البحارة البريطانيين الذين دخلوا مياه الإقليمية في 2004. وفي 2012 تركيز وتشكيل حكومة سورية جديدة برئاسة رياض فريد حجاب. عام 2013 هجوم من قبل بعض المصريين على الشيخ الشيعي المصري حسن شحاتة، وهو ما أدى إلى وفاته. وبعد ذلك أدلى بعض من التصريحات الهجومية على رموز أهل السنة وفق عدد من وسائل الأعلام المصرية. في 2016 إصابة حوالي 25 شخص في هجوم مسلح على دار السينما في فيرينهايم في غرب ألمانيا ومقتل المنقذ أنذاك. اتفاق بين الحكومة الكولومبية والقوات المسلحة الثورية الكولومبية ينهي النزاع الكولومبي المسلح أيضا في نفس التاريخ.

23 ربيع 2016. في 2017 قوات الأمن السعودية تحبط عدة عمليات إرهابية في جدة وفي مكة المكرمة وبالقرب من الحرم المكي الشريف. نوصل أيضا معكم في 2019 كما اليوم 23 جوان فوز محمد ولد الغزواني في الانتخابات الرئاسية الموريتانية بنسبة 51.81% من مجمل الأصوات. في نفس التاريخ هجوم بطائرة مسيرة يستهدف مطار أبها الدولي جنوب السعودية وهو الثاني خلال أسبوعين تبنت حركة أنصار الله الحوثية. في 2021 اكتشاف مقبرة جماعية في أرض مدرسة ماريفال الهندية السكنية الواقعة في كولومبيا البريطانية وتضم رفات ما لا يقل عن 751 طفل من السكان الأصليين. هذه أهم الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم اللي هو 23 جوان. نواصل معكم بالإيقاعات والأنغام.

هذه يسرى المحنوش، وصلنا ل 36 دقيقة بعد السادسة. ديما نحييكم ونصبح عليكم، نحيي زاد شبابنا التوانسة وأبطالنا الحقيقة اللي في كل مرة يشرفونا في مختلف الميادين. نتحدث على اليوروبوت جونيور 2026 في إسبانيا وبلادنا، تتوج بطلة للعالم في الروبوتيك. يتوج الفريق التونسي الناشط في مجال روبوتيك باسم ديسكفري 2 بالنوبة اللي تابع لنادي ديسكفري جونيور بالمرتبة الأولى في المسابقة الدولية اليوروبوت جونيور 2029 اللي أقيمت مؤخرا وتم اختتامها في الأسبوع الفارط في مدينة الكلا دي أناراس بإسبانيا وإيناريس العفو بإسبانيا، وسجلوا 739 نقطة حسب الموقع الرسمي للمسابقة. المسابقة هذه اللي شاركوا فيها 38 فريق من 17 دولة. فريقنا التونسي ديسكفري 1 هو فريق من نفس النادي في المرتبة الخامسة، سجل 435 نقطة، وديسكفري 2 كذلك والفريقين زوز اللاعبين في المسابقة هذه والتعبين أو التابعين التونس في نادي الديسكفري الأصغر، هو نادي مختص في تعليم الروبوتيك والبرمجة للأطفال ولليافعين، واللي سبق النادي هذا يمثل بلادنا أيضا في مسابقات دولية أخرى للروبوتيك وحقق كذلك جوائز خارج البلاد. برشا مواقع الحقيقة إلكترونية ناشطة في مجال الروبوتيك تحدثت وأشادت بالإنجاز التونسي وما اعتبروهش فقط يعني مجرد لقب، وإنما هو إنجاز استثنائي وهو دليل زاد أيضا على أن تونس عندها كنز حقيقي الحمد لله اللي يعتبر ويمثل في عقول شبابها المبدعين القادرين على المنافسة والإبداع وصناعة المستقبل في أكثر المجالات تطورا وتعقيدا. أكيد ما شاء الله على أبنائنا وعلى شبابنا وعلى العقول التونسية.

هذا يا مارسيل يوصلنا 42 دقيقة بعد السادسة ورد صباح تتواصل معكم حتى للتسعة بإذن الله. يليها برنامج ساعة مونديال مع زملاء لقسم الرياضة ومتابعة لأجواء مونديال 2026. في العشرة تلتقيكم ليلى بوعجيلة وفريق برنامج الدكانة حتى النص النهار. زوايا الخبر بعد الأخبار مع زميلة لامعة بن عثمان. من ساعتين لثلاثة اذهب معير، ثم من الأربعة من ساعتين للثلاثة صد الجهات عفوا للزميلة هادية جاري، وبعدها في ثلاثة اذهب معاير، وفي الأربعة وثائقيات يا مكان مسلسل أمي قميرة للإذاعة الوطنية ومجموعة من الأغاني. في العشوية تلتقيكم هادية عبد القادر مع منوعة أصايل من خمسة حتى الثمانية، الخيل والليل مع إلهام جليدي من الثمانية حتى التسعة، ثم اختيارات غنائية تونسية ضمن غني لي من التسعة للعشرة. شاشة بلا صور مع زميل حاتم الغرياني بعد نشرة أخبار العشرة ليلا، وهذه باقت برامجنا إلى حدود منتصف الليل على موجات إذاعة تطوين. متابعة طيبة للجميع.

0: صباح الصباح والصباح محلى, واكيد اجمل صباحنا صباحات نرجوها للجميع, خاصه لوليداتنا وصغيراتنا في السنه السادسه للتعليم الابتدائي, وخاصه زاد فيهم اللي يجتازوا في مناظره الدخول الى المدارس الاعداديه النموذجيه السيزيام بالحظ الوفير لهم جميعا, وحديثنا عليهم في فقره رقم اليوم.
1: رقم اليوم
0: 62450 تلميذ وتلميذة بدأوا من يوم أمس في اجتياز الاختبارات الكتابية لمناظرة الدخول إلى المدارس الأعدادية النموذجية السيزيام اللي بدأت يوم أمس متواصلة إن شاء الله حتى اليوم غدوة 22 23 و24 جوان الجاري. يتنافس المترشحين على 3058 مقعد في المدارس الأعدادية النموذجية وفق ما صرح به المدير العام للامتحانات الوطنية بوزارة التربية سي محمد ميدي. خصصت الوزارة سنة 310 مركز اختبارات كتابية و27 مركز إيداع باش يتم تجميعها في 4 مراكز إيداع وإصلاحها في 8 مراكز إصلاحها. جهويا وعلى سبيل المثال في ولاية الطوين فما 764 مترشح, وفي مدنين 3287 تلميذ وتلميذة كيف مترشحين, ولهنا أكيد حضرت الوزارة وقررت مجموعة من الإجراءات لفائدة التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة, كما مثلا تضخيم الخطوة إسناد ثلث الوقت الإضافي لضمان تكافؤ الفرص إن شاء الله بالحظ الوفير لكل ولداتنا, وتبقى تجربة جميلة يعيشوها في سن مبكرة.

وعلى الإيقاعات هذه نخليكم ديما معنا على موجة إذاعة الطويل، ونرجع معكم بعد نشرة أخبار السابعة لأهم ونشرة الأخبار، نرجع معكم لاستكمال المشوار حتى للتسعة في ورود الصباح.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام وبارك يومكم بكل خير. أهلا بكم إلى نشرة أخبار الصباح، نبدأها بأبرز العناوين. وزير الصحة يعلن إحداث قسم لأمراض القلب بالمستشفى الجهوي بتطاوين ومنح الصبغة الجامعية ليدخل حيز الاستغلال خلال شهر جويلية القادم. إضراب عام للبنوك ومؤسسات التأمين بداية من اليوم. المجلس البنكي والمالي يدعو إلى إلغاء الإضراب ويحذر من تداعياته. دوليا، تواصل المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا مع إعلان إحراز تقدم في عدد من الملفات والإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى تفاصيل نشرة أخبار الصباح. أعلن وزير الصحة مصطفى الفرجاني خلال جلسة حوارية انعقدت يوم أمس بالمجلس الوطني للجهة والأقاليم، أعلن عن إحداث قسم لأمراض القلب بالمستشفى الجهوي بتطاوين ومنح الصبغة الجامعية على أن يدخل حيز الاستغلال خلال شهر جويلية القادم.
3: إحداث قسم أمراض القلب ومنح الصبغة الجامعية ودخول حيز الاستغلال باش يكون خلال شهر جويلية، وهو مبرمج في المستشفى الجهوي بتطاوين، وتم اقتناء تجهيزات تصفيد الدم على المستوى الجهوي.
2: وفيما يتعلق بمشروع إحداث قسم للاستعجال بمعتمدية ابن مهيرة، أكد وزير الصحة خلال جلسة حوار بالمجلس الوطني للجهة والأقاليم يوم أمس أن الإجراءات جارية للإعلان عن طلب العروض الخاص بهذا المشروع.
3: السؤال على استعجال ابن مهيرة، وحدة استعجال مشروع ممول من الصندوق الكويتي، وهو بصدد إعلان طلب العروض وانتظار المقاول. ففي بعض القروض ثم إجراءات الممول تكون فيه مصادقة وفيه شوية تأخير في التنفيذ.
2: وفي نفس الجلسة أعلن وزير الصحة مصطفى الفرجاني أن كل مواطن تونسي سيحصل قبل موفى سنة الجارية على معرف صحي وطني موحد في خطوة تندرج ضمن مسار رقمنة المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المسداة للمواطنين. في بقية المستجدات الجهوية، نفذ يوم أمس عدد من أعوان شركة البيئة والغراسات والبستنة بتطاوين وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية للمطالبة بانتظام صرف أجورهم بعد تعطلها لمدة 3 أشهر متتالية حسب إفادة عدد منهم.
4: 3 أشهر نصبوا لنا الشهريتنا، قصوا علينا سناساس وقصوا علينا الودادية، لا عيدنا كل عباد ولا صبوا لنا شهريتنا كل عباد، كانوا نبسنا. علاش نحب نعرف علاش؟ اللي عندها عائلة واللي عندها صغار واللي يعلم به ربي واللي عنده كري واللي عنده باش مش يخلص، صبوا لنا شهريتنا يا سيدي يا خويا، راه عندنا عائلة نحن، علاش ما تصبوا لنا شهريتنا؟ نحن 3 أشهر ما نخلصوش، شكون فما يخدم تحت الحكم 3 أشهر ما يخلصوش؟
5: 3 أشهر ماناش خالصين، الكري مش خالص 4 شهور، خويا معاق زاد مطيش في الدار، كي نمشي نشكي عليه يقولوا لي ما تخدمي في البستان، امي نحولها من حت الكرني والشهري وقالوا لها ماك بنتك في البستان، كهو يلزم الوالي يدبر لنا حل، هو المسؤول على الولايه. علاش 3 شهور؟ علاش جاي هنا؟ على خاطر الشهري، عباد تخدم وتشجل في البونطاج ويمشي للاداره والخلاص ما تماش يجيني، فهمتش يجيني الحكايه هذه ولا بتوصل.
6: ما طلبني الاجور الوالي، وعدنا وقتها طالب رئيس الجمهوريه يكون يجيل تطاوين. انا اكبر رساله اللي هي لازم يكون موجود تطاوين ويحل المعضلة هذه، حتى والي محلها، حتى وزير محلها، حتى حكومة محلتها، حتى مجلس النواب محلها، 8 سنين طول رقم 1000 وقفة احتجاجية، كرئيس الجمهورية أنت الوحيد اللي تنجم الموضوع هذا.
2: في الأثناء، وجه نائب المجلس الوطني للجهة والأقاليم عن ولاية تطاوين كمال الأحمر خلال جلسة عامة حوارية انعقدت يوم أمس مع وزير الصحة نداء إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد التدخل لخلاص أجور أعوان وإطارات شركة البيئة والغراسات والبستنة بولاية تطاوين.
7: ملف اجتماعي حارق جدا، أحملكم رسالة إلى رئيس الجمهورية حين تمس كرامة وكبرياء العامل لثلاثة أشهر بدون أجور يصبح النزول إلى الشارع أمر طبيعي للمطالبة بالحقوق بطريقة سلمية. هذا ما يحدث مع منظوري شركة البيع والغراسة والبسطنة بتطاوين حاليا، وهو شيء نحن في غناء عنه رجاء تبكين هؤلاء العمل من أجورهم.
2: تنظم غدا المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين ورشة حول حوكمة المراعي الطبيعية بولاية تطاوين بعنوان التحديات والآفاق دراسة الخارطة الرقمية للمراعي بولاية تطاوين. كما تنظم معتمدية سيدي مخلوف تحت إشراف ولاية مدنين يوم الخميس 25 من جوان الجاري بدار الثقافة بالمنطقة يوما محليا للنهوض بالاستثمار الفلاحي. هذه التظاهرات تهدف إلى التعريف بواقع القطاع الفلاحي والصيد البحري بالجهة وإبراز مقوماته ومجالات الاستثمار الواحدة واستعراض أفاق التنمية المحلية ومناقشة التحديات والأفاق المتعلقة بالموارد المائية والتعريف بها. ويتضمن برنامج هذا اليوم عدة مداخلات بخصوص واقع وفرص الاستثمار المتاحة بمنطقة سيدي مخلوف ودور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الشركات الأهلية في دفع التنمية بالمنطقة وسبل النهوض بالقطاع الفلاحي. يتواصل بالقرية الحرفية بحمة السوق جربة إلى غاية 25 من جوان الجاري معرض للحرفيات من عدة جهات تحت عنوان نسمة جربية، معرض منظم الاتحاد الوطني للمنطقة المرأتية التونسية بحمة السوق جربة وشركة خاصة بالصناعات التقليدية. سهام طرهوني ممثلة لأحد الأطراف المنظمة لهذا المعرض تبرز الهدف من تنظيمه.
8: هو المعرض يتمثل في كالعادة صنعة إيدينا نسمات جربية اللي هي تضم حرفيات من جربة، حرفيات جايين من تونس إن شاء الله، من صفاقس، من مدنين، وكله صنع يدياتهم حرفيات بامتياز، صنع تونسي 100%. فما برشا منتوج متنوع، معناتها فيها من لباس تقليدي للعنبر للحلي للبسيس للديكور للمكرمي الحلي المسوق، كل شيء فيه يتزامن مع بتبيع العطلة الصيفية.
2: نولي تقديم نشرة أخبار الصباح مباشرة من إذاعة تطاوين. وفي الشأن الوطني، ينفذ بداية من اليوم وعلى امتداد ثلاثة أيام إضراب عام يشمل البنوك ومؤسسات التأمين في كامل تراب الجمهورية بدعوة من الجماعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل. وأرجعت الجامعة قرار الإضراب لفشل مساعي استئناف المفاوضات المهنية، خاصة بعد رفض المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين إقرار زيادة في الأجور بعنوان سنة 25 و2000. وفي المقابل أكد المجلس البنكي والمالي أنه سيتم خصم أيام الإضراب من الأجور الشهرية والمنح المالية والامتيازات العينية للموظفين في حال تنفيذ الإضراب، مشددا على تطبيق أحكام القانون والترتيبات الجاري بها العمل. واعتبر أن الدعوة إلى الإضراب تفتقر إلى مبررات اجتماعية أو اقتصادية واضحة، خاصة بعد صرف زيادات في الأجور، محذرا من انعكاساته على مصالح المواطنين والمؤسسات لا سيما لتزامنه مع فترة صرف الأجور والجرايات وخلاص الفواتير وإنجاز مختلف العمليات المالية. كما دعا إلى ضمان استمرارية الخدمات البنكية الأساسية تنفيذا لتوجيهات البنك المركزي التونسي، معربا في الوقت نفسه عن ثقته في وعي موظفي القطاع وحرصهم على المحافظة على استمرارية المرفق البنكي وخدمة الحرفاء. كشفت إحصائيات نتائج الدورة الرئيسية لمناظرة البكالوريا 2026 عن تأجيل 50,236 مترشحا إلى دورة التدارك، ما يمثل 32.43% من إجمالي المترشحين الذين اجتازوا هذا الامتحان. وستنطلق يوم 29 من جوان الجارية اختبارات ودورة المراقبة لتتواصل لغاية الخميس 2 جويلية المقبل، على أن يكون نشر نتائجها يوم 12 من شهر جويلية القادم. أصدرت وزارة الصحة يوم أمس بلاغا موجها للأطباء المقيمين المسجلين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية، أعلمت فيه أن جلسات اختيار التربصات ستتم حصريا عبر المنصة الرقمية المخصصة للغرض، وذلك وفق الرزنامة المحددة والتوجيهات المرسلة إليهم عبر البريد الإلكتروني. وأدعت الوزارة كافة الأطباء المقيمين المعنيين إلى الالتزام الدقيق بسبع تعليمات في مقدمتها احترام يوم الجلسة كما هو مبين في الرزنامة، وكذلك احترام ترتيب المرور وفق الدعوة المرسلة إليهما. ودعت الوزارة الأطباء المقيمين إلى التأكد مسبقا من جاهزية الجهاز المستعمل ومن سلامة الربط بشبكة الإنترنت والاستعداد لاختيار التربص فور المنادات والولوج إلى المنصة قبل موعد المرور بخمسة عشرة دقيقة لمتابعة سير عملية الاختيار حسب الاختصاص. وأكدت أيضا على ضرورة احترام المدة القصوى المخصصة للاختيار، إذ لا يمكن إعادة الجلسة في حال تأخير أو حدوث إشكال تقني من جهة المترشح وتحيين الصفحة قبل حلول دور المرور، وأخيرا التثبت جيدا من الاختيار قبل تأكيده. قررت لجنة الصناعة والتجارة والثروة الطبيعية والطاقة والبيئة بالبرلمان يوم أمس عقد جلسة استماع خلال الأيام المقبلة إلى ممثلي الجهات التنفيذية المعنية بقطاع المراقبة الفنية لمواصلة النظر في الإشكاليات المطروحة والبحث عن حلول عملية تدعم استقرار القطاع وتطويره. ودعا ممثل المجمع المهني إلى مراجعة النصوص التشريعية والترتيبية المنظمة للقطاع وتحيينها بما يواكب التطورات التكنولوجية، مع التمديد في أجال الحصول على الاعتماد إلى حدود سنة 2030 واعتماد المعايير الأوروبية بصفة انتقالية. إلى شأن الدولي، تتواصل المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، حيث تدخل المفاوضات مرحلة جديدة من خلال اجتماعات فنية تستمر طوال الأسبوع، وذلك بعد اختتام الجولة الأولى من اللقاءات رافعة المستوى وإعلان إحراز تقدم في عدد من الملفات. ومن جانبها أكدت إيران أن اجتماعات سويسرا أسفرت عن الاتفاق على خطوات مهمة تمهد لبدء مفاوضات تهدف إلى التوصل للاتفاق النهائي، وأشارت لانتهاء مهمة وفود التفاوض السياسية، فيما ستواصل الفرق الفنية أعمالها خلال الأيام المقبلة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن المباحثات شهدت تقدما في ملف إصدار تراخيص لتصدير النفط والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، مؤكدا أن هذه القضايا تمثل جزءا أساسيا من التمهيد للوصول إلى اتفاق شامل. كما أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أنهم اتفقوا في سويسرا على الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة. وفي الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الأموال الإيرانية المجمدة التي سيفرج عنها ستستخدم حصرا لشراء المواد الغذائية من المزارعين الأمريكيين، وأضاف أنهم تمكنوا من تمرير كمية نفط أكثر من ذي قبل ومضيق هرمز مفتوح بالكامل، وإيران لن تملك أبدا سلاحا نوويا حسب تعبيره. وفي الشأن اللبناني، تقرر تشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم الولايات المتحدة وإيران ولبنان بوساطة قطرية وباكستانية بهدف منع التصعيد وضمان الالتزام بوقف العمليات العسكرية. اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عددا من الحلفاء الأوروبيين بالفشل في دعم الولايات المتحدة خلال حربها على إيران، وذلك قبيل زيارة الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي مارك روتيل إلى واشنطن. وقال ترامب أنه بإمكانه رفض تقديم المساعدة لدول في حلف الناتو إذا طلبت ذلك. إلى هنا تكملت عناصر هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم مستمعنا الكرام مع حسن المتابعة والاهتمام، ويومكم سعيد.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: بحر العرب هو جزء شمالي غربي من المحيط الهندي، ويعد من أهم المسطحات المائية في جنوب آسيا وشرق الأوسط. يمتد بين شبه الجزيرة العربية من الغرب وشبه القارة الهندية من الشرق، وتطل عليه دول عدة مثل عمان واليمن وباكستان والهند، كما يرتبط بخليج عمان عبر مضيق هرمز وبخليج عدن عبر مضيق باب المندب. تبلغ مساحة بحر العرب نحو 3,800,000 كيلومتر مربع، ويتميز بعمق كبير نسبيا مقارنة ببعض البحار الإقليمية، إذ يصل عمقه في بعض مناطقه إلى أكثر من 4,600 متر، وتصب فيه عدة أنهار مهمة، من أبرزها نهر السند في باكستان، مما يجعله بيئة بحرية غنية ومتنوعة. يلعب بحر العرب دورا اقتصاديا واستراتيجيا بالغ الأهمية، فهو ممر رئيسي للتجارة العالمية ونقل النفط والغاز من دول الخليج إلى الأسواق الدولية، وتنتشر على سواحله موانئ كبرى مثل مومباي وكراتشي وصلالة، وهي موانئ تعد محاور أساسية في حركة الملاحة البحرية. مناخيا يتأثر بحر العرب بالرياح الموسمية، حيث تتغير اتجاهات الرياح بين الصيف والشتاء، مما يؤثر في حركة الأمواج والتيارات البحرية، ويؤدي أحيانا إلى أعاصير مدارية تضرب سواحل عمان والهند والباكستان، كما يعد موطنا لتنوع بيولوجي بحري يشمل الشعاب المرجانية وأنواعا متعددة من الأسماك والثدييات البحرية. ويجمع بحر العرب بين الأهمية الجغرافية والاقتصادية والبيئية، ويشكل حلقة وصل حيوية بين الشرق الأوسط وجنوب آسيا وبقية أنحاء العالم.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.

الأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب

0: ورجعنا إذا معكم مستمعينا في الجزء الثاني من ورد الصباح على موجات إذا تطوين. أهلا وسهلا بالجميع معنا. ناخذ معكم فكرة عن طقس اليوم.
1: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
0: طقس الثلاثاء 23 جوان الجاري قليل السحب بدرج إلى مغيم جزئيا في الشمال والوسط. تتكاثف السحب بعد الظهر خاصة في المناطق الغربية للشمال والوسط. وفما زاد أيضا خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتساقط محلي للبرد على مستوى الجهات الشرقية. تهب الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة وتتقوى مؤقتا خاصة بظهور سحب رعدية البحر هائل البحر هادئ وقليل الاضطراب. درجات الحرارة في استقرار نسبيا ظهور الشيلي محليا وتكون درجات الحرارة القصوى بين 30 و 40 درجة في مختلف مناطق البلاد. سبحان الله يعني فما اختلاف كبير في الطقس بين شمال البلاد وجنوبها. طقس سخون بالنسبة لنا اليوم على مستوى الجنوب الشرقي. ثم ناخذ أكثر تفاصيل أكيد إن شاء الله بعد موجز 8 مع أحد مهندسي المعهد الوطني للرصد الجوي. يومكم طيب جميعاً.

0: السبعة ونص مستمعينا كالعادة، أولى مواعيدنا الرياضية وآخر أخبار المونديال. جينا مباشرة مع عبد الكريم الحمدي. صباح النور،
1: صباح النور ليلى، تحية ليك وتحية لكل السادة المستمعين.
2: الإذاعة تطوي، تسمع منك، تحكي عليك، تحكي عليك. أخبار الرياضة، أنفو سبوخ.
1: من جديد أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام. المونديال في يوم الثلاث عشر بين مساء أمس وفجر اليوم كان الموعد مع مباريات المجموعتين التاسعة والعاشرة. أربع مباريات سجلنا فيهم 13 هدف، أربع ثنائيات، زوج منتخبات عربية ومنتخب إفريقي يغادرون، ومباراة فرنسا والعراق تتوقف بين الشوطين أكثر من ساعتين. في المجموعة التاسعة المنتخب الفرنسي يضمن الترشح للدور القادم بفوز أمام العراق 3-0، ثنائية لكيليان بابي وهدف لعثمان ديمبيلي في مباراة انطلقت في العاشرة من ليلة البارحة بملعب فلاديلفيا وانتهت فجر اليوم، إذ توقفت المباراة لأكثر من ساعتين بسبب هبوب عاصفة مع أمطار غزيرة أجبرت حكم المباراة والمشرفين على اتخاذ قرار تأخير العودة. هزيمة سودا الرافدين في المباراة تعني مغادرتهم المونديال قبل جولة أخيرة ستكون ضد المنتخب السنغالي اللي بدوره رسميا يغادر المونديال بعد الهزيمة فجر اليوم أمام المنتخب النرويجي 3-2 في مباراة ممتازة جدا على مستوى فني، فيها تسابق وتلاحق افتتح ماركوس بيدرسون للمنتخب النرويجي، أضاف زميله ألاند الهدف الثاني، ثم إسماعيل السار يعود ويسجل هدف أول للسنغال، أضاف ألاند الهدف الثالث للنرويج، ثم إسماعيل السار يعود ويسجل هدف الثاني لمنتخب بلاده في المباراة. وسودا لاتيرينغا بجيل مميز لم يتمكنوا من المرور للدور القادم بعد هزيمتين أمام فرنسا والنرويج. فرنسا والنرويج ثنائي المركز الأول في هذه المجموعة بست نقاط، السنغال والعراق بصفر من النقاط. الجولة الثالثة والأخيرة فرنسا ضد النرويج والعنوان صدارة المجموعة، والمنتخب السنغالي يواجه المنتخب العراقي في مباراة شكلية. في المجموعة العاشرة الجزائر تحيي أمالها في الترشح على حساب منتخب عربي آخر وهو منتخب النشامى الأردني في أول مشاركة مونديالية، مباراة انطلقت بهدف أردني لنزار الرشدان، ثم عودة جزائرية في الشوط الثاني بتغييرات بيتكوفيتش ثنائية لنذير بن بوعلي وأمين جويري، تنتهي المباراة 2-1، نتيجة تنهي أمال الأردنيين في التواجد في الدورة القادم وتبقي على أمال الجزائريين لآخر مواجهة ضد المنتخب النمساوي. المباراة الثانية في هذه المجموعة كانت بعنوان التأكيد للأرجنتين وتحطيم ميسي لرقم قياسي جديد في مسيرته مواجهة التانغو النمسا، انتهت 2-0 للمنتخب الأرجنتيني. ثنائية القائد ليونيل ميسي بعد الهاتريك في المباراة الأولى يسجل ثنائية ويصبح هداف هذه الدورة إلى حد الآن بخمسة أهداف، والهدف التاريخي لكأس العالم ب 17 هدف في مختلف النسخ، متجاوزا رقم الألماني ميرزلاف كلوزي ب 15 هدف. والأرجنتين تترشح عن هذه المجموعة بست نقاط، الرهان متواصل الباقي لمراكز النمسا 3 نقاط، الجزائر 3 نقاط في هذه المجموعة. طبعا الأردن 0 نقاط. اليوم لقاء المجموعتين الأخيرتين، في السابعة المنتخب البرتغالي ضد منتخب أوزبكستان، التحكيم للمغربي جلال جيد. في العاشرة انجلترا غانا، الهندوراسي سعيد مارتينيز في تحكيم المباراة. في الواحدة فجرا المنتخب البنمي ضد المنتخب الكرواتي، الأوزبكي تاتا ناتشيف كحكم للمباراة. وفي الرابعة من فجر يوم الغد المنتخب الكولومبي يواجه المنتخب الكونغولي أو منتخب كونغو الديمقراطية، والمكسيكي ماوريزيو مارياني في تحكيم المباراة. دائما مع التحكيم، والمكسيكية كاتيا غارسيا ستكون حكمة لمواجهة منتخبنا الأخيرة في الدور الأول ضد منتخب هولندا ليلة الخميس. انطلاقا من منتصف الليل منتخبنا يواصل التراجع على مستوى ترتيب الفيفا 58 عالميا 9 أفريقيا، والمنتخب يتحول صبيحة اليوم من مونتيري في المكسيك إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء المواجهة الأخيرة ضد المنتخب الهولندي. أخبارنا على مستوى وطني، أخبار شحيحة مع بداية تفكير الفرق في العودة للتدريبات الشبيبة الرياضية بالعمران، انطلاقت التحضيرات يوم 15 جويليا، والمدرب أمين الباجي سيواصل المشوار مع الفريق الموسم القادم. في النادي الإفريقي تجديد عقد الحارس غيث اليفني إلى جوان 2028. وأختم بإعلان فريق الزمالك المصري عدم تجديد عقد المهاجم سيف الدين الجزيري الموسم القادم وفسخ العقد بالتراضي بين الطرفين. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد، أجمل تحياتي عبد الكريم، الحمد لله، اللقاء.

0: ورجعنا إذن معكم لمن هذا الجمال بصوت وليد توفيق. الأغنية هذه توصلنا للسبعة وأربعين دقيقة، موعد فقرة عين على الحدث اللي أمنها معنا كالعادة كل يوم ثلاثاء سي الحبيب اسماوي.
1: عين على الحدث،
0: سي الحبيب نهارك طيب، صباح النور، اهلا وسهلا.
2: صباح جميل لاحباء اذاعه تطاوين الاوفياء والفريق العمل معك اختي.
0: شكرا، يعطيك الصحه. اليوم حديثنا باش يكون على الشان الصحي بامتياز، وتصريحات مهمه الحقيقه كان ادلى بها سيد وزير الصحه سي مصطفى الفرجاني يوم امس، نتحدثوا على انه كل مواطن تونسي ان شاء الله باش يتحصل خلال موفى السنه الجاريه على معرف صحي وطني موحد، وهذه خطوه مهمه في مسار الرقمنة وخاصة رقمنة المنظومة الصحية وكذلك تحسين جودة الخدمات المزداة للمواطنين.
2: بالفعل أنها سيد الوزير وضح أنه من بين التوجهات الوطنية والأولويات القطاع الصحي هو تشريع التحول الرقمي في القطاع الصحي، وموضوع معرف وطني، معرف صحي وطني موحد
0: لكل
2: مواطن تونسي من هنا لآخر السنة، يعني في إطار رقمنة المنظومة هذه وتحسين الخدمات المزداد للمواطنين والحد من ضياع الملفات الطبية والوثائق وغيرها. وهذا مش يمكن من أنه المعطيات الصحية متاع المواطنين معناها تكون موحدة، مش يسهل مسار العلاج والتكفل بمرضى مختلف مؤسسات صحية. معناها أنا يكون مريض في تطاوين ونخرج نتنقل مثلا عشان نتنقل لمنطقة أخرى في جابس ولا في صفاقس ولا في تونس، ونتعرض مثلا حادث مرور ولا نزيد في غيبوبة نمشي لمؤسسة صحية أخرى، يعني يوجد الملف، يوجد أنه إذا كان أنا مريض بالسكر عندي ضغط الدم ولا غيرها الملف يبدأ موجود عندهم، وهذا مش يسهل عملية المتابعة الطبية والعلاج يعني. وهذا هام جدا يعني بالنسبة لرقمنة المعطيات الصحية، وأعلم كيف السيد الوزير أنه مشوقة أطلاق البوابة الوطنية لصحة المواطن صحتنا اللي باش تشكل كيف معنا فضاء رقمي موحد وآمن باش حتى المواطن يجزم يطلع على الملف الصحي الإلكتروني بمفرده.
0: وهذا مهم برشا الحقيقة كما قلت، يعني صحة المواطن أولوية إن شاء الله ديما تكون خلال سنوات نعرفوا برشا تعطيلات وبرشا صعوبات وبرشا معلومات ساعات تكون حياتية ومهمة جدا في الملف الطبي متاع المريض، نجم يكون هو في وضعية ما نجمش يقول عليها وإلا ما نجمش يوصل المعلومة كما يجب، فإنه الاطلاع يعني إلكترونيا على مختلف المعطيات الصحية لأي مريض وأي مواطن تونسي مهم جدا، يعني تخلي المتابعة الطبية سلسة وسهلة، وتخلي يعني مختلف المتداخلين في المنظومة الصحية عندهم فكرة كيفاش معناها يقوموا باللازم وكيفاش يتعاملوا مع المريض.
2: بالفعل وعندنا منصات أخرى، منصة نجدة، منصة موقع اللي وقع أطلاقها مؤخرا، وتونس تسعى أن تكون منصة رقمية أفريقية في المجال هذا يعني. هذا لكن ديما أختينا في موضوع الريزو يلزم
0: نقرأ حسابنا في النقطة هذه. أنا ديما ذكر سي الحبيب
2: يكون التخطيط بالإنترنت على كل مناطق البلاد، هذا هو يعني ديما الجوانب التقنية لازم نعطيها إلى الهامي، لازم باش المنصات تكون عندها ناجعة وفعالة في كل وقت وفي كل مكان.
0: نعم ديما نحكيه على الرقمنة، وفي كل مداخلة تقريبا في مختلف المجالات نتحدث على أهمية الرقمنة، فما بالك يعني بالقطاع الصحي، يعتبر قطاع حيوي وحساس جدا وذو أولوية في بلادنا. أيضا في إطار الجلسة العامة هذه الحوارية اللي انعقدت يوم أمس بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، تحدث كذلك السيد الوزير على ضرورة وعلى أهمية إعادة تهيئة البنية التحتية اللي متضررة، وإعادة تشغيل لمجموعة من الأقسام يعني والخدمات الصحية الجديدة من أجل تحقيق العدالة بين الجهات، باش يكون فما معناها تشييد مؤسسات صحية جديدة، وأيضا إعادة استغلال وتحسين مردودية فضاءات أخرى.
2: بالفعل هو أتى السيد الوزير على العديد من المواضيع في الجلسة هذه، واعتبر أنه يعني السيادة الوطنية تشمل السيادة الصحية والدوائية والرقمية، وأنه يلزم يعني توجيه موارد الشعب لضمان حق المواطن في الصحة وفي العلاج وفي كرامة. وأتى كما قلت خليل على عديد من
0: المشاريع
2: المبرمجة وكانت تهم أساسا سواء تثمين البنية التحتية وإعادة العديد من الأقسام اللي كانت معطلة ومهملة. يعني هذا هام جدا يعني, ويعني إذا أقسام موجودة ولكن ما تشتغلش هذا مش معقول,
0: ما عندها حتى جدوى طبعا.
2: نعم, خاصة توفير التجهيزات و يعني أتى على عديد من المشاريع تهم عديد الولايات. نخصه بالذكر ولاية ريانة, باجة, بنزرت, وبن عروس, وتطاوين, وطول, نعم, وتوزر, وجندوبة, وزغوان, وسريانة. ونجم نذكر في تطاوين ما أنا أذكر أنه مش مواصلة أشغال تطوير المستشفى الجهوي واستكمال المستشفى المحلي.
0: نعم, وخاصة زاد سيلا حبيب أحداث قسم أمراض قلب يعني ودخوله حيز استغلال في شهر جويلية, وبش يكون قسم جامعي. هذه الحقيقة خبر مفرح جدا للجهة ككل.
2: بالفعل, وإضافة إلى وحدات الاستعجالي والمخبر الجهوي للطب المدرسي ووحدة تأهيل أشخاص ذوي الإعاقة في, نعم, في في في تطاوين. وهذا هام جدا أنه على أساس أنه كيف بالنسبة للتجهيزات الطبية المتطورة, أنه أكد أنه يلزم يدعم خدمات التصوير الطبي بالري المغناطيسي وبالمفراس والقسطرة الطبية على أساس أنه معناها هذه اختصاصات وتجهيزات عصرية لابد أنه تتوفر,
0: ضروري أنها تكون متوفرة في المستشفيات العمومية. نعم,
2: لكن إضافة إلى ذلك فأنه يلزم زادة كيف يلزم الإطارات الصحية توفر أطباء الاختصاص اللي مش يشتغلوا على الآلات هذه واللي مش يحاولوا باش يقراوا.
0: نعم, اكيد ساعات راه تبدا فما تجهيزات وما تلقاش شكون يخدم عليها للاسف, والعكس صحيح, تلقى كفاءات وما عندهمش الماتريال, فالكل مربوط ببعض.
2: نرجع للرقم لانه في 2025 سبتمبر وقع المستشفى الرقمي, ثم ساعات القراءات عن بعد يعني ثم شكون يصور بس كان يرسلوا له الصورة ويوقع قراءتها في الحينية.
0: نعم,
2: هذا المراوحة ما بين تقريب الخدمات والرقمنا في إطار أنه يلزم توفير خدمات صحية متكافئة مختلف الجهات والفئات الاجتماعية, وأن بصورة عامة المنظومة الصحية راهو ما زالت فيها إشكاليات. يعني ما احنا تو نذكر في الإنجازات اللي صرح بها السيد الوزير, هو نفسه قال راهو ديما العمل متواصل
0: طبعا
2: ما يقفش, وديما ما ثم معناها كي نحكيوا على الرقم نحكيوا على منظومه الحجز والمواعيد, كيفاش المواعيد يعني تبدا
0: بعيده يعني بالاشهر احيانا خاصه في القطاع الصحي العمومي.
2: هذا ما هذا ما نجموش نغفل عليه احنا كمرفق عمومي كوسيله اعلام, يعني نذكروا الواقع كما هي. يعني ثم نقص مازال في الاطباء الاختصاص, ثم يعني ثم
0: مواعيد خاصه المواعيد البعيده سي الحبيب. يعني انا مريضه ونستنى موعد بالشهر وبالشهرين يذول لي يتشافى, والا لا قدر الله معناها تتعكر الحاله وما وصلش الموعد نتاعو معناها. فبالفعل يلزم المواعيد يقع دراستها, ونتصور من خلال الرقمنه باش تتحسن الظروف. كما قلنا راهو اصلاح المنظومه الصحيه مازال برشا فيه ما يتخدم, ومازلنا في بداية الإصلاح, وهذه ثنية صحيحة ليلزم تكون برشا صعوبات في القطاع الصحي خاصة في الجهات الداخلية وفي المناطق الحدودية وفي المناطق يعني الأقل تنمية في تونس. راه فما برشا صعوبات موجودة في القطاع الصحي. ماذا بينا أي مواطن في أي بلاصة في تونس ما يحسش لا بالضيم ولا بالقهر ولا علاش لأني أنا مثلا في أقصى الجنوب ما نجمش يمشي نعدي, علاش نتكلف أو تتكلف عليا تنقلات وصفر وتعب ونمشي للعاصمة ولا نمشي لصفاقس ولا الجابس ولا لبلاصة أخرى باش نعالج. فبالفعل لازم أي تونسي في أي موقع يلقى الخدمات الصحية اللائقة به كمواطن تونسي.
2: أكيد, وهذا منها توجه وطني, وأكيد إن شاء الله في المخطط هذا إن شاء الله اللي أنا أقول تحويله لغرفتين يستجيب لبعض الطلبات. وتمام الموضوع الأدوية كذلك, يعني أنا إنسان يداوي ساعات ما يلقاش دواء يعني, ويتجه حتى للصيدليات الخاصة. أنا مش معقول خاصة بالنسبة للفئات نحكي والعدالة الاجتماعية, الفئات الاجتماعية لهسة اللي ما عندهاش الإمكانيات. أكيد ثم دي عند من القرن الأبيض قرن الأصفر, لكن ديما كيف يلزم الفئات الكل تلقى العلاج تلقى الدواء كيف ثم موضوع الوقاية اللي تطرق له الوزير, وهذا هو العمل الصحي. وإن شاء الله نرتقي بالمستوى الصحي للإنسان، خاطر هذا هو الرفاه الاجتماعي والرفاه الذاتي والرفاه الشعب بصورة عامة، في إنسان يكون في صحة جيدة.
0: بالطبيعة الصحة هي رأس المال، وبرشا قطاعات حيوية كما الصحة، التربية والتعليم، النقل، وقطاعات حيوية وحساسة جدا مهمة جدا في كل بلاد، يلزم ديما الاشتغال على تحسين خدماتها وجودتها. شكرا لك سي الحبيب، يعطيك الصحة. يقول هذا آخر موعد في الشبكة الحالية بثلاثة إن شاء الله، أو شوية نعطيكم فكرة باش نكون معكم بالسبت في الصيف إن شاء الله، تو التفاصيل كل تكون في وقتكم. ولكن سي الحبيب زاد أيضا باش يمشي معنا لنهار السبت في الصيف بحول الله، ونحافظوا على نفس الفقرة وعلى نفس التوقيت ديما 8 غير ربع. يعطيك الصحة يا سي الحبيب، شكرا لك على تعاونك وعلى التزامك. يعيشك، نهارك طيب إن شاء الله. 57 دقيقة ديما نوصلوا بالإيقاعات والأنغام على موجات إذاعة تطاوين، إن شاء الله يومكم سعيد مبارك جميعا.

مواصلين ديما معكم مستمعينا إن شاء الله في يزينا لكل مستعملي الطريق اللي يسمعوا فينا الآن، ونتحدثوا على برنامج العطلة الآمنة والحملة الوطنية لجمعية تونس للسلامة المرورية عطلة آمنة 2026 تحت شعار أوقفوا إرهاب الطرقات. لطف عليكم الناس الكل، هذا بتبيع ديما تزامنا مع انطلاق الموسم الصيفي وارتفاع نسق التنقلات وكثافة الحركة المرورية في مختلف ولايات الجمهورية. الحملة ديما متواصلة الحقيقة، ولكن تتكثف أكثر في الصيف، وضرورة اليوم نشر ثقافة السلامة المرورية والحد من حوادث الطرقات في ظل تواصل الخسائر البشرية الناجمة عن حوادث المرور. للأسف يعني بالأرقام راهو شيء يوجع القلب، عنا 580 شخص توفى والله يرحمهم، هذية في إحصائيات مسجلة من بداية 2026 إلى حدود 20 جوان الجاري، وإصابة أكثر من 2730 أخرين، وهي أرقام الحقيقة تستوجب تعب وطنية شاملة لمواجهة المأساة الإنسانية على الطرقات. كما قلت يعني الصباح ونحكي على الوفاة وعلى الحوادث، ولكن راو ساعاتك الشوك شوي، خلينا نفيقوا على رواحنا وننتبهوا وردوا بنا على الطرقات خاصة. حتى حاجة ما هي أهم من الذات والروح البشرية. اليوم يلزم بالفعل يعني احترام قانون الطرقات، يلزم تأمين الطريق، يلزم زادة أيضا التسريع في إرساء من منظومة المراقبة الآلية والذكية خاصة اللي توثق مخالفات يعني والجرائم نتاع الجولان، وباللي نعملوا معناها ردع وعقوبات، ولكن ديما يبقى الوعي هو الأهم. برنامج العطلة الآمنة فيه برشة فقرات الحقيقة، فيه برشة أنشطة ميدانية، ومن بينها حملات تحسيسية خاصة على مستوى المناطق السياحية، محطات الاستخلاص، طرقات السيارة، المهرجانات والتظاهرات الصيفية. باش يكون زاد فما أيضا دورات تكوينية لفائدة السواق خاصة المحترفين، القيادة المسؤولة والسلوكيات المرورية الآمنة. باش يكون فما حملات توعوية رقمية كذلك على الريزو سوسيو، إن شاء الله برشا خدمة في الانتظار من أجل أنه تكون عنا عطلة آمنة. ربي يحفظكم الناس يكون إن شاء الله على كل اللي يسمعوا فينا في وسائل النقل الخاصة والعمومية. في ميزين لكم للجميع، يطول عمرك يا ميمة وللبابا وللأم وللعائلة كل شهر، ربي يحفظ الجميع. الأغنية هذه توصلنا الموجز 8 ورجعينا.

0: الأشهار.
1: مبروك لكل أولادنا لدنين في البعض واللي مازالوا إن شاء الله في دورة الأبطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باشتتي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس لكلنا على موجة الفرحة.
0: إشهار إشهار.

0: ستة كلنا على فرد موجة.
1: إشهار عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز أهم الأنباء. أعلن وزير الصحة مصفى الفرجاني خلال جلسة حوارية انعقدت أمس بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم عن أحداث غصم لأمراض القلب بالمستشفى الجهوي بتطاوين ومنحه الصبغة الجامعية على أن يدخل حيز الاستغلال خلال شهر جويليا القادم. تنظم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين يوم الغد ورشة حول حوكمة المراعي الطبيعية بولاية تطاوين بعنوان التحديات والآفاق دراسة الخارطة الرقمية للمراعي بولاية تطاوين. ينفذ بداية من اليوم على امتداد 3 أيام إضراب عام يشمل البنوك ومؤسسات التأمين في كامل تراب الجمهورية بدعوة من الجامع العام للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل. وأرجعت الجامع قرار الإضراب إلى فشل مساعي استئناف المفاوضات المهنية. قررت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب الأمسية عقد جلسة استماع خلال الأيام المقبلة إلى ممثلي الجهات التنفيذية المعنية بقطاع المراقبة الفنية لمواصلة النظر في الإشكاليات المطروحة والبحث عن حلول عملية تدعم استقرار القطاع وتطويره. تتواصل المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، حيث تدخل المفاوضات مرحلة جديدة من خلال اجتماعات فنية تستمر طوال الأسبوع، ذلك بعد اختتام الجولة الأولى من اللقاءات رفيعة المستوى وأعلان إحراز تقدم في عدد من الملفات. تقرر تشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم الولايات المتحدة وإيران ولبنان وبوساطة قطرية وباكستانية بهدف منع التصعيد وضمان الالتزام بوقف العمليات العسكرية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
5: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

ولدك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حبنا.

0: هذا يلقى يسر كذا مستهر إن شاء الله تشوف الفرح وتزهى أيامك ومحلاها. هكا الغنية التفاؤلية كي نسمعها في الصباح, وأكيد تمنياتنا أنه كل العائلات التونسية يدخل لها الفرحة والبهجة مع نتائج أبنائهم. مبروك من جديد للناجحين في البكالوريا, إن شاء الله حظ أوفر للمؤجلين. كيف كيف وليداتنا في النوفيام وفي السيزيام, إن شاء الله ربي يجيبهم في الصواب. ونسي كل حقيقة في مختلف المستويات من الابتدائي إلى الجامعي, إن شاء الله ربي يوفق الجميع. 10 دقائق بعد 8 رجعنا معكم في الجزء الثالث والأخير من ورد الصباح, وقيت كالعادة ناخذ فكرة عن الوضع الجوي بالنسبة لليوم. حاضر معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي سي صبحي بن أحمد.
1: أحوال الطقس, أحوال الطقس.
0: صباح يومك طيب, اهلا وسهلا.
2: صباح الخير اختي ليلى, تحيه ليك الفريق اللي معك هذا الصباح وكل مستمعينا بدا التطاوين.
0: كل الشكر, يعطيك الصحه. حسب ما شفنا منذ الصباح يعني اختلاف كبير بين اقصى الشمال واقصى الجنوب في الطقس, التفاصيل معك تفضل.
2: نعم, هو بالنسبه ليوم الامس معناتها سجلنا ظهور الشهيدي بعده مناطق من بلادنا, وكذلك ارتفاع في درجه الحراره. بالنسبه لاقصى معناتها درجه الحراره كانت بجهه جندوبه يوم الامس 40 درجه, مناطق الجنوب الشرقي كانت معناتها تقريبا درجة الحرارة فيها عادية, معناتها في مستوى المعدلات العادية تقريبا, لكن الجنوب الغربي كانت أكثر بقليل لطبيعة التيارات الجنوبية غربية صحراوية. اليوم الطقس باش يكون صافي إلى قليل السحب على أغلب مناطق البلاد. السحب هذه باش تكون أكثر كثافة, وخاصة المناطق الغربية للوسط والشمال كالعادة, معناتها إمكانية واردة اليوم لظهور خلايا رعدية. تساقط البرد بأماكن محدودة وارد, وخاصة بالمرتفعات الغربية للبلاد. بالنسبة للريح اليوم انقطاع شرقي ضعيف, فمعتدل البحر بيكون هادئ إلى قليل الاضطراب تقريبا على معظم السواحل. الحرارة تقريبا تتراوح القصوى ما بين 30 و 35 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات, بين 35 و 40 درجة داخل البلاد مع ظهور الشهيري. وبالنسبة لجهة التطاوين اليوم سجلوا 35 36 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر. بالنسبة للأيام القادمة تبقى نفس الوضعية الجوية تقريبا, مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بدرجة أو درجتين, وخاصة آخر هذا الأسبوع ما تبش يكون واضح الارتفاع, خاصة مناطق الشمال الغربي وكذلك مناطق الجنوب الغربي. يبقى الجنوب الشرقي الكل تقريبا جهة تطاوين جابس مبنين مستوى عادي لدرجات الحرارة, معناتها في مستوى معدلاتها العادية, نذكر بالمعدلات العادية لهذه الفترة هو 36-37 درجة, في حين سجلوا 35-36 تقريبا في مستوى المعدلات العادية, ولا ترتقي لموجة حر. ما فماش حاجة معناتها في بلادنا الحمد لله يا ربي, معناتها على غرار الدول الأوروبية
0: اللي قاعدة تشهد
2: في موجة حر شديدة وشديدة جدا, خاصة في فرنسا اليوم والبارح وتقريبا حتى الأيام القادمة ما زالت. إن شاء الله ربي يرحمنا بتوعية الحرارة ويعطينا على قد ما نقدره. هذا هو معناتها ملخص حالة الطقس لهذا الأسبوع إن شاء الله.
0: شكرا, يعطيك الصحة. شكرا ليك. أهلينا في الغربة بطبيعة نقولهم وقيت عاد باش تطلوا علينا وتروحوا, أكيد برشا منهم مبرمجين الاصطياف في البلاد ويقضيوا عطلة الصيف بحذا الأهل والأحبة, إن شاء الله ربي يجيبهم على خير جميعا. مواصلين معكم بالإيقاعات والأنغام, نمشي بعدها المعتمدية تمارث فقرة أحوال السوق مع صديقتنا هدى العلوي.

0: يلا في انتظار بعد شوي كما قلت تكون حاضرة معنا هدى العلوي في فقرة أحوال السوق، وأكيد باش ناخذوا فكرة عن الأسعار والقائمة تكون حاضرة. حبيت نذكركم بأهمية تجنب الرسائل الإلكترونية خاصة اللي الهدف منها التصيد الاحتيالي خاصة عبر الميل، وهنا فما برشا خطوات لتأمين بريدكم الإلكتروني. أولا التدقيق في هوية المرسل، تشوفوا الميل من عند شكون جاكم، مثلا الحروف اللي فيه، الكلمات المستبدلة، وهنا تعرفوا تنجموا تكون هي جهة رسمية ولا لا. أيضا تجنب الاستعجال، نكونوا حذرين من الرسائل اللي تنجم مثلا تسبب لنا في غلق الحساب، وإلا الميل اللي يجيك عندك جائزة وربحت معانا وكذا، ومش سهل المسألة، ردوا بالكم كيف كيف ما ندفعلوش مع الرسائل الغريبة، ما ردوش مباشرة برسائل ما نعرفوش أصحابها أو مشبوها أو مجرد النقر حتى على الروابط هذية، وتدخل معنا باش تشوف الميل أو اللين، ينجم لقدر الله تخسر الميل متاعك وإلا يتم اختراق حسابك. استخدام أدوات الأمان، أنه رشحوا على الأقل أو نستعملوا في البريد الإلكتروني لسبام فيلتر، اللي هم مهمين جدا واللي يخلونا نتأكدوا من تحديث برامج مكافحة الفيروسات باستمرار، وتبليغ زادة أيضا على الرسائل بلاغ عن التصيد الاحتيالي اللي موجودة الخدمة هذية في البريد الإلكتروني الخاص بكم. ديما الردوا بنا واللي خاف سلم. فاصل إشهاري ثم نمشي الهداء.
1: إشهار
2: خويت خممت باش تعمل فيدونج ولا مازلت بالزيت القديم؟
3: نمور لباس مدام أولا إنرجي هي شريكي في طريقي. أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
1: إشهار

0: هذي البلتي والرأس الفوق، وإن شاء الله ديما الرأس مرفوع. نمشي الآن مباشرة لأحوال السوق مع هدى.
1: أحوال السوق،
0: هدى صباح النور. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا ليلى، صباح النور، تحياتي ليك ولكل العامليك معك هذا الصباح.
0: شكرا، يعطيك الصحة هدى. معك أكيد القائمة جاهزة، تفضلي.
2: القائمة جاهزة، يعطيك الصحة. البداية قبل حبيت أن إن شاء الله نتمنى كل التوفيق لكل التلاميذ اللي بصدد إنجاز الامتحانات متاع السنة
0: الثالثة إن شاء الله. إن شاء الله
2: أكيد، وإن شاء الله مبروك لكل التلاميذ اللي نجحوا اللي حقوا معناها نتائج على تعبهم. كنت نسمع في الغنية ليلى جابت لي الأفكار هذه، خاطر غنية محلاها. إن شاء الله ربي يوفق الناس الكل.
0: إن شاء الله أكيد لكل مجتهد النصيب بإذن الله، وللي ما أزعفوش الحظ أكيد ما فاتوا شيء إن شاء الله في فرص قادمة. تفضل هدى.
2: بإذن الله. إذا نبدأ اليوم، بالنسبة اليوم فما حركية كالعادة في سوق نارت، ثم برشا خضر وغلال. نحاول نعطيكم تقريبا الأسوام اللي موجودة. نبدأ بالورقيات تقريبا في حدود 600 ملي، بالنسبة للسفناري من حدود 2500 ملي، الفجل على دينار الربطة، الفول 2500، خيار 2000، البطاطا من 2000 حتى 15 ملي، بالنسبة للفقوس 3000، الجنارية 2000، الفلفل 4500، جلبانة 5000، القرع من 2000 حتى 1500، البتراف 2500، البودنجال 1500، والبوتزينة 3000، بالنسبة للسلاطة 3000، والطماطم 2000 2500. هذا بالنسبة للبصل زاد 1500. هذا بالنسبة للخضر ليلى. بالنسبة للغلال عن التفاح من 9000 حتى 3000، عن الفريز 4000 حتى 5000، الدجلة من 2000 حتى 6000، وبالنسبة لل كما قلنا الدلاع والبطيخ توا وقتهم، الدلاع في حدود 800 دينار الكيلو، وبالنسبة للبطيخ من 1500 حتى 2000 الكيلو. ثم زاد العوينة الخوخ وكذلك الهدية، بالنسبة للعوينة والخوخ في حدود 3000-4000 الكيلو. هذي بالنسبة للغلال. بالنسبة للحوم البيضاء والحمراء، نمشيو للحوم البيضاء، الدجاج في حدود 6500، البيض في حدود 7500. بالنسبة للحوم الحمراء، قعود على 32 دينار، جدي علوش 45، والبرفوس والنعجة 38. هذا بالنسبة للحوم الحمراء. بالنسبة للأسماك ليلى، الأسماك عطيتكم الأسماك الموجودة حاليا في مدينة الزهرات. دونك عندنا كعيبة التون متوسطة مش كبيرة برشا في حدود 15 دينار، عندنا الجفاو على 7000، مخلط على 7000، والسردينة 5000، الحمام 15 دينار. هذا بالنسبة للأسماك اللي موجودة بالنسبة لليوم.
0: نعم، يعطيك الصحة يا هدى، شكرا ليك، يعطيك الصحة مرة أخرى ونهارك طيب، إلى اللقاء.

ويا ناجح جيت نهنيك بصوت زهيرة سالم. وأكيد احنا ديما على أجواء الفرح نهني كل الناجحين وإن شاء الله نتمنوا نتائج طيبة في مختلف المحطات الدراسية. 23 دقيقة بعد 8 مواكبتنا واهتمامنا ومتابعتنا اللاصقة بالشأن البلدي اليوم مع بلدية غمرسن.

0: قمنا بمناسبة الاحتفال بيوم وطني البيئة زراعة كمية من الأشجار وقيام بحملات نظافة على مستوى الطريق الرئيسي بلدية تمراس حي النصر حي الطاوس. قمنا كذلك بنشاط معناها مع جمعيات جمعية سيادة التراث وجمعية معناها إدارة الحديقة الجيولوجية الظاهر. قمنا بزراعة أشجار وحملة نظافة رفع كميات من البلاستيك وكل قمنا في الأيام السابقة زادة بحملة نظافة على مستوى الوادي وغمراسم وحملة ردم ورش مبيدات الحشرية معناها وعملية تغذية حراري في في في كامل معناها المناطق اللي فيها رطوبة معناها
1: خاصة مع اقتراب الصيف وحرارة الطقس. أيضا نعرف حتى الكثافة السكانية اللي تنجم تكون في معتمدية غمراس مع عودة أبنائها من الخارج وهذا يلزم استعدادات كبيرة برشا هكا ولا؟
0: صحيح صحيح. وإحنا في الإطار هذا قمنا بالتعاون مع بلدية غمراس بلدية تطاوين مشكورين بالتخلص من بعض البرك بتاع المياه الراكدة في محيط محطة التطهير الكرطاب. قمنا بردمها قمنا بمعالجتها بالتبريد الحراري ورش مبيدات فيها تدخل معناها مع بالتعاون مع الإدارة بتاع ديوان التطهير مشكورين. ومعناها هكذا النسق قاعد يمشي بصفة طبيعية. إن شاء الله إن شاء الله يا رب نبدو مستعدين
1: إن شاء الله أكيد من حسن إلى أحسن. لما ننسى وجدد باش نذكره أنه أمس الاثنين 22 جوان أشرف السيد أمير القابسي والي تطوين على جلسة عمل في مقر بلدية غمراسن. لو تعطينا مخرجاتها بعجالة سي بلال.
0: والله هي أخت ليلى الجلسة كانت معناها مصارحة للعمال بلدية غمراس من الإطارات الكل تشجيعهم على مزيد العطاء والبذل معناها مش معناها رقم تقصير ولا حاجة معناها ديما
1: متابعة ومرافقة بطبيعة للعمل البلدي.
0: تشجع الموظف وتعطيه دفعة وتعطيه معناها نفس باش يكمل يواصل النشاط وكل. ومشكور سيد الوالي على حضوره شجعنا الناس الكل وعطانا بعض التعليمات في أمور التسيير في أمور التعامل مع بعضنا كل
1: هو مهم جدا راهو مناخ العمل اللي يكون سليم ويكون زاد ايضا مريحه للناس الكل وهذا ينجم كان يعطي الاعوان نفس جديد يعني من اجل العطاء اكثر وبذل مجهودات اكثر وهذا بطبيعه ما ينجم يرجع كان بالنفع على المجال البلدي وعلى بلديه غمراس. نعم يعطيك الصحه شكرا لك. اذا عندك مضيف تفضل.
0: شكرا عايشك. نشكر السيد الوالي ونشكر الاعوان والاطارات العامه الكل نتاع بلديه غمراس على ما يقدمون من مجهودات الحق ومثلا مرينا منهم خاصه عمليه النظافه مرينا منهم كانت تضحيه وكانت تقدير وكل. ومشكورين الاطارات والعمل الكل والسيد المعتمد اللي ديما واقف معنا بالاحاطه وبالنصيحه وكل شيء.
1: يعيشك شكرا لك سي بلال يعطيك الصحة. نلتقي معكم في قادم المواعيد الإذاعية بإذن الله.

تي الكلنا على موجة الفرجة مع فيبغ تي تي. إشهار

0: شيخ وعامل كيف بصوت الصبر الرباعي وضيفي زادة منجب يكون كان شيخ وعامل كيف خاصة بعد اختياره مؤخرا عضو في المجلس الاستشاري الشبابي التابع لمنظومة الأمم المتحدة في تونس. ومش كان هذي لأنه بالفعل يعني شاب من شباب تطوين صوت فاعل والخدمة في المجتمع المدني والعطاء منجم كان يرجع صحيح فما تعب ولكن يرجع بنفسية محلها على شباب. نتعرفوا بعد شوية على ضيفنا بعد شارة الركن
1: ضيف الصباح.
0: ضيفنا في ورود الصباح الأخ سالم بسنون ناشط في المجتمع المدني وعضو فاعل في جمعية تنمية بلا حدود بتطوين واللي كما قلت يعني تم مؤخرا اختياره عضو في المجلس الاستشاري الشبابي تابع لمنظومة الأمم المتحدة في تونس. سالم صباح النور. هلا وسهلا.
2: صباح النور مدام وردة.
0: ليلى إن شاء الله وردة.
2: مدام ليلى ورود الصباح.
0: ورود الصباح مرحبا. أهلا بك يا سالم. كما قلت نصور شيخ وعامل كيف.
2: ما شاء الله مرحبا بك مدام ليلى ومرحبا بجميع فريق إذاعة التطوين وجميع مستمعي إذاعة التطوين.
0: شكرا.
2: فرحان برشا بالاستضافة معكم. الحق يعطيكم الصحة على على الدعوة.
0: احنا من نجم كان نكونوا فخورين بكفاءاتنا وبشبابنا وبطاقاتنا اللي تزخر بها ولاية تطوين يعني. وللأمانة جمعية تنمية بلا حدود راهي فعلة جدا في المشهد يعني وفي المجتمع المدني في ولاية تطوين. هذا قبل ما نتعرفوا عليك أكثر سالم نعطيه باختصار جمعية تنمية بلا حدود كيفاش نجم تقدمها لنا.
2: باهي جمعية التنمية بلا حدود هي جمعية تنموية تخدم في تطوين وتخدم لنا حتى على تونس كامل. احنا الهدف متاعنا انه نطوروا قدرات الشباب من ناحية دورات تدريبية معناها انه يكونوا حاضرين حتى سوق الشغل وبسيط توفير لنا دورات تدريبية معناها قابلة لسوق الشغل وزادة نخدموا حتى على نسي المجامع الفلاحية نعاونوا فيهم انهم يطوروا من الفلاحه نتاعتهم كي سوا بالماتريال نتاع الفلاحه كي سوا بالدورات التكوينيه في الفلاحه.
0: وهذول مغيرين التالي تم اختتام مشروع نساء الجنوب من اجل زراعه مستدامه اللي تنظموا الجمعيه نتاعكم واللي كان مركز على المجامع الفلاحيه النسائيه مستفيدات الحقيقه الكل على مستوى الولايه. وانا سبق واستضفتهم في المشروع هذايا تثمين المنتجات الفلاحيه المحليه برشا مشاريع كما قلت سالم وبرشا عطاء في الجمعية هذه لفائدة التنمية في الجهة. انخراطك في الجمعية هذه نتصور من قناعة ذاتية وشخصية انك تنجم تقدم الإضافة وتعطي.
2: بالضبط انخراطي في الجمعية حق بالمعنى كان معناه بحبي اني نخدم معناها كمجتمع مدني نطور من روحي شوف الحاجات اللي انا ناقص فيهم نجم نزيدهم باش نوصل للي حاجتي بيه معناها اي واحد يحب يطور من البروفيل متاعه من الكاريير متاعه وكل. كي خرجت في جمعية التنمية بلا حدود كنت عضو عادي تو حاليا معناها عضو مكلف بالاعلام والتواصل وقاعد ننشط معاهم خدمت زادا اني على بروجي متاع تطوير نحو مستقبل مستدام زادا خدمت على بروجي زادا بيئة مستدامة اللي هو اختتمنا قصة النجاح متاع مؤخرا في فيديو وثائقي يثبت ولا يعرف النتائج اللي وصلنا لها في
0: يعني
2: مدى عامين وهذا هو التنمية بلا حدود ما كانتش جمعية عادية أنها تخدم دي بروجي بالعكس كانت لي حتى بوابة لبارشا منظمات أخرين ومنهم اختياري في معناها مجموعة الشباب الاستشارية التابعة للأمم المتحدة.
0: بالضبط أنا هذو كنت باش نسألك يعني كيفاش تم اختيارك ولا كيفاش دخلت فيه المجلس هذا.
2: بالضبط هو عملية الاختيار كانت معناها ريكومنداسيون من
0: الشركاء
2: الشركاء اللي تابعين الأمم المتحدة منهم جمعيتنا أهل التنمية بلا حدود وكان زاد المشاركات ما تقتصرش حتى كان على الجمعيات بالعكس كانت حتى على المشاركة الفردية يعني الشباب اللي خدموا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولا كان خدموا حتى مع اليونيسيف كانت عندهم مثال أنهم يختاروهم بحكم اللي هم خدموا معهم ولا خدموا مشاريع كانت ناجحة فاختياري لك معناها عضو معهم كان عن طريق الجمعية بحكم ان انا خدمت في جمعية التنمية بلا حدود وكنت فاعل فيها فكان اختياري من الجمعية.
0: باش شنو هي اهمية الاختيار هذية والمرحلة القادمة شنو فيها سالم ان شاء الله.
2: المرحلة القادمة هو خلنا نحكي حتى على جروب أكثر. هو هي اسم المجموعة الاشتراكية الشبابية اللي تتكون من 14 شاب من مختلف الولايات. العمل بتاع
0: انت الوحيد على ولاية تطويدة.
2: انا الوحيد على تطويدة. العمل بتاع المجموعة الاستجارية الشبابية هي انه مهم التحديد تقرب اكثر من الشباب وتعرف القضايا بتاعتهم شنو طموحاتهم شنو يعرفوا على الأمم المتحدة شنو البرامج اللي نجموا يخدموها الشباب وتكون الأمم المتحدة دعم لها. فمعناها فالأمم المتحدة في تونس معناها خدمة البرنامج هذا انها تتقرب اكثر للشباب عن طريق المجموعة الاستشارية الشبابية.
0: يعني يكون واحد منهم وفيهم, معناها انت باش تكون صوت الشباب لهنا وسفير زاد الأمم المتحدة في تونس باش تعطيهم فكرة ربما على الفرص اللي تنجم تكون موجودة في قادم الأيام, هكا ولا؟
2: بالضبط, يعطيك الصحة. احنا برنامج الأمم المتحدة إذا معناها في الأهداف متاع مثال حاب يخدم برنامج على التطوين يتصل مثال بي يعني في التطوين قل أنا باش نخدمه,
0: عنا فكرة كذا, عنا مشروع نحب نتكونه في كذا, وأكيد الفرص تجيرة ونسعولها الفرص, ولكن زادا أيضا يلزم المعلومة توصل ويلزم يكون فما جسر تواصل. فمهم جدا هالمجلس الشبابي الاستشاري هذايا, ونحييك بالفعل سالم لأنه الخدمة تجيب. وهتشوفوا سالم خير مثال خدم مجتمع المدني يعطي ومازال باش يعطي من أجل التنمية في ولاية تطاوين, وخاصة أنه الفترة جاي يعني فما إطار كامل اللي هو التعاون من أجل التنمية المستدامة فترة 2027-2031, واللي فيه إن شاء الله باش يكون فما خدمة كبيرة برشا مع الخبراء ومثلي وكالات الأمم المتحدة. برشا تحديات وبرشا فرص تنموية في تونس يلزم نستغلوها أحسن استغلال. مبروك مرة أخرى يا سالم, حابين نحتفي بيك ونكرمك اليوم. شكرا ليك, وأكيد لنا تواصل في قادم المواعيد بإذن الله. يعطيك الصحة
2: إن شاء الله. شكرا إن شاء الله. شكرا على استضافتك عايش, ربي يبارك لك.
0: شكرا ليك. احنا موصلين معكم ديما 40 دقيقة بعد الثامنة صباحا ديما على موجات إذاعة تطوينة. بعد شوية فقرة أيتك مع عبدالله بقير, وأيضا باش تكون لنا مصابحة مع خميس بوبتان في فقرة مشاريع وكيف كيف في آخر المشوار, مصابحة ومحطة خارجية مع صديقنا شكري العيدودي في منزل الحبيب اليوم من ولاية جابس في ملتقى مهم جدا, تكتشفوا تفاصيله بعد إن شاء الله.
1: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة, خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بين بلاش. اللعبة غير مزمة للشراء, صالحة حتى 30 جوان. أريدو

0: مرحبا بكم في عدد جديد من ناي تيك. اليوم نتحدث على أرقام كشفتها دراسة جديدة تبين كيفاش قاعدين نسلموا في أسرارنا ومعطياتنا الشخصية لمنصات الذكاء الاصطناعي بثقة مفرطة أحيانا. أرقام جي من عند دراسة قدمتها ميديانات تكشف أنه 80% من التوانسة يعتمدوا على أدوات الـ AI في حياتهم اليومية، والمفاجأة أنه 71% منهم شاركوا معطياتهم الشخصية. فخ الصديق الرقمي خبراء ومختصين يتحدثوا ويحذروا من خطورة التعامل مع روبوتات الدردشة كمستشار شخصي وإدخال معلومات مهنية طبية شخصية، ومهما كانت نوع المعطيات هذه، عبر تخزينها مباشرة في سيرفرات خارجية. المنصات الكبرى كيف جيميناي، شات جي بي تي، ديب سيك وغيرهم يوفروا على اعدادات مهمة تحثوا على خصوصية وخيارات تمنع استغلال محادثات هذه لتدريب الخوارزميات. هي خطوة لازمة لكل شخص يستخدم الوسائل هذه متاع المنصات الكبرى وينجم يفعل الخيارات هذه. التحكم في المعطيات هذه يمثل حد أحمر بالنسبة للخصوصياتنا. صحيح يقدمون وسائل الذكاء الاصطناعي حلول قوية برشا ومهمة وسهلة، وينجم يعطوك مقترحات معينة، لكن عمره ما ينجم يكون هو مستشارك أو هو اللي تسلم له كل المعطيات الشخصية متاعك اللي عندها علاقة بخصوصياتك.
1: الربح والفرجة الرخلة، خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو، طور عالمك.

0: إشهار.
1: سيف سنين عارفين بروجرامنا، ناويين على اللمة والجو، فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو. اتصل التونس ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة، نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة. مدامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
0: إشهار إشهار.
2: ما عادش منجم نتبع مصروف الكاربيغون تاع كراب شركة.
3: سهلة عليك بلا سوليوشن او كارت متاع اولا انرجي. تشارجي كارتك اللي تخليك تتبع مصاريف الفلوت الكل بطريقة سهلة على البورتاي ويب ولا على الابليكاسيون او كارتين. اولا انرجي، خنون لا روت انصامبل.
0: إشهار إشهار.
4: مبروك لكل ولادنا لادنين في الباك واللي مازالوا ان شاء الله في دورة الابطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. مالا تاقي باش تي تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس لكلنا على موجة الفرحة.
0: اشهار
5: مشاريع مشاريع مع خميس بوفتال.
6: وقيت فقرة مشاريع وجهز معنا خميس على خط البرنامج. صباح النور يا خميس، أهلا وسهلا.
7: صباح النور، تحيك ليلى، تحية لكل المستمعين الكرام وكل الزملاء العاملين هذا الصباح.
6: شكرا، يعطيك الصحة. نشوفوا مشاريع اليوم، تفضل لك الملك.
7: اليوم مش نحكيه على التدخلات اللي أرضتها زوج بلديات في جهتنا على مستوى تحسين البنية الأساسية للطرقات. نتحدث على بلدية بزين اللي رصد تقريب 1.5 مليون دينار لرصد لتهيئة وتحسين عدد من الطرقات. هذه باش يتم إنجازهم على مدى 3 سنوات. ووضعت البلدية بالتعاون مع عديد الأطراف الأولوية في إنجاز هذه الطرقات في مستوى أحياء مدينة مدين كما ذكرت 1.5 مليون دينار يهم تدخلات بلدية مدين على مدى 3 سنوات. كذلك الأمر في معتمدية بن جردان حوالي 900,000 دينار رصدتها البلدية إنجاز تدخلات وقيام عدد من الطرقات في مجموعة من الأحياء في معتمدية بن جردان.
6: نعم.
7: اللي توجد فيها عديد المشاريع الأخرى على مستوى إنجاز الطرقات الجديدة أو تعبيد الطرقات الجديدة بفضل تدخلات برنامج التنمية الجهوية، وكذلك على مستوى المشروع الكبير يتم إنجازه في معتمدية بن جردان على مستوى تدخلات حماية مدينة بن جردان من الفيضانات. وهذه الطرقات استهدفت طرقات حساسة، طرقات حيوية في مدينة بن جردان على غرار فريق الحي الصناعي اللي هو في وسط مدينة بن جردان، واللي كان نقطة سوداء كبيرة في هذه المدينة، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الطرقات اللي تم فيها التدخل باش يكون في حوالي 15 كيلومتر. هذوما في تدخلات برنامج محلية مندمجة، وكذلك المشروع تهيئة وحماية مدينة بن جردان من فيضانات، إلى جانب كما ذكرت التدخلات المنجزة على مستوى البلدية بلدية بن جردان، وكما تحدثنا منذ قليل على بلدية مدنين ناليد.
6: نعم، يعطيك الصحة، شكرا لك خميس، نلتقي معك في مناسبات إذاعية قادمة إن شاء الله. 49 دقيقة بعد 8:00 ثم وجهتنا باش تكون المعتمدية منزل الحبيب من ولاية جابس، وين ما تنقل فريق إذاعي منذ الصباح الباكر إلى منزل الحبيب لمواكبة ندوة جهوية بالمناطق الجافة حول اليوم العالمي لمكافحة التصحر.
5: الصباح مع ليلى سحنون.
6: حاضر معنا على خط البرنامج في مصافحة إذاعية شكري العدود. كما قلت فريق إذاعة اليوم الصباح توجه نحو منزل الحبيب وتحديدا منطقة الساقية. التفاصيل كل معك يا شكري، صباح النور، هلا وسهلا.
7: صباح النور ليلى، تحية صباحية ليك ولكل مستمعي إذاعة التطاوين. فعلا احنا توجهنا منذ الصباح الباكر إلى معتمدية منزل الحبيب، تحديدا في عبادة المهاملة حوالي 25 كيلومتر عن مقر المعتمدية. وبعض الكيلومترات القليلة تصلنا على معناها معتمدية بالخير من ولاية قفصة، تقريبا احنا
6: حدود قفصة
8: بالضبط احنا في اخر نقطه في جرافيس بس اذاعه تطاوين
6: نعم.
8: الملتقطه بوضوح هنا ممتاز. في منزل حبيب. قلت كما ذكرت سيادتك منذ قليل هي فعلا يتعلق الامر ب معناها ندوه جهويه حول مخاطر التصحر وتحديات التنميه الفلاحيه في منطقه السقي الكبرى بمنزل حبيب بجبس، يعني منطقه السقي هي منطقه السقي والمهامله اللي احنا متواجدين فيها. كل الضيوف الندوه الان متواجدين في المنطقه هذه عباره على ضيعه فلاحيه، وين بعد قليل سيتم غرس مجموعه من اشجار الخلوب في اشاره الانطلاق الندوه دي، باعتبار الاشجار هذه هي اشجار صبوره واشجار قادره على حماية المنطقة من زحف الرماد. بين الرماد المتحركة اللي تجي مش بالبرشة على من ولاية كبلي من الصحراء الإفريقية مرورا عبر جنوب تونس، يعتبر برمته تقريبا تحت تأثير هذه الأخطار، أخطار التصحر ليلة. يحضر برشا ضيوف الحقيقة، برشا أسماء كبيرة وازنة في المجال البيئي في المجال الفلاحي من تونس ومن خارج تونس، ووزارة البيئة ووزارة الفلاحة هما أيضا من ضمن الجهات المشرفة بالإضافة إلى المجتمع المدني وبرشا جمعيات حقيقة معناها أجت حاضرة اليوم تدعم مجهود النجمة السقي هنا لمقاومة التصحر، بالإضافة إلى مجموعة من الإعلام المحلي بعض الإذاعات الخاصة في ولاية قبس ومجموعة كما قلت أنا من الإعلاميين والصفحات اللي بالضبط اللي يثوروا ويوثقوا ويلونوا، وخاصة باعتبار كما قلت حدث سريع مهم برشا. نحب نمشي بسرعة لكن تسمح عندي شوية وقت فقط نمشي رحب بصديقنا وزميلنا
9: مرحبا بكم، هذه بادرة طيبة المنجم كان نسمنوها إن شاء الله المجامع التنمية في منزل حبيب وكل يخدموا على المنوال هذايا وتكون في انخراط انسجام على الإدارة. اليوم نحضروا في مثلث معناها أكاديمي الباحثين موجودين مع الفلاح مع الإدارة باش تتكامل الصورة ونقدموا يعني حاجة في خدمة الجهة. ومشكور المجمع اللي فكر في البادرة هذه باش يجمع الثلاثي هذايا الباحثين والإدارة والفلاحين.
8: شكرا لك فتح كلمة فقط تختم بطرف المنظمة السيد أنور البوكري منذ قليل كان في كلمة ترحيبية بضيوف الندوة. أنور مرحبا بك.
10: شكرا سي، شكرا للتحية لكل مستمعي إذاعة تطاوين. أنا مبكر رئيس مجمع التنمية الفلاحية بالسقي. اليوم عملنا ندوة جهوية حول التصحر، لأن كي نقولوا السقي ولا منزل حبيب الطول جينا في جينا كلمة التصحر، دونك نحاولوا باش نجمعوا الباحثين والأكاديميين والإدارة والفلاح باش نشوفوا نخرجوا بمخرجات يعني تفيدنا في مقاومة الظاهرة هذه. يعني
8: بالإضافة إلى الخبرات التونسية في أنور في المجال هذا، أيضا حتى من مركز الساحل والصحراء موجودين حاضرين اليوم معنا في الندوة هذه.
10: شركانا والحمد لله هي وزارة البيئة، مرصد الصحراء والساحل، لينغريف، سنتر بيوتكنولوجي برج السدرية، وليرا، والجمعية التونسية للفلاحة المستدامة، الفلاحة عفوا الفلاحة البيئة. ثم حاجة يمكن نضيفها هني، يعني اليوم هي بعث أول مكتبة يعني ورقية ورقمية لكل باحث أن يحب يعمل دراسة هني على سقي منزل حبيب. يعني هي إقامة صغيرة، إقامة أكولوجية فيها مكتبة كاملة متكاملة، هي مجهود متاع 9 و10 سنوات يعني، ويجي يبحث هني وكل شيء يريد الأمور ويخلينا المهم كوبي مريشرش متاعه ويذكر كلمة السقي في مقالاته. يعني
8: المكتبة موجودة هنا،
10: هي موجودة على عين المكان في الضيعة النموذجية متاع المجمع، يعني في وسط يعني طبيعي، يعني يساهم أن حتى هو باش يثري يعني أبحاثه ولا.
8: طيب في أنور أخذ سؤال فقط وشيء مش يفتعك منها، ربما نعرف وإحنا زحف الرمال دي من الظواهر الطبيعية يتخلق برشا الفلاحة والعمران أيضا، ونعرف أيضا الطرق التقليدية اللي هي المصدرات والتشجير لتوى بالذات هذه نفس الطرق المعتمدة تقريبا في مقاومة الظاهرة هذه، ثم مع تقدم البحث العلمي ثم معناها إمكانيات أفضل من الطرق هذه معناها.
10: صحيح كما قلت انت كانت الساتر الترابي يقولوا هما كتوابي ولا جريد.

0: اللي هي بس كل شيء، لكن احنا حابين اليوم هذه فرصة باش نجيبوا الباحثين ان تمش تقنيات جديدة تساهم يعني في الحد من الظاهرة هذه، يعني خاطر الظواهر القديمة هذه عندها 30 و40 عام يعني زي ما تقول ما عرفتش يعني فاعلية كبيرة، لكن طبعا مع التطور التكنولوجي مع التطور العلمي والدراسات وكل شيء، علاش ما نجيبوش تقنيات جديدة يعني في صالح الفلاح وتعطيها عندها امباكت، مش كان حتى امباكت انفيرومنتال، لا بالعكس حتى امباكت ايكونوميك، يعني هو يعني يعمل حاجة وكونتربارتيها تحميه هو من الصحة وهو يعني يستفيد منها وقل كلفة. يعني
1: أشجار الخروب كان خيار معها تتباشى مع طبيعة المنطقة في إيرانور،
0: هي أول تجربة، لأن الخروب كما قلت لك هي الخروب والفستق يتأقلم مع مناخنا احنا سواء في الكاليتين تاع السول ولا حتى في الكاليتين تاع المي، دونك هذاك كان خيارنا، يعني اتصلنا الحق بالجمعية التونسية للفلاحة البيئية، مشكورة هي لدعمتنا يعني بالأشجار هذه كأول تجربة في منطقة مثل حبيبي.
1: نعم. هذا الضيعة الفلاحية باش ترجعوا لدار الثقافة
0: ان شاء الله بعد الغاسه باش نمشي لدار الثقافه، عندنا مداخلات يعني منها خبراء واكاديميين، وفي الاخير يعني هناك توصيات ونقاش، التوصيات هذه ان شاء الله باش ترفع حتى على نطاق يعني مركز الفوق. شكرا
2: يعطيك الصحه، مرحبا بكم.
1: شكرا لكم. هذا تقريبا ليلى سيد انور البكري. نعم. من طرف المنظم للتظاهره العلميه السلاحيه البيئيه، فقط نحب نلفت الانتباه انه اذاعه التطوير حاضره بفريق اذاعي باش هناك مختلف الندوات هذه في برامج مسجله مع الزميله فيروز العجبي.
2: نعم شكرا، يعطيك الصحه، شكري، تحيه لكل الفريق الاذاعي، تحيه ايضا لكل المنظمين لليوم العالمي لمكافحه التصحر. كما كنا نسمعوا ندوه جهويه بالمناطق الجافه، مخاطر التصحر وتحديات التنميه الفلاحيه بمنطقه السقي منزل الحبيب جابس، ان شاء الله كل التوفيق لهم جميعا. نقطه ختام لورود الصباح لهذا العدد الثلاثاء 23 جوان 2026. شكرا هدي الغريبي، شكرا فيصل شوشان، كانت معكم ليلى سحنون في الأعداد والتقديم. بعد شوية سويعة في المونديال مع عمر وكامل فريق قسم الرياضة. إلى اللقاء جميعا.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز ومعرض الصحف العربية والدولية. تقرر إحداث قسم لأمراض القلب بالمستشفى الجهوي بتطاوين ومنحه الصبغة الجامعية على أن يدخل حيز الاستغلال خلال شهر جويليا القادم حسب ما أعلنه أمس وزير الصحة. تنتظم غدا بتطاوين ورشة حول حوكمة المراعي الطبيعية بعنوان التحديات والأفاق، دراسة الخارطة الرقمية للمراعي بولاية تطاوين. تتواصل اليوم لليوم الثاني على توالي مناظرة الدخول إلى المدارس الأعدادية النموذجية سيزيام دورة جوان 2026، ويتنافس المترشحون على 3058 مقعدا بالمدارس الأعدادية النموذجية. ينفذ بداية من اليوم وعلى امتداد 3 أيام إضراب عام يشمل البنوك ومؤسسات التأمين في كامل تراب الجمهورية. وفي المقابل أكد المجلس البنكي والمالي أنه سيتم خصم أيام الإضراب من الأجور في حال تنفيذ الإضراب، مشددا على تطبيق أحكام القانون وترتيبات الجاري بها العمل. كشفت معطيات مقدمة خلال جلسة عمل خصصت لمتابعة الوضع العام للحرائق بمختلف جهات الجمهورية، كشفت أن عدد الحرائق المسجلة منذ غرة ماي 2026 إلى غاية 22 من شهر جوان الجاري بلغ 396 حريقا. دوليا، أعلنت إيران اليوم اختتام المحادثات الفنية التي جرت في سويسرا ضمن المفاوضات مع الولايات المتحدة، مؤكدة الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل لمتابعة الملف النووي والعقوبات، وذلك بعد 6 أيام من توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين. أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أنه تم الاتفاق مع الجانب الأمريكي في سويسرا على الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة.
1: معرض الصحف العربية والدولية.
2: الآن معرض الصحف العربية والدولية مباشرة مع زميلة فاطمة طليحة.
1: معرض الصحف العربية والدولية.
2: شكرا فاطمة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى جولة في أبرز الصحف العربية والدولية الصادرة اليوم. نبدأ من صحيفة ديار اللبنانية. لماذا يصر ترامب على إقحام سوريا بملف حزب الله؟ يرى المقال أن إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إدخال سوريا في ملف سلاح حزب الله يثير قلق الدولة اللبنانية وشريحة واسعة من اللبنانيين بسبب المخاوف من عودة أي شكل من أشكال الوصاية السورية على لبنان. من جهتها الرئيس السوري أحمد الشرع أكد رفضه أي تدخل عسكري سوري في لبنان واحترامه للسيادة اللبنانية، لكنه لم يستبعد دورا سياسيا أو دبلوماسيا لدمشق في معالجة ملف سلاح الحزب. وتشير مصادر مطلعة إلى أن مواقف ترامب تندرج في إطار الضغط التفاوضية على إيران وحزب الله خلال المفاوضات الجارية في سويسرا، أكثر من كونها خطة فعلية لإسناد دورا عسكريا لسوريا. المدن الإلكترونية تعنون ترامب جعل لبنان ورقة تفاوض إيرانية رابحة. يرى المقال أن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية أعادت لبنان إلى موقع الورقة التفاوضية بيد إيران بعدما كان هناك أمل بتراجع نفوذها إثر الحرب الأمريكية الإسرائيلية. يعتبر الكاتب أن الاتفاق منح طهران مكاسب سياسية خصوصا عبر ربط وقف إطلاق النار بجميع الجبهات بما فيها لبنان، مشيرا إلى أن إدارة ترامب رغم سعيها لفصل الساحة اللبنانية عن المفاوضات مع إيران لم تتمكن من منع استخدام لبنان كورقة ضغط إيرانية. الوطن المصرية من فلسطين إلى السودان، فن إدارة الأزمات في زمن مضطرب. يرى المقال أن مصر واجهت خلال السنوات الأخيرة أزمتين إقليميتين بلغتي التعقيد، هما الحرب في غزة والأزمة السودانية، باعتبارهما تمسان أمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية مباشرة. يؤكد الكاتب أن الدور المصري في القضية الفلسطينية تجاوز الوساطة التقليدية ليشمل إدارة اتصالات مع الأطراف المختلفة وإدخال المساعدة الإنسانية والسعي إلى وقف إطلاق النار ومنع توسع الحرب مع التمسك بالحقوق الفلسطينية ورفض التهجير القسري. فيما يتعلق بأزمة السودان، سعت القاهرة إلى دعم استقرار الدولة ومؤسساتها دون الانحياز لأي طرف في الصراع. يرى المقال أن السياسة الخارجية المصرية خلال السنوات الأخيرة اعتمدت على إدارة المخاطر واحتواء الأزمات بدلا من توسيع النفوذ أو التدخل المباشر، مع التركيز على الحوار وبناء الثقة. نختم من صحيفة العربي الجديد ومقال بعنوان الصين الغائبة عن قمة السبعة. يرى الكاتب أن غياب الصين عن قمة مجموعة السبعة كان أكثر دلالة من حضورها، إذ تجنب البيان الختامي تسمية الصين مباشرة عند الحديث عن الاختلالات الاقتصادية والفوائض التجارية، ما يعكس حذرا غربيا في التعامل معها. يضيف الكاتب أوروبا باتت تنظر إلى الصين باعتبارها منافسا اقتصاديا يهدد صناعاتها، في حين تسعى إلى تجنب مواجهة مباشرة معها. كان هذا معرض الصحف العربية والدولية الصادرة اليوم. شكرا على المتابعة والاهتمام. إلى اللقاء.

0: الإذاعة تتوي تسمع منك تحكي عليك تحكي عليك ساعة مونديال من السبت الخميس يوميا من 9 للعشرة متاع الصباح ساعة مونديال ساعة مونديال الإذاعة تتوي.
1: سيدتي ونسي سيدتي أسعد الله وقتكم جميعا نهاركم زين يومكم سعيد مرحبا بكم في عدد جديد من طبعا ساعة مونديال من توا حتى شي للعشرة بتاع الصباح. اليوم باش نحكيو طبعا كالعادة على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم عودة بالأرقام والإحصائيات المسجلة إلى حد الآن في بطولة كأس العالم مع زميلنا الهادي السياري. كالعادة باش نعملوا جولة في نتائج وقراءة فنية في لقاءات البارحة وفجر هذا اليوم وأيضا قراءة فنية في لقاءات اليوم وفجر يوم الغد. مابيولا المونديال كالعادة مع الحكم الدولي السابق طبعا جمال بركات يحضروا معنا اليوم طبعا زوز ضيوف من تونس العاصمة حسني الغربي زميلنا الصحفي الرياضي بوكالة تونس إفريقيا للأنباء وأيضا في الفلاتو نورنا بالحضور مدرب الوطني للسيدات لأقل من 17 سنة عبد الحكيم الزحافي. خلينا نرحبوا بزميلنا طبعا حسني الغربي. نالك زين يومك سعيد حسني.
2: صباح الخير عمر وصباح الخير كل سادة مشاهدي ومستمعي إذاعة الطويل وشكرا على الاستضافة.
1: شكرا لك بطبيعة الحال. أيضا المدرب كما قلت عبد الحكيم الزحافي. عبد الحكيم نهارك زين يومك سعيد مرحبا بك.
3: مرحبا بك عمر مرحبا بمستمعي إذاعة الطويل.
1: شكرا لكم. طبعا تنجموا تسمعونا وتترجوا فينا ايضا على صفحة تتوين فيم في متابعة كما قلت حصة ساعة مونديال. ايضا الهادي الغريبي نقدم له التحية زميلنا في الاخراج الصوتي والرقم على صفحة تتوين فيم وامن الاتصالات التليفونية. طبعا صديقنا فيصل شوشين معكم ابو محمد امين ومسيسر من توحد تشي العشرة متاع الصباح. نبدأ السؤال الاولاني في قراءة فنية بطبيعة الحال الأجواء كيفاش تراوها لحد الآن في المونديال بصفة عامة عبد الحكيم يعني مقابلة برشا تبارك الله دي خم كبير مقابلة عموما كيفاش ترى إلى حد الآن المونديال؟
3: بون والحاج عمر معناها الحقيقة المونديال شفناه بصورة مميزة خاصة على مستوى الحضور الجمهوري في الـ في الـ في البدايات ممكن رقم قياسي لاحظناه في أول كأس عالم على نكون عدد الجماهير بالكيفية هذه. حاجة أخرى كنا متخوفين ممكن من الطقس على مستوى أمريكا ما صارتش حاجة كبيرة. ممكن مباراة متاع البارح هي اللي كانت ممكن أخرت شوية مرة ولا مرتين في الـ في الـ في الرجوع متاعها. إجمالا لحد الآن معناها التوقيت الكأس العالم هو صعيب شوية على مستوى المتفرج التونسي ولكن فيه عديد الأشياء معناها الإيجابية شوفوا فيها في الكوب دو موند هذه.
1: إذا كان إحنا جتنا مرة باش نتفرج في مقابلات الفجر في الصباح في أمريكا وفي في في معناها في في كندا في أستراليا يتعبرهم يتفرجوا في المونديال في التوقيت هذاك ولا حسني؟
2: أي بطبيعة الحال هو فارق التوقيت يعني يقلق بطبيعة الحال كل يعني متساكنين الكرة الأرضية كل واحد الموقع نتاعه بطبيعة الحال ولكن شوف نحن الشعب التونسي يعني المغروم كرة قدم بطبيعة الحال بدرجة متفاوتة ولكن حتى في الكوبا أمريكا اللي كثير يعني في قارة أمريكا يعني حتى فارق التوقيت تقافهم حرص على متابعة بعض المقابلات. المرة هذه بطبيعة الحال قدرنا أنه شاهد عن كسب المونديال باعتبار انه منتخب الوطني التونسي مع كل اسف سنحكي بعد شويه تفاصيل ولكن موجود المنتخبات العربيه كذلك موجوده يعني المنتخبات الافريقيه كذلك وبالتالي يعني الدواعي هذا بالاضافه للمنتخبات العالميه الكبرى المغروم بها تونس كما الارجنتين والبرازيل وغيرها وبالتالي هذه كلها دواعي يعني تخلي الشعب التونسي حريص على المتابعه بطريقه متفاوته. اذا كان خرج في الفجر بيتحافظوا ملاحظات من غضوة صباح ولكن المهم أنه يواكب وهذا زال غريب في ذلك عن نحن التقاليد في تونس والشعب كل قدم
1: بحث. نبدأ بالبليكيب ناسيونال آخر أخبار المنتخب اليوم منتخبنا بشيودة مدينة مونتيري حسني المكسيكية وطبعا يشد الرحال نحو مدينة كنساس الأمريكية. برشا زملاء هم يحكيوا لنا المدينة هذه معناها مدينة حلوة وكذلك أنا بس تختنش بها تونس باعتبار الحقيقة ما نتائج ما مشيتش معها.
2: اي هو بطبيعه الحال شوف هو كما قلت بحكي لك عمر يعني النتائج المخيبه للامال والكارثيه لمنتخب التونسي في المباراه الاولى والثانيه يعني خلت انه الذوق العام التونسي يعني يتاثر بتلك الرداءة اللي شفناها في المنتخب التونسي أثرت على مستوى يعني نكهة المتابعة باعتبارها هي كرة قدم التونسي يعني يفهم الكرة ويحب الكرة ومغروم بالكرة
1: ويعمل جو يعمل جو المقابلات
2: يعمل جو
1: المقابلات حتى إذا كانت معناها أتمنى الجمهور التونسي حسيت به بالفعل معناها حسني أنه معناها الماتشوات اللي النتيجه نتاع الكيب ناسيونال في الماتش الاول والثاني اثر برشا على المتابعه نتاعو في بقيه اللقاءات
2: بطبيعه الحال انت تشوف الاداء نتاع المنتخب التونسي والمردود اللي حشم بين ظفرين وهذا الناس كل قلناه وهذا حقيقه الناس كل نتفقوا فيها يعني من بعد تشوف انت مثلا منتخبات عربيه كيفنا يعني على مستوى يعني الرقعه الجغرافيه فهمت قدم في اداء بغض النظر عن النتائج يعني أداء محترم تحس أنت فيه تحس في نفسك وهذا أثر على الذوق متاعك أثر على الـ الـ الـ يعني على الطبع متاعك وعلى الواحد يعني على المود متاعك
1: النفسية متاعك
2: تابع المونديال مش بشمئزاز ولكن بتأثر كبير باعتبار أنه كان بيودنا
1: أن
2: المشوار متاعنا يكون أفضل بكثير من هذا.
1: كان بيودنا بس الحال. نبدأ معك كوتش عبد الحكيم يعني اليوم المنتخب بشي غادر المكسيك مونتيري المدينة هذه بشي شد ريحان نحو كنساس الأمريكية. معناها ما يزيش احنا خاسرين ما يزيش الجو العام مش كدان رحلة أخرى وتعب آخر وإرهاق آخر.
3: تاش هذا معنا الناس كل تعرف من قبل المونديال دونك عندنا مباراتين في المكسيك مباراة باش تكون في أمريكا ممكن
1: هو الجو العام
3: هو الجو العام هو الخايب معناها ممكن نتائج المباراة الأولى والثانية أثرت على الجو العام والحقيقة من مباراة بلجيكا تحس الجو العام سخون فهمت هذاك علاش شفنا في المباراة الأولى والثانية الصورة مخيبة نوعا ما رغم أنها متوقعة الفنيين يعرفون ثم فرق كبيرة ما بين الجانب البدني للمنتخب والجانب البدني للمنتخبات الأخرى ممكن اللي ممكن أنا معناه كشخص هو معناه كلاعبين ولا كمجموعة ما حسيناهم مش عايشين الكوب دو موند هذه معناها تحس اللاعبين متشتتين أكثر من لازم وما همش معناه عارفين قيمة الكاس عالم يعني كي تلعب أنت كلاعب كاس عالم يعني راه ساعات في حياتك ولا في كاريرك تلعب مره دونك اذا كان ما تعطيش قيمه للمره هذه ولا اللعبه هذه ولا وجودك انت في كاس عالم
1: يعني ثم اسباب ثم مشاكل تحس ثم حاجات
3: معروفه ثم عديد المشاكل معناها النتيجه هي تلخص كل شيء
1: كي نشوف المردود تو نتاع المنتخبات على الاقل العربيه اللي كيفنا كي نشوف الجزائر كي نشوف المغرب كي نشوف مصر كي نشوف السنغال كي نشوف الكونغو كي نشوف الراس الاخضر معناها الراس الاخضر منتخب يقاتل بالفعل معناها كي نشوف الاداء نتاع المعبيه تحس انه الامور مش لابد منه مش هذاك المردود نتاعها مش هذاك الروح اللي نجم يلعبوا بها
3: شوف هو ممكن الجمهور الكل يحكي على مدرب ويحكي على المنتخب اسم المكتب الجامعي اما نسى اللاعبين راه كي نشوفوا لي ساتستيك ولا الحاجات اللي خاصه باللاعبين كارثه انا نقول كارثه باتم معنى الكلمه نقول ان اللاعب هذايا ماهوش عارف قيمه كاس العالم ماهوش عارف قيمه البروجي اللي ممكن هو كلاعب يحقق من كاس العالم ما شفناش لاعبين جهزوا انفسهم لكاس العالم ان حتى اللاعب مطالب انه باش يجهز نفسه لكاس العالم
1: بالك ثم جو خايب
3: حط الجو الخايبك حط المجموعك انت كلاعب وجودك في كاس العالم هو سبيع موتيفاسيون اللي كنت هو بروجي لك انت باش تسوق نفسك باش تخدم على روحك باش تمشي جمعيه مخير دونك اللاعب التونسي ماهوش عارف القيمه اللي هو فيه
1: بلح. نرجع معك حسني معناها الكلام اللي كان يحكي به الكوتش عبد الحكيم يحكي انه اللاعبين بنفسهم هم ما حضروش ما همش كانهم حاضرين في كاس العالم نفسانيين ما همش مجازين
2: لا على طول انا موافق الكوتش على طول لا بدها الحال المسؤوليه الاولى اذا كان حد المسؤوليات وتو احنا نبدا باش نقيموا يعني بالتقييم الكلي بعد مقابله نتاع هولندا الاخيره بدها الحال اللاعبين تحملوا مسؤوليه كبيره في في في, في, في, في هذا المشوار وفي هذا المردود الكارثي بصراحه علينا اللاعبين خارج الموضوع علينا منتخبات تنهزم لكن مش بالطريقه هذيك رينا منتخبات يعني ربما ماحققش نتائج ايجابيه ولكن مش بالطريقه هذيك نحن تحس الملاعبيه يعني على مستوى التعاطي مع المونديال هذا ما نعرفش شنو المشكل بالضبط اللي صار ما تقوليش شنو التحضيرات صارت كما حب الجهاز الفني الناخب الوطني السابق مشاو للتبرقه وعملوا التحضيرات تاعهم بعد مقابلات وديه وكل شيء تم على بكري ما نعرفش علاش شنو اللي فما باش خلى فهمت ليه هل يعني الملاعبيه اللي هم اغلبهم جدد باعتبار فما كان 6 أو 7 ملاعبيه اللي شاركوا في مونديال 2022 مجموعه جديده المفروض تكون فما روح افضل وتكون يعني فما شراسه اكثر في فوق الميدان ولكن هذا كل ماريناش ما نعرفوش هذيك هي تلك حدود الله أم أنه ذهنيا الهزيمة بتاع بلجيكا وانتي ماشي المونديال أثر سلبيا على الروح الجماعية بتاع الفريق وماريناش حتى ردة الفعل في مباراة بعد المباراة الثانية من اليابان مع مدرب عالمي كما ريفيرونا ماريناش بصراحة يعني حياة اللي ربما يعني مؤشرات إيجابية بالعكس هنا مواصلة للرداء هذا يؤكد أنه يعني
1: ثم إشكال ثم خلل
2: محدودين
1: ثم خلل
2: وفنيا وبدنيا
1: ثم خلل أنا نحس أنه ثم خلل بو
3: خلل واضح سي عمر معظم اللاعبين باش يخرجوا من النوادي متاعهم وما عرفوش يستغلوا الفترة اللي هما فيها في الكاس على العالم هذا
1: لا باه سؤال راح توا ليكم أنتوما من نبدا بك انت يا حسني شنو الرهان تاع المقابله الثالثه ضد المنتخب الهولندي رهان اللي راه الاطار الفني اللي راه الملاعبيه اللي راه المكتب الجامعي اللي راه التوانسه اللي تعذبوا في جرة كاس العالم من خلال اداء الكارثي اللي لعبوا به لاعبيتنا
2: والله يا عمر شوف بالنظر لطبيعه المقابله وقوه هولندا صحيح حتى كل مقابله وحقيقتها صحيح مقابله كل قدم ما فيهاش حقيقه ولكن يعني الشيء اللي رناه يخلي يعني الإنسان ينظر يعني بكثير من الريبة والحذر وبين الفرين والتشاؤم من مقابلة هولندا ما الذي سيتغير في ظرف أيام معدودات ما تقريبا لا شيء نحن إن شاء الله نتمنى ونتمنى هذا كله يقبل بالتمني أنه يكون المردود أفضل جماعيا وأنه حتى كان لقد الراه صارت هزيمة ما تكونش بطريقة اللي رناه لا سيما أن مقابلة صعبة لا سيما هولندا معنية بالمرتبة الأولى عندها 4 نقاط وعندها نفس فارق الأهداف مع اليابان وستحرص على يعني الفوز ولو بفارق كبير بشكل من المرتبة الأولى باعتبار المرتبة الأولى خليها تلعب مع فريق سهل ربما شوية بين نفرين في الدورة الثاني ونحن لكن نحن في نفس الوقت ما ورينيش يعني جميع الخطوط على المنتخب التونسي لا دفاعيا مشينا ولا هجومينا الهجوم غائب تماما يعني خليك تتوسل خير فضلا عن وسط الميدان لا نجحنا في عملية افتكاك الكرة وما عندناش وسط ميدان شرس ولا في مسألة البنائات الهجومية اللي ما نفركوش الكرة 7-8 ثواني والكرة تقفلنا وكذا وبالتالي ما فماش أداء المنتخب في مباراتي السويد ومباراة اليابان ما خلناش أشياء نجم نحكي عليها إيجابيا أو نقول إن شاء الله هذه تتحسن وكذا وبالتالي نتمنى أن يكون أداء أفضل ونتمنى أن لا تكون حتى كان صارت هزيمة أن لا تكون بالنتيجة عريضة الله غالب نقاول وإحنا اليوم نحكيه ما يعني بالمنطقة إن شاء الله ما نحصلوش بالنتيجة عريضة الله
1: غالب كبير نرجعك للكوتش شنو رهان راه المقابلة هذه وشنو هي ربما الحالة الذهنية المعبية للمنتخب قبل مباراة هولندا لأنه الحقيقة برشا أسهل ما عادش عندنا ثقة الناس ما عادش مرتاحة مع اللعبة هذه ونشوف كما كان يحكي حسني توا معناها ولينا الجمهور التونسي يقول يا ربي ما نخسروش بسكور لأن السكور هذا تعرف الاستاتستيك ما تخلينا أسوأ منتخب بالمونديال قد لا نخسره أكثر من 5 بونت
3: ريهان سي عمر هي صورة تونس في الميزان قبل كل شيء زي ما يعرف اللاعب وجوده في كأس العالم هو تمثيل الرأي الوطني هو جندي من جنود الوطن هذا صحيح تنجم تتعدى بظروف خايبة تنجم تتعدى بماتشات خايبة أما يزمك تعرف القيمة اللي أنت تلعب على خطرها والمريول هذاك العلام اللي تلعب عليه يزمك أنت كلاعب ولا كمنتخب ولا كمجموعة تجدد الروح متاعك وتعرف رك في مسؤولية وتكليف قبل ما تكون تشريف في المكان هذاك
1: نعم وتعرف الاستاتستيك توا كوتش كيف السادة المستمعين وطبعا حسني آخر ترتيب للمنتخب الاصدار البارح عاودينا في المرتبة 58
3: متوقع ما توقع لأنك يكون عندك 3 هزائم و4 عظم بالسكور هذاك بتوخر شيء طبيعي
1: نعم حسني أحسن سكور تحقق للمنتخب وأحسن ترتيب في 2018 في المرتبة 14 هكا
2: هكا لا والخوف كل الخوف يا عمر أنه لقد راك تصير هزيمة ضد هولندا أنه نقار وإحنا في الستينات يعني في المراتب يعني 63 و65 يعني ريت يعني بأسباب نحكي عليها ربما بعد المونديال نعم التقييم باعتبار نجمش نقيم وتقييم شامل ونحن نزلنا نلعب ونسلنا نشاركه ولو أنه المؤشرات هي سلبية ولكن يعني ريت هذا كله من العبث وكله من يعني انعدام الجدية في التحذير لمونديال على جميع المستويات نحكي روانا على جميع المستويات
1: نعم.
2: في موعد كما هناك ما كناش كنا خارج الموضوع يعني خارج لحظة التاريخ رغم كل اللي صار رغم كل اللي صار ورغم يعني ثم الحظوة اللي صار فيها والعناية صار فيها للمنتخب الوطني على جميع المستويات وحاولنا حتى بعد مباراة بلجيكا باش يخفوا الناس الكل من وقت تلك الهزيمة باش على الأقل المنتخب يدخل بمرحلة أخرى، ولكن يبدو أنه الإشكال نتاعنا هو إشكال يعني مش ذهني يتجاوز ذلك. يعني في مرحلة في موعد وفي حدث كما كأس العالم سيحكي حكاية الكوتش على الجرينتا وعلى العزيمة والإرادة، ولكن هذيك أصبحت غير كافية. اليوم لابد في كأس العالم تكون عندك جودة لاعبين في التمرير في التمركز في النجاع من عديد الجزئيات اللي نحن غايبة عنا لسوء الحظ، باعتبار أنه نفتخر إلى لاعبين يعني مهاريين وقادرين في المستوى العالي. في إفريقيا هكا في المجموعة فيها ناميبيا وبوتسوانا نجم نقدروا إحنا، أما كي تطلع أنت في المستوى العالي تلقى روحك يعني بصراحة خارج الموضوع. وكما اللي ريناه شو نقول لك، إن شاء الله نحاول تو نشوف بعد مباراة هولندا، نحاول إن شاء الله يكون البناء صحيح، نحاول يكونوا ننطلقوا بأسس صحيحة ونقطع مع كل هذه وكل من تسبب في هذه المشاركة الكارثية.
1: في الإطار هذا تبعات الشيء اللي صار على المنتخب والهزيمة الثقيلة 5-4 صحيفة فرنسوية معناها تتسأل هل ربما يكون وهل يكون منتخب تونس أسوأ منتخب في تاريخ كأس العالم؟ اليوم المنتخبات الأكثر استقبال للأهداف تونس 9 قطر 7 منتخب كوراساو 7 السويد وبوسنة والهرسك 5 أهداف. كوتش
3: شوف سعمور، أنا على الصحيفة الفرنسية
1: شوف مستوى شوف تبعات سيئة جدا لنتائج المنتخب في المونديال هذا.
3: من قلت لك هو التفسير متاع الشيء هذا كبير برشا، ماهوش مجرد فني، ماهوش مجرد إداري، ماهوش مجرد معناها لاعبين، واجتمعوا كلهم مع بعضهم. معناها من حظنا احنا كتوانسة جو الأشياء ضم كل سلبينا مع بعضهم، دونك باش تخلي تراس خايب، باش تخلي نكسه كما هذه. دونك اللي نأمل انا واللي نتمناه ديما بعد التراس هذوما وبعد الحاجات الخايبه هذه ننفيقوا، لان مهم جدا ان ننفيقوا، خاطر في 3 سنين و4 سنين هذوما نفس الحاجات قاعده تتعاود وما ريناش معناها تقييم صحيح، والا معناها
1: اراده ورغبه
3: في الاصلاح. هذا اللي نتمنوه، خاصه كي نشوفوا في 3 شهور هذوما 3 نكسات وما تعلمناش منهم الدرس. دونك نتحملوا مسؤولياتنا، نقيموا بالباقي.

0: مرسوم بطريقة علمية موفر لنا جميع الظروف كي سواء الانترن والاكستر. الجو العام يكون به كما يقولوا فيها المحيطين بالجانب الرياضي يكونوا عارفين القيمة اللي احنا حبوا نوصلوها.
1: نعم.
0: خاطر الامور دخلت بعضها في الـ في الـ في الكوب دو موند هذه
1: ما تعجبش. بعد شوي باش نحكيو لانه الاعلام اصبح جزء من منظومه الفساد بين قوسين الكروي في تونس بعد تردي النتائج للمنتخب الوطني التونسي لكره القدم. هذا باش يجاوبنا عليه بعد شوي زميلنا الصحفي الرياضي بوكاله تونس افريقيا للانباء طبعا حسني الغربي. لكن توا بعد الفاصل باش نمشيو ناخذوا ارقام من المونديال مع زميل الهادي سير.
2: الإذاعة تطويل تسمع منك تحكي عليك تحكي عليك ساعة مونديال من السبت الخميس يوميا من 9 إلى 10 متاع الصباح. ساعة مونديال ساعة مونديال الإذاعة تطويل.
1: مرحبا بكم نرجعوا طبعا لساعة مونديال. هادي الغريبي طبعا يعطينا الإشارة مباشرة إلى الهادي آخر هو الهادي السياري أرقام من المونديال. نهارك زين يومك سعيد هادي.
3: صباح الخير عمر. صباح المونديال تحية ليك ولكل السادة المستمعين والمتابعين ولضيوفك الكرام. طبعا الأرقام تتواصل ومع تواصل عدد أيام المونديال الأرقام في تصاعد رهيب. والنجم البارح وليونيل ميسي واصل كتابة التاريخ بعد مباراة دالاس البارح أمام منتخب النمسا. رسميا ميسي الهدف التاريخي للمونديال عبر العصور، تجاوز رقم ميروسلاف كلوز وصل 18 هدف في حد الآن. سجل 5 أهداف إلى حد الآن في المونديال وهي مجموعة أهداف الأرجنتين في هذا المونديال. نحكي على 5 أهداف في مونديال 2026.
1: نعم.
3: نفس أعداد العدد عدد الأهداف المسجلة من منتخب الأرجنتين.
1: نعم.
3: كذلك رقم آخر يخص ميسي، 7 ركلات جزاء كأكثر لاعب تسديد ركلات جزاء في تاريخ المونديال ليونيل ميسي. سجل منهم 4 ووقع دار منهم 3 ضربات جزاء. الصراع يتواصل مع الفرنسي كيليان مبابي بعد ثنائية البارح ضد المنتخب العراقي. الآن يفصل كيليان مبابي عن الهداف التاريخي اللي هو المونديال ليونيل ميسي بثلاث أهداف، يعني 18 هدف لميسي و 15 هدف لكيليان مبابي. رقم آخر يخص المنتخب المصري، يحقق قفزة تاريخية غير مسبوقة في قيمته التسويقية الإجمالية لتصل تشكيلته الرئيسية لقرابة 116.5 مليون أورو وفق لبيانات موقع ترانسفير ماركت. رقم رهيب للمنتخب المصري. الرقم قبل الأخير، المرة الأولى في تاريخ المونديال الجزائر تصبح أول منتخب عربي إفريقي يفوز على منتخب عربي آسيوي في المونديال. إيش معناها؟ يعني أول انتصار الجزائر، أول انتصار لفريق إفريقي عربي على فريق آسيوي بعد يعني تقريب المواجهات السابقة كل كانت انتصارات المنتخب الآسيوي. آخر رقم، عدد الأهداف إلى حد الآن في المونديال 44 مباراة سجلوا فيها 134 هدف بمعدل 3.04 هدف في كل مباراة مع 8 أوراق حمراء إلى حد الآن.
1: شكرا لك زميلة هادي لسهر. نرجو لك إن شاء الله مع نهاية الحصة فيها ومش من المونديال أرقام. طبعا المونديال إلى حد الآن حسني عبد الحكيم زود أرقام شد انتباهي. ميسي الهدف الجديد التاريخي لكأس العالم 18 هدف، لكن الصراع ثنائي مع واحد أيضا من المواهب الكروية اللي قاعدة تقدم في أداء كبير مبابي الفرنسي ثنائية البارحة تخليها على بعد 3 يعني أهداف من ميسي. حسي تعليق.
4: والله صحيح قاعدين نشوفه في الحوار الثنائي غير المباشر وكأننا ما نعرفش أننا نشوف مازال المونديال طويل وكأننا نسير نحو مواجهة يعني متجددة بين فرنسا والأرجنتين باعتبار هذا زوز منتخبات بصراحة بالنجوم متاعهم بالأداء متاعهم بطريقة اللعب متاعهم يعني بصراحة أظهروا نجاعة كبيرة برشا. في انتظار بطبيعة الحال أنه ننتظر إن شاء الله نحن منتخب أفريقي أو عربي يحدث المفاجأة أو يتقدم مش مفاجأة وبعد المغرب يجهز المغرب في 2020 ما عادش من مفاجأة. ولكن أنا ألتمس أنه أو أتمنى أنه وأرجو أن المنتخب المغربي وحتى منتخب مصري مش خايب، المنتخب المغربي عنده إمكانيات كبيرة بصراحة، إمكانيات فنية فردية رهيبة يعني المنتخب المغربي وراها وهو قادر على يعني لعب الأدوار الأولى بصراحة. رينا منتخب يعني بصراحة بلعبية خلينا نكون واضحين من المقارنات وربما ذلك اللي خلى ربما درست أنه الغضب عند الشارع الرياضي التونسي أنه يدخل في مقارنات ولكن مقارنة تجوز مع أنت تو في منتخب التونسي اللي غالب نحن خطرنا يعني قدرنا أنه نحب هذه البلاد حبا جما ونغير على الرأي الوطنية ونحب المنتخب بتاعنا في حالات لكن ما تجمش تقارن أنت ما عندكش أنت مثلا

0: مهارات نتاع الحكيمي ولا جيز ولا سيباري ولا رينا بوعاد اسمه بوعدي، يعني صراحه ملاعبيه
1: مستوى عالي وتكوين في مستوى عالي ونشأة تاع ملاعبيه في في في ظروف احسن وافضل. تم الحقيقه خلينا نقولوها زاده بس كيف انا تم اهاده نتاع جامعه وتم اهاده نتاع دوله زاده باش اليوم
2: ماني هذا عمر بلا باش نقاطعكم الاثنين.
1: لا لحظه برك تنجيك نرجع لك حسني بعد جيك حكي ثمانيه.
0: اي بطبيعه هذا ريت تو انت تحكي عمر بالفصل هذا بالاشاره هذه الظرفه نتاعك اشرت الى المرحله اللي حكيتها انت انا البناء واعاده يعني كيفاش نهوض وتطوير كره القدم التونسيه. قلت انت فما جامعه وفما سلطه اشراف وفما دوله وكيف ترى كره القدم وشنو هي الرؤيه نتاعها وشنو الاستراتيجيه نتاعها. هذا مهم جدا في عمليه البناء الاليات بعشكون بشكون مشتخدم هذيك مثلا تنظروا فيها، ولكن الأساس صحيح كلامك أنه لابد من استثمار. الاستثمار في الرياضة في كرة قدم يعطي مفاهيم منتخب
1: حسني الناس اللي متعرش شو جوية حسني الناس اللي متعرش اللي نعرف كنت تعرف وحكيم يعرف لأنه مدرب وطني في الإدارة الفنية ونعرف اللي رأي المغرب في سنوات التالي جات خذتها التجربة التونسية على مستوى التكوين في مراكز التكوين في برج السدرية خذتها من تونس. هذا اللي يوجعك اليوم احنا تغيرت المساله ولينا نشوفه في المغرب حاجه اخرى والوقت اللي بقى 10 سنين التالي المغرب خذات الدرس من تونس ما هكا ولا سي حسني.
0: اي شوف ايش قلت لك هو راهو العمل ما فماش انسان يقعد ديما فاشل راهو
1: ديما هذا هو
0: يعني انت تحب تنجح تاسس العمل يكون عندك رؤيه واضحه خطه واضحه تحط التمويلات اللازمه وتتوكل على ربي. فماش شوف في النجاح ما فماش سر اللي يخدم بلغتنا نحن طبعا نحكيو على في اخر عام الدراسي وبكالوريوس اللي يخدم ينجح واللي يخدم يلقى. اما انك انت تمشي تتعامل على العشوائيه وربما وبرا بركه وكذا وتجي خيبك لتقيم بعد كاس العرب لتقيم بعد كاس امم افريقيا وتحطها في راس المدرب وتجيب ربما مدرب طريقه غير مدروسه تتبع حال الارتجال والعشوائيه تؤدي بك الى يعني استفحال الازمه واستفحال يعني النتائج كما هكا الكارثيه.
1: اي عبد الحكيم ما قصيت عليك
2: تفضل. انا انت قارنت ما بين ميسي ومبابي شوف الفرق نتاع اللاعب المحترف عنده دي زوبجيكتيف بيرسونيل. ناس تحب توصل شكون هدف المونديال شكون يحب يحقق رقم قياسي واحنا اولادنا فيه ما احنا اولاد نتفرجوا على الفيلم في الليل باش ينوض مؤخر في الامور هذيك.
1: فاصل بعدها باش نحكيوا على الاعلام في تونس اصبح يعني جزء من منظومه ربما معناها انهيار الكره في تونس. الاجابه بعد شويه مع حسن غربي.

0: نرجع نمشي معك حسني. اليوم الإعلام في تونس أصبح في قفص الاتهام، أتحدث على ربما بعض التجاوزات. نتحدث اليوم برشا ناس بدأت تتحدث على أنه الإعلام معناها عنده دور سلبي في درجة اللي وصلت لها الكرة في تونس. يعني شنو صحيح شنو الغلط، شنو باش الإضافات ربما باش نحكيو في الموضوع هذا، عملية انتقاد نفسي اللي أنفسنا اللي احنا نحكيو في الإعلام واحنا أبناء الإعلام هذا.
1: شوف عمر، خلينا نكون واضحين، الناس كل مغشين والناس كل عندنا درجه من الغضب، هذا كله يعني مؤشر ايجابي وعلامه ايجابيه على تدل على تعلق الناس كل بمنتخب تونس يكومبري كل مكونات مش الاعلامي الرياضي في تونس. ولكن شوف انا في تقدير شخصي، هذا راي شخصي، اذا كان نحبوا نبنيو تو مرحله جديده او نستعد لبناء جديد، هذا التعويم والتعميم وتجي في مثلين الناس كل تقولك مسؤولة على على الواحد يكمبري ماشي الإعلام الرياضي. شوف يا عم، لو أنت إعلامي ما شاء الله وصحفي، راهو إعلام يكمبري في المادة الرياضية مبني على التنوع والاختلاف. يعني أنا كي نحب نسمع مثلا بلاتون تحمر مستيسر، نحب في النفس نمشي قناة أخرى نسمع كلام آخر وحديث آخر. هذا هي العقلية متاع المشاهد التونسي. ومش معقول احنا في تونس اليوم ما شاء الله ننعم بحرية التعبير ممارسا وفعلا وقولا، أن نجي أنا نكون برامج كلها فرد طيف واحد ولون واحد. لا شوف أنا ما نتصورش أنه البرامج على الكل ما نجمش نختلف فيه مع الزملاء، مثلا نختلف مع فيه في برامج وفي توجه، ولكن ما نجمش يكون هو مسؤول على خيبة المنتخب التونسي وتقولي وانتاج الكارثي. يا أخي سامحني، عمر المستيسر هو هابط التشكيلة، ولا زميلنا صاحبي بكار هو اللي حط عادل القائمة، ولا زميلنا عادل بوهليل هو عمل التغييرات، ولا لا لا مش هذا. خلينا نكون واضحين، انا سميت من باب خاطر كلهم اصحابنا كلهم زملاء. مش هكا الموضوع، تقول لي هكا نقول لك كذا، تقول لي انت البلاتوات ما يعني خاطر اثار الموضوع هذا زميلنا نبيل خيرات وصديقنا اخونا باخر مره في البرنامج لحد الرياض. لكن يكون كلامنا يكون اكثر يعني دقه ونتوجه الى التشخيص الصحيح. قول لي اللاعبين كما حكى يحكي الكوتش تو عنده مسؤوليه، وي قول لي للجامعه نقول لك انت تتحمل مسؤوليه كذا سلطه الاشراف. اي نعم، ولكن انا كنت جي الاعلام الرياضي تقول لك انت برنامج نتاعك، شوف سامحني حتى تويتر نتاعنا عشان كيش معروفه هذه بلاتواتنا، يعني يخضعوا الى منطق يعني ربما في اغلب الناس بنسبه 90% الى منطق العلاقات. انت صاحبي نعرفك كذا نجيبك لعيبه هذا موجوده.
0: حسني هل سامحني حسني، ما ثماش بلاتوات، ما ثماش اشخاص، ما ثماش اعلاميين، ما ثماش صحفيين يخدموا في اجندات خاصه؟
1: شوف يجب يخدموا اجنده خاصه تلزمه كان هو، اما هو اختار ملعبية، ما اختارش هو الملعبية. نمشي معاك، انا منطقة عندهم اجندة خاصة تلزمه كان هو، هذا واحد. اثنين، انا ما نجمش نتهم حتى زميل وحتى بلاتو بالفساد ولا كذا، وانا ما كيفاش هذه تهمة خطيرة الا ما تكون عندي اثباتات وكون عندي ادلة ومسائل وقاطعة زادة لا تقبل الشك ولا الاختلاف.
0: نجيهم
1: اما جي انا لا نسمح بنفسي باعتباري هني عندي في المجال تو 25 سنه، نسمح لنفسي اني نجي نقول هذا بلاتو فاسد ولا هذا كذا، لا اسمح لنفسي. فما الفساد عنده اليات وعنده فما اليات رقابه، فما قضاء، فما كذا، اما انا نجي نقول زميلي هذا به وعليه وكذا، هو حر في اختياراته يجيب فلان ولا فلتان، يسمحني تو هو يا اخي تو الاشكال اللي اثاره زميلنا نبي خيرات مره اخرى، يا اخي في البرنامج نتاعه هو فما زوج مقال مدربين فاشلين ويجيو يحلوا وينظروا في برنامج من هذو غاديك، فما زوج مدربين اللي نعرفوهم نحن فشلوا في التجارب التدريبيه نتاعهم، يجيو يحكيو من بعد ينظروا على العباد عندهم توا عام ما يجي زاد. هي يجبك تتنسب وتقول ربما كذا، ولكن هذا في نهايه الامر يا عمر خويا راه فما مشاهد هو اللي يحكم. اذا كان برنامج انت مثلا تعتبره انت غير ليس في المستوى واللي حضور نتاعو غير في المستوى، بشنو بيناتكم انتم؟ بيناتكم فهمتوا يعني كوموند تبدل القناه نتاعك سواء اذاعيه ولا تلفزيونيه. انا يستهويني عمر المستيسر ربما برنامجه فيه جديه اكثر وضيف نتاعو فيه اكثر مهنيه، نسمعوا لاخر البرنامج نتاع زميلي لاخر مع احترامي ليه وربي يعينه اقل شويه ما نسمعوش، والمشاهد له حريه الاختيار وفي ذلك فليت نفس المتنافس.
0: اما
1: اليوم انا باش نجي نقول لا نعطي دروس لا يزم هذا يقول هكا يقول هكا، ما عادش عندنا اعلام متنوع ومختلف. لا لا لا انا هذا تقديري الشخصي.
0: لا لا لا احترم رايك، لا احترم رايك حسني وبالفعل
1: ما حتى علاقه ما نعرفش هم حتى علاقه مباشره او يعني غير مباشره ما بين انه بلاتو في قناه تلفزيونيه ولا اذاعيه عنده علاقه بالهزيمه نتاع 5-0 ضد ضد السويد ولا ضد
0: هل نحن سؤال واضح لا واضح وجميل اللي كنت تحكي
1: هذا
0: فيه
1: هذا رأي وربما
0: لا لا مستوى لا لا فكرة وجهة رأيك محترمة جدا وجهة رأيك محترمة جدا وربما نقول لك أنا اقتنعت في جزء كبير من الكلام نتاعك أنت لكن السؤال الطرح الآن في غياب الرقابة هل نحن بالفعل اليوم ضروري أنه تكون رقابة للبلاتوات فرقابة لما يدار من حوارات في المؤسسات الإعلامية بمختلف أشكالها ونوعها معناها اليوم ثماش رقابة بصراحة لأنه ثم نوع من الانفلات في بعض البلاتوات ولا في بعض وسائل الإعلام
1: اي هذيك مثل اخرى توريت توتي توفي نحكيوا على مثل اخرى بتاع اخلاقيات المهنه
0: أيوة.
1: انا معك على طول
0: ايوا
1: كان فمها الهيئه هذيك التعديليه وغيرها ما عادش موجوده الهيئه هذيك اللي كانت المؤقته هذيك مثل اخرى ريت توريت انتقلنا تقول لي فما تجاوز على مستوى احترام اخلاقيات المهنة على مستوى طبيعه يعني طبيعه الخطاب ونوعيه الخطاب نمشي معك اما تقول لي نوعيه الخطاب هذاك يعني يكون يعني ربما غير مش في المستوى ويكون هابط او متدني مهما كان ما يجمش يكون عنده علاقه بـ بـ بـ بـ بـ بالهزيمه ضد 4-5 ما نجيش نخلوه يعني نحدوا المسؤوليه بدقه اما انه باش نعموا الناس كل وفي التعليم وفي التعويم يعني توقفوا مع بيت تفصم المسؤوليه يقول لك اي نحن خسرنا وعملنا مشوار كارثي في كاس العالم على خاطر البرنامج نتاع فين فتان تو هذا كلام جدا العاقل
0: لا لا لا يمكن تحميل لا لا لا يمكن انا معك ما نجموش نحملوا بعض الزملاء والا بعض البلاتوات والا بعض البرامج الرياضيه نكسة كرة القدم التونسي هذا معك السؤال تاعنا واضح سؤالنا واضح هل أصبح الإعلام جزء من منظومة ربما تراجع كرة القدم التونسية في تونس هذا السؤال الإجابة تختلف من شخص إلى آخر ومن زميل إلى آخر ومن إعلامي إلى آخر ومن صحفي إلى آخر
1: يعمر بابي خليني وأنهي يعمر التراجع راهو يعمر أنت من لول كوتش أتحط شوية أشار شوي راهو يهم يعني هم إعادة هيكلية للرياضة الكرة القدم التونسية بداية من منظومة تشريعية ونظمة ننتظر جميعا من قانون هيكل الرياضية مش معقول أن كرة القدم التونسية يقع تسيرها بقوانين عندها 10 سنوات التغيير والتطور يتم من خلال بنية تحتية رياضية وعناية بالملاعب وإنشاء ملاعب جديدة باش الملاعبية نجموا من غاديك يخرجوا الملاعبية الأندية التونسية وما تعانيه من أزمات مالية هذه المواضيع الحارقة اللي تخليك تطور كرة القدم التونسية أما أنت تتبع لي في عمر مسافر سنقات في برنامجه ولا فلسطين ولا علان هذا سمح لي ما يجمش يكون سبب مباشر هذا شكل مشكل التعويم والتعميم ويجي تقول أنت لا علام فاز ذاتك جمهور فاز ذاتك يعني كل فازين ما هذا
0: واضح كويس يحب يتفاعل معنا في النطاق هذا عندك في الإضافة
2: أكيد هو معناه الإعلام جزء من الرياضة والرياضة جزء من الإعلام شوف ما نجموش نقولوا منظومة فساد هو سواء معناها على الجانب الإعلامي ولا حتى الجانب الرياضي نقولوا إخلالات ونقولوا نقائص هذا حسب منظوري الخاص الجزء الإعلامي في المعناه خاصة في الكأس العالم هذه ما نقولش معناها يكون متدني من جميع الشرائح اللي فيه في المدرب أول حد أول واحد وهذا باش نجبد على الأقل أنا على الزملاء اللي شفته في المستوى الحقيقة والحقيقة في الكأس العالمية هذه ما متدني جدا لأن كي تكون أنت ناخب وطني وخدمت في الإدارة الفنية على الأقل فما واجب التحفظ رقم واحد اثنين على الأقل احنا كفنيين باش نجي للبلاتو نعاون الصحفي ولا نعاون الناس اللي موجودة في التحليل رياضي مبني على قاعدة صحيحة على أمور علمية على رؤية واضحة ولينا نشوفه في مدربيه مش نحكي على زملائي هذا معنا ولينا نشوفه في مدربيه تجي تحكي كل شيء تحكي فيه كان الكرة ما تحكيش فيه هذا شيء غلط قاعدين نشوفه في مدربيه قاعدين يجوا يحكوا على مسؤولين راك مدرب خليك في الكرة خلينا نشوفه الأزمة احنا كفنيين من رؤية الفني والإعلامي يشوفها من رؤية الإعلامي والمسؤول يشوفها من نظرية المسؤول من بعد نتلقاه في حلقة واحدة وأنا هو الأول أنا والثاني أنا والثالث أما الشيء اللي قاعدين نشوفه فيه حك راسك حل بلاتو حك راسك حل شان يوتيوب اللي شفته في كأس العالم هذه حسيتها حرب أنا في كندا كل لحظة نشوف ألو ترشنو وصار ألو ترشنو وصار فما حاجات من أخلاقيات الخدمة للصحفي والمدرب فما حاجات راه نشوفه فيها في الكأس العالمية هذه خاصة في تونس شيء الحقيقة ما كناش متعودين به ما كناش متعودين به حاجة أخرى باش نذكرها تونس قوية في المجال الإعلامي مانيش في حاجة للدروس لا من فرنسا ولا من صحيفة من فرنسية ولا من صحفي فرنسي ولا من غير
0: شكرا لك نختم معاك حسني في الموضوع هذا شنو تحب من الرسائل من
1: الوسائل أنا نحب نقول أنه لابد أن نتعلم من هذه النكسة وهذه المشوار الكارثي المنتخب التونسي باش كيفاش نتعلم نتعلم أولا لابد من أن نحدد الأسباب والمسؤولين على الأسباب الفشل هذايا بدقة ومن غادي كنعالجه اما انه نمشيو للتعويم والتعميم لا لا لا لا انا نرفض هذا. انت عندك اطراف تحمل المسؤوليه كما قال الكوتش او على مستوى الجهاز الفني المنتخب التونسي اقبلهم كل شيء. الجامعه التونسيه اللي هي مسؤوله الاولى هنا تقييم والمحاسبه فهمت من طرف سلطه الاشراف هذه وكل يعني كل صناع القرار في في في في, في تونس يعني الاسباب واضحه انت تدرج منها ظهري فما جهاز فني فما ملعبيه فما مكتب جامعي نقيم ونستخلص الدروس ونتخذ القرارات التي يجب اتخاذها خاصه اليوم عندك يعني صداء يعني جماهيري وعندك مشكله ذائقه جماهيريه حملت مسؤوليه كبيره للمكتب الجامعي لابد ان ننظر في هذه الموضوع ونحسن فيها بطريقه يعني فاصله ومنها نبدا نخدم ونعمل يعني بطريقه يعني مدروسه نحطوا شنو نحبوا نوصل نحطوا الاهداف بدقه الرؤيه نتاعنا بدقه ونحطوا الامكانيات اللي لازم تتحط ومنها نجم نتعلم من الدرس هذا ونبتعد خاصة نعاود وأختم من التعميم والتعويم وكل إنسان عنده علاقة بمجد الرياضي هو سبب لا لا لا لا هذا يولي لا يخدم الرياضة التونسية بالعكس يخلينا نتخبطوا ونتعاركوا مش هذا ما تحطنا نحبوا المصلحة الرياضة التونسية ونحبوا الراية الوطنية تكون ديما في الفوق وإن شاء الله المشاركات نتاعنا نتاع المنتخب نتاعنا في الرهانات القادمة تكون أفضل بكثير مما قدمناه في كأس العالم 2026.
0: شكرا لك زميلنا الصحفي الرياضي حسني الغربي من وكالة تونس فريق الأنباء. كوتش
2: في كلمة واحدة أنا حبيت نقول راهو لا مكتب جامعي واحدة ولا إحنا وحدنا باش نجم نصلحوا المنظومة هذه ولا باش نصلحوا الكرة التونسية هي إرادة الدولة وشفنا في 2004 كي كانت تم إرادة متاع الدولة مع الناس الكل ونوصل للمجال الرياضي متاعنا في تونس.
0: نعم شكرا لك يعطيك الصحة حسني على المشاركة معنا في حصة اليوم نتقابلوا باش نسال معاك في مواعيد رياضية قادمة بإذن الله حسني برافو
1: ان شاء الله
0: إضافة لك العادة اللي أعطيتها لنا وقدمتها للسادة المستمعين والسادة المشاهدين. بعد الفاصل نمشيو مع حكمنا الدولي السابق جمال بركات ما فيولا المونديال وقبلها أيضا باش نحكيو على مقابلات اللي صاروا البارح وأبرز الاستنتاجات في المونديال هذا في الأخطاء الفنية. نذكر اللي إن شاء الله الحكمة المكسيكية كاتشا غارسيا لمباراة تونس وهولندا بعد الفصل.
3: الإذاعة تتوي تسمع منك تحكي عليك تحكي عليك ساعة مونديال من السبت الخميس يوميا من 9 إلى 10 متاع الصباح ساعة مونديال ساعة مونديال الإذاعة تتوي.
0: وصلوا مرحبا بكم في العشرة غير الربع نمشيو إلى الحكم الدولي السابق جمال بركات. سي جمال مرحبا بك نهارك زين
4: ومكسيد مرحبا بضيوفك وكل مجتمعي ذا تطويل.
0: كان معنا زميلنا الصحفي الرياضي حسني الغربي من وكالة تونس فريق الأنباء يحضر معنا في البلاتو المدرب الحكيم الزحافي. سي جمال
2: مرحبا
0: بك حكيم. سي جمال يعني شنو أبرز الاستنتاجات في الحالة مش حالة تحكيمية البارح ريتم كبير نتاع المقابلات كالعادة أنا نقول ما ثماش أخطاء
4: ما ثماش أخطاء اللي غيرت نتيجة مقابلة أخطاء كبيرة لكن ما لاحظته في إدارة مقابلة أمين عمر المقابلة الثانية نتاع أمين عمر صحيح. أن مستواه يعني ينزل برشا بالنسبة للمقابلة الأولى شوفوا يعني عديد الأخطاء التقديرية في وسط الميدان تشوف أن تحس فيه وكأنه يعني عنده شد يعني بسيكولوجيا على المقابلة تحس أنه وكأن المقابلة أكبر منه يعني ما عودنيش أمين عمر بالمستوى هذا
0: حسينا فيه توي حتى في الـ في الـ في وجهه أنا في
4: مش ملامح يعني
0: ملامح حتى مش مرتاح
4: نوعاً ما من من من من, من, من من خوف رغم أنها مقابلة ما يعني ما هيش مقابلة يعني من مقابلات المصنفة مقابلة صعبة لكن يعني ما ارتكب عديد الأخطاء التقديرية في وسط الميدان لا محالة ما ثماش خطأ يعني جسيم ولما لاحظناه يعني في في في في مقابلات الكل أن لا يوجد خطأ جسيم يغير نتيجة مقابلة لأن يعني الفار يعني يصلح كل ما هو خطأ جسيم وتنجم تقول بنسبة 98% من المقابلات كانت يعني عادلة على الأقل في في في نتيجة
0: سي جمال الأخطاء هذه التقديرية اللي ما أثرتش نجم تأثر على تعيين حكم في المقابلات القادمة
4: أكيد أكيد أكيد توا باش من اللي كان التقييم يعني متاع الحكم يعني على مستوى الأخطاء الجسيمة توا باش يتقيم على مستوى الـ الـ الـ الأخطاء التقديرية والـ والـ والـ والقرارات والـ والـ والصرامة والـ والـ والاعطاء الفنتاج يعني عدة يعني نقاط يتقيم عليها الحكم، وهذاك هو اللي باش يبرز الفرق بين حكم جيد وحكم جيد جدا وحكم متوسط.
0: به النقطة الثانية ما أعتقد الأخيرة باش نحكيو فيها هي الحكمة المكسيكية كاتيا غارسيا مباراة تونس وهولندا.
4: هو تم إعادة تعيين الحكمة الأمريكية مارتينا لألمانيا والإكوادور، هذه المقابلة الثانية متاحة. قبل ما نحكو على الحكمة كاتيا غارسيا المكسيكية الجنسية اللي هي من مواليد سبتمبر 92 أي عمرها تقريبا 33 سنة، تعد من أبرز الحكام في القارة الأمريكية أمريكا الشمالية، تحصلت على الشارة الدولية عام 2019، بدأت مسيرتها التحكيمية الاحترافية عام 2017، أصبحت في مارس 24 من أول امرأة تدير مباراة الدوري المحترف المكسيكي للرجال. شاركت في كأس العالم للسيدات 2023 وفي أولمبياد باريس 24 ضمن التحكيم الدولي، والآن عينت يعني في كأس العالم 2026 لتصبح أول مكسيكية تشارك كحكمة رئيسية في مونديال الرجال. ما ننسوش يعني باش نذكروا يعني طاقم تحكيم جزائري اليوم لمقابلة أمريكا وتركيا بقيادة مصطفى غربال، إن شاء الله يعني المقابلة الثانية لمصطفى غربال إن شاء الله يكون يعني بارز ويتواصل يعني المسيرة متاعه. نقطة حبيت يعني نختم بها يعني عمر، وهي نقطة توضيحية في خطة التعامل مع الأحوال الجوية. عرفوا أن اللجنة المنظمة للمونديال
0: البارح على فكرة مقابلة حبيت منها فقط مقابلة تاع فرنسا والعراق وقعت تأخير الشوط الثاني
4: بالضبط، هذايا اللي حبيت يعني نذكره باش نذكر الخطة، خطة التعامل مع الأحوال الجوية هذايا اللي وضعتها الفيفا في اللجنة المنظمة في المونديال بالاتحاد الدولي، وضعت بروتوكول بتاع إيقاف المباراة، كل شيء يعني مقنن وكل شيء يعني واضح، يعني ما فماش يعني مخليين حاجة يعني للصدفة وللتأويل وللاجتهاد. إذا تم يعني البروتوكول هذا يقول إذا تم تسجيل صاعقة برق في دائرة نصف قطرها 8 أميال أي 13 كيلومتر من الملعب فسيتم إيقاف المباراة فورا لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، وفي حالة حدوث أي صاعقة إضافية داخل هذه المسافة فسيتم إعادة احتساب فترة الانتظار البالغة 30 دقيقة من جديد، يعني توقف المقابلة 30 دقيقة، أما يعني بعد ربع ساعة عاود ثم صاعقة أخرى صاعقة برق احتساب 30 دقيقة يتم من من من ابتداء من الساعة الثانية. هذا يعني بروتوكول وضعته فيفا حفاظا على سلامة يعني الجماهير وحفاظا على سلامة اللاعبين وحفاظا عن سلامة كل المتداخلين في في في في الملعب.
0: نضح يعطيك الصحة، شكرا لك سي جمال، برافو. نقطة حلوة برشا هذه تاع بروتوكول إيقاف مباراة كرة القدم من طرف الفيفا في حالة الطوارئ، نقولوا احنا المستوى المناخ والطقس. باهي هذه معلومة
2: باهي وخايبين نحن قاعدين نستنوا الساعة
0: تسهر تسهر. شكرا لك سي جمال، يعطيك الصحة بارك الله فيك. شكرا لك، شكرا سي جمال، باش نبقاو كوتش معاك باش نرجع لمقابلات البارح. فقط نحب نذكر في المقابلات تاع البارح الأرجنتين 1-0 فازت على النمسا، الأرجنتين مرت للدورة القادم 2-0 عفوا على النمسا وترشحت للدورة 32، ميسي الهدف التاريخي لكأس العالم ب 18 هدف، وطبعا الجزائر فازت على الأردن في مباراة مثيرة، وطبعا الترتيب الأرجنتين 6 نقاط رشحت النمسا 4، الجزائر 3، الأردن 0 نقاط، الجزائر تلتقي النمسا من أجل المركز الثاني، الأرجنتين والأردن، الأرجنتين والأردن، الأردن إذا كانت ربح تنجم تتعدى حتى هي ربما فرصة كأفضل ثالث. في المجموعة التاسعة العراق فرنسا، فرنسا ترشحت للدورة القادمة بعد فوزها 3-0، والنرويج فوقت على السنغال 2-1، ترتيب فرنسا 6 النرويج 6 السنغال 0 العراق 0، العراق والسنغال مازال عندهم فرصة المرور
2: تروازيان
0: كأفضل ثالث. كوش تفضل.
2: الحاجه
0: اللي تاع البارح،
2: الحاجه اللي تجذب الانتباه في الكاس العالميه هذه هي ان التنافس يبقى لاخر مباراه حتى على المركز الثالث، وهذا مهم جدا، وهذا معناها الروح ولا النكهه الجديده اللي تخلقت في كاس العالم، انه المباريات الاربعه عندهم اهميه، ثلاثة عندهم اهميه كبيره، حتى اللي يكون معناها فما كالموتيفاسيون الكبيره نتاع كاس العالم تبقى تحارب عليه. اللي شد انتباهي البارح هو لاعب الجزائر مازارو، ما شاء الله ليه، لاعب كبير، لاعب تحسه مستقبل كبير، كما شفنا اللاعب نتاع المغرب اسمه هو البيفو، اليوم قاعدين نشوفه في منتخب
0: اللاعب الشاب
2: الشاب نتاع المغرب، قاعدين نشوفه في المنتخبات العربيه، فيه نوايون جديد، احنا النوايون تاعنا ما بانش في الكاس العالميه هذه، ان شاء الله نشوفوه في قادم الفرص
0: ان شاء الله. مقابله اليوم في انتظار بعد شويه هذه السياره يكون حاضر معنا في الفقره الاخيره، مقابله تاع اليوم كوتش وفجر الاربعاء، السته البرتغال وباكستان الحكم المغربي جيل الجيد، التسعه نتاع الليل انجلترا غانا الحكم الهندوراسي طبعا سعيد مارتينيز، نص الليل بنما كرواتيا الحكم الجابوني بير اتشو، وثلاثه نتاع الصباح كولومبيا كونغو الديمقراطيه المكسيكي مارياني ماوريسيو. طبعا دوما مقابلة اليوم الحكم نتاعها البرتغال اسباكستان، البرتغال اسباكستان نبدا معك انت،
2: ممكن اقرب مباراة باش تكون معناها على الجانب معناها جيدة مباراة غانا وانجلترا، لان شفنا انجلترا
0: مقابلة
2: البرتغال
0: البرتغال اسباكستان
2: ما شفناش البرتغال اللي كنا معناها حاطينها في الامال، ما قعدناش نشوفوا في البرتغال الكبير، شفنا انجلترا الحقيقه في مستوى عالي جدا المباراه الاولى، كرواتيا زاد ما كانتش في المستوى المطلوب خاصه في الشوط الاول، وحسينا ان المنتخب الكرواتي مطالب بتجديد المجموعه. كونغو الديمقراطيه حتى شفنا فيها تعادل المباراه الاولى، دونك مازال عندها طموح انا باش يمشي للدور الثاني. كولومبيا كالعاده معناها هيك الفريق الرابيد كما نعرفوا كولومبيا في على مستوى السنوات الاخيره هي كولومبيا، دونك مباراه اليوم فيها ايقاع واحد لانه ايقاع معناها قريبين لبعضهم اكثر من معناها كما شفنا البارح.
0: انا مقابلة احسن وحده هي مقابله انجلترا
2: غانا، حتى انا نقول اقرب حاجه لانه الاثنين اجريسيف، الاثنين عندهم ان بوتونسيال فيزيك كبير،
0: الزوز والزوز يعتمدوا تقريبا نفس الرسم، نفس الرسم التكتيكي، الاندفاع البدني مع الفنيات،
2: مع الفنيات. انجلترا انجلترا عندها صوره فنيه ولا تكتيكيه جديده، شفنا تريك اكسبلوزيف، عندها تنشيط هجومي كبير جدا، شفنا على مستوى التحركات نتاع اللاعبين خاصه في الاطراف، دونك فما سوبريت نيميريك اتروا في الكلوار مع العمق، دونك فما سورتيت بال اتروا كانت ومن بعد تولي ادي، دونك فما رسوم فنيه كبيره قاعدين نشوفوا في كاس العالم هذه، فما رسم عام اللي هو الناس كلها عندها منظومه دفاعيه ممتازه جدا مع التحولات الهجوميه، هذيك اللي عملت الفارق ما بين الفرق الجاهزه بدنيا والفرق ما جاهزه بدنيا، الفرق اللي عندها الامكانيات الفنيه، ما حتى اذا كان عندك معناها شدان كوره نقولوا احنا معناها بوزيسيون دي لابال عاليه،
0: احتفاظ بالكره،
2: احتفاظ بالكره، ولكن ديما فما ليفيكاسيتي موجوده عند الفرق الاخرى.
0: ثم حاجه التحولات، انا عجبني برشا منتخب راس الاخضر، منتخب مغمور، لكن شفنا فيه الروح القتاليه، شفنا فيه التمركز الجيد، شفنا فيه الدفاع البدني، شفنا فيه تضييق المساحات على المنافس، شفنا فيه التحولات السريعه. دوليت انا في اعتقادي المنتخب هذا عنده سرعه كبيره وملاعبيه روح كبيره في الجاهزيه البدنيه، معناها هذا لازم ساعه كوتش يظل لازم تسمى ساعه حضور بدني يكون كبير.
2: جل الفرق اللي انتصرت في الدورة في المباراه الاولى والثانيه هي ان عندها كانت منظومه دفاعيه جيده مع التحولات هجوميه مدروسه. كي نشوف البارح الهدف الاول والثاني نتاع النرويج ضد السنغال يدرس، لانه يعني يعرفوا قيمه المنظومه الدفاعيه، الناس كلها وراء الكره، ندافع مع بعضنا ونهاجم مع بعض.
0: هذه المقابله ربما اللي بشد انتباهنا الليله، كي نذكر مقابله انجلترا وغانا، البرتغال برشا انتقادات للنجم نتاع كريستيانو رونالدو في 40 سنه يقول لك شنو قاعد يعمل.
2: صحيح، وهذا معناها حتى في التصريح نتاع اللاعب بعد المباراه قال مانيش مطالب اني باش نعطي كل الكور لكريستيانو، دونك نحسوا ان كريستيانو ولا جزء معناها من منظومه قديمه في البرتغال.
0: كولومبيا كونغو الديمقراطيه، الكونغو الديمقراطيه اللي عندها فرصه المرور، فرصه الترشح مع منتخب كولومبيا اللي يبقى من منتخبات امريكا اللاتينيه.
2: اللي شد انتباهي سي عمر في الفرق الافريقيه بصفه عامه، معناها تونس المغرب كونغو حتى الكودوفوار ولا السنغال، هو ان تنحتك العشوائيه نتاع اللاعب ولا فما ان منظومه دفاعية، منظومة متاع مجموعة، منظومة متاع فريق عنده هوية، قادر أن يوصل المسابقات، معناه يمشي في المسابقة هذه للدور الثاني. الكونغو الديمقراطية على مستوى الدفاع الفردي ممتازة جدا، على مستوى الدفاع المجموعة مش خايبة، عندها تحولات ممتازة ولكن ينقصها نهاية الهجم.
0: شكرا لك كوتش. طبعا حكيم الزهافي على الحضور
2: معنا، حتى مزي أخوي عمر، فرحان زادا أني كنت بحذاك ومع الأخوين.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة. شكرا أيضا لبقية ضيوفنا، صحفي رياضي بوكالة تونس إفريقيا الأنباء حسني الغربي، كالعادة كان حاضر معنا جمال بركات الحكم الدولي السابق في مافيولا المونديال، هادي السياري كالعادة في فقرة أرقام من المونديال. تحياتنا للفريق اللي أمنكم هذه الحصة المباشرة على صفحة تطوين فيم وأيضا إذاعة التطوين، صديقنا الهادي الغريب في الإخراج الفني، فيصل سوشين في الاتصالات التليفونية، كان معكم أبو محمد أمين. تقابل إن شاء الله في موعد راديو قادمة بإذن الله، إلى اللقاء.

0: مونديال من السبت للخميس يوميا من 9 إلى 10 متاع الصباح. ساعة مونديال، ساعة مونديال، الإذاعة تطويل.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطويل.
2: موجز الأخبار.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام. تقرر إحداث قسم لأمراض القلب بالمستشفى الجهوي بتطاوين ومنح الصبغة الجامعية على أن يدخل حيز الاستغلال خلال شهر جويلية القادمة حسب ما أعلنه أمس وزير الصحة. تنتظم غدا بتطاوين ورشة حول حوكمة المراعي الطبيعية بعنوان التحديات والأفاق، دراسة الخارطة الرقمية للمراعي بولاية تطاوين. تتوصل اليوم لليوم الثاني على التوالي مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام دورة جواء 2026، ويتنافس المترشحون على 3858 مقعد في المدارس الإعدادية النموذجية. دعت نقابة تونسية للبيولوجيين الخواص الصندوق الوطني للتأمين على المرض الإكنام إلى الإسراع بتسديد مستحقات مخابر التحاليل الطبية الخاصة المتخلدة بذمته وضبط رزنامة واضحة وملزمة للخلاصة إضافة إلى معالجة الملفات العالقة. قال دفاع المدني في جنوب لبنان أن شخصا استشهد وأصيب آخرين جراء إطلاق قوات الإسرائيلية النار على لبنانيين في بلدة النبطية جنوب البلاد. أكد كبير ومفوضي الوفد الإيراني محمد باقر لوسائل أعلام أن مضيق هرم ستديره إيران، وذلك حسب ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا اليوم. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: الدكان.
1: وهيدي جشش قهوة قهوة تبين قهوة، انت بتشرب جيب ثلاثة.
0: صباحاتنا تعكس حديث الناس وعطور المجالس، وما يشغلكم نرتبه ونجمعه.

0: صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع في لقائنا المباشر دوكانا، في لقاء جديد يجمعني بكم أنا وفريق دوكانا الكل من توحتش المنتصف النهار في نقول ولا ما نقولوش في آخر الشبكة، ولا نرجع بعد على الحديث هذا. خلينا توا جايينك بفرحة متاع اللقاء هكا ولا لا. مرحبا، صباحكم زين عبدو. مرحبا،
1: صباح الخير، صباح الفل على جميع مستمعين إذاعة التطاوين أينما كنتم، إن شاء الله نهاركم سعيد ومبروك إن شاء الله.
0: مرحبا بلقيس، صباح الفل والياسمين. مرحبا مرحبا،
2: الفل والأنوار والفل والياسمين على الناس الكل وين ما كانوا يسمعوا فينا، وإن شاء الله نهاركم أنتم زادة زين جماعة الدكان الكل منورين.
0: نهارنا قصدك الكل، احنا كلنا جماعة الدكان. مرحبا، وبداية أسبوع إن شاء الله موفقة ومريحة، فيها برشا نشاط، فيها برشا عمل، وفيها شوية راحة زيد على شلية. مرحبا بكم، شكرا هدي غريبي، ومرحبا حسن محمدي في الاخراج الفني، فيصل شوشين في قاعة الهاتف، ليلى بارجيلة هاي بالطبيعة يا حسون عندك الحق، سمحني بربي سمحني. عندك الحق يا خويا، صفق على روحك ولا نزيدك واحدة أخرى من هنا. شكرا ليك، يعطيك صحة فيصل زيدا من قاعة الهاتف. وانتم مستمعينا الكرام، شكرا ليكم على الوفاء الدائم، شكرا ليكم على متابعتكم لهذه المحطة، وشكرا ليكم لمتابعتكم للموعد الأسبوعي كل نهار الثلاث، وكلام برشا مزيان، وكلام برشا حلو، وكلام برشا مشجع. إن شاء الله ديما نكونوا عند حسن ظن مستمعينا الكرام، وشكرا على اختياركم موجات الأولى والحرة. بعد شوية نبدأ في فقرات الدكانة، لكن قبلها بلتي معنا.

0: هل رأى الحب سكرى غنى بلدي العشر وعشر دقائق على موجتنا وصبحكم زين ونحن معكم حدش المنتصف النهار. مرحبا بالجميع, ألف مبروك للبكالوريا لأبنائنا البناتنا, الناس اللي اجتازوا الدورة الأولى بامتياز, الناس اللي تنفسوا هكا غسرة وتعدات. صحيح مازلت فما دورة ثانية, دورة التدارك اللي احنا ديما نسميوها دورة الأبطال هكا ولا لا, إن شاء الله يا ربي اللي ما خلطش في الدورة الأولى يخلط في الدورة الثانية, واللي ما زغرتش في الدورة الأولى يزغرت إن شاء الله في الدورة الثانية. وفرحة إن شاء الله في ديار الناس الكل, نهني كل الناس كل اللي في ديارهم نجاحات بما فيهم زملائنا وأصدقائنا, وخاصة زملائنا في الإذاعة اللي عنا تبارك الله كل عام عنا وليدات وبنيات مشرفينا في إذاعة تاتاوين ناجحين. إن شاء الله ألف مبروك لكل الزملاء.
1: لا النجاح نجاح في الباك ونجاح حتى على مستوى الجامعة وعلى مستوى خارجين الجامعات, سو مبروك لكل التعليم لكل الطلبة والتلاميذ, مبروك لكل الأصدقاء والعوائل. أنا عندي أختي إسراء بن جديان نجحت في الجامعة
0: الحمد لله بامتياز, مبروك مبروك
1: سو نوجه لها ونقول لها ربي
0: هذا
1: وإن شاء الله ربي
2: تأخير في إعلام صراحة,
0: تعتيم على الخبر يعني تعتيم إعلامي
2: المضمون في بيننا باش حضرنا حاجة
1: احنا جماعة الإعلام دي ما نعتموا على الخبر
0: بالعكس هذه تهمة راهي رد بالك. إن شاء الله ألف مبروك.
1: إن شاء الله يا ربي وإن شاء الله يا ربي يوفق الناس الكل وإن شاء الله القادم أفضل إن شاء الله.
0: إن شاء الله
2: أول حاجة مبارك على أختك إن شاء الله وعلى عائلتكم الموسعة الكل, وإن شاء الله في مزيد نجاحات لأختك إن شاء الله وعائلتك الكل. ثاني حاجة نوجه تحية لجماعة البكالوريا الكل نجحوا, هي معناها ثمرة جهود متاع سنوات متاع تعب وإصرار وديترميناسيون معناها. إن شاء الله زاد مبروك للمتفوقين اللي شرفونا بمعادلات قوية برشا, خطر في تطاوين شفنا برشا معادلات راهو من برشا معاهد خارقة للعادة. وحاجة أخرى أنه حتى رتبة تطاوين في على المستوى البكالوريا على المستوى الوطني تحسنت وصلت المرتبة 13, أي حاجة مشرفة جدا. ندعو إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لجماعة الكنترول, راه ما ثم حتى شيء فات, راه مازال عندكم فرصة أخرى تنجموا تداركوا وفرصة أفضل إن شاء الله للي إن شاء الله باش يعاودوا العام الجاي
0: إن شاء الله. مرتبة تطاوين مرتبة 13 مندوبية جوية بتبيعة, جابس المرتبة 10, مدنين المرتبة الثالثة بعد تونس واحد بعد صفاقس واحد واثنين. ألف مبروك للناجحين. مشينا لفقرتنا الأولى, تفضل حسونة.
3: حديث الدكان.
0: حديث الدكان باش نبداوه بموضوع يخصنا لهنا, يخص الجهه يخص تطاوين. والحقيقه والله رساله جاتني من عند صديق من الاصدقاء واللي تعاملنا معاهم حتى في مساحاتنا في المباشره في اذاعه تطاوين, كتب لي عليه موضوع وطلب منا باش نحكيه فيه, ومعناها اكد اكيد كبير برشا على خطر معاناه اليوم يعيشوها. تذكر المره الاخرى كيف حكينا على ظاهره الكلاب السايبه في تطاوين وتحديدا فما منطقه اسمها البنية. في نفس المنطقة هذه اليوم قاعدين يعيشوا في ظاهرة مقلقة جدا جدا جدا, الأهالي يوميا في حالة استغاثة, فجأة نظهر عليهم الخنزير البري الوحشي. معناها بعد الكلاب السائبة اليوم يجي الخنزير اللي يجتاح الأحياء في برشا, هي الحقيقة معتمديات لكن معناها التشكيات جت أكثر من منطقة هذه منطقة البنية. موجود راهو المنطقة هذه في تبع تطاوين الشمالية وفي منطقة أخرى اسمها أولاد ضو, موجود زادة في معتمدية السمار وفي بني مهيرة, سجلوا كذلك تحركات واضحة للخنازير البرية الوحشية. دونك احنا اش نحكيو فيه الموضوع هذايا, وفي نفس الوقت باش نطلبوا تدخل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية, نطلبوا تدخل مصلحة الغابات, نطلبوا تدخل وحدات الأمنية جمعية الصيادين, مش تدخل فقط تدخل فوري لأنه الموضوع اليوم صار مقلق. خنازير برية راهي مفترسة معناها.
1: الخنازير البرية هي موجودة من أكثر من 10 سنوات وأعتقد موجودة في تطاوين منذ زمن بعيد.
0: أنا والله ما سمعتش به الموضوع هذا صدقني, تو معناه تفاجأت بوجود الخنزير في تطاوين.
1: لا موجود الخنازير البرية في الأماكن البرية, موجود الخنازير, موجود القطط البرية زادة, موجود الثعالب ولكن انه اصبحت وال وال وال والخنازير البريه شنية فائدتها صراحه مهمه جدا في وجود البيئه، تساعد على تقليب التربه، يساهم في تخليص الحشرات واليرقات، تنظف الارض من الـ من الـ من النفايات الطبيعيه وغيرها، وحاجه ممتازه في البيئه الطبيعيه. ولكن وجودها لقرب الانسان هذا الخطر. هو علاش الخنازير البرية أصبحت موجودة الآن في قريبة في الأماكن اللي ذكرتها، قريبة للناس وأصبحت تهدد خطر للناس، لأنه شح المياه، شح الغذاء،
0: تغيير مناخ،
1: تغيير المناخ، البيئة اختلفت
0: بالضبط.
1: فأصبح يحوم على الماكلة ويحوم على وين فم الماكلة قرب السكان. وهذا أنا شفته مرة في الفرش، في ثنية الفرش شفت مجموعة من الخنازير يقصوا في الكياس ويجروا، صراحة خطر جدا
0: طبعا. تصور أنت وليدات صغار، عائلات، وخاصة توا في الليل، تعرف اللي الوقت هذا باش تولي تكثر فيه المناسبات، والناس تخرج تسهر وتمشي للأفراح، وهما أثناء العودة متاعهم معناها تعترضهم، وهما يظهر لي يخرج بالمجموعة معناها لا قدر الله يعترضهم المجموعة هذه المفترسة، يعني مشكل كبير برشا.
1: وكما قلتي ليلى أنه في الصيف باش تكثر كما قلتي الاجتماعات والنفايات، باش تكثر النفايات، الخنازير البرية راهي باش تكثر في تطاوين لأنها موجودة عندنا وأصبحت تدخل أحيائنا وأصبحت ممكن تؤدي خطر على الأحياء. وكما وريتينا أنك
0: شفتوا الصور
1: وشفناهم الصور عند بعض الزملاء في الأحياء متاعهم، أنهم يقول لك أخوي أصبح في الليل نخرجوا في الليل باش نهربوا الخنازير البرية خوفة على أولاد الصباح وهم ماشيين للمدرسة.
0: صحيح والله، صديقي بعث لي تصور يقول لي والله ولينا معناه نتلموا في الليل ونستناو باش احنا نعترضوهم قبل يوصل الأحياء متاعنا، ونحاولوا وشفت كداش معناه زوز ولا ثلاثة شفتهم كيفاش حاولوا كيفاش ينقذوا بهم منهم معناها الناس.
1: والخنازير البرية معروفة أن هي خنازير مش مسالمة، خنازير وحشية صراحة
0: طبعًا.
1: وخطيرة جدا. حتى لما تهاجم الإنسان أو تهاجم المركبة، تهاجم بعد الشر تقلب السيارة في سرعة معينة، تنجم تقلب السيارة وتنجم تخلق حتى البيبان والجراجات متاع الديار، وربي يستر. حاجة أخرى أنا لاحظتها غير الخنازير، فما حاجة أخرى لاحظتها وأنا ماشي للرمادة، لاحظت كثرة الفيران في الشوارع،
0: ربي يستر.
1: طيب
0: ريتك حكينا على الإصابة المرة اللي فاتت بفيروس الإيبولا، يظهر لي
1: الإيبولا
0: اللي هو مرتبط ب معناها الذي كيفاش يسموها القذمة ولا نتاع الفئران. يقول لك ردوا بالك إذا كان شفت فار ما تمسش الحاجات اللي يتركهم، ما تحاولش أنك تقرب منه،
2: مش ما تصيبكش العدوى.
0: يعطيك صح. دونك هذه ظاهرة راهي خطيرة، وهو كيفاش تنقلت العدوى هي من فذكروا للبتول اللي جاي معناها وجاوا فيه تقريبا زوز ثلاثة معناها فئران اللي هما يحملوا الفيروس هذية، ومن غادي انتشرت.
1: يعني صراحة اللي عندهم أراضي فلاحية في الجنوب التونسي يتشكوا من الفئران ومن الخنازير، لأن الخنازير هو يأكلوا المحاصيل.
0: أي طبعاً، أي هو شجر الزيتون ويكسروه
1: ويخربوا الفلاحة، وحتى الفئران تأكل القوارص وتأكل الفلاحة. أنا صراحة يؤسفني أنه الفلاح يتطويني لما يشوف الإشكالية ما يبلغش، ما يوصلش الصوت للسلطات المعنية. وإحنا عن طريقنا صراحة في ذاع تطوين، وحاجة يهمنا أنه نوصل فكرتنا للسلطات المعنية أنه فما الخنازير الوحشية، والآن موجودين الفيران في الجنوب التونسي في جهة رمادة، شفناهم وانتجموا تسألوا الفلاحة الموجودين في المنطقة هذيك. فأتمنى من السلطة المعنية يكون عندنا استباقية على الأقل بخصوص الفيران وبخصوص الخنازير الوحشية، وربي يسترنا.
0: ربي يستر.
2: والله الموضوع مهم جدا، لأنه احنا قبل كي كنا نسمع على حلوف معناها ولا الخنزير البري ديما يجي في مخنا اللي احنا في الجنوب معناها في أمان،
0: مستحيل يجينا،
2: مستحيل ديما نسمع به في الشمال، لأنه هو الحلوف تحب ولا تكره هو يعيش في مناطق اللي فيها في
0: رطوبة
2: الشمال اللي فيها أي رطوبة اللي فيها السيولة المائية اللي فيها معناها
0: أكثر حاجة في الشمال الغربي
2: ياكل ويلقى معناها الخضار وكل شيء. من جهة هو حاجة خايبة، ومن جهة هي توكي تجي تشوف علاش جيل تطاوين مثلا، علاش هرب من الجبال غادي وكل، هي تدل على انه مؤخرا انه حتى التطاوين ولت ما عادش تعتبر نقولوا احنا الصحراء، ولت معناها حتى في الفلاحة اتطورت، ولا فما السقي بالري كالري
0: قطرة قطرة
2: قطرة قطرة،
0: معناها فما ديما الماء،
2: فما مناطق سقوية باهية على الاخر، فما زراعة خضروات، فما قمح مروي، معناه الحاجات هذم الكل يجذبوا الحلوف، معناه هو بطبيعته باش يلقى الملاذ معناه في البصة هيك، وباش يلقى روحه معناه يلقى من ياكل ويلقى من يسقط. حاجة اخرى منطقة البنية اللي هي فيها شعاب ومغاور وفيها كما تعرفوا اودية كما ودي قطوفة ودي دوكين، الأودية هذه فيها غطاء نباتي كما السدر كما الحلفة، هذه الحاجات هذم يخلوا الحلوف يلقى منين يتغطى من الشمس ومن الصياد أي ومعناها في الليل زادة يلقى البرود، فالحاجات هذم الكلهم يساهموا في الحاجة هذه. وشنو الحاجة الإيجابية الوحيدة في الأمر؟ أنه المنظومة البيئية في تطاوين قاعدة تتحسن معناها في الحاجة هذه، لكن المهم جدا في الأمر أنه يجب ردع الحاجات هذم معناها كما ظهور الحلوف، بأنه يصير فما حملات متاع الصيد ويكون فما حماية للمواطنين، خطر ما يجيش معناه شخص مشي يقرأ ولا خارج في وقت مبكر ولا حاجة يلقى هجوم ولا ساعات حتى في سيارة معناه سبحان الله يصير معناه حوادث نقل جوش على خطر تعدت حاجة معناها كما الحيوان هذا، فإن شاء الله يكون معناها الأمر يتم وراجعته
0: تدفر جهود ولا بد كما قلت النش دول مندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية
2: لأنه بش يضر حتى الفلاحة
1: وشكرا بلقيس ذكرتينا بالصيادة. جمعية الصيادة التطاوين صراحة شبه مغلقة الآن، وعم نقول نذكر السنة اللي فاتت جمعية صيادة غمراسن حاولوا أنهم بالفعل يواجهوا الخنازير البرية ولكن ملقوش التسهيلات والأشياء هذه، فمهم وجود الصيادة وجمعية الصيادة التطاوين ترجع تتفاعل بقوة وترجع تكون المواطنين وتكون الفلاحة باش نجموا بالفعل يحموا أراضيهم ويحموا الهجوم الخنازير البحشية.
0: جمعية الصيادين والوحدة الأمنية ومصلحة الغابات وبالطبيعة
2: تضافر جهود منهم الكل يتم ردع الشيء هذا إن شاء الله، لأنه سهل التكاثر متاعه، في بالك الأنثى متاع الحلوف تولد بالأربعة وثمانية معناه في بطن واحدة
0: صحيح.
2: وتنجم تولد مرتين في العام، إذا كان تم التكاثر فإحنا في كارثة طبيعية.
0: ربي يسترنا إن شاء الله، ربي يستر كل الأهالي. وبلغنا أصدقائي اللي هم أكيد في الاستماع، بلغنا ما طلب منا. بين الخطأ المالية والسجن، هل تغيرت عقوبات قانون المرور التونسي فجأة؟ شفنا الأسبوع هذايا وقرينا وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي، شفنا منشورات معناها تتحدث على قرب تطبيق مجلة طرقات جديدة تتضمن عقوبات مالية مشددة وأحكام بالسجن توصل للبرشة أشهر، من بينها مخالفات مرورية وتغريم استخدام الهاتف الجوال 500 دينار ومنع الأكل والتدخين في السيارة وغيرها من ما كتب. وأحنا بتبيع أكيد على أبواب السيف وحركة المرور نعرفه تكثر وكل، لكن أحنا الموضوع ذي نخذوه من زوز زاوية. الزاوية الأولى هو التكذيب لما كتب ونشر، لأنه أحنا عندنا مجلة المرور بتبيعة واللي فيها واضح التعامل مع المخالفات المرورية والعقوبات كيفاش تكون. والزاوية الثانية باش نحكيه على اليوم ما قاعد يصير اليوم على طرقاتنا من تهور وناس كيفاش تسوق وكيفاش تقف السيارة وكيفاش يتعاملوا مع الطرقات. دونك أول حاجة نحب نركز عليها، ما تتبعوش المنشور اللي قريتوه، راهو زائف وعار من الصحة، ماهوش جديد. المخالفات اللي تعرفوها هي بيدها متاع 60 دينار متاع 120 دينار 240 دينار، هذايا اللي سحب الرخصة إذا كانها إنسان يسوق في حالة ماهيش طبيعية. دونك الناس قرات وناس تفاعلت معها برشا وبدات الكلها تعاود تبارتاجي في الخبر وتتحدث عليه، وكانوا بالفعل نحن قريب باش نفعلوها مجله المجله هذه اللي هي تخص كما قلت المرور والمخالفات المروريه.
1: مجله الطرقات المروريه هي مجله صراحه عريقه وعتيقه وعندها ودائما في تطور، وقانون الطرقات في تونس هو تقريبا يتشابه قانون الطرقات الاوروبي. وانما احنا في ثقافتنا التونسيه ماناش نطبقوا فيه تقريبا 100% لتسهيلات الامور الماديه للشعب التونسي وغيرها والثقافه العامه، ولكن كقوانين في المجله الطرقات التونسيه

0: تونسي العايش في أوروبا أو في فرنسا ما ثقافة السياقة ضعيفة شوي لأنه ما يسوقش في فرنسا كل يوم يستخدم المواصلات المواصلات العامة سولما يروح لتونس يجيب معه سيارته إذا ثقافته أو أو أو أو سرعة البديهة متاعه في السياقة ضعيفة شوي صراحة. فمهم إنه إحنا نوعو وننبه الناس إنه راهو قانون الطرقات راهو مازال هو راهو ما تبدل فيه حد شيء وإنما الآن لازم نخرجوه للعلن لازم نفهم الناس ونذكروا به الناس إنه راهو قانون الطرقات مش أنت المتعود عليه راهو فما قوانين صارمة جدا جدا جدا بمعنى فما قانون في قانون الطرقات ممنوع منعا باتا الشرب أو الأكل أو التدخين أثناء السياقة هذا إحنا تقريبا أول مرة
1: إذا إحنا ما عندناش في تونس
0: أول مرة نسمعوا فيه
1: أي هذا إحنا ما عندناش في تونس عنا العقوبة متاع استعمال الهاتف الجوال هذاك عنا العقوبة عن عقوبته 60 دينار هذه نعرفوها عنا كذلك العقوبة متاع حزام الأمان عنا زيدا كذلك معناها التجاوز السرعة كيف موجود عنا يوصل حتى لسحب الرخصة وخطية كما قلت بكرة معناها ما بين 120 و200 دينار محاضر معناها تحال مباشرة على النيابة لكن يظهر لي ما عندناش قانون يمنع أنك تاكل ولا تتكيف في الكهرباء يظهر لي حسب ما تبعت ما عندناش القانون هذا أنا راني معاه يليت يا ليت يضيفوه هذايا باش ما عاد خاطر راهو انت تسوق وتتكيف راهو خاصه كتبوا معاك العائله راهي مصيبه في الكهرباء
0: هو صراحه حسب البحث الان فما يقول لك لا يوجد نص قانوني
1: صريح لا يوجد هذا هو لا يوجد
0: في مخالفه نتاع الاكل والشرب
1: أي أي.
0: ولكن فما برشا قوانين لازم نوهوا بها ولا المشكله في السوشيال ميديا يعملوا التهويل
1: هذا الخبر هذا وهذاك علاش احنا حابين نركزوا عليه العنوان هذايا خاطر أنا شخصيا شفت أنه الناس كلها تقريبا تبارتاجي فيه وتحكي عليه راه ماهوش صحيح مش معنى هذا راه أعمل ما بدالك في الطريق
0: صحيح.
1: لا فما عقوبات فما مجلة كما قلنا بكري المجلة مجلة الطرقات أكيد ولكن مش معناها اللي قريناها صحيح وفي نفس الوقت انت خديت مثال صغير على الناس اللي برا وتبقى برشا معناها أشهر ما تسوقش وحتى سنوات وتراو حتى اللي هنا واللي سوق كل يوم راهو سوق بطريقة فظيعة جدا راهو اليوم ولا عندنا تهور راهو اليوم اللي عندنا مشاكل في الطريق راهو اليوم الناس تقف باش تاخذ خبزة تقف وما تحب
0: صح
1: تخليك انت تستنى وياخذ خبزة أقف أنت مثالش يدخل المكتب باش يسأل على ولده ويحط كربون مجيد ويخليها خاطفة في حالة معناها اشتغال ويدخل وانت استنى ويسكر عليك من اليمين ومن اليسار ومن من من من من الجهات الكل وانت استنى
0: السياقة السياقة قبل ما تكون قانون هي ثقافة صراحة
1: صحيح راهو عمال نرجع بالتوالي راهو بالحق والله اليوم الناس كيفاش تسوق وطرقاتنا اليوم كيفاش راهي هز سيارتك توا واهبط الوسطى طوي ونعملوا ونحسبوا الوقت باش تمشي وترجع تشوف ترجع لنا كي توفى الحصه بالفعل السياقه وليت تسوق على اعصابك من غير ما تشعر من الوضعيه اللي احنا اليوم نشوفوها وضعيه الحقيقه يا ربي متعبه جدا تحس الكرهب اليوم اكثر من الناس تحس الطرقات ديما مليانه ديما معبيه تجيبش تخرج تقضي تقول ربي خليني نعدي الوقت شويه ما عادش عندنا وقت مع ذروه كلها ذروه وليت في الصباح في العشيه في الليل كلاكسونات ما مش عندنا قانون بعد 8 ولا 9 تاع الليل ما يحقلكش انك تستعمل كلاكسون لا معناها تستعمل ساعات تبدا انت في دارك ساهر انت على 11 تاع الليل 11 ونص نصف الليل تسمع كلاكسون يعني وضعيه الحقيقه حكينا وما فيش حتى تغيير ما شفنا حتى شيء
2: هو أول حاجة ما قبل ما نحكي على قانون الطرقات ولا المرور هو حاجة معناها الحادثة هذه تندرج ضمن الفيك نيوز أول حاجة معناها حتى للمستمع لازم من هكا معناها احنا ما عندناش ثقافة أنه نفرق ولا نعمل مجهود شخصي أني ندخل الارتيكل ونقرأ ونشوف البلاد وين ونشوف تو أنا مثلا كي البارح شفت معناها جيت نلوج نتفرج في فيديو معناها نشوف وكل شيء وبعد نحس اللهجة مختلفة حسيت فما مش متاعنا والوجوه ما نعرفهاش من بعد كي قالوا تزاير معناها من بعد حتى والله ما ركزتش حتى في الكتيبه معناها في
1: المغرب في العنوان تزاير هذه القانون السيري المفروض
2: معناها هنا شنو صار انه اللي خذا الارتيكل شافوا في تزاير وحطوا معناها ما نعرفش انا على اساس في لي باج نتاع تونس وشنو اللي صار معناها العبد الاخرى تستهلك يتم استهلاك تام و

0: معناها من غير ما انه يعمل بحث وكل شيء من هيك. معناها لازمنا نتبعه ونشوف ونعمل بحوث, لانه ساعات والله حتى ابار الحوادث والمرور والحاجات هذم ساعات تسمع حتى بشخصيه يقول لك هذاك توفى, هذاك ما نعرفش ممثل ما نعرفش, هذه اشاعات وهذه حاجات معناها ماهيش باهيه وماهيش في حق الاعلام ومش في حق حتى احنا كبلاد معناها نورمالمون نفرقوا. ثاني حاجة بالنسبة للقوانين لم يتم تعديل كبير, معناها حاجات عادية جست هولوا في حاجات إنه يقولك معناها القانون متاع السياقة استخدام الهاتف معناها أثناء القيادة قالك 500,000 واللي هي بقت في التسعيرة متاعها ولا 60. المخالفة تندرج معناها ضمن الصنف الخامس اللي هو 60 دينار وليس 500 كما تم تداوله وتم ترويجه معناها في السوشيال ميديا. تم تعديل جست بعض الخطايا كما قلنا المرورية العادية اللي تتراوح بين 20 و60 دينار, والوزارة الداخلية على ما شفنا انه ركزت على التشديد الاداري وليس معناها الترفيع في المخالفات. والحاجات الاخرى معناها السجن والسحب الفوري تندرج ضمن انه هكا السكر انك تستعمل السيارة وانت في حالات معناها ماهيش مناسبة للسياقة. لكن كما حكيتهم بكري حتى على الاكل وحتى على استعمال معناها تاكل وما فماش مخالفات لهذا, راهو نشوف فيهم ياكلوا ويلوحوا اصلا من الشباك, معناها مش حتى ياكلوا ويخلوا معناها يرميوا من الشباك واللي يتعدى معناها معناها تصير معناها حاجات معناها كوارث وحوادث جوست من حاجات خفيفة. فلازم معناها يصير تعديل, احنا جبدناها جوست باش نحكيو على الفيك نيوز, اما ميسالش كان ثم تعديل حتى للقوانين.
1: اكيد
2: اش معناها فيك نيوز بلقيس؟
1: الاخبار الزائفة.
0: عملي في
1: لا هو راهو معناها يعملك في امتحان
0: فجئي. لا هو حتى فجئي حتى بكري كي حكينا عن نجاح وتخرج ديما يفاجئ فينا ما شاء الله يعني.
2: اليوم كلها مفاجآت
0: ربي يستر
1: ان شاء الله. مفاجآت جميلة. بين نمشيو للعنوان الثالث وكلها عناوين مهمة. في بلد يعاني من شح المياه, نحكيو على بلادنا, هشاشة مزمنة لمنظومة المياه, تقادم البنية التحتية, نقص الصيانة, تأخر مشاريع السدود الجديدة اللي حكينا عليها برشا مرات, هذا الكل لشنو يؤدي؟ ما ينجم يؤدي إلا إلى ضياع وخسارة ملايين الأمتار المكعبة من المياه الحيوية للبلاد, وهذا اللي عمق أزمة الشح المياه في تونس, وهذا حدث ويحدث في تونس. شو معناها خلل فجئي اليوم نحكيه؟ شو معناها خلل فجئي في الباب العلوي المخصص للطوارئ ولا في باب الطوارئ؟ شو معناها خلل؟ علاش يصير اصلا الخلل هذا؟ باش نخسروا هالكميات الكبيره اليوم من الامطار, ونحكي طبعا على سد ملاق واللي ظهر الاخبار اللي طلع لينا في نهايه الاسبوع. علاش عندنا خلل فجئي؟ علاش ماناش متحذرين؟ علاش يصير الخلل؟
2: احنا ديما في الفجئي هو الخلل يصير الخلل, اما الفجئي هي مشكله الاشكاليه صراحه.
1: انت ما عندك حاجه مهترئه ما وصلحها ما وقرا لها حساب على بكري.
2: مشكلتنا احنا صراحه هذه مشكلتنا لما نحكي على السدود ونحكي على المياه. احنا تونس معروفين اصبحنا عندنا شح في المياه, شح في المياه وشح حتى في صيانه معدات المياه للأسف. وشح حتى في تطوير اداره المياه, وشح في كل ما هو مستقبلي في باب المياه.
1: شح حتى انك باش تجتهد وتستبق
2: حتى على مستوى التفكير في التنفيذ بالضبط. شح حتى على الحوارات والنقاشات. شح حتى على اني باش نطمن المواطن على المياه متاع العشرين سنة القدام.
1: معناش حاجة بركة معناش فيها الشح هي معناها إثارة البلبلة والأخبار الزائفة, هذه معناش فيها شح. وين ترخبرت برتاجي وتهبت, هذا ما عندناش فيه شح. الباقي كل عندنا فيه شح
0: نولوا نعملوه بالفلوس تيولي بطل.
2: سد ملاك في الكاف من السدود المهمة جدا صراحة على مستوى تونس.
1: وشفت السنة معناها والله سمحني عبد العال المقاطع كي صبت كمية كبيرة من الأمطار نزلوا كلها فرحانة, السد تملي السد تعب السد تملي وغوثوا عليها ومشي
0: الشعب
2: التونسي
0: كان فرحة بحاجة.
2: كان سود اعتقد كان فيه 27 مليون متر كوب اي ثينك السد, فجأة صار 7000 ولا
1: ملايين الامتار المكعبة اللي مشيت بالفعل ملايين الامتار المكعبة
2: يعني من 27 لسبعة رقم كبير جدا. وشنو الاشكالية؟ الاشكالية يعني والله لو نقولوا كارثة طبيعية نقولوا لا حول ولا قوة الا بالله,
1: وحتى كارثة بعين نجمنا ونستبقوها على فكرة
2: صح. الان في العلم هم استباقية حتى في الكوارث الطبيعية
1: طبعا.
2: اما نقولوا لو كارثة طبيعية تصير نقولوا فيضانات تصير أما أنها تكون عطب ميكانيكي،
1: خلل فرشي،
2: عطب فني، عطب تبع مانتينانس، عطب تبع تبع صيانة، عطب تبع أشياء دورية ومراقبة أشياء دورية. إذن هذه المشكلة ليس في السد، وإنما المشكلة في الإدارة متاع المياه، مشكلة في الإدارة متاعتنا، في تلقيح الإدارة متاعتنا والمراقبة متاعتنا. بصراحة إحنا الآن المشكلة السد الآن أوكي شفناها بعيوننا، تعرفوا إنه فما برشة بايبات أو برشة أنابيب متاع نقل المياه، في تطاوين تشوف المياه ضايعة يمين ويسار. لما نمشي غمراسن معتمدية غمراسن، شوف كمية المياه اللي تخرج واللي ضايعة، نقول علاش لما نمشي أحياء في تطاوين كمية المياه الضايعة. طيب هذه العيون العامة ما يشوفها، الإعلام هوش قد يشوف فيه. احنا علاش نحكوا على السد؟ لأنه السد ظاهرة كبيرة، الإعلام صوروا هبطناه، كان باش يعمل الكارثة، طب كارثة للمتسكنين اللي يسكنوا بحذاء الواد. هل كان الواد نظيف منظيفش؟ طيب والأشياء الأخرى. إذا عندنا إشكالية، إحنا ما عندناش إشكالية في نقص المياه، إحنا عندنا إشكالية في الإدارة، عندنا إشكالية في الرقابة، عندنا إشكالية في التنفيذ، ما عندناش إشكالية. إذا إشكاليتنا كلها إداريا، واختاش يتم تطوير ومراقبة الإدارة. الإدارة هي مش السلطة العليا، مش الوزراء والمدراء، وإنما الموظفين اليوميين اللي يخدموا يوميا في الإدارة. هذاك اللي عنده 30 و40 سنة، المتعود، تعود على سيستم معين أو ثقافة معينة أو طريقة معينة، هذاك اللي لازم يتغير في تفكيره، في مراقبته. المشكلة مش في الكبار، وإنما أصبحت المشكلة في الموظفين اليوميين للإدارات.
1: هو اليوم اللي يلزمنا أكثر غيرة على البلد، يلزمنا أكثر معناها نحسس بالمسؤولية أكثر. يعني احنا اليوم كي نحكيه على خلل في باب الطوارئ، الشيء اللي أدي معناه للخسارة هذه كل، شو معناه خلل يا أخي؟ هو باب أنت خرجت نسيت ما سكرتوش، ولا باب ما يتسكرش بالداخل خليته كيكة وبرا حتى تتحل الباب وخرج الماء، معناه شكون المسؤول على هذه باب الطوارئ وعلى الصيانة وعلى طب؟ أنت كي تبدأ عندك حاجة باش تعرف اللي هي بدأت تقدم ومهترئة نوعا ما، ماك تعمل صيانة تعرفها تقريبا ما زلت تنجم تخدمك شهرين، ما زلت تنجم تشد لك عامين، ما زلت تنجم تشد لك جمعة. يا أخي أنا قبل ما توصل الجمعة والخمسة يوم وحتى شهرين وثلاثة ماني نغير، فما قطعة تعدمت مبدلها، فما حاجة معاش عندي فيها ثقة كبيرة ياسر ما تتغير، معاش نخليها، نعرف كان نخليها راه باش تهزنا للطف يا ربي مصيبة كيف من هذه. علاش ما تقعش الصيانة؟ علاش ما نخمموش؟ علاش ما نستبقوش الحاجة قبل ما تصير؟ علاش ديما احنا علاش علاش علاش والجواب ما فماش؟ ومرة أخرى باش تصير بقي حاجة أخرى، تي نحنا شوية الماء فرحنا بيه كي تثبت ربي عطا خيره وفرحنا بيه، اليوم نضيعوها كيكا سبه لا
2: باش تحكوا بصراحة. الإدارات العليا من الوزراء والمدراء، المدراء السلطات صراحة مجتهدين وقاعدين يحاولوا، ولكن اللي يدير واحدة ما صفقش. لما يكون المدير الجهة والوزير يحاول، ولكن يلقى الموظفين العاديين في الإدارة، في الإدارة اليومية ما همش مواكبين التطور، ما همش مواكبين الحدث، ما همش صراحة
1: لا لا انزل للميدان وراقب، شوف بعينك، انزل انزل للميدان وشوف، واللي تحس انه الانسان هذاك ما هوش في مكانه غيره عاقبه. هكا رحنا التوانسة الله غالب ما نمشيو كان هكا، مدام حتى حد ما جاك وما عاقبك وما ضغط عليك وما عمل عليك ضغوطات، انت هاي خليها هكا. والله عندنا كلمة انا ما نحبش نستعملها لكن مضطرة نستعملها، رزق البيليك تعرش ما ده مثال دبرتي. نحن ساعات حتى في الحاجة عادية في الإدارة، ساعات تبدأ خارج كملت الخدمة متاعك كلمة تزور تخليه يخدم وتخرج، الضوء تبدا متعدي والضوء يشعل وانت كملت خارج، تطفي الضوء، سكر الكليماتيزور، حتى الكليماتيزور يمشي في اداره في مكتب سكر انت الباب باش تتحافظ على علاش راهو والله قاعدين نتعاملوا كانها مش بلادنا وكانه هذاك مش راجع علينا احنا بالنفع وكانه عليه. يا اخي راهو كيما تعمل حاجه راهي هذيه دارنا، اما دارنا الكبيره في دارك تطفي في الضوء، في دارك تتبع سبالة إذا كانت تبدأ تنكت في الماء تحسها أنها تخليك تستهلك برشا ماء، تمشي تبدلها سبالة، تشوف لها جوام تاعها بالك شي راهو تهرى معادش يقوم بالواجب متاعه، دونك تبدل باش السبالة تولي معاش تصب الماء بالزايد، تشوف الكليماتيزور متاعك، تطفي الضوء، تعمل جوانات في البيبان باش ما يخرجك. ما هذا كل تعمله في دارك ولا لا؟ تونس راهي دارك الكبيرة.
3: أكيد.
1: يعني كما تعمل في دارك اعمل، ما مش معناه هذا خاطيني مني خاطيك تاكل في الخبزة منها هذيك خدمتك تخدم فيها، عيب، معناه تنقصنا برشا إحساس بالمسؤولية والأدهى والأمر الإحساس بالوطنية.
0: هو أول حاجة معناها باش نحطوا المسمع في الإطار، هو الشيء هذا العطب الفني صار في إحدى بوابات سد ملاق بينبر من ولاية الكاف. به كيفاش صارت؟ هو الماء تسيب وتدفق بقوة واتجه الوادي مجردة معناها اللي خلى معناها بيان سور معناها الباب ما عادش ينجموا يحلوه معناها ذاك عارش المكبس يسموه، فصار خلال في المكبس فالباب ما عادش ينجم يتحل، فصارت مشكلة فنية كبيرة. هناك نرجعوا للمشكل الأصلي اللي في بالكم، اللي هذا السد ملاق من أقدم السدود اللي هو عنده 70 سنة. معناه أنت تجي تقول قبل 15 يوم ولا 20 يوم باش يفيقوا بالعطب ولا حاجة، هو ديجا مهترئ، هو في حالة
1: كل سنة تصير.
0: معناش مية تتصور أنت من صد قديم أنه باش تتوقع أنه باش يحمي ولا باش يكون في حالة جيدة، معناه أقل لمسة، أقل أقل أقل، مش حتى فيضانات، مش حتى حاجات كوارث طبيعية، أي حاجة تصير معناها المتوقع أنه باش تصير كوارث معناها. بالنسبة للجهود وتضافر الجهود متاع العباد، أنه الحق متاع ربي كان فما من وزارة الفلاحة وإدارة السدود هبطوا لعين المكان وعينوا الأمر وحاولوا أنهم يلقوا خطة، خطة عمل أنهم باش يحميوا المنشآت المائية هذه وباش يشوفوا حل الفلاحين اللي تعرضوا معناها معناها خسائر، فما شكون تعرضوا الخسائر معناها شوي معناها. هو الحق متاع ربي الوزارة كانت في المستوى وهبطت لعين المكان، لكن كي نجي نشوفوا
1: كان حبت يا بلقيس نعرف. لكن تعرف عندنا مثل شعبي شنو يقول، ديما نقول لكم في الأمثال الشعبي، عندنا مثل شعبي في تونس تعرف شنو يقولوا، يقولك بعد ما تخذش رمك حلة، تعرفوها هذه ايه، هبطت الوزارة توا اول حاجة يلزمها تهبط، خاطر كما تهبطش زاد عيب كبير وهبطت معناها شنو
0: اي هو.
3: وحاجة اخرى سامحيني بلقيس، قلت حاجة، قلت انه السد قديم.
0: قديم اي
3: قديم، مش معناتها
0: عمره 70 سنة،
3: حتى لو عمره 100 سنة مش معناتها انه خايب
1: طبعاً.
3: قديم معناتها لازم نعمل له مانتينس اكثر، لازم مراقبة اكثر،
0: هو بتعرف
1: دورية
3: لازمها صار بلقيس. هم مش متعودين انه السد هذا يكون فيه قطرة ماء، عندهم 20 عام يا عمي هوا سد فارق خايح،
1: خليك هيك
3: فجأة تخلم عليهم الماء، عراهم على حقيقتهم انه بالفعل للأسف حاجة توجع،
1: ظهرت المنظومة اللي هي منظومة
0: لا هم شافوها بطريقة إيجابية، قال لك الماء ما مشاش خسارة معناها مشي مباشرة عبر وادي مجد السد، السد سيدي سالم والوادي استوعب الكميات هذه. بون الخبير هبط زاد الخبير المناخي قال انه من الحلول الجذرية هي إمكانية دخول سد ملاق 2 اللي هو العلوي في الفترة الجاية بديل عن المنشأة القديمة اللي هو
1: هذا علاش ما صارش قبل ما تصير الكارثة هذه.
0: هو لا هو تو اصلا في اطار معناها الخدمة، معناها قاعدين يحاولوا انهم يخدموا عليه اسمه نورمالمون السد ملاق 2 العلوي الجديد اللي هو بيان سور باش يحمي الاراضي من الفيضانات، باش يخزن المياه الفيضانات يعديهم للبحر الابيض.
1: قداش عنده المشروع هذا؟ واحنا قداش عندنا حكينا عليها المشاريع نتاع سدود الجديدة،
0: اي لم يتم استكمالها واي فوالا تم وقفها يعني، لكن تو وقتاش تفكروه ويفتحوا الملف كان وقت السير كيك.
1: يعطيك الصحة، احنا ديما هكاك للاسف الشديد، ان شاء الله ربي يبقي صدر على بلادنا. وهذاك ما عندنا ما نقوله في تعليق في ما يخص العنوان هذا. يبدو انه تونس هاوكا فما حاجه باهيه وحاجه توجع وحاجه تفرح وحاجه تخليك تفتخر ببلادك. تونس يبدو ان عندها تموقع جيد في صناعه السيارات الكهربائيه، ولديها كذلك ميناء الذكاء الصناعي، مش الاصطناعي، الذكاء الصناعي والهيكله الموجوده في القطاع الصناعي ما يسمح لها باقتحام هذا المجال، مجال صناعة السيارات الكهربائية. عندنا خبر مهم في الموضوع هذا عبدو.
3: صناعة السيارات الكهربائية عندنا شركة تونسية نفتخر فيها صراحة ونسموها لأنه فخر لنا هي، حتى احنا كلنا نعمل لها تسويق لحبنا لمنتجات تونس. سيارة باكو. باكو اسمها باكو لأن هي أول ما عملوها بشكل الباكو.
1: صح.
3: سيارة هي أصغر من كم السيارة هي
1: بالقيسة تويتها باش
0: كرهيبة كرهيبة
1: باكو صغير
0: هي نحب الكبيرة نحب
1: سيارة كبيرة
3: ادخل شوفوا السيارة باكو هي ساعة هي مش سيارة صغيرة محلها
1: تطورت
3: تطورت صراحة كيفاش كانت كيفاش ولت لمعلومات كيف هم أزول سيارات باكو في معتمدية غمراس يدوروا فيها معتمدين غمراس كهرباء 100%
1: شوف أحسن جاي خارج رجع أي تحية لغمراسن وكل أهلينا في غمراسن
3: سيارة باكو صراحة الآن أصبحت مواصفاتها عندها رايع أكثر من 7 إلى 10 سنوات سيارة باكو الآن باكو من في عام 26 طورت جدا في الهيكل متاحة في الموتورات الكهربائية سيارة كهربائية 100% والحاجة الممتازة أنها اعترفت بها دوليا وتحديدا في أوروبا أصبحت سيارة باكو الدور في الاتحاد الأوروبي
1: تحصلت على شهادة المطابقة الأوروبية
3: المواصفات الأوروبية للسلامة
1: إنجاز تاريخي
3: إنجاز مهم تاريخي. جدا صراحة والآن أصبحت تونس تمتلك سيارة 100% إنتاج تونسي 100% مش معناتها تحالف مع شركة صينية صح. أو تحالف مع شركة أو هز موتور حط في موتور وغير الماركة
1: جيبوا حاضر وركبوا
3: هذا 100% من الكادر من الموتور من كل شيء تونسي بأيادي تونسية 100% مهندسين توانسة 100% وأصبحت الآن بعد أكثر من 10 سنوات وهو يخدموا يطوروا يتحسنوا وصلوا اليوم إلى الموافقة الأوروبية وأصبحت تباع في فرنسا وفي أحياء إيطاليا وفي و و و وفي في في باريس حاجة شرف حاجة أكيد. ممتازة أكيد. حاجة نفتخر بها احنا توانسة لما نجتهدوا نجم نوصله
1: صح
3: اذا الدليل شركات الخواص شركة الخاصه فيها رقابه فيها انضباط
1: صحيح
3: نوصل للعالميه
1: صحيح
3: اذا احنا ادارات الحكوميه
1: صحيح
3: لما يكون فما انضباط من الصغير للكبير
1: صحيح
3: والله نجم نوصله من الدول المتقدمه عالميا لانه عندنا الفكر عندنا الفلسفه في المستوى الفكري عندنا التجربه عندنا التاريخ يكتب بذهب فقط لابد يصير فما رقابة شديدة من أصغر واحد الأكبر واحد
1: صح وعليش اليوم تشوف نقولوها بكل صراحة التفاوت اليوم حتى في الموظفين اليوم بين الشركات الخاصة والشركات العمومية يعني تحس الفرق كبير غادي شركة خاصة أو في أي في أي مجال راهو يعرف روحه إذا ما يكونش عنده مردود لما كان له بينما في الشركة العمومية هو موجود فما مردود ما فماش مردود هذا هو رزق البليك اللي نحكي لك عليه هنا
3: ثقافة مترسم
1: يعطيك الصحة ما عندهم ما يعملوا للأسف الشديد باكو في فرنسا
0: اي دور في العالم اي والله بشرفتنا لا انا شفت برشا فيديوهات معناها الحقيقه عندي برشا معناها عرضوني انجاز باهي معناها مشرف انه نشوفوا حاجه بلمسه تونسيه معناها عندنا رانا ما شاء الله مهندسين وعندنا كفاءات ما شاء الله معناها في كل شيء والله اخطا حتى السياره ما شاء الله معناها مبارك لتونس الساعه واخذت معناها ليكيفالونس انترناسيونال ليشيل انترناسيونال سي بيان هذا يدل وهذا يرجع لانه عندنا خبرات وعندنا ادمغه ما شاء الله في تونس
1: بدأ
0: من المشوار الاكاديمي كما بديناها تو هو اول محطه هي البكالوريا واحنا فرحنا بهم معناها نعرفوا الجامعه التونسيه تولد برشا ادمغه معناها ذكيه وتم تكوينها في ولا عبر معناها اساتذه ودكاتره ما شاء الله علينا معناها والكل شنو ينقصنا احنا جوست اكلنا نلقوا معناها ارضيه معناها من الدوله تحفزنا وتخلينا نبقوا في بلادنا خاطر بصراحه تحب ولا تكره احنا قاعدين نفيدوا في الدول البرة وفي الخارج البرة واحنا في تونس معناها احنا اولى باولادنا التشجيع مهم, مهم وان شاء الله معناها نشوف القدم احسن ان شاء الله
1: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله تونس بدات هذا زيد من الاخبار عبدو يضحك خاطر انا نعرف تخميمي صحيح ولا لا تذكر وقت حكيت فيه في الكواليس هذاك علاش تضحك انت
3: لا من باكو ولا الموضوع هذا
1: من باكو للباكو الثاني للباكو الثاني
0: ايوه
1: هذا باكو ابو من نوع هذا باكوات ايوه هذا باكوات ولكن حتى هذا باش يصير تعديل حتى احنا في طريقه معناها اختيارنا لتقديم الخبر هذا راهو باش تفهموه بالكدا خاطر حتى هذا اثار ضجه كبيرة والناس بدأت تلعها بطوي والليل كلها تسأل ما هذا لا هاو دورنا احنا باش نفهموكم بدأت تونس تطبيق التعديلات الشاملة للضريبة على الثروة بموجب قانون المالية 2026. هبطت هذايا وسائل الإعلام تكلمت والناس بدأت تهز وتحط شنو هذا وش عندي أنا باش ندفع ضريبة وعلاش وكيفاش ونعرفوها الحكاية هذه متاع في كل مرة دور على المواطن ونحي منه. مش هذا راهو، شكون المعني بها وشنو اللي يحتسب بالضبط وشنية أبرز تفاصيل الضريبة على الثروة؟
2: صراحة أن القانون هذا هو قانون موجود على في العالم مستوى العالم كله. المشكلة مش في القانون صراحة، الدولة الحالية الصوت الحالية قاعدين يجتهدوا جهد كبير برشا، أما طرح الإعلام أو طرح السوشيال ميديا التواصل الاجتماعي على الخبر هذا هو المشكلة.
1: ما فما صفحات تخدم على روحها
2: صراحة،
1: فما صفحات تخدم تحب تخدم بالطريقة هذه باش تثير البلبلة.
2: يقول لك
1: أنا كيف اليوم المواطن يقرأ الخبر هذا بالطريقة اللي هبطت بيه مش كما قدمناها نحن توا، يقولك شبيخي وين تفلس الدولة تدور على المواطن تهز منه. لا مش هذا، لا مش هذا صحيح. أول حاجة الدولة مش فلسة، وثاني حاجة مش تدور على المواطن. ها باش تفهموا أنتوا شنو معناها التطبيق اليوم على الثروة، على الضريبة على الثروة.
2: الثروة القانون هذا أنا مع القانون هذا صراحة، ولكن لازم نوصلوا للمواطن أنه شكون اللي يمتلك الثروة،
1: من المعني بالأمر،
2: شكون المعني مش المواطن العادي. هم راهم نسبة قليلة جدا. نعطيك مثال، يقول لك اللي عنده أكثر يمتلك أكثر من مسكن على اسمه الخاص وقتها عنده نسبة معينة يدفع على المسكن الثاني، ولكن إذا أنت عندك مسكن واحد
1: ونسبة زادة
2: ونسبة صغيرة. إذا أنت عندك مسكن واحد إن شاء الله يكون عندك قصر، عندك مسكن واحد أساسي غدا نظر قيمته غدا نظر كبره، مسكن واحد أنت ما يطبقش عليك الشيء هذا، وإنما يطبق على الناس اللي قاعد عنده أكثر من ما من من مساكن. إذا عندك سيارة أو سيارة أو سيارتين أقل من 12 زائلة، أنت ما يطبقش عليك، يطبق على السيارات الفوق 12 زائلة وما فوق. بمعنى شكون السيارات 12 زائلة؟ هم ناس معينين عندهم ويدفعون، وهذه لازم تكون السيارة الثانية مش الأولى.
1: مش الأولى طبعا،
2: يعني تنجم يكون عندك السيارة الأولى أكثر من 12 زائلة ما تدفعت شيء، عندك المسكن الأول فيلا وقدرها ما تدفعت شيء، وإنما إذا أكثر من هذا عندك سيارتين أكثر من 12 زائلة عندك
1: أكثر تدفع.
2: عندك أكثر من فيلا وأكثر من أكثر من من من, من, من عمارة هوني تعال أنت تطبق عليك قانون الثروة بالضبط. تدفع نسبة معينة على كل ضريبة. ممتلك ضريبة على كل ممتلك.
1: وسمحني وهي
2: طبيعي جدا.
1: البلدان اليوم اللي ما تحتش معناها راهي واقفة بالضريبة. شوفوا البلدان الأوروبية، نشوفوا لهنا معناها القانون هذي. شوف فرنسا قديش عندها من عام تخدم به، نمشي بيك أكثر، امشي للسويد أو ترى المواطن قديش يدفع من ضريبة. حتى كانوا طالب ويشتغل في السوايع ذيك اللي حسن بها معناها الدخل متاعه باش يقرا به، حتى الطالب اللي يخدم في سويعات عنده جزء من الضريبة يدفعها.
2: والله بقوتنا احنا تونس بصغر حجمنا الجغرافي
1: أي.
2: وانما باش نشوفوا دولة، احنا الحمد لله نتشرفوا بتونس، انه نشوف الان قديش سعر البترول في السعودية في السعودية ملك البترول وشوف سعر البترول في تونس تلاقيه متشابه. شوف الضريبة الآن في السعودية 15% على كل شيء، وشوفنا احنا الحمد لله في نعمة، ولكن أتمنى من السلطة لما تهبط قانون تهبط معاه فيديو تعريفي
1: توضيح
2: لكل قانون يهبط، لكل خبر يهبط من الدولة هبط معاه تعريف
1: بالضبط.
2: والوطنية والإذاعات تنشر باش ما تصيرش البلبلة وهاكم
1: العالم، وتخرج ناس مختصة في المواضيع هذه وتفهم تتحدث مع الناس تفهمها شنو معناها باش ما يصيرش اللي قاعدين نسمع فيه
2: توا الصفحات هذه الغير الوهمية
1: تصطاد
2: في المياه العكرة صراحة.
0: صحيح. هو حسب ما شفت هو حتى عام 2023 موجود منه معناها القانون هذا، وكانت الضريبة على الثروة العقارية فقط.
1: أي
0: فتم
1: أي
0: في 2026 تم تعديلها لتصبح معناها الضريبة على الثروة في المجمل. وانت تعرف معناها الثروة اللي هي تشمل كافة أنواع المكاسب بالمنقولات الأصول المالية. بالنسبة للعبيد المستهدفة واللي هي فئة صغيرة في تونس، فئة صغيرة جدا، لأنه هو العبيد اللي تساوي اللي عندها اللي ضريبة العبيد اللي تساوي ولا تفوق القيمة متاع الإجمالية متاع المكاسب الصافية متاعهم 3 ملايين دينار تونسي ابتداء من 1 جانفي. معناها هذا بالنسبة للقانون يستهدف الفئة هذه فقط. الاستثناء كما حكى عليه ديجا عبد الله قال بالنسبة للعبد اللي عنده سكن معناها يسكن معناها سكن واحد
1: ما يشملوش.
0: والتأمين زاد تأمين الحياة وزاد الكرهب اللي قوتها أقل من 12 خيل. الحاجة اللي أنا مانيش هضمتها شوي انه هو باش حتى وكان هو معناها باش يكون فما جوست فئه صغيره اللي باش تتحاسب بالكل ابخيتو هما مستثمرين معناها باش يصير فما دوبل تاكساسيون ازدواج ضريبي باش تخلي ان المستثمر في الاول باش يدخل بانه يعمل معناها استثمار ويدخل فلوس الدوله تجي تاخذ منه تعمله معناها ضريبه على الثروه العقاريه.
2: لا لا, لا سمح لي بقيس هذا مش على المستثمرين لانه ضريبه على الثروه هكا بعد الربح لم يربح.
0: اي بعد الربح شوف هو في الاول باش ياخذ على الثروه العقاريه من بعد كي دخل فلوس باش ياخذ معناها لا لا لا على اللي حكينا عليه تو. لا صحيح
1: نثبتوا فيه
0: نثبتوا اي لا صحيح من معلوماتي الخاصه
1: معلوماتي الخاصه بلقيس تعرف
0: نناقشوا يا سي عبد الله
1: باهي النقطه تو نتفقوا فيها من بعد مازال فما اضافه اخرى
0: بالنسبة معناها أنا هذه هي الفكرة معناها إنه الدوبل تاكساسيون تنجم تضر المستثمر خاصة العباد اللي معناها بعد ينجموا يخلصوا خاصة إنه هو يبدأ ماشي في باله معناها بالسمعة متاع ستارت اب متاعه ولا المنشأة متاعه تبدأ به لكن السيولة متاع الجيب متاعه ما تخلصش فهو يولي يخلص الواحد بالمية هذيك وهو ما يدخلش ما نعرفش نزيد ونثبته في الأمر معناها
1: هذا ما يضر حتى حد كان وليد دوري باش يدفع برشا
0: لازمنا طرف ثاني
1: ايوا هذا ميناش بكون كان وليد خاطر وليد اكثر من دار اكثر من كهربا برشا فلوس في البنك دونك اللي باش يتعب في الموضوع كله هو وليد العجر ودير تحيه ليه اللي غايب علينا اليوم ان شاء الله نشوفوه معنا في مساحات اخرى قادمه غنيه مع حسونه يفضلك يا حسن ورجعين الساعه الثانيه بتبيعه من الدكانه.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تقرر إحداث قسم لأمراض القلب بالمستشفى الجهوي بتطاوين ومنحها صبغة الجمعية على أن يدخل حيز الاستغلال خلال شهر جويلية القادم حسب ما أعلن أمس وزير الصحة. دعا وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ أمس إلى مزيد تعزيز الجاهزية الميدانية وتنظيم حصص الاستمرار وتكثيف عملية اليقظة والمراقبة لمجابهة الحرائق خلال الفترة القادمة التي تتزامن مع ذروة الموسم الصيفي وارتفاع درجات الحرارة. دعت النقابة التونسية للبيولوجين الخواص الصندوق الوطني للتأمين على المرض الأكنام إلى الإسراع بتسديد مستحقات مخابر التحاليل الطبية الخاصة المتخلدة بذمته وضبط رزنامة واضحة وملزمة للخلاص إضافة إلى معالجة الملفات العالقة. تحتزم وزارة الشؤون الاجتماعية فتح امتحان مهني لانتداب عمل من الصنف الرابع في خطة سائق سيارة خفيفة وذلك بداية من يوم 25 من أوت القادم والأيام الموالية. دوليا قالت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة اليوم إن السلطات الصهيونية والقوات الأمن استهدفت الأطفال الفلسطينيين بشكل متعمد مما نتج عنه ارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في قطاع غزة وجرائم حرب في الضفة الغربية المحتلة. قال الدفاع المدني في جنوب لبنان إن شخصين اثنين استشهدا وأصيب آخران جراء إطلاق القوات الصهيونية النار على لبنانيين في بلدة النبطية جنوبي البلاد. أعلنت إيران اليوم اختتام المحادثات الفنية التي جرت في سويسرا ضمن المفاوضات مع الولايات المتحدة مؤكدة الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل لمتابعة الملف النووي والعقوبات.
1: بلاغات.
2: دعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ لها أصحاب المؤسسات التربوية الخاصة والمختلفة المتداخلين بمسالك توزيع الكتب والمواد المدرسية إلى الاقتصار حصريا على إسداء الخدمات التربوية والتعليمية طبقا لأحكام الأمر عدد 486 المتعلق بضبط شروط الترخيص في إحداث مؤسسات تربوية خاصة وبتنظيمها وتسييرها والالتزام بعدم بيع الكتب المدرسية والمواد المدرسية داخل الفضاءات الخاصة بها. حذرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة أفراد الجالية التونسية المقيمة بالخارج من جلب النباتات والمنتجات النباتية عند العودة إلى أرض الوطن وذلك في إطار حماية الأمن القومي الغذائي والمحافظة على المنظومات الفلاحية الوطنية التي تمثل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد التونسي. كما دعت جميع ضيوف تونس والوافدين عبر مختلف المعالم البرية إلى عدم جلب النباتات والمنتجات النباتية معهم تفادي أي مخاطر قد تهدد سلامة الإنتاج الفلاحي والتوازنات البيئية بالبلاد. تعلم وزارة التربية مدرسي المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية المبشرين الراغبين في المشاركة في النقل في نطاق الحالات الإنسانية لسنة 2022 أنه بإمكانهم الدخول على فضاء الخدمات الرقمية لوظيفية التربية لتعمير ترشحهم الرقمي وموافاة مصالح المندوبيات الجوية للتربية الراجعين إليها بالنظر بمطلب الترشح الورقي مرفقا بالوثائق اللازمة وذلك بداية من تاريخ صدور هذا البلاغ إلى غالات يوم الثلاثاء 30 من جوان الحالي. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع في أمان الله.
3: دقيقة مونديال موعد يومي على موجات الإذاعة تطاوين.
4: أهلا بكم. فريق قمصان المنتخب الفرنسي كأس العالم 78 خلال مونديال 78 الذي يقيم في الأرجنتين وتحديدا قبل مواجهة المنتخب الفرنسي لنظيره المجري شهدت بعثة الديوك حادثة غير مسبوقة أثارت الكثير من الاستغراب في أجواء المونديال. فعند وصول اللاعبين إلى ملعب باردي بلاتا اكتشفوا أن قمصانهم الرسمية قد اختفت بالكامل من غرفة الملابس قبل انطلاق المباراة بساعات قليلة في واقع وصفت بأنها من أغرب ما حدث في تاريخ البطولة. هذا الوضع المفاجئ وضع الجهاز الفني في مأزق حقيقي إذ لم يكن هناك وقت كافي لتأمين تجهيزات بديلة مطابقة للمعايير الدولية. وأمام هذا الطارئ تم اللجوء إلى حل استثنائي تمثل في استعارة قمصان تابع لنادي أرجنتيني من الدرجة الثانية جاءت مقلمة باللونين الأبيض والأخضر ليخوض المنتخب الفرنسي المباراة بزي غير اعتيادي على المستوى الدولي في مشهد لافت خطف أنظار المتابعين. ورغم هذه الظروف الغريبة تمكن المنتخب الفرنسي من تجاوز الارتباك سريعا داخل أرضية الملعب ونجح في تقديم تقديما أداء قوية توجب بفوزه على منتخب المجرة بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف وحيد في مباراة بقيت محفورة في ذاكرة المونديال باعتبارها مثالا على قدرة الفرقة على التأقلم حتى في أصعب الظروف التنظيمية. مع تحيات هادي سياري.
3: فيفا مونديال موعد يومي على موجات الإذاعة تتوي.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة 5 من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة 5 من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
6: الدكان
7: وهيدي دشاش قهوة قهوة 2 قهوة انت بتشرب جيب 3.
8: صباحاتنا تعكس حديث الناس وعطور المجالس وما يشغلكم نرتبه ونجمعه.

0: حبك وبغار عسل الحليني لحدش 13 دقيقة على موجاتنا. مرحبا أهلا وسهلا موصلين معكم جزء ثاني من الدكانة ومشين أكيد فقرتنا الموالية مع حسونة.
1: بورتري مع بلقيس.
0: البورتري اليوم مع بلقيس شخصية نجم نقول سياسية وثقافية وشخصية مهمة جدا اليوم تحكينا عليها بلقيس واختيارنا لها تزامنا مع ذكرى الوفاة. اليوم توفى الشخص باش نحكيوا عليه بلقيس هكا ولا 23 جوان واكثر تفاصيل اكيد مع بلقيس في هذا البورتري. تفضل بلقيس.
2: اليوم باش نحكيوا على محمد مزالي. تولد السياسي والمفكر التونسي محمد مزالي في مدينة المستير يوم الأربعاء 23 ديسمبر عام 1925 وفي هزاول تعليمه الابتدائي ومن بعد نقل تونس العاصمة وين تلقى تعليمه الثانوي بالمدرسة الصديقية اللي تحصل على شهادة البكالوريا وتوجه من بعد لفرنسا باش يواصل تعليمه العالي وين تخصص في دراسة الفلسفة بباريس. رجع مزالي في أول الخمسينات لتونس باش يقرب المدرسة الصديقية وفي عام 1955 أصدر مجلة الفكر اللي استمرت العام 1986 واللي شاركوا فيها المرحوم البشير بن سلامة ودفع فيها على بعض المبادئ اللي تعلقت بالأصالة والتعريب. مجلة الفكر كانت مفتوحة قدام باحثين وأدباء من برشة تيارات فكرية وإديولوجية وينجم أنه يكسب ثقة الأدباء اللي انتخبوه رئيس لاتحاد الكتاب التونسيين بعد أحداثه. التحق محمد مزالي من بداية الاستقلال بهياكل الدولة الوطنية وألحق بديوان وزير المعارف الأمين الشابي وفي عام 1959 تسمى مدير عام لإدارة الشباب والرياضة وفي عام 1964 تعين مدير لمؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية وفي عهده تم بعث التلفزة التونسية. ثم اشغل بداية من عام 1968 برشا مناصب وزارية أولاها وزارة الدفاع بين 1968 ل 1969 من بعد الشباب والرياضة بين 1969 ل 1970 شغل زادة في التربية القومية لثلاث مرات متوالية بين 1970 و 1980 تخللتها وزارة الصحة العمومية بين 1973 و 1976 وفي عام 1980 تولى الوزارة الأولى بعد المرحوم الهادي نويرة. استمر في منصبه لين تم عزله من قبل بورقيبة في جويلية 1986 وتحكم بتهم تتعلق بالفساد وسوء الإدارة تهم قال عليها إنها ملفقة. نجم يهرب من بعد للجزائر قبل ما يصدر الحكم ورجع لتونس عام 2002 بعد إلغاء الأحكام ضده. من غير توليه وزارة الشباب والرياضة ترأس زادة مزالي اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية بين 1962 و 1986 والجامعة التونسية لكرة القدم بين 1962 و 1963 كما زاد شغل بين 1976 و 1980 منصب نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية اللي تمتع بعضويتها مدى الحياة. تزوج محمد مزالي من فتحية مزالي بنت المختار وأنجب منها 6 أبناء واللي هي بطبعها تولت رئاسة الاتحاد القومي النسائي التونسي ووزارة العائلة والنهوض بالمرأة في عهد توليه الوزارة الأولى بين 1983-1986. توفى محمد مزالي في واحد من مستشفيات باريس يوم 23 جوان 2010 وتدفن يوم 25 من نفس الشهر بمدينة المستير. رحم الله الفقيد الراحل محمد مزالي.
0: شخصية سياسية وفكرية تونسية بارزة محمد مزالي أكيد الوزير اللي عشنا معاه برشا تحولات في تونس وساهم برشا في الحياة الفكرية والسياسية التونسية وأكثر حاجة يمكن نتذكرها أبرز الأحداث هي أحداث الخبز سنة 1984 الله يرحم فقيد تونس
2: محمد مزالي
0: أكيد. هذه كانت اليوم بورتري متاعنا لشخصية محمد مزالي. شكرا لك بلقيس. أغنية مع حسونة ورجعين.

0: فوق ارفع ايدك واحنا اكيد رافعين ايدينا ان شاء الله بالخير وبالنجاح وبفخر انتمائنا لبلادنا بكل الاخبار اللي تفرحنا واللي تخلينا نسعد ببلادنا بكل جديد في بلادنا, خاصه وقت يتعلق الامر بالشباب, نجاح معناها تلامذتنا طلبتنا بتعدد ربما التخصصات الجديده زاده في اليوم في الجامعات متاعنا. ولفت نظري عبدو اثناء تنسيق الحصه يقول لي انه فما اختصاصات جديده اليوم موجوده في تطوين, واكيد بعد فتره باش يولي الحديث على التوجيه الجامعي وتلامذتنا اللي جدازوا امتحان البكالوريا, شي حضر رواحهم شنو وين ينجم يخلط شنو ينجم يختار. اليوم مثلا في تطوين شنو اللي عندنا جديد؟
1: اذا التطوين صراحه هذا يدل على نجاح, اذا التطوين يدل على الموظفين اللي يخدموا ويدل على التعليم قاعد يتطور في ولايه التطوين. اليوم في 26 الحمد لله فتحوا 8 مسارات جديده
0: جيد
1: في إزالة التطوين,
0: جيد جدا,
1: 8 اختصاصات جديدة في إزالة التطوين, وهذا يدل على الإزالة أنها قاعدة تخدم, يدل على الطلاب قاعدين يتحسنوا, ويدل على المستقبل إن شاء الله يكون أفضل بكثير لإزالة التطوين للمنطقة ككل. إزالة التطوين الآن فتحت 8 اختصاصات تنقسم إلى 3 أبواب أساسية. عندك القسم الهندسة الحرارية والطاقات المتجددة فتحوا زوز اختصاصات جديدة فيها. الاختصاص الأول هو النجاعة الطاقية للمباني والصناعات. الاختصاص الثاني هي الطاقات والصيانة الصناعية. وهذا اختصاص مهم إنه يتخرجوا مهندسين مختصين في الصيانة الصناعية, وهذا باب مهم وتنحكوا بعد أنواع الاستثمارات في تطوين. القسم الثاني هو قسم العلوم الاقتصادية والتصرف. عملوا اختصاص التصرف في المال وفي الأعمال, التقنيات المالية, تقنيات المحاسبات والرقابة التدقيقية. الباب الثالث هو في الانفورماتيك, عملوا الداتا ساينس وهي البيانات الذكية, وعملوا تطوير البرمجيات, وهذا ما كانش موجود عندنا والآن أصبح موجود في تطوين, وحاجة ممتاز اللي باش يخول أنه يفتح آفاق جديدة للمنطقة, يفتح أبواب جديدة للمنطقة, يخلي صراحة حتى
0: معناه الجامعات تستقطب زيادة حتى من ولايات أخرى.
1: ومهم جدا وجود طلبة من ولايات مختلفة في تطوين, مهم الاختلاف الثقافات
0: صحيح.
1: واختلاف اللكنات
0: صحيح.
1: واختلاف
0: صحيح.
1: العادات في ولاية تطوين خصيصا في جنوب التونسي, منطقة شبه هجية, صراحة مهم جدا لتطوير المنطقة هذه, والعكس حاجة نفتخر بها ونشكر اللي مسؤول واللي قاعدين يجتهدوا في إزالة التطوين.
0: مهمة ويمكن تلامذتنا في وقت من الأوقات زاد يحب

0: صارت جديدة
1: صحيح.
0: فما برشة إزات ما حلتش ما صارت جديدة. احنا الحمد لله ثمانية مش واحدة ولا اثنين، ثمانية اختصاصات
1: مهم جدا صحيح.
0: مهمة ومواكبين العصر.
1: مواكبين العصر بالضبط بالضبط. أنا قريت الفترة هذه ليمات هذوما اللي فاتوا أنه وذول اللي حكيت لك عليها عبدو في في في الصين فما برشة اختصاصات تلغات اليوم وتعودت في مكانها اختصاصات أخرى تماشيا مع العصر وكلها في إطار ما يعرف بالذكاء الاصطناعي حتى يكونوا جاهزين للمرحلة القادمة. فحاجة مهمة اليوم متطورين كيف هذه زادة من العمليات الاستباقية
0: ممتاز
1: تحذير على بكري معناها شعب كيف من هكا اليوم موجودة في الإزات متاعنا حاجة مشرفة جدا.
0: نشكر إزات تطوين بكل صحيح. الإطارات اللي خدموا فيها
1: أكيد وكل التوفيق إن شاء الله لأبنائنا الطلبة إن شاء الله باش يكونوا موجودين في إزات تطوين ولا في بقية الجامعات الأخرى في تونس ككل. فما حاجة ديما تقابلنا في الصيف وقبل ما نمشيو الغناية مع أحسن فما حاجة ديما تقابلنا في الصيف وهي من الأخبار زادة اللي دارت برشا فيما يخص ربما اش تكون فما عقوبات. احنا نعرفوا اللي راهو تشغيل القصر ولا استغلال الصغار في الـ في الـ في الـ معناها في انك تخدمهم راهو هدايا عقوبة هو بتبيع يعاقب عليها القانون، لكن راه مش باللي تقراو فيها في الانستغرام ولا في الفيسبوك ولا في اي موقع اخر موقع التواصل الاجتماعي راهي ماهيش الخطير توصل 100 مليون ولا سجن مؤبد راه مش صحيح ولكنها تبقى عقوبة. ونحن صحيح ساعات والله تبدا هكا عامل جو كي تشوف الوليدات في الصيف مثلا تبدا في مكان يجيب لك المشموم يجيب لك ما نعرفش حاجة وكل، لكن في نفس الوقت انا ياسر نتوجع وقت نبدا في السخانة في عز السخانة تبدا انت في ما نعرفش انا في الفضه ولا مركي في ستوب انا ما نعرفش نوا ويجيكك الصغير هذاك وجهه بالسخانه احمر اكحل معناها يوجع القلب باش يجي يبيع لك باكو مشوار ولا ما نعرفش شنو. هذا زاد راهو من باب استغلال القصر وعيب حتى لو كان هو العائله معناها محتاجه وناقصه. انا في رايي انا هذاك المكان مش مكان الصغار راهو بقدر ما كيما قلت معناها يجيب لك هكا شركه مشموم يجيب لك فله يجيب لك سمينه ويقول لك عاوني ولا كذا تقول محلاهم صغيرات يحبوا يخدموا يحبوا يعاونوا رواحهم شاعرين بالمسؤوليه ولكن راهو هذاك مش مكانهم. لا يبيع المشموم ولا يبيع الفل ولا يبيع البابي مشوار في عز السخانه في مواقف نتاع السخانه معناها انت نفسك انت تبدا في سيارتك مكيفه مسكر البلارات الكل مكيف ويقف بعدك صغير وساعات حتى انا تقول له بيدك ليه معناه ما تحلش حتى البلار وتكلمه صورة مؤلمة جدا. فرجاء كفوا عن استغلال الصغيرات حتى ولو هما أولادكم كفوا عن استغلالهم في تشغيل القصر راهو المكان هذاك ماهوش مكان للصغار. الصغار راهو في عطلة مش باش يشدوا شموسات ويبيعوا بابي مشوار. الصغار في عطلة باش يرتاحوا باش يمشيوا النوادي باش يتكونوا باش يتعلموا موسيقى باش يتعلموا الخط العربي باش يقراوا حاجات تفيدهم باش يعملوا مطالعة يعملوا سينما يلعبوا موسيقى. هذه بلاصة الصغار في العطل الصيفية مش في الرومبوانات يبيعوا بابي مشوار. يفضلكم هذا ما معش نحب نشوفوهم المظاهر هذه شفناها في بلدان أخرى توجع. فجأة تلفتنا لقينا زادة تونس هي على سيرة على نفس المنوال وهذه راهي حاجة الحقيقة تخليش الصغير يعيش طفولته. هذه تحرق مرحلة الطفولة وتهز الصغير الطرقات أخرى رجاء معاش نحب نشوفوها معناها المناظر هذه تتكرر والمشاهد هذه تتكرر في في في طرقاتنا وفي أسواقنا وفي كل مكان. ونرجع نقول راهي عقوبة لكن راهو لا هو 15 عام حبس ولا سجن مؤبد ولا 15 مليون ولا 100 مليون خطية مش هذا راهو صحيح ولكن لا لتشغيل القصر.
0: وحاجة ممتازة زادة صراحة أنه إحنا الآن في جمهورية تونسية وتحديدا حتى في ولاية تطاوين أنه المركب الثقافة ووزارة الشباب والشباب والرياضة فما تجهيزات كبيرة بعرشة على صيفية للأطفال هذولا الآن مجانا الموسيقى والخط العربي واللغة الألمانية اللغة الإيطالية الرسم الكاراتيه الكونفو السباحة جميع أنواع الرياضات مجانا للأطفال. سجلوا فقط سجلوا أولادكم
1: يعطيك صح هنا وين نجموا نستقطبوا لأولادنا مش للشوارع
0: جمعية السباحة في السباحة سجلوا أولادكم في أشياء تفيدهم ويتعلموا ويكونوا شخصياتهم في المسرح
1: صح.
0: يتكونوا شخصياتهم فيها صيفية ويعملوا علاقات ويعملوا معارف باش نجموا بالفعل يكون عام المستقبل عام ممتاز
2: صحيح. هي عملية راهو يستقطبوا بها يستعملوا في الصغار فطريقة متاع استغلال معناها متاع تعاطف
1: طبعا
2: انتش نتنجم تجي العبد يخمم بالطريقة هذه باش تقنعوا يدخل

0: يدوا المسرح ولا يدخل ليز اكتيفيتي هذا ما تحب ولا تكره. فما فئه من المجتمع الله غلب عليه هذاك هو تقنينها. لكن
1: يقول لك انا نستناه في الصيف يشد يخدم معني يعاوني في حاجه
0: يقول
1: لي دخلوا الموسيقى
0: يا اخويا انت انتم تحكوا على عباد يمشوا عمرهم 15 عام 16 عام 14 راني انا شفت حالات راهم يخدموا بصغارهم وهم دي بيبي تعرفش معناها بيبي تحت السخانه معناها جوست يستعطف في الناس هو اذا ما حسش بصغيره معناها انت باش تستنى الدوله تردعه ولا تتصرف معاه معناها هذيا راهو وانا النوعيه هذه ما نظنهاش حتى تسمع في الراديو ولا تسمع باش يتم توجيهها. لكن بالله معناها حتى العباد اللي تسمع والكل حاولوا انكم توجهوا العباد هذا وتخلوهم يمشوا يخدموا يستثمروا معناها في في في رواحهم وفي صغارهم. زاد ما يصيرش صغيرك يكبر ويولي في سن نتاع ناضج وينجم يخدم وماتور والكل مثالش يجيب لك الفلوس اما في الاول يخدم. يا خويا انت ماكش قادر تربيه ما تجيبوش ما تجيبوش للدنيا
1: طفولتهم ولا خليهم يعيشوا طفولتهم. وكما قلت ليه لتشغيل القصر ليه لاستغلال اطفالنا اليوم وفي الصيف الاولاد والاطفال معناها عندهم مكان خاص بهم في العطل ماهوش الشارع ماهوش الشارع للأطفال. هذايا فقط قوس فتحنا حبينا ننوروا الحكاية زادا كيف كيف اللي خرجت حبينا نوضحوها ونعملوا إنارة للرأي العام. وتبقى ديما ملاحظات لا نبغي من ورائها إلا الإصلاح لا غير. غناية حسونة يلا غناية ورجعين.

0: أهلا وسهلا ومرحبا موصلين معكم من اللقاء ديما في الدكانة. سعيدة جدا بأنه يجينا الرد مباشرة. نحن في الساعة الأولى تحدثنا على انتشار واجتياح للأحياء حيوان الخنزير في تطاوين. تحية كبيرة برشا لسيدة أشراق فلاحة المعتمدة لمعتمدة الشمالية
1: شمالية.
0: تحية لها كبيرة برشا. تقول أنه قاعدة معناها تبرمج جلسات يوميا من بينها وصلوا لي من معناها تحذيرات كلها اليوم النهار الثلاث 23 جويليا في الخامسة متاع العشية معناها موجودين في الطريق المحلية الزهرة بحضور أعضاء جلسة وحرس مرور وحماية مدنية حي المهرجان مفترق الطريق الحزامية واد الغار في الخامسة مساء كيف كيف ديما أعضاء الجلسة وحرس المرور والحماية المدنية في طريقة ليلة الطريق الجهوية 121 مفترق غمريس نهار 2-13 جويليا في 7 متاع العشية في القلعة الغربية والقلعة الشرقية مفترق رمثا كسر ولد سلطان في النزهة التضامن طريق المتماتي على مستوى القنطرة 30 جوان نهار 3 الجاية في 5 متاع العشية في برورمة الطريق المرورية للحي الإداري مفترق محطة اللواجات ونهار 2-6 جويليا في 9 متاع الصباح كيف كيف بحضور أعضاء الجلسة وشرطة المرور والحماية المدنية. وتم برمجة جلسة يوم 27 جويليا 26 لتقديم وتحديد النقاط أو نقاط التدخل القادمة لشهري أوت وسبتمبر على كل طرف مشارك تقديم تقرير تقييمي في حدود طبعا هذه كلها للمواجهة كما قلت للمشاكل اللي كنا نحكيه فيها وكذلك تحذيرا للصيف وطرقاتنا وشنو باش يكون موجود في الطرقات تحذيرات كلها إن شاء الله الصيف يتعدى معناها أمان من غير مشاكل من غير حوادث مرورية. شكرا لهم هذا التدخل وشكرا لتواصلك معنا سيدة إشراق وأعطانا كل هل المعطيات هذه لليوم نحكيه فيها جميل جدا أنك تحكي
1: أنا سعيد جدا
0: فما أذن صاغية.
1: هو أول شيء نحيي مدام إشراق معتمدية التطاوين الشمالية
0: نعم.
1: على سرعة التدخل
0: صح.
1: وعلى استباقية العمل لأنه هي ما دخلتش فقط هي عطتنا
0: البرنامج كله
1: برنامج في استباقية
0: بالضبط
1: يعني شو باش يعملوا في الصيف
0: أي.
1: وصراحة نشكر والعكس نفتخر بهذه الأنواع من العمل
0: والمسؤولين اللي يسمعوك ويجاوبوك مباشرة أي.
1: شكرا لك مدام إشراق وإن شاء الله أتمنى من الجميع يكونوا كيما أساليب مدام إشراق
0: إن شاء الله يا ربي وأكيد يدخل فيها زادة برنامج العطلة الآمنة لأننا يعني نعرف كل سنة لابد من برمجة العطلة الآمنة وإن شاء الله عطلة آمنة في طرقاتنا الكلها في تونس الكلها من شمالها الجنوبها. شكرا لك مدام إشراق. موضوع آخر مهم باش نحكيه فيه اليوم خليناها مواضيع مفتوحة من غير ما نقيدوها بحتى فقرات بعضها بتبيعها مش الكل. وأحنا اليوم في الصيف وعودة زادة لأبنائنا من الخارج اليوم حبينا نسأله سؤال مع بعضنا فريق الدكانة قلنا في عودة باش نطرح موضوع خلينا نسأل سؤال. السؤال هذا هو مستقبل الاستثمارات في الجنوب الشرقي. أنا حبيت نقول من حتمية الجغرافيا لمسؤولية السياسة العمومية ولكن زادنا مش فقط السياسة العمومية اليوم حبينا نربطها بعودة الجالية بعودة أبنائنا لأن نعرف هم زادا عندهم دور في هذا الإطار ودور كبير برشا في معناها الاستثمارات في بلادنا تحديدا في الجنوب الشرق. تبارك الله معنا برشا من أبنائنا في الخارج اللي نجموا يقفوا البلادهم أكثر.
1: جنوب الشرقي نحكوا على الإقليم الخامس.
0: الإقليم الخامس.
1: الإقليم الخامس لم نحكوا على تقريبا في 4 ولايات. ولاية جابس، ولاية مدنين، ولاية تطاوين، ولاية توزر. تابع الإقليم الخامس أعتقد. وإحنا ما شاء الله العائلات والمواطنين المقيمين في الخارج ما شاء الله كمية كبيرة برشا. وإحنا عارفين الآن العالم في اختلاف اقتصادي واختلاف اختلاف اقتصادي كبير برشا. مواطنين اللي عايشين في أوروبا الآن باش يجوا كل صيفية يرجعوا لتونس وحسوا الآن أوروبا وفرنسا والدول الأوروبية أصبح فما غلاء وأصبح فما تخوف من المستقبل اللي فيها. هل خممتوا يوم من الأيام أن نجوا نستثمروا في بلادنا، نبنوا مشاريع مع بعضنا، نأسسوا المصانع؟ المشاريع نحكوش على المشاريع المعتادة كما المقاهي والمطاعم، وإنما المشاريع الصناعية، التحالفات باش نقولوا بالفعل من الدول الصناعة. احنا مشكلتنا في الصناعة في جنوب التونسي.
0: صحيح.
1: في المقابل الدولة التونسية عندها قوانين في الدعم للاستثمار، عندها قوانين في الدعم المشاريع الصناعية، عندها بعض الإعفاءات على الضرائب، عندها بعض الإعفاءات على الأرباح، عندها بعض الإعفاءات على برشة امتيازات صراحة في تونس في المشاريع الكبرى. على مستوى الولات صراحة نعرف ولات ما شاء الله قاعدين يحاولوا يجيبوا المستثمرين ويحاولوا يتبنوا المشاريع الكبيرة ومشاريع السباقة في الولايات المحلية، وهذا حاجة ممتازة. وإنما المشكلة هل مواطنين عايشين في الخارج عندهم نجموا علاش ما يجوش يعملوا استثمارات في طاوين وفي مدنين وفي قابس؟ احنا نعطيك انا مثال، احنا مشكلتنا في الصناعة، لابد نولوا نخمموا تفكيرنا في الصناعة. تعرفوا يا جماعة التليفون اللي في ايدنا، اي تليفون هو عبارة عن 75% بترول. كيفاش يا عبد الله بترول؟ 75% من تليفوني بترول، من البترول الى البايوكيميكال، من البايوكيميكال الى الكيميكال، من الكيميكال الى البلاستيك، من البلاستيك الى الثيروبلاستيك، من الثيروبلاستيك الى الالكترونيك بلاستيك، من الالكترونيك بلاستيك الى التليفون.
0: احنا شوف المراحل اللي يمر بها هذه كلها،
1: وكلها مراحل صناعيه،
0: كلها صناعيه بتبقى.
1: احنا البترول هذا مثال خام، الجبس وغيرات واشياء اخرى من المنتجات. اذا احنا النجم نعمل مصانع وسطى اللي بفعل تخلق أنواع جدا. الآن مستقبل البطاريات، عندنا الصبخات، الليثيوم، مادة الليثيوم. إذا توانسة الكوادر العايشين في أوروبا والنجموا يعملوا تحالفات، 4-5 توانسة أغنياء في أوروبا يتحالفوا يعملوا مصنع في البطاريات، مصنع في الكيميكال، مصنع في الأشياء الاستباقية، باش بالفعل ينجموا. يقول لك المواطن الشغل هاي إذا التطاوين الآن قاعدة تكون وباش تعمل اختصاصات في الصناعة،
0: صناعة أي.
1: وصيانة الصناعة والذكاء والداتا والبيانات الذكية وغيرها من الاختصاصات اللي تعاونك على المشاريع هذه. إذن مشكلتنا احنا ثقافيا قبل ما تكون إداريا، مشكلتنا اجتماعيا في أسلوبنا في التجارة. لازم نخممه في الغير. أوروبا في اعتقادي مستقبلها ماشي التوالي،
0: صحيح.
1: مستقبل العالم راهو في بلادنا وفي افريقيا. اذا يا اهلنا ومالينا خمموا من تو كيفاش تعملوا المصانع وكيفاش تعملوا التجاره وكيفاش تجيبوا الاستثمارات الكبرى وكيفاش تحموا بلادنا وتكونوا بايات من بيات البلاد. اتمنى من جميع الولات انه يعاونوا المستثمرين ويكفوا معهم. صراحه احنا تطاوين الحمد لله على مستوى الإدارات الجهوية وعلى مستوى الإدارات وعلى مستوى حتى الوالي، تطاوين قاعد يسعى وقاعد يكون. أما ديما نقول الإيد الوحدة ما تصفقش، لازم كلنا نتحد مع بعضنا، كلنا نحط إيدنا في إيد بعضنا، من مواطنين، من إدارات جهوية، من ولاد، من وزراء. لأنه شكون اللي يثقف الإداري؟ هو المستثمر يعاون الإداري، والإداري هو يقنن المستثمر، وهكذا
0: منظومة
1: مع بعضنا باش نهز بعضنا، لأنه كلنا بلاد واحدة وكلنا إيد واحدة. يا بلقيس.
2: لا والله يا معناها
0: انت تسمع في انسجمت باش
2: ما زلت ماشي في بالي، مازال ما كملش، مازال عنده باقي. هو الحاجه اللي لازم نذكرها ديما انه مواطنين المقيمين في الخارج معناها رغم معناها مساهمتهم راهو قاعدين يساهموا حتى في تطاوين برشا عبيد، معناها قاعدين يبعثوا في مشاريع تنمويه. وفما شكون كما كنا نحكم صحيح يعملوا في حاجات من مطاعم ومقاهي، لكن ناقص التوجيه، ناقص اي اي هذا هو شنو حبيت نقول لك، اللي هما قاعدين يستثمروا صحيح هما فما النية، لكن شنو
0: هي واحدة ما تكفيش يا بلقيس.
2: فما فما فما لازم توجيه لطريقة الاستثمار الصحيحة تكون تنموية وفعالة وترجع بالخير عليك انت في بلادك غادي، معناها في في في الموطن اللي تعيش فيه ولا المكان اللي تعيش فيه، ومن بعد كي ترجع تلقى روحك عندك منين تسترزق ويرجع لأبناء الجهة، معناها ككل في تطاوين حسب ما شفت معناها تسجل سنويا فوق ال 100 نية استثمار، معناها وتصادق اللجنة
0: العلوية تسجلت أكثر من 100 نية شنو صار منها؟
2: لا ويتم معناها تصادق لجنة الاستثمارات الفلاحية على حوالي 70 ل 80 مشروع.
1: به به مشروع ولا 80 نية مشروع؟
2: لا مشروع وفما 100 فوق ل 100 نية استثمار، لكن يتم المصادقة وإلا لجنة الامتيازات الفلاحية على 70 ولا 80 مشروع.
0: أي وينهم هذا؟
2: اي هو هو
0: بداو
2: شو مشكلتك شي اشكاليتك بالذات؟
1: لا لا العمل بالنية ما عندي حتى اشكال.
2: ما فرق بين النية وفرق بين اللي صار، معناها مفعل معناها صادق على
0: شنو اللي صار؟ اي باي صادقت
2: في المشاريع في هذا في المشاريع الفلاحية فقط، بينما كي توصل معناها المشاركة بين المشاريع المبعوثة معناها في الصناعات وفي حاجات أخرى توصل حتى لمية، معناها توصل لمية المشروع مصادق عليه، واللي في الخارج الأبناء يساهموا ب10%، معناها قاعدين حسب المصادر الأخيرة معناها 10% من مساهمات الأبناء الجهة في تطوير
1: 10% من 100 نية، إذا عندنا 10 أشخاص
0: هي معناها شوية عدد قليل جدا.
2: هذاك هو اللي أنا حبيت نحكي عليه، اللي هو من جملة المشاريع هذه ولا نية الاستثمارات العباد اللي احنا ماذا بينا نستهدفوا فيهم باش هما اللي يجيبونا معناها الأفكار هذه ونستقطبوهم ويجوا لبلادهم معناها ويعملونا الحاجات هذه، هما قلة قليلة.
0: ايه حتى اليوم هما راهو قبل راهو اليوم هما راهو أوروبا اليوم الوضع في أوروبا شفناه كيفاش يعني ينجموا اليوم يرجعوا راهو لبلدانهم معناها عودة نهائية. ايه باش ترجع أنت لبلادك شنو باش تعمل؟ أما خير عندك مشروع لهنا يخدم للبلاد ويعمل معناها
2: حركة اقتصادية يعمل دورة
0: ومعناها ويساهم في معناها انك تنقص برشا من البطالة وتدخل برشا شبيبة العمل بتفتح مواطن الشغل صحيح وإلا تروح انت زادة وتبقى عالة حتى انت هي بالضبط. اصلا البلاد معناها ماهيش ناقصة
2: المشاريع اللي انا نظن معناها احنا عنا في الطاقات البديلة اللي ديما نحكو عليها والهيدروجين الاخضر، معناها هذوما مشاريع معناها اذا كان يتم دراستهم بالكدا فانه في احنا اكثر عباد معناها في الجنوب وفي الاقليم الخامس وفي تطاوين بالذات معناها اكثر عباد تساعدنا الحكايه هذه، معناها خاصه انه عندنا الطاقه الشمسيه
0: اي ما انا بالنسبه للهيدروجين الاخضر قلتها زمان ونعاودها اليوم، انا مانيش معاكم مانيش موافقه على مشاريع الهيدروجين الاخضر في الجنوب الشرقي مانيش موافقه عليه، خاطر الهيدروجين الاخضر معناها مياه احنا اللي بكري نحكيه عليه خسارات مليارات معناها نتاع مياه، والهيدروجين الاخضر راهو ماء باش علاش الاوروبا معناها تخدمهم المشاريع ذوما زعما جات تستثمر في تونس وهاو مشروع التوا في جابس والتوا ما معناها صاير عليه بوليميك كبيره برشا علاش في جابس؟ جابس ناقصه هي جابس منكوبه معناها زيد انت تفعل فيها مشاريع نتاع هيدروجين، الهيدروجين راه ما تنجمش تخدمه في بلد يعاني من شح المياه يعني مصيبه اخرى.
1: اما بس حبيت نقول حاجه مهم جدا لجماعه اللي باش يجوا يستثمروا، ما تجيش تستثمر فقط انت تدخل الادارات وانما حط اهل اختصاص، حط محامين، حط محاسب، حط ناس تفهم باش نعمل باش تعمل لك الاجراءات القانونيه باش ما يصيرش عندك اشكاليات في الميناء
2: وتنجح العمليه
1: في الاشكاليات في الميناء
0: الأمور منظمة تكون،
1: وإن شاء الله إن شاء الله تكون تطاوين سباقة في بعض المشاريع الكبرى. أنا إيماني جدا في الإدارات والمدراء الجهويين والولاة ما شاء الله عليهم قاعدين يجتهدوا، ولكن وحدهم ما يكفوش، إن شاء الله مع بعضنا إن شاء الله أن نحاول نكون سباقين على مستوى تونس.
2: لكن حاجة أخرى حتى في السياحة معناها البيئية والصحراوية عنا حتى المخيمات الفاخرة على ما نعملوش فيها مشاريع، علاش القصور الصحراوية ما يتمش ترميمها ونكونوا معناها نساهموا في دورة معناها الضيافة والحاجات هذو معناها حاجات اللي تبع ليزوتيل، ومنها احنا نعطوا فرصة للشباب إنه يخدم في مجال الطبخ, في مجال الجيد توريستيك, في مجال التسيير, في برشة مجالات, وعنا حتى الجير والجبس معناها ما شاء الله رنا عنا
0: خيرات كبيرة. صحيح.
2: احنا من أغنى البلايس معناها اللي عنا الجبس, وعلى ما نستعملوش الجبس الطبي ولا جبس برشة أمثلة معناها نجم ونخرجوا منها من مأزق متاع المشاريع متاع القهاوي ومتاع المطاعم اللي هي تحب ولا تكره كثرنا منها في البلاد. ولكن مع كما ذكرنا بكري على الدولة والكل البيروقراطية حتى اللي نحكوا عليها ديما معناها الأوراق رانا فما فمش ليونة في التعاملات في الإدارات, حتى ضرب وحتى القروض اللي يحب يعمل اللي ياخذ أرض ولا حتى الضوء والماء باش يعمل باش يشري أرض وباش يعمل باش يعمل في المشروع نتاعو, ساعات حتى ما يوصلولوش الضوء ولا فما مشكلة, معناها برشا مشاكل وتراكمات تخلي المشروع يفشل قبل ما ينجح.
1: فما شهادات صراحة, فما محاولات قاعدين,
2: لكن لازم يتم التشجيع دائما ضعيفة جدا
0: وما زالت تنتظر شكون يزيد يحفز أكثر وأكثر. لابد من التشجيع, وهو الحقيقة ناقص كما قلت لك البيروقراطية الإدارية هي السبب الرئيسي في إفشال برشا مشاريع ويمكن توقيفهم جملة من إمشي إيجا ناقص زايد.
2: مش الرقم هذه اللي نحكوا عليها ديما معناها ما نفهمش علاش ما تفعلت في الأمور هذه الإدارية.
0: بالضبط. إن شاء الله ربي يقدر الخير, إن شاء الله نشوفوا مشاريع مهمة في بلادنا وخاصة في جهتنا, إن شاء الله أولادنا في الخارج هم زاد يكونوا سمعوا كلامنا ويعملوا بيها على شلي. والمشاريع راي كما قلت لك ماهوش قهوة ماهوش رستوران, فما حاجة أكبر من هكا, وبلادك إذا أنت ما تقفلهاش حتى حد راه ما ينجم يقف معاك في بلادك. كما حكينا بكري دارك اعتبرها هي دارك اللي مش تصرف عليها حتى تعيش في نظافة, تعيش في بلاصة نظيفة, في بلاصة فاوحة, في بلاصة فيها برشا كونفور برشا رفاهية. هذا اللي نتمناوه للناس الكل. فما كلمتين باش ناخوهم من عند أصالة وراجع على الفريق. أصالة معاك حسونة, نسمع منها شوية وراجعين.

0: هذا أقل ما يمكن أن نقوله لفريق الدكانة، أقل كلمة نجم نقولها في حقهم هي شكرا. شكرا لأنهم كانوا معايا في كل لحظة، كانوا معايا في كل حصة. شكرا أنهم وعدوا في تحدي كبير باش ينجحوا ونجحوا. شكرا لأنه بهم هما نجحت الدكانة. شكرا على خاطر من خلالهم هما، من خلال كل ما قدموا، وصلتني كلمات جميلة جدا ومعبرة جدا ومستني برشا برشا برشا. شكرا، كلمة شكرا شوية في حقهم. وعدوا ووفوا، حضروا وأناروا بحضورهم كل مكان، بحثوا وقدموا واشتغلوا ببنية وبقلب صافي وبمحبة كبيرة برشا. أكثر حاجة وهو سر نجاحنا اليوم هي محبتنا، فريق الدكانة اللي كنا عائلة واحدة، وهذه أهم حاجة كانت في الدكانة. لو ما كناش يد واحدة وكلمة واحدة ومحبة كبيرة تجمعنا ما كناش نجحنا، والحمد لله. هذا كلام مش أنا نقوله، تقولوا الناس اللي تسمعنا واللي تتبع فينا، لأنه في كل مرة نقابل حد يقول لي شكرا على الدكانة، هم يقولوا لي شكرا على الدكانة، وأنا نقول شكرا عبدو، شكرا وليد، شكرا بلقيس، لأنكم كنتوا معايا خطوة بخطوة، كلمة بكلمة، حرف بحرف، كل لحظة عشناها مع بعضنا. أنا ممنونة ليكم جدا جدا جدا جدا. وقد ما نحكي بشوية، وإن شاء الله يا ربي تجربتنا هذه ما تقفش توا. صحيح هي آخر حصة في الشبكة هذه، لأنه الأسبوع المقبل تنطلق شبكة جديدة، ولكن إن شاء الله يا ربي تجربتنا هذه تتعاود في الشبكات الجاية، ونلتقي أكيد في الشبكات الجاية. وشبكة الجاية يرجع معكم موسم الدكانة. وماش نجم نزيد كلمة أخرى، حتى كان مش نزيد كلمة أخرى أنا باش نبكي بالحق.
1: شكرا لك ليلى، شكرا للفرصة هذه، شكرا إذاعة التطاوين، شكرا للمستمعين والمستمعات. إن شاء الله كنا خفاف ظل عليكم. شكرا لكل من آمن فينا، شكرا لليلى، شكرا لحاتم اللي كان داعم في الكواليس، شكرا لبلقيس، شكرا لوليد، شكرا لطاقم التقني، شكرا للإدارة العليا، شكرا لكل من عمل في إذاعة التطاوين في داخل الإدارة وخارجها، وربي يوفقهم وربي يعطيكم الوقت الطيب.
2: شكرا الأول، خاصة المدام ليلى بوجيلة، يعني هي أعطتنا الفرصة ساعة باش نكونوا بحذاها هنا. واللي ما يعرفش ليلى يعرفها حتى في المعرفة شخصية، معناها هي شخص طيب جدا، معناها واحد ممتن اللي يعرف شخص بالنقاء هذا. وخاصة حتى عبد الله وليد، زاد فرحانة برشا اللي عرفتهم، وإن شاء الله نكونوا خفيف ظل كما قال، وإن شاء الله كنا فدناكم، وإن شاء الله في الموسم الجاي إن شاء الله،
0: وعلى النجاحات دائما إن شاء الله نلتقي. شكرا حسن محمدي، ربي يوفقك، يعطيك الصحة، نلتقي في مساحات إذاعية قادمة.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: منتصف النهار على موجات إذاعة تطاوين، أهلا بكم مستمعينا في هذا الموعد الإخباري. البداية بأبرز العناوين. قسم جامعي لأمراض القلب بالمستشفى الجهوي بتطاوين يدخل حيز الاستغلال خلال شهر جويلية القادم. ندوة علمية حول ظاهرة التصحر بمنزل حبيب جابس والإعلان عن إحداث أول مكتبة فلاحية رقمية بالمنطقة. البنوك والمؤسسات المالية تدخل بداية من اليوم في إضراب عن العمل يتواصل 3 أيام. وزير الخارجية الأمريكي يبحث في جولة خليجية أمن مضيق هرمز وشاهدان وجريحان جنوب لبنان قبل انطلاق جولة مفاوضات جديدة في واشنطن. أهلا بكم من جديد. أعلن وزير الصحة مصطفى الفرجاني خلال جلسة حوارية عقدت يوم أمس بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم عن إحداث قسم لأمراض القلب بالمستشفى الجهوي بتطاوين ومنحه الصبغة الجامعية على أن يدخل حيز الاستغلال خلال شهر جويلية القادم.
3: إحداث قسم أمراض القلب ومنحه الصبغة الجامعية ودخول حيز الاستغلال بشيكون خلال شهر جويلية، وهو مبرمج في المستشفى الجهوي بتطاوين، وتم اقتناء تجهيزات تصفيد الدم على المستوى الجهوي.
2: وفيما يتعلق بمشروع إحداث قسم استعجالي بمعتمدية ابن مهيرة، أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني أن الإجراءات جارية للإعلان عن طلب العروض الخاص بهذا المشروع.
3: السؤال على استعجالي ابن مهيرة، وحدة استعجالي مشروع ممول من الصندوق الكويتي، وهو بصدد إعلان طلب العروض وانتظار المقاول. ففي بعض القروض ثم إجراءات الممول تكون فيه مصادقة وفيه شوية تأخير في التنفيذ.
2: إلى جابس الآن، وتحت شعار من أجل أرض حية وتنمية مستدامة، نظم صباح اليوم مجمع والتنمية الفلاحية بمنطقة السجية بمعتمدية منزل الحبيب ندوة علمية حول ظاهرة التصحر والحلول الممكنة لخلق التنمية المستدامة، وذلك بمشاركة عدد من الخبراء والأكاديميين والفلاحين. رئيس مجمع التنمية الفلاحية أنور بوبكر يتحدث عن أهداف هذه الندوة في استضافة أمنها الزميل محمد العكاشة.
4: جبنا خبراء وأكاديميين ومراكز بحث، وجبنا الإدارة كذلك والفلاحين الثلاثي هذا، يعني نحب نخرج نتيجة شنو الحلول الممكنة في المنطقة هذه لمجابهة خطر التصحر. يعني خبراء العديد منهم أول مرة يزور المنطقة هذه، بيشعروا البوتنسيال وخصوصية المنطقة هذه والتنوع البيولوجي اللي قاعدين نخدموا فيه. التوصيل هذه نحاول أن نخدم عليها مع الخبراء هذانا باش تعطينا إفادة ونقدموا أكثر للمنطقة متاعنا هذه. يعني
2: وأفاد البوبكري أن المجمع أو مجمع السجي بمعتمدية منزل الحبيب بادر بإحداث أول مكتبة فلاحية رقمية في المنطقة تحتوي على العديد من المراجع والمنشورات ستساهم في تطوير البحث في المجال الفلاحي.
4: هي أول مكتبة فلاحية تبعث يعني هنا في المجمع هذه، هي خصيصا للباحثين والأكاديميين واللي يحبوا يخدموا المنطقة هذه ولا عندهم بروجيات على المنطقة هذه. خليكم دعوة لمراكز البحث ولا المعاهد العليا الفلاحية باش يوجهوا الطلبة نتاعهم للزون هذه اللي أنا فيها بوتنسيال كبير. البوتنسيال هذه التو ما تثمنش، دونك حاولنا أنا نعمل المكتبة هذه. هي مكتبة ورقية ورقمية فيها عديد المراجع، يعني المهمة اللي تختص في المدينة الفلاحي طبعا فقط. يعني
2: في مدنين حجزت فرق والمراقبة التابعة للإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلام الصحي للمنتوجات الغذائية خلال عمليات مراقبة نفذتها خلال الأسبوعين الأخيرين حجزت كميات من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك، كما حررت مخلفات في الغرض، وفق ما أفاد به محمد ناجي المدير الجهوي للهيئة بمدنين للزميلة تبرى شبانية. ومع ارتفاع درجات الحرارة دعا المدير الجهوي للهيئة الوطني للسلام الصحي للمنتوجات الغذائية بمدين محمد ناجي دعا المواطنين إلى تجنب استهلاك المياه المعدنية والأكلات الخفيفة المعروضة تحت أشعة الشمس والمعدة في ظروف وصفها بغير صحية.
5: توسيعة السادة المستمعين خلال هذا الفصل الصيف استهلاك المياه المعلبة والعادات السيئة لبعض التجار والعرض خارج محلات التجارية تحت أشعة الشمس، وهذا يمنع قانونا وصحيا بحكم أن العرض في أشعة الشمس ربما يعرض المواد هذه تسمى بالمواد الكيميائية. كيف توصيات فيما يخص الاصطياف؟ بطبيعة الحال هناك بعض الأخوة التجار اللي بيعوا في الأكل الخفيفة كما البريك معناها والسندويش بالشواطئ معدة في ظروف غير صحية، ربما تكون غير آمنة وغير سليمة للاستهلاك، وبالتالي نحاول أن نجنب اقتناء مثل هذه المواد ونعتمد على حمل المأكولات جاهزة من المنزل.
2: في المستجدات الوطنية الآن، دخلت اليوم البنوك والمؤسسات المالية في إضراب عن العمل يتواصل 3 أيام، ويأتي الإضراب احتجاجا على فشل مساعي استئناف المفاوضات المهنية وعلى رفض المجلس البنكي والمالي الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025 ورفض تطبيق الفصل 412 من فقرته الثانية في القانون عدد 41 لسنة 2024 من المجلة التجارية على موظفي البنوك. في المقابل أكد المجلس البنكي والمالي أنه سيتم خصم أيام الإضراب من الأجور الشهرية والمنح المالية والامتيازات العينية للموظفين في حال تنفيذ الإضراب، وشدد المجلس البنكي والمالي على تطبيق أحكام القانون والترتيبات الجاري بها العمل، معتبرا أن الدعوة إلى الإضراب تفتقر إلى مبررات اجتماعية واقتصادية واضحة خاصة بعد صرف الزيادات في الأجور، وحذر من انعكاس الإضراب على مصالح المواطنين والمؤسسات لا سيما لتزامنه مع فترة صرف الأجور والجرايات وخلاص الفواتير وإنجاز مختلف العمليات المالية. ودعا المجلس البنكي والمالي إلى ضمان استمرارية الخدمات البنكية الأساسية تنفيذا لتوجيهات البنك المركزي التونسي، معربا عن في الوقت نفسه عن ثقته في وعي موظفي القطاع وحرصهم على المحافظة على استمرارية المرفق البنكي وخدمة الحرفاء. دعا أمس وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ إلى مزيد تعزيز الجاهزية الميدانية وتنظيم حصص الاستمرار وتكثيف عمليات اليقظة والمراقبة لمجابهة الحرائق خلال الفترة القادمة التي تتزامن مع ذروة الموسم الصيفي وارتفاع درجات الحرارة. وكشفت المعطيات المقدمة خلال الجلسة التي خصصت لمتابعة الوضع العام للحرائق بمختلف جهات الجمهورية، كشفت أن الحرائق المسجلة منذ غرة مايو الماضي وإلى غاية 22 من شهر جوان الجاري بلغت حوالي 396 حريقا. وبينت الإحصائيات أن المساحات المتضررة شملت 147 هكتارا من الزراعات الكبرى وخاصة القمح والشعير، وحوالي 43 هكتارا من الغابات والأشجار الغابية، إضافة إلى أضرار محدودة أخرى طالت 15 هكتارا من الحبوب و5 هكتارات من البقوليات. وأكد المشاركون في الجلسة أن أغلب الحرائق ظل محدود المساحة والأضرار بفضل سرعة التدخل ونجاعة التنسيق بين مختلف الأطراف. من المنتظر أن تصدر اليوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي النسخة الأولية من دليل التوجيه الجامعي لسنة 2026، ليتم لاحقا تحيين هذه النسخة بعد الإعلان عن نتائج دورة المراقبة في امتحان البكالوريا. ويتضمن الدليل حوالي 1214 عروض تكوين جديدة أو تم تجديدها، وتم خلاله التركيز على الاختصاصات الواعدة التي تتضمن وفاق تشغيل تستجيب لسوق الشغل على المستوى الوطني والدولي. دعت النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام إلى الإسراع بتسديد مستحقات مخابر التحاليل الطبية الخاصة المتخلدة بذمته وضبط رزنامة واضحة وملزمة للخلاص، إضافة إلى معالجة الملفات العالقة. وحذرت النقابة في بيان أصدرته أمس من تفاقم الأزمة المالية التي يمر بها القطاع جراء تواصل تأخر صرف هذه المستحقات، مشيرة إلى أن أجل الخلاص تجاوزت 7 أشهر بالنسبة إلى عدد هام من المخابر، بما بات يهدد استمرارية نشاطها وتوازنها المالية. واعتبرت أن هذه الوضعية لم تعد قابلة للاستمرار في ظل الصعوبات التي تواجهها المخابر في الإبقاء على التزاماتها الأساسية من خلاص الأجور والأداءات إلى تسديد مستحقات المزودين وتغطية مختلف المصاريف التشغيلية. بعد الفاصل نمضي إلى آخر المستجدات على الساحة الدولية. ونبدأ من غزة، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على القطاع منذ 7 من أكتوبر الماضي إلى 73,039 شهيدا وأكثر من 173 مصابا وفق ما أعلنته السلطات الصحية الفلسطينية. وأفادت المصادر بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الماضية 4 شهداء جدد و20 مصابا. في الأثناء قالت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة على الأمم المتحدة أن السلطات الصهيونية وقوات الأمن استهدفت الأطفال الفلسطينيين بشكل متعمد، مما نتج عنه ارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في قطاع غزة وجرائم حرب في الضفة الغربية المحتلة. وخلص التقرير إلى أن حوالي 30% من الشهداء في حرب غزة هم من الأطفال. في لبنان استشهد اليوم شابان وأصيب اثنان آخران بنيران الجيش الصهيوني في بلدة جنوب لبنان وفق ما أفاد به الدفاع المدني اللبناني. وزعم جيش الاحتلال استهداف مسلحين بعد رصدهم قرب القوات في المنطقة الأمنية عند تلة علي الطهر جنوب لبنان، مؤكدا أنه سيواصل العمل على إزالة التهديدات الفورية في ظل وقف إطلاق نار هش ساري منذ عدة أيام. كما أفادت مصادر صحفية لبنانية اليوم بوقوع خروقات أخرى لوقف إطلاق النار، من بينها رصد تحليق الطيران الصهيوني المسير والاستطلاع في أجواء الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت وإطلاق النار نحو عدد من اللبنانيين. لذلك من المقرر أن تستأنف اليوم المفاوضات المباشرة بين الكيان الصهيوني ولبنان في واشنطن وعلى مدار 3 أيام، حيث ستجرى على مسارين، مسار أمني ومسار سياسي. ويشرف على المفاوضات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. أعلنت إيران اليوم اختتام المحادثات الفنية التي جرت في سويسرا ضمن المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة أن الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل لمتابعة الملف النووي والعقوبات، وذلك بعد 6 أيام من توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين. وكانت الجولة الأولى من المحادثات أسفرت عن الاتفاق على الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة وإنشاء خط اتصال لتنسيق حركة السفن في مضيق هرمز. ويأتي هذا التطور بالتزامن مع جولة إقليمية بدأها اليوم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تشمل الإمارات والكويت والبحرين لبحث تنفيذ مذكرة التفاهم مع إيران وضمان حرية الملاحة في هذا المضيق الاستراتيجي. من جانبه أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز مفتوح بالكامل، معتبرا أن الأمور تسير بشكل جيد طالما التزمت إيران بالاتفاق، لكنه جدد تحذيره من أن واشنطن ستتخذ ما يلزم إذا أخلت طهران بتعهداتها. نشرة الأخبار تكاملت، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة التطاوين. نعود الآن للتذكير بأبرز ما ورد فيها في عناوين: قسم جامعي لأمراض القلب بالمستشفى الجهوي بتطاوين يدخل حيز الاستغلال خلال شهر جويليا القادم، ندوة علمية حول ظاهرة التصحر بمنطقة السقي بمنزل الحبيب جابس والإعلان عن إحداث أول مكتبة فلاحية رقمية بالمنطقة، البنوك والمؤسسات المالية تدخل بداية من اليوم في إضراب عن العمل ب3 أيام، وزير الخارجية الأمريكي يبحث في جولة خليجية أمن مضيق هرمز وشاهدا وجريحا جنوب لبنان قبل انطلاق جولة مفاوضات جديدة في واشنطن. شكرا على المتابعة والاهتمام، يتجدد اللقاء بإذن الله تمام الواحدة في موجز لأهم وآخر الأخبار بعد قليل مع مبروكة وسعاد في زوايا الخبر. متابعة طيبة وإلى اللقاء.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: بحر العرب هو جزء شمالي غربي من المحيط الهندي، ويعد من أهم المسطحات المائية في جنوب آسيا وشرق الأوسط. يمتد بين شبه الجزيرة العربية من الغرب وشبه القارة الهندية من الشرق، وتطل عليه دول عدة مثل عمان واليمن وباكستان والهند، كما يرتبط بخليج عمان عبر مضيق هرمز وبخليج عدن عبر مضيق باب المندب. تبلغ مساحة بحر العرب نحو 3,800,000 كيلومتر مربع، ويتميز بعمق كبير نسبيا مقارنة ببعض البحار الإقليمية، إذ يصل عمقه في بعض مناطقه إلى أكثر من 4,600 متر، وتصب فيه عدة أنهار مهمة، من أبرزها نهر السند في باكستان، مما يجعله بيئة بحرية غنية ومتنوعة. يلعب بحر العرب دورا اقتصاديا واستراتيجيا بالغ الأهمية، فهو ممر رئيسي للتجارة العالمية ونقل النفط والغاز من دول الخليج إلى الأسواق الدولية، وتنتشر على سواحله موانئ كبرى مثل مومباي وكراتشي وصلالة، وهي موانئ تعد محاور أساسية في حركة الملاحة البحرية. مناخيا يتأثر بحر العرب بالرياح الموسمية، حيث تتغير اتجاهات الرياح بين الصيف والشتاء، مما يؤثر في حركة الأمواج والتيارات البحرية، ويؤدي أحيانا إلى أعاصير مدارية تضرب سواحل عمان والهند والباكستان، كما يعد موطنا لتنوع بيولوجي بحري يشمل الشعاب المرجانية وأنواعا متعددة من الأسماك والثدييات البحرية. ويجمع بحر العرب بين الأهمية الجغرافية والاقتصادية والبيئية، ويشكل حلقة وصل حيوية بين الشرق الأوسط وجنوب آسيا وبقية أنحاء العالم.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: السياقة في حالة تعب مثل اختار كبير يجب تجنبه، اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: زوايا الخبر. زوايا الخبر مع لامع بن عثمان.
5: مرحبا بكم في زوايا الخبر، شكرا لكم على اختياركم وجهة الإذاعة التونسية من تتوين، كالعادة معكم إن شاء الله في متابعة كل المستجدات الإخبارية جهويا وطنيا وكذلك عالميا كما تعودتوا من خلال فقرة قارة تبعوها معنا بالقراءة التحليلية وفي فقرتنا الحوارية بالاستضافة. بعد شوية الافتتاحية تكون بعنوان شركة البيئة بتطوين أي مآل، سؤال مشروع جدا في ظل الوضعية اللي انتبهوها لأعوان وإطارات الشركة ومطالبتهم المستمرة بتدخل العاجل لإنهاء أزمة الشركة. كل التفاصيل نتابعوها إن شاء الله في الافتتاحية بعد شوي من خلال زميلة مبروكة سديري اللي ترافقنا أيضا في القراءة التحليلية. مبروكة مرحبا، أهلا وسهلا.
6: مرحبا لا معلا وسهلا.
5: بعد مباشرة نتابع أخبار اليوم من خلال حضور زميلتنا سعاد شلبي. مرحبا سعاد، أهلا وسهلا.
7: أهلا وسهلا لا معا، مرحبا بأختنا مبروكة ومرحبا بكل السادة المستمعين.
5: شكرا، يعطيك صحة. في الأحداث المنتظرة أيضا إن شاء الله ترافقنا سعاد ونتحدث عن دعوة إلى وضع استراتيجية لإصلاح المنظومة التربوية. ثم في زوايا العالم نتابع استقالة رئيس الوزراء البريطاني والبحث عن خلف له من يكون، التفاصيل إن شاء الله في الجزء الثاني من حصتنا. فقرتنا الحوارية بعد موجز مضي ساعة مباشرة نتحدث في الأحداث اللي تهم الرأي العام. اليوم نرجع في قراءة للخطوط العريضة لمخطط التنمية 2016-2030 بعد وصوله للبرلمان، في انتظار طبعا استكمال دراسة مختلف محاور المخطط من قبل الهيكل المعنية اللي ضبطت الخطوط العريضة لمخطط التنمية. ضيفنا في السياق هذا يكون النائب رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان فوزي الدعاسة. كتاب اليوم بعنوان كتاب السلطان الخطير، السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط للكاتبين نعوم تشومسكي وجلبير الأشقر. نأخذ فكرة على الكتاب في نهاية حصتنا. تحيات حسن المحمدي على مستوى الهندسة الصوتية وزملائنا في اللوحة الهاتفية. بعد شوي نتابع الافتتاحية.

0: ننطلق معكم مسامعنا ديما في زوايا الخبر ونبدا بالافتتاحيه اللي تبع كل المستجدات الجهويه. اليوم نتحدث عن شركه البيئه بتطاوين اي مآل. التفاصيل مع زميله مبروكه.
1: الافتتاحيه البعد الاخر للاحداث.
2: بينما يتواصل نشاط شركة البيئة والبسنة بتطاوين من خلال عدد المشاريع خاصة في المجال الفلاحي ومجال النظافة، تتواصل معضلة عدم خلاص الأجور للشهر الثالث على التوالي. هذه المسألة أضحت إشكالا مزمنا في الجهة يتواصل منذ إنشائها بعد اتفاق الكامور. بعد سنوات عدد العائلات استقرت ماديا بفضل هذه الشركة وأمنت كل احتياجاتها، طمح العديد من أعوانها أن تكون شركة منتجة في النسيج الاقتصادي للجهة. هذه الأحلام اصطدمت بواقع تعطل الحصول على الأجور أكثر من مرة وقطع عدد الامتيازات، أجبرت العديد منهم للتوجه إلى السلطة المعنية لإيجاد حلول طال انتظارها، وبدأت تطرح عديد المعطيات والاستفهامات. هل تم التخلي عن الشركة؟ هل هي في طريقها إلى الإغلاق؟ إذا كان الأمر كذلك، لماذا تواصل نشاطها خاصة في المجال الفلاحي؟ من يجيب عن هذه الأسئلة ويفصل في مآل هذه الشركة؟
0: فعلا أسئلة مشروعة جدا حول واقع هذه الشركة مبروكة، التحركات اللي يقوموا بها في كل مرة، وتقريبا ولت يعني شهريا التحركات هذه من أجل صرف الأجور، من أجل الاعتراف أو تصنيف الشركة، وبرشا مطالب نرجع لها تباعا في التفاعل مع الافتتاحية. ولكن من يجيب عن هذه الأسئلة؟
2: بالضبط، يعني احنا هاو في الأعلام ما نجيبوش على الأسئلة لا معه، ولكن احنا مهمتنا أن نطرحوا الأسئلة، وفعلا نتمنى أن تكون فما إجابة من الولاية، من السلطة الجهوية، من الإدارة متاع الشركة.
0: والمجال مفتوح، ينجم يقع اتصال بطبيعة من قبل على الأقل السلطة الجهوية مبروكة، محل متابعة لهنيف للملف، نجم تدخل وتعطينا بعض التفاصيل. وفي أكثر من مرة نسعى أنه نجيب الطرف الآخر المقابل للاحتجاجات هذه، ولكن دون مجيب
2: أكيد لا مع السلطة الجهوية أو المشرف على الشركة.
0: نعم.
2: هذه مدير الشركة نجم يعمل يعني تدخل معنا، وهي مش أسئلتنا نحن بقدر ما هي أسئلة الناس المعنيين بالأمر. أمس فما يعني معناتها احتجاج صار، فما وضعيات اجتماعية مؤلمة جدا جدا، فما عائلات، فما ربات عائلات يعني في وضعيات اجتماعية هشة، معناتها شركة هي المصدر رزق الوحيد متاعهم، فمنسى يعني من خلال شركة البيئة لامعة يقوموا بمسؤولية اجتماعية مش فقط لهم هم. تلقى الوالد في وضعية هشة، تلقى عندها أخوة معاقين، تلقى عندها أم يعني مريضة بالحق، فما وضعيات خاصة على مستوى النساء، فما وضعيات هشة كبيرة، ومن حقهم

0: التحرك هذية. هل وقع تفاعل على الأقل على المستوى الجهوي في الملف؟
1: مع الأسف الشديد لا، مع ربما التفاعلات صارت منذ مدة، يعني لقاءات مع الوالي الجهة
0: النواب
1: بالضبط، يعني بعدد من النواب كانوا معناتها المجالس المحلية موجودة، حتى بعض يعني موجودة في التحرك. كان ربما فما طمأنة من السلطة الجهوية أنه يتم حل الإشكال، أو على الأقل الإشكال الآني اللي هو صرف الأجور، لأنه كانت المطالب النوعية بتاع صرف الأجور، كانت المطالب يعني إدماج الشركة في مجال من المجالات. يعني هذا الكل مع الأسف الشديد ما صارش.
0: هو ضحكا كما الافتتاحية. نتوقف الآن مستمعينا الكرام لنرفع على مسامعكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جوارها.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: زوايا الخبر.
0: ننطلق معاكم ونواصل بعد الافتتاحية اللي تبعناها بخصوص شركة البيئة بتطاوين، وإن شاء الله في فرصة قادمة نطرح الملف هذا. مبروك على مستوى النقاش، وربما يقع تدخل من قبل السلطة في هذا الملف. نأمل هذايا، وإن شاء الله ديما تكون الإذاعة الجهوية بتطاوين في متابعة مثل هذه الملفات اللي تهم بدرجة كبيرة برشا كل الناس والرأي العام بصفة عامة، خاصة الجهوي في الجهة. نمشي مباشرة لمتابعة أبرز الأخبار اللي تابعها تونس في 24 ساعة الأخيرة من خلال فقرة أخبار اليوم.
1: أخبار اليوم. أخبار اليوم. الخبر مقدس. الخبر مقدس. والتعليق حر.
0: سعاد مرحبا من جديد. بشنو باش نبدا متابعة هذه الأخبار؟
2: ينفذ بداية من اليوم وعلى امتداد 3 أيام إضراب عام يشمل البنوك ومؤسسات التأمين في كامل تراب الجمهورية، بدعوة من الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل. وأرجعت الجامعة قرار الإضراب إلى فشل مساعي استئناف المفاوضات المهنية، خاصة بعد رفض المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين إقرار زيادة في الأجور بعنوان سنة 2025. في المقابل أكد المجلس البنكي والمالي في بيان أنه سيتم خصم أيام الإضراب من الأجور الشهرية والمنح المالية والامتيازات العينية للموظفين في حال تنفيذ الإضراب، وشدد على تطبيق أحكام القانون والترتيبات الجارية بها.

0: عمل. واعتبر المجلس أن الدعوة للإضراب تفتقر إلى مبررات اجتماعية واقتصادية واضحة، خاصة بعد صرف الزيادات في الأجور، محذرا من انعكاساته على مصالح المواطنين والمؤسسات، لا سيما لتزامنه مع فترة صرف الأجور والجريات وخلاص الفواتير وإنجاز مختلف العمليات المالية.
1: إذن إضراب اليوم مبروكة في قطاع البنوك والتأمين، والخطوة الاحتجاجية هذه قبلها بيان المجلس البنكي اللي يتحدث بتبيعه على انه تنفيذ الاضراب باش تكون عنده تداعيات. تفضل كلمة ليك.
2: اكيد معناتها اكيد ينجم يكون الاضراب عنده تداعيات، وكما من حق العاون ولا العامل انه يضرب، وهذا حق يكفله الدستور، من حق الاداره انه تقوم بالاجراءات اللي هي يعني تنجم تقوم بها، مثل اقتطاع وما الى غير ذلك. وشفنا في اضرابات اخرى خاصه بالنسبه لي يعني التعليم، لكن اعتقد انه فماش واحد يمشي الاضراب وهو فرحان، فماش واحد يمشي الاضراب وهو بغايه الاضراب او بهدف الاضراب. فما برشا ربما انتقادات انه البنوك في بحبوحة ولا البنوك في يسر مالي اكثر من بقية الموظفين والعمال، هلك علاش يستغربوا انهم يقوموا بالاضراب. اعتقد انه هما ادرى بالمشاكل متاعهم والمسائل متاعهم، وديما نقول رغم في مش واحد يمشي للاضراب بنية الاضراب، خاصة اذا كانت فما سابقا عدة دعوات للحوار مع سلطة الاشراف، ولكن مع الاسف يعني هذه الدعوات لم تلقى الصدى.
1: واضح هو الاضراب اليوم وغدوة وبعد غدوة مبروكة، فما إمكانية أنه يتم مثلا العدول على بقية أيام الإضراب غدوة بعد غدوة؟ هذه السبيل الوحيد لي هو الحوار. يقول القايز الحوار علاش ما تمش فتحه من أمس مبروكة، ولا من الأيامات اللي هددت بها جامعة البنوك أنها تدخل في الإضراب هذا؟
2: ربما تو من المتأخر بعض شيء أن يكون فما حوار، ربما قد يكون في الساعات القادمة، لكن أعتقد أنه مؤخر شوية، خاصة بعد التأكيد المجلس البنكي والمالي أنه سيتم خصم أيام الإضراب. يعني الإدارة ماشية في القرار متاعها، وأعتقد أن المضربين كذلك ماشيين في القرار متاعهم.
1: واضح على كل للمتابع الملف هذايا، ونأمل أنه تصير ربما طرح كل النقاط اللي خلت الأعوان البنوك أو قطاع البنوك اليوم في إضراب متواصل. معلومة تهم المواطنين، الإضراب هذايا باش يتواصل مبدئيا غدوة وبعد غدوة، وهذايا يعطل نوعا ما بعض المصالح، ولكن زادا نحترموا المطالب المشروعة لجامعة البنوك. نواصل بقية أخبارنا. سعاد تفضل الكلمة لك.
0: يعقد مجلس نواب الشعب اليوم جلسة عامة سرية للنظر في طلبات رفع الحصانة على عدد من النواب، بعد أن ناقشتها لجنة النظام الداخلي خلال الأسابيع الفارقة وأحالتها إلى مكتب المجلس. وتتضارب الأخبار حول عدد النواب المعنيين بطلبات رفع الحصانة، خاصة وأن أعمال لجنة النظام الداخلي سرية واعتماد واجب التحفظ فيما يتعلق بتصريحات أعضاء اللجنة. وصرح النواب بأن عدد الملفات بلغ 40 طلب رفع حصانة، تعود أغلبها إلى مخالفات انتخابية وحتى مخالفات مرورية، وبعضها تتعلق بقضايا الحق العام، وتبقى هذه التصريحات غير رسمية حتى تنهي الجلسة العامة أشغالها.
1: إذن جلسة سرية، هذه مفهوم مبروكة في ظل طلب رفع الحصانة عن عدد من النواب، وجيد أنه يصير النقاش على المسائل هذه اللي هي عندها علاقة بالحق الحق العام، عفوا يعني حق الدولة في التتبع القضائي، حتى على غرار بعض المخالفات تنجم تكون بسيطة جدا.
2: أكيد لما هذا صلب عمل لجنة النظام الداخلي، نعم، في مجلس النواب بالتأكيد هي تسهر على أن تتم هذه العملية في السرية التامة، لأن الحقوق الشخصية أو مهما كان يعني فما سرية في المثل، وفما احترام لشخصية كل نائب، وفما احترام للذات الكل متاع كل نائب، ولكن هذا ما يمنعش أنه تعمل نتائجها وأنه توصل للقرارات متاعها في رفع الحصانة عن البعض اللي تشوف اللجنة هذه أنه ضروري يكون فيه رفع حصانة.
1: واضح. نوصل معك سعاد ونمشي الآن.
0: أكد وزير الصحة مصفى الفرجاني أمس خلال جلسة عامة حوارية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن الدواء يعد من مقومات الأمن القومي باعتبار أن أي اضطراب في التزود به ينعكس مباشرة على صحة المواطنين وعلى أداء المنظومة الصحية. وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز الأمن الدوائي من خلال تحسين حوكمة الشراء والتوزيع ومتابعة المخزون الاستراتيجي ودعم الصيدلية المركزية وتعزيز دور الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة. وأضاف أن الوزارة تواصل تشجيع الإنتاج الوطني للأدوية ودعم استعمال الأدوية الجنيسة والبيولوجية المماثلة وتطوير مسارات التسجيل والترخيص ومراجعة بعض الآليات المتعلقة بالتسعير بما يعزز الشفافية ويضمن استدامة التزود بالأدوية. واعتبر أن السيادة الصحية لا تعني الانغلاق وإنما تعني امتلاك القدرة على اتخاذ القرار وتأمين الحاجيات الأساسية للبلاد وتطوير الصناعات الدوائية الوطنية وتنويع الشركاء وحماية المواطنين من التقلبات التي قد تعرفها سلاسل التزويد العالمية. وبين وزير الصحة أن الرقمنة ستسهم أيضا في تحسين التصرف في قطاع الدواء من خلال توفير معطيات دقيقة حول الحاجيات الحقيقية للمؤسسات الصحية والتفطن المبكر إلى أي نقص محتمل في الأدوية قبل حدوثه بما يتيح التدخل في الوقت المناسب.
1: واضح، مبروكة في التفاعل مع الأخبار هذه. ومهم جدا أنه يكون فما وعي بمسألة أنه الدواء اليوم من مقومات الأمن القومي. تفضل.
2: أكيد، يعني أنا كنت انتظر أن يكون فما إجراءات في هذا الخصوص. الوزير يعلن عن إجراءات معينة دقيقة لأنه فما نقص فادح في الأدوية، لا مع فما قطاعات كبيرة من المرضى.
1: تعمل على حوكمة الشراء والتوزيع، مبروكة، يعني فما اهتمام ربما بتعزيز الأمن للدوائي وفما بحث من قبل وزارة الصحة على السبل هذه.
2: أي كيفاش تتم العملية هذه؟ وهل أنه المواطن باش يلقى الأدوية الكل متوفرة في الصيدليات؟ لأنه هذا من مدة نقول راو الأمن الدوائي ضروري، ومن مدة نقول راو معناتها ضروري أنه وزارة الصحة والدولة بشكل عام تسهر على خاصة الأدوية الضرورية والأدوية متاع الأمراض المزمنة اللي بفعلا ما نجمش يعيش من غيرها المواطن. لأنه في الفترة الماضية يعني وإلى الحالية كذلك يعني فما تشكيات كبيرة وفما نقص كبير في الأدوية، وبين ذفرين فما ناس يعني قاعدة تفقد في حياتها ربما خطر ما فماش الدواء المفروض. يعني تكون فما حلول معناتها استعجالية خاصة في نوعيات معينة من الأدوية ولقطاعات معينة من الأدوية، إن شاء الله تكون يعني الإجراءات سريعة اللي تؤدي فعلا سريعا إلى توفير الأدوية على الأقل الضرورية.
1: واضح. نمشي مرة أخرى للشأن التربوي.
0: تصدر اليوم النسخة الأولية من دليل التوجيه الجامعي لسنة 2026 وفق ما أكدته المديرة العامة لشؤون الطلبة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الشاطر. وأوضحت أن الدليل سيتضمن أكثر من 1200 عرض تكوين ما بين مسارات جديدة أو مجددة، وذلك في إطار مراجعة وتحيين عدد من الاختصاصات والمسارات الجامعية لتتلائم مع التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق الشغل على المستويين الوطني والدولي. وكانت الشاطر قد بينت مؤخرا أن الحديث عن الاختصاصات الجديدة لا يعني بالضرورة إلغاء الاختصاصات القائمة، وإنما يشمل مراجعة محتواها البيداغوجي أو إعادة هيكلتها وتطويرها بما يستجيب لمتطلبات سوق العمل والمهارات المستقبلية المطلوبة لا سيما في المجالات ذات القيمة المضافة العالية والاختصاصات الواعدة.
1: واضح. إذن دليل التوجيه الجامعي للأسنان مبروكة يأخذ بعين الاعتبار مراجعة وتحيين عدد من الاختصاصات والمسارات الجامعية، وهذا جيد اليوم في ظل ربما التطورات اللي يعيشها سوق الشغل سواء وطنيا وألا دوليا. تفضل كلمانيك.
2: أكيد لام علي أنه خلال سنوات كبيرة بقى تقريبا دليل التوجيه الجامعي على نفس الصيغة ونفس الشعب،
1: بينما سوق الشغل ربما في حالة جامدة مبروكة فعلا، يعني
2: بينما سوق الشغل متغير كل لحظة وخاصة في الفترة الأخيرة مع التكنولوجيات الحديثة ومع ربما تطور اللي صار. أعتقد أنه يكون يعني ضروري جدا جدا عملية التجديد لما لا تكون سنويا لدليل التوجيه الجامعي، إصلاح بعض معناتها الاشياء
1: الاختصاصات
2: بالضبط. فما اختصاصات ما مشيتش نجم نحوها, فما اختصاصات جديده نجم ندعموها, فما سوق شغل يعني في ناحيه معينه يلزم يكون بالضبط, يعني نكون ذكيين ربما في هذا, لانه
1: اكثر من 1200 عرض اليوم بالضبط. في الدليل هذايا مبروكه.
2: يعني النسيج الاقتصادي النسيج الاجتماعي يكون متوالم مع دليل التوجيه الجامعي, ومش فقط ربما الشعب العادية كما الطب كما الهندسة كما الحقوق, ربما الرهان هو على الشعب الجديدة والقصيرة
1: اختصاصات واعدة
2: تستجيب أكثر لسوق الشغل.
1: واضح, واللي مطروح اليوم خاصة دوليا مبروكة, وتونس مش بعيدة على المسألة هذه. تفضل نوصل معك سعاد.
0: دعا وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ إلى مزيد تعزيز الجاهزية الميدانية وتنظيم حصص الاستمرار وتكثيف عمليات اليقظة والمراقبة لمجابهة الحرائق خلال الفترة القادمة التي تتزامن مع ذروة الموسم الصيفي وارتفاع درجة الحرارة. وكشفت المعطيات المقدمة خلال جلسة العمل أو جلسة العمل التي خصصت لمتابعة الوضع العام للحرائق بمختلف جهات الجمهورية أن عدد الحرائق المسجلة منذ غرة ماي 2026 إلى غاية 22 جوان الجاري بلغ 396 حريقا. وأكد المشاركون في الجلسة أن أغلبها ظل محدود المساحة والأضرار بفضل سرعة التدخل ونجاعة التنسيق بين مختلف المتدخلين.
1: جيد, كي تكون فما تعزيز جاهزية ميدانية مبروكة ويعني مراقبة ويقظة تامة حتى نجابه الحرائق اللي في كل صيف تقريبا نسجله عدد لا بأس به للأسف يعني في غاباتنا وحقولنا. تفضل الكلمة لك.
2: أكيد, لأنه هو فما استهداف للطبيعي يعني للغابات أو للحقول, شفناه خلال سنوات ماضية يعني حتى أثار كثير من التساؤلات هل هو طبيعي أو بفعل فاعل, خاصة على مستوى يعني الحبوب. وشفنا المدة اللي فاتت يعني العملية اللي صارت وفق إعلان وزارة الداخلية بهذا الخصوص, المفروض فما جاهزية كبيرة ويقظة كبيرة سواء كان ربما أحداث الحرائق اللي هي مفتعلة أو اللي هي طبيعية. وكما ذكر يعني وزير الفلاحة هي يعني هذا الموسم متاعها خاصة مع اشتداد
1: ارتفاع درجة الحرارة. مبروكة, رغم اللي في الفضاء هذه بذات تبعنا أنه فما جاهزية كبيرة في فترة سابقة المثل هذه وضع منظومة بالتشارك مع وزارة الداخلية وكل الهياكل المعنية في علاقة بالقطاع الفلاحي, ولكن نتابع 396 حريق يعني تقريبا 400 حريق وإحنا ما زلنا في بداية الصائفة, فما نقاط استفهام تطرح مبروك؟
2: خاصة أنه ما فماش درجات قياسية للحرارة
1: بالضبط, يعني شهر جوان تقريبا معتدل جدا في درجة
2: قياسية الحرارة. ربما هذا من لوجستيا يعني ما فماش الجاهزية الكبيرة برشا لوجستين, ربما بشرين حاضرين ولكن لوجستين مش حاضرين. أعتقد أنه هذا اللي خلي عدد الحرائق يرتفع بهذا الشكل. المهم أنه حتى في صورة حدوث حرائق عملية الأطفاء تحدث سريعا حتى ما تكون
1: ربما مساحات كبيرة
2: يعني والتقليص أقل ما يمكن من الأضرار.
1: نعم,
2: نجمش نقلص من الحرائق لكن نجم نقلص من الأضرار إن شاء الله.
1: واضح, إن شاء الله يصير هذي. نوصل معك سعاد.
0: حذرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة أفراد الجالية التونسية المقيمة بالخارج من جلب النباتات والمنتجات النباتية عند العودة إلى أرض الوطن, وذلك في إطار حماية الأمن القومي الغذائي والمحافظة على المنظومات الفلاحية الوطنية التي تمثل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد التونسي. وأكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها أنها تعول على الحس الوطني لأبناء الجالية التونسية بالخارج وتدعوهم إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية الهادفة إلى حماية الثروة الفلاحية من المخاطر المحتملة المرتبطة بدخول حشرات أو آفات أو مسببات أمراض نباتية قد تكون مصاحبة لهذه المنتجات, وهما قد يتسبب في أضرار وخسائر جسيمة بالحقول والحدائق والغابات والمنتزهات.
1: جيد البلاغ هذايا مبروكة في إطار حماية ثروتنا الفلاحية فعلا, وخاصة في إطار التخوف من وصول لقدر الله بعض الحشرات النباتية اللي تنجم تصيب فلاحتنا. زادت فافل
2: كيد, لأنه فما برشا ربما إصابات في في الخارج أو بيئة على مستوى القطاع الفلاحي. هذا كعليش.
1: هل هذا يؤكد مبروك أنه فعلا بعض الأفات اللي صابت القطاع الفلاحي بتاعنا جاية من برا؟
2: أكيد لا معلي, أنه في هذا الإطار يتنزل البلاغ متاع وزارة الفلاحة أنه يعني مواطن يجيب حاجات اللي هي فعلا تأثر على النبات أو غيره اللي هي تأثر على النسيج الغابي أو النباتات أو تتسبب في آفات, يعني من نجمش بعتلي حتى ربما نقاوموها أو نسيطر عليها. علاش أعتقد أنه على المواطنين بالخارج أنهم
1: يكونوا واعيين ويلتزموا بالقرار هذايا ونجم تنسحب عليه زادة بعض العقوبات. مبروك على كل الحس الوطني, إن شاء الله فعلا يكون موجود وجيبوا كل شيء من برا فقط النباتات. واضح. حنوصل معك سعد ونمشي الآن.
0: أكد خبير التنمية ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السابق فريد بالحاج أن التنمية الحقيقية لا تقتصر على الدعم المالي والتمويلات, بل ترتكز بالأساس على الرؤية الاستراتيجية وقدرة الدولة على ربط الرؤية الوطنية بديناميكية الأقاليم والجهات. واستعرض الخبير خلال مشاركته في إطلاق مشروع أكاديمية فيس لإدماج ثلاث تجارب دولية بارزة كأمثلة يمكن الاستلهام منها, وهي كوريا الجنوبية التي نجحت عبر حركة القرية الجديدة في السبعينات في الجمع بين رؤية الدولة المركزية والمبادرة المحلية عبر توفير الدعم الأولي, وتركت للمجتمعات المحلية تحديد أولوياتها مما مهد الأرضية للقطاع الخاص لإحداث الثروة.
1: إذن مهم جدا وقت تكون فما رؤية استراتيجية واضحة الملامح مبروكة. وفي الاتجاه هذا مشى فريد بالحاج اللي هو خبير التنمية في الجانب المالي, جيد جدا انه يقع الاقتداء بمثل الخبرات التونسيه هذه. تفضل الكلمه.
2: اكيد لا, معه الان بالامكان الاستعانه بتجربته العالميه والافريقيه, يعني نعم. في البنك الدولي كانت عنده زيارات لتونس وكانت عنده لقاءات حتى مع المسؤولين التونسيين في اكثر من مناسبه. هو اكد انه التمويل المالي مش فقط ينجم يخلق الثروه, ولكن التمويل المالي وربطها بالحوكمه وحسن يعني
1: بالوضع الاستراتيجي,
2: بالضبط يعني ضبط ما نريد فعل اي بالضبط وضع معناتها ما نريد, وبناء على الاقاليم اللي عندنا, بناء على التقسيم ربما جديد الاداري اللي موجود وحسن ادارته. هذا ضروري جدا الى جانب بطبيعه الحال التمويلات, وان شاء الله تكون الحكومه ملتفته الى هذا وواعيه تقريبا بهذا الامر.
1: واضح. سعاد نوصل معك.
0: احتضن معهد التدريب والدراسه الجمهوركية الليبي بطرابلس أمس اجتماعا مشترك تونسي ليبي بحضور وفد رفيع المستوى من الإدارة العامة للديوانة التونسية برئاسة العميد عبد الحكيم العبيدي مدير عام المدرسة الوطنية للديوانة التونسية, وذلك لتوسيع آفاق التعاون الفني والمؤسسي بين الإدارتين الجمهوركيتين الليبية والتونسية ودعم جهود تطوير وتأهيل الموارد البشرية العاملة بالقطاع الجمهوركي. وقد تناول الاجتماع وفق بلاغ للمعهد سبل تعزيز التعاون في مجال التدريب والتكوين الجمركي وتبادل الخبرات والمعارف الفنية والاستفادة من التجارب الناجحة لدى الجانبين.
1: واضح. مبروك الكلمة ليك في الخبر هذي اللي تناول جانب مهم جدا فعلا, يعني في مستوى التشارك بين ليبيا وتونس في الخدمات الجمركية بصفة عامة, ولكن زاد من الملفات اللي تمت وانسى اليوم ربما الممارسات اللي تقع في الحدود وإلا في المعابر الحدودية بين تونس وليبيا ومنع دخول التوانسة وبرشة سلوكات أخرى. علاش ما وقعش بالتوازي مع النشاط هذايا طرح الملفات اللي هي حساسة جدا اليوم؟
2: أكيد لا, مع نتصور أنه الجانب الرسمي التونسي طرح أكثر من مرة على الجانب الليبي هذه المسائل, وإحنا شفنا إلى حد الآن يعني المعبر الحدودي رأس جدير فيه إشكاليات يعني كبيرة, ونعرف أنه بين تونس فما رأس جدير وفما معبر وازن أكيد. الثقافة الجمركية والتكوين وحسن الإدارة هذا ضروري جدا, لأنه خاصة على مستوى يعني رأس جدير فما تعطيل كبير للعملية المرور, وفما ربما بطء وفما إجراءات يعني روتينية تأخذ وقت كبير, مثل ربما هذه الدورات التدريبية تخلي تعطي كفاءة أكثر للإطارات على الجهتين وتخلي فما سهولة أكبر. ولكن أعتقد أنه القرار الأساسي هو السياسي بالدرجة الأولى لضمان ربما انسياء غيابية الحركة، سواء كان الحركة الإنسانية أو الحركة الاقتصادية بين الجانبين. وإن شاء الله على القريب يتم ربما النظر في الإشكال على مستوى معبر أرس جديد.
1: نأمل هذا. وصل معك مش الأخبار العالم سعاد.
0: عثر على طفلين في الثانية والرابعة من العمر متوفيين داخل سيارة عائلتهما في جنوب شرق فرنسا أمس في ظل موجة حر شديد تضرب مناطق واسعة من البلاد، وفق ما أعلنته المدعية العامة المحلية. وقالت المدعية العامة حيث يتوقع أن تصل الحرارة إلى 39 درجة مئوية إنه لم يجري بعد تحديد أسباب الوفاة، لكن التحقيق يركز على موجة الحر.
1: إذن درجة حرارة مرتفعة جدا مبروكة في كامل أوروبا، وفما اتخاذ جرأت شديدة زادة تبعناها في بعض الدول، لأنه حديث على أنه نهاية الأسبوع زادة باش تكون فيها تسجيل كبير لدرجة الحرارة. وكنا نتابعه في ربما وفاة زوز أطفال بسبب موجة الحر. تعليقك.
2: أكيد يعني أرقام في الأربعينات تقريبا بالنسبة لفرنسا مش متعودين بها، وأرقام يعني ربما تشبه تونس وتشبه حتى الجنوب تونس.
1: لكن احنا 39 و40 الناس تعيش عادي مبروكة ونعيشوها تقريبا في كل سائفة.
2: في فرنسا ربما تجاوزت الـ40 المدة اللي فاتت،
1: هي حتى اقل شوية مثل ضغط شديد جدا على المستوى المناخي.
2: المواطن الفرنسي غير متأنس بدرجة الحرارة، هذاك علاش صعيب برشا باش تأقلم فيه وتنجم تعمل له أضرار كبيرة. مش كما في تونس، تونس يعني مستنسين بارتفاع درجات الحرارة. هذاك هو التغير المناخي، والمفروض حتى الدول الأوروبية يعني تأقلم مواطنيها وتأقلم ربما أمورها الكل على أنه في قادم الأيام تكون فما ارتفاع كبير في درجات الحرارة، لا يختلف ربما عن شمال أفريقيا وما إلى غير ذلك. وخاصة أنه حتى يعني المبردات وحتى الحاجات اللي تبرد ماهيش موجودة برشا في ثقافة المواطن.
1: ربما يقع التفكير فيها حاليا يعني كيفاش
2: ينجم يقاوم ارتفاع الحرارة. هذا شنو يفرض علينا التغير المناخي اللي هو يعني في العالم الكل، صحيح. مش فقط يعني في فرنسا.
1: هو هذا حنوصل معاك ديما في صفحة أخبار العالم سعاد.
0: أعلنت إيران اليوم أنها لن تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بتفتيش المواقع التي تعرضت للقصف من جانب إسرائيل والولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: لم نعقد اجتماعا مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا نخطط للسماح للوكالة بتفتيش المنشآت النووية الإيرانية التي تضررت جراء العدوان العسكري الأمريكي والصهيوني. وهذا وتتعارض تصريحات بقائي مع ما أعلنه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عقب المحادثة الأمريكية الإيرانية في سويسرا، حيث قال إن المحادثات أسفرت عن اتفاق يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة مواقع إيرانية.
1: فما تصريحات متضاربة مبروكة من الجانبين، وين تنجم تهز واقع الاتفاق هذايا ومآلاته في الفترة القادمة. الكلمة ليك في تفاعل مع هذا الخبر.
2: ربما إلى حد الآن ما فماش يعني معرفة كبيرة بكامل تفاصيل الاتفاق اللي صار في بين الولايات المتحدة.
1: هي الخطوط العنيفة موجودة، ولكن التفاصيل كل نقطة مبروكة تحمل العديد من التداعيات.
2: شنو موقف إيران من طلب الولايات المتحدة الأمريكية تفتيش مواقعها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ وإحنا شفنا تصريحات سابقة لإيران أنها لن تسمح للوكالة الدولية بتفتيش يعني المنشآت نتاعها،
1: خاصة المنشآت اللي تضررت مبروكة.
2: لا، في فترة ما تصريحات كانت رافضة إيران تماما أي
1: هذا الملف
2: بالضبط، يعني لأنه هي كانت فما موقف إيراني من وكالة الدولية للطاقة الذرية إن هي ما سندتهاش في برنامج في الموقف نتاعها، خاصة أنه سابقا كان تعامل سلمي وعادي جدا بين الوكالة
1: يعني
2: الدولية.
1: يعني تغير موقفها مع إيران هو اللي خلى اليوم إيران تشد أكثر في مسألة عدم التفتيش.
2: هذا نشوفه أنه فما تغيرات في الموقف الإيراني وفما يعني مناورات كبيرة، مش أنه اتفاق وسيلتزم الجميع بتقليدي، يعني اتفاق تقليدي سيلتزم الجميع بتطبيق. أعتقد ما زال حتى صل بعد الاتفاق فما مناورات كبيرة بين الطرفين.
1: واضح. نواصل ديما في نفس السياق تقريبا سعاد.
0: أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس أن الوزارة أصدرت ترخيصا عمل مؤقتا لمدة 60 يوما يسمح بإنتاج وبيع النفط الإيراني، وذلك بعد محادثات مثمرة في سويسرا. وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن الترخيص العام يتيح إنتاج وتسليم وبيع النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية والنفطية إيرانية المنشأ حتى 21 من أوت. وأضافت وزارة الخزانة أن المعاملات المصرح بها بموجب الترخيص العام الأمريكي الجديد تشمل استيراد النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية والمنتجات البترولية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
1: هذا في علاقة بملف الطاقة مبروك الإيراني وربما الانعكاسات اللي صارت عليه منذ انطلاق الحرب الأمريكية على إيران، وربما يعني تتطور أكثر المسألة هذه ويكون فما انسياب على مستوى النفط الإيراني في الأسواق العالمية. تفضل.
2: على كل حال، هو الترخيص لمدة 60 يوم، ولكن نقول مبادرة إيجابية.
1: نعم.
2: يعني في العلاقات الإيرانية الأمريكية خاصة في مجال الطاقة، ونعرف الاقتصاد ديما راه يبقى آخر نقطة للخلاف حولها.
1: نعم.
2: تنجم تكون خلافات كبيرة بين الدول، ولكن يبقى الموضوع في الاقتصاد.
1: بالاقتصاد.
2: بالضبط. وإن شاء الله تكون على كل حال في إطار تفاهمات إيجابية ما تشملش فقط الجانب الاقتصادي والنفطي، تشمل كذلك الجانب السياسي.
1: وإن شاء الله ما تكون زادة محددة بسقف زمني معين تتواصل التفاهمات.
2: ربما السقف الزمني لا مع ما قالوا مع تطور المحادثات السياسية. إذا نجحت المحادثات السياسية بالإمكان التمديد والعودة ربما لاستيراد النفط الإيراني، إذا لم تنجح ربما الاتفاق الذي وقع بالإمكان حتى العودة ربما للحرب.
1: واضح. هنوصل معك سعاد.
0: اعتمد مجلس جامعة الدول العربية بالإجماع نبيل فهمي أمينا عاما جديدا للجامعة خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في عمان أمس حسب المكتب الإعلامي للجامعة. ويأتي نبيل فهمي خلف اللي أحمد أبو الغيط، وتبدأ ولايته مطلع جويلية المقبل وتستمر لخمس سنوات.
1: إذن هذا يحطنا أمام مواقع مجلس جامعة الدول العربية وما تنجم تقدم اليوم في ظل التطورات اللي يعيشها خلينا نقوله عدة مناطق عربية وخاصة منطقة الشرق الأوسط.
2: على كل حال، بالأحداث الحالية نعتقد أنه الهيكل الحالي للجامعة العربية تجاوزته الأحداث بشكل كبير جدا. أداؤه كان باهت جدا أو شبه غائب تماما يعني على الأحداث الكبرى في المنطقة والأحداث الكبرى في العالم. احنا شفنا ضعف الاتحاد الأوروبي وبداية ربما إضمحلال، العديد تحدث عن بداية إضمحلال الاتحاد الأوروبي، ولكن الأزمة الحالية إعادة إحياء الاتحاد الأوروبي كقوة. بالنسبة للعرب مع الأسف الشديد لم يستفيدوا.
1: نعم.
2: لا في أيام الرخاء ولا في أيام الحرب، يعني من السلام على كل حال نقول، وأيام الحرب مع الأسف الشديد بالنسبة للجامعة العربية، ولم تسترد يعني قوتها أو موقعها سواء كان في الداخل العربي أو في علاقة بين العرب والأمم الأخرى. وأتحدث عن إيران، فما أعتقدش أن تغيير الأمن العام للجامعة العربية يعني
1: بشي غير الواقع
2: جدا أو بشي غير
1: رغم حقية العالم العربي بأنه تكون فما مجهودات كبيرة تليق بمقام العالم العربي.
2: ربما الكل يتحدث عن أنه مش القانون الأساسي، ولكن القواعد التي بنيت عليها هيكل الجامعة العربية لا يمكن أن يذهب بعيدا. إذا كان العرب فعلا يحبوا الوحدة ويحبوا أن يكون عندهم كيان اللي معناتها ربما
1: البحث عن بديل آخر
2: بالضبط
1: يجمع
2: بالضبط
1: كل العرب
2: بالضبط يعني حل جامعة الدول العربية والبحث عن هيكل اتحاد جديد فعلا. لأن شكون اللي عمل للجامعة العربية؟ هي بريطانيا اللي عملت الجامعة العربية ورفق أهداف،
1: هي كانت بتدخل أجنبي من أول ما
2: وهي اللي بختلها الأهداف متاعتك علاش متأكدة أنه ما نجمش نحملوها أكثر مما تحتمل، وما نجمش نعطوها يعني تمشي الأهداف ربما أكثر من اللي موجود. بديل آخر للجامعة العربية
1: مبادرة تكون
2: يعني
1: عربية فعلا من صميم الواقع اللي يعيشه
2: عديد الخبراء دعوا، حتى لأنه النواة الأولى تنجم تكون في الخليج لماذا.
1: نعم.
2: يعني شكل من الوحدة في الاتحاد في الخليج ثم بعد ذلك في دول الخليج، لأنه هي أصلا صغيرة دول الخليج تنجم تكون فيها يعني الجغرافيا متاعها تقريبا موحدة، ثم تنجم تكون تشمل بقية البلدان العربية
1: حتى بالنظر لموقعها مهم جدا في الشرق الأوسط. شكرا. أكيد. مبروكة. تواصل معنا فقرة تحليلية في الجزء الثاني من حصتنا، وكذلك سعاد ترجعنا إن شاء الله في بقية الفقرات القارة. خليكم معنا بعد شوية موجز الأخبار ولقناة وصل حتى لساعتين.
3: زوايا الخبر. زوايا الخبر مع لامع بن عثمان.
4: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطلين.
3: موجز الأخبار.
5: نعم وخير الأخبار، يأتيكم من إذاعة تطوين. أهلا بكم من جديد. أعلن وزير الصحة أحدث قسم لأمراض القلب بالمستشفى الجهوي بتطوين ومنحه الصبغة الجمعية على أن يدخل حيز الاستغلال خلال شهر جويليا القادم. نظم صباح اليوم مجمع التنمية الفلاحية بمنطقة السقي بمعتمدية منزل الحبيب جابس ندوة علمية حول ظاهرة التصحر والحلول الممكنة لخلق التنمية المستدامة. أعلنت وزارة الدفاع الوطني فتح باب الترشح لانتداب تلاميذ ضباط صف فتيان وفتيات لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. كما أعلنت وزارة الدفاع فتح مناظرة لانتداب تلاميذ ضباط صف فتيان وفتيات للتكوين بالأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العامرية. وأكدت الوزارة أن جميع تفاصيل المتعلقة بهذه المناظرات والتكوين متوفرة عبر موقعها الإلكتروني، داعية الراغبين في الحصول على مزيد من الإرشادات إلى الاتصال بإدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي بالقاعدة العسكرية بالعوينة. تنظم غدا وبعد غد وزارة التكوين المهني والتشغيل النسخة الثانية من الملتقى الوطني للتكوين المهني تحت شعار التكوين المهني مهارة تبني الوطن. حذر حزب الله اللبناني الجيش الصهيوني من انتهاك وقف إطلاق النار، وذلك عقب استشهاد مدنيين اثنين في بلدة النبطية جنوب لبنان. قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف إن أي انتهاك لمذكرة التفاهم في لبنان سيخلق تحديات أمام عملية التفاوض الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. أكد الرئيس الأمريكي أن المحادثات مع إيران تسير على ما يرام، وقد وافقت إيران بشكل كامل على أعلى مستوى من التفتيش النووي في المستقبل. انتهى الموجز. لا مع تواصل معكم المشوار في زوايا الخبر إلى جانب بقية الفريق. طبعا مبروكة وسعاد، متابعة طيبة وإلى اللقاء.
6: تلوج على التكوين يناسبك؟ حب تعرف جديد المهن والاختصاصات التكوينية؟ عندك مشروع ومش عارف مين تبدأ؟ ولا تلوج على خدمة وتحب فرص جديدة؟ كل هذا وأكثر في بلاصة واحدة. تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني الملتقى الوطني للتكوين المهني والمبادرة والتشغيل يومي 24 و 25 جوان 2026 بمدينة الثقافة تونس، بالتعاون مع منظمة سويس كونتاك وفي إطار التعاون التونسي سويسري. ملتقى فيه كل الأجوبة على أسئلتك ومسارك المهني. ملفش تستنى، التحق بينا واكتشف الفرص اللي تستنى فيك. الأكثر معلومات نجموا تابعوا الصفحة الرسمية على فيسبوك فوروم ناسيونال دو لا فورماسيون بروفيسيونيل. التكوين المهني مهارات تبني الوطن.
3: زوايا الخبر، زوايا الخبر. زوايا الخبر مع لامع بن عثمان.

0: مرحبا بكم، نرجع لكم في الجزء الثاني في زوايا الخبر. شكرا لكم على اختياركم وجدت الاذاعه التونسيه من تطاوين ولقاني توصل معكم حتى للساعتين فيما تبقى طبعا من حصتنا اليوم. ما زالت مجموعه من الفقرات اللي ان شاء الله باش تتابعوها معنا حتى للساعتين. الاحداث المنتظره باش نتحدث على مره اخرى، فما دعوه لوضع استراتيجيه لاصلاح المنظومه التربويه من الملفات الجديده المتجدده واللي تطرح في اي وقت، وربما في انتظار انه فعلا يصير تغيير على مستوى المنظومة التربوية وحاجة تونس للملف هذا. في زاوية العالم نرجع على استقالة رئيس الوزراء البريطاني والبحث عن خلف لهذا الوزير. ثم نختم بكتاب اليوم، نذكركم بعنوان كتاب السلطان الخطير، السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط. الآن نمشي مباشرة لفقرة الشأن العام اللي باش ترافقنا فيها مبروكة في القراءة التحليلية. مرحبا مبروكة من جديد.
1: مرحبا لما لكلا.
0: بعد شوي نستقبل ضيفنا ونتلقى معكم في الحديث عن مخطط التنمية.
2: الشأن العام. الشأن العام.
0: فقرتنا اللي نطرح فيها مبروك الملفات اللي تهم الرأي العام، تهم الشأن العام، من بينها مخطط التنمية. كنت نتحدث عن المخطط هذية والخطوط العريضة لمخطط التنمية 2026-2030. هو فيه برشا نقاط مهمة فعلا، انطلق بتشخيص واقعي لعدد من الإشكاليات اللي تعاني منها البلاد. كيف ربما من بين المحاور الأساسية مبروكة للمخطط هذية انه البحث عن مشاريع عمومية، انه يصير ربما ضمان تنميه اجتماعيه عادله. امام العناوين الرئيسيه هذه، شنو المنتظر من مخطط خماسي مبروكه ينجم فعلا يغير واقع التوانسه؟ تفضل.
1: على كل حال احنا نتمنى ولا نرجو انه يغير وقع التوانسه، خاصه انه هو ديما نقولوا راولي اول مره في صيغه جديده تعمل من القاعده للقمه بالتاكيد. واحنا تبعناه لحظه بلحظه حتى في موعدنا الاخباريه وفي الاذاعه مع منذ البدايه، مختلف الجلسات والمقترحات والطموحات العاليه السقف فعلا اللي قدمتها تقريبا كل المعتمديات وكل الولايات في وضمنتها بطبيعه الحال هذا المخطط. نهار السبت اللي فات كان فما مجلس وزيري، يعني مجلس وزراء عفوا، نظر في اولويات ربما المخطط هذا. واعتقد انه التنميه البنية الأساسية وأنت ذكرت الجانب الاجتماعي، الجانب الاجتماعي والاستثمار سواء كان الاستثمار العمومي أو الاستثمار الخاص، أعتقد أنه هذا مفروض تكون من الأعمدة الكبيرة اللي يلزمها نبدأ بها على مستوى يعني التنفيذ المخطط بالتأكيد لامع. وننتظر فعلا أنه على أرض الواقع يكون عنده تأثير. فما مشاريع كبيرة وفما مشاريع ربما معناتها طموحة جدا، النجم نعمله حتى في المخطط وفي المشاريع اللي نحن أقرينها لامعة، نجم نعمل أولويات تكون بالتأكيد يعني هي ربما النبراس اللي بتمشي عليه الحكومة وأجهزة الدولة بالتأكيد في تنفيذ هذا المخطط، مع أولويات كل جهة وربما لما لا يعني الجهات الداخلية على مستوى تنفيذ هذا المخطط تأخذ ربما الحيز الأكبر في هذا المجال.
0: واضح. في انتظار أن يكون ضيفنا حاضر معنا بعد شوية نائب فوزي الدعاس رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان مبروكة. ووصلت النسخة هذه للمجلس الزوز، مجلس الجهات والأقاليم ومجلس النواب، وطبعا نعرف ربما أبرز الملاحظات اللي تنجم تكون حول المخطط هذا. في انتظار أن يكون ضيفنا حاضر معنا نتحدث عن العناوين الرئيسية، يعني مخطط محاور المخطط مبروكة اللي هي تتمثل في أربع عناوين: ضمان تنمية اجتماعية عادلة، تعصير النسيج الاقتصادي وتطوير البنية التحتية، تحقيق الأمن المائي والغذائي والطاقي، والمحافظة على البيئة. والنقطة الرابعة هي تحديث الإطار المؤسساتي إلى جانب بعض النقاط الأخرى. نرجع لك بعد شوية مبروكة، فقط نستقبل ضيفنا النائب فوزي الدعاس رئيس لجنة التشريع العام حاضر معنا على خط البرنامج. سيد النائب مرحبا بك وشكرا لك على قبول دعوتنا.
3: وي مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي ذات طويل.
0: شكرا يعطيك صحة. معنا في الاستوديو الزميلة مبروكة في القراءة التحليلية سيد النائب، خليك معنا فقط في متابعة للعناوين الرئيسية للمخطط هذية، وين تنجم توصل العناوين هذه وشنو نجم نعمل فيها هذية حسب إمكانيات بلدنا. الكلمة لك.
1: الجانب الاجتماعي لا معالي موجود في المخطط، ولكن كيفاش نجم نجسدوه الجانب الاجتماعي ثم ملف الطاقات المتجددة، لأنه من الملفات الواعدة واللي نجم فعلا يمثل مصدر تمويل كبير برشا في الـ في الـ في البلاد. ونحن نعرف أنه ربما المعضلة الكبيرة في تونس هي أكيد التمويل، ولكن بالتوازي مع التمويل لمعة هي استراتيجية واضحة أو تخطيط واضح يضبط الأولويات شنو اللي يلزمنا نعملها في البلاد.
0: واضح الكلمة ليك سيد النائب فوزي للدعاس في علاقة بمخطط التنمية وقراءة في الخطوط العريضة لمخطط التنمية 2026-2030. كنا نتحدث على المحاور الرئيسية، ولكن جيد جدا أنه نعرف رؤية أو قراءة النواب للمسألة هذه. هل تت يعني العناوين بالواقع فعلا وشخصة الواقع وانطلقت من إشكاليات تنجم تحل في قدم الأيام بتنفيذ مشاريع المخطط، وإلا كيفاش تشوفوا التصور هذا؟ تفضل سيد النائب.
3: شكرا، نعاود نجدد ترحابي بكل مستمعي إذاعة تطاوين.
0: هو
3: ورد علينا بالأمس على مجلس نواب الشعب مخطط التنموي ل 26-30. لهنا خليني نكون موضوعي في إجابتي. هو أول خطوة نسمنوها أنه انتقلنا إلى وضع مخططات خماسية أو ما إلى كل ذلك، وهذا شيء مهم ومهم جدا بغض النظر عن طبيعة قراءتنا لهذه المخططات، لأنه خليني نذكر أنه احنا تواعشنا لسنوات، معناها وكأنه نخدمه كل عام وعام. اليوم رجعنا في علاقة بالسياسات العامة التي تدار بها الدولة التونسية إلى وضع مخططات خماسية، وهذا يعني استراتيجيا يخلينا نعرف وين ماشيين القدام طيلة الخماسية هذه، وعلى ضوء الرؤية هذه نجم نعدل بعد في المخططات الأخرى، نجم يعني نقيم الخيارات اللي مشينا فيها في المخطط هذا، إمكانية تعديل بعض الخيارات، إمكانية يعني تبني خيارات جديدة، إمكانية يعني المحافظة على خيارات أتت أكلها وأثبتت نجاحها ومزيد تعزيزها. الخطوط العريضة كما تفضلت وحكيت بكر شوية اللي هو يعني وهذا يعني ضمنته السياسة اللي تبناها السيد رئيس الجمهورية، وهي إعادة الدور الاجتماعي للدولة التونسية. كيف كيف يعني الملف مهم جدا تحدثت عليه، وهو ملف الطاقات المتجددة والطاقات البديلة وما إلى كل ذلك. أنا الحقيقة كما قلت بكري هو مازال كيف ورد علينا بالأمس، مازال واحد ما نجمش يعطي يعني قراءة تامة أو نهائية ما لم تفتح النقاشات. احنا أمس كان عندنا اجتماع لمكتب مجلس نواب الشعب للنظر في الآليات الترتيبية للنقاش في مخطط التنمية وكيفية توزيعه على اللجان البرلمانية حتى يكون يعني النقاش قيما، وحتى يعني نستفيض في النقاش. وقتها واحد ينجم يعطي الحكم النهائي، لأنه العناوين شيء جيد، ولكن ما يمكن أن تترجمه العناوين هو المشاريع اللي بيشوفوها في المخطط التنموي، طبيعة هذه المشاريع، توزيع هذه المشاريع على المجال الجغرافي. هذا كل يعني ما زلنا باش نشوفوا فيه وباش ننظروا فيه، ومن بعد الحقيقه واحد ينجم يعطي راي موضوعي، ما نجمش توا يتجنى لا بالايجاب ولا بالسلب ما لم يعني نستكمل قراءتنا لمخطط التنميه. هذا موقفي على الاقل الشخصي المبدئي اللي يهمني اني نعبر عليه.
0: واضح. هو برشا متابعين للشأن التنموي ومن بينهم خبراء في التنمية البارح يعني تحدثوا برشا على تفسيرهم وتحليلهم للعناوين الرئيسية للمخطط التنموي، من بينها أنه المخطط هذايا هو يتضمن تشخيص واقعي لعدد من الإشكاليات اللي تعاني منها البلاد، من بينها التفاوت المجالي والاجتماعي، ارتفاع البطالة، تعطل المشاريع العمومية، ضعف الاستثمار، ضعف الإنتاجية. يعني خلينا ربما نتطرق معاك لبعض النقاط اللي هي مطروحة واللي هي تعني توانسة فعلا اليوم وقت اللي نشوفه مخطط أو نتابع أنه فما مخطط فعلا انطلق من تشخيص واقعي للمشاكل اللي يعني منها التونسي، هذا في حد ذاته جيد، ولكن كيفاش نجمو نترجموه بالآليات اللي كما ذكرت أنت لابد أنها تكون يعني عندها استمرارية؟ لابد أنه
3: لا مع أختي في سؤالك فما شيء من الإجابة، لأنه سواء أنا عملت مثلا قراءة برقية وأولية في خطوط العريضة التشخيص كنا متفقين فيه أنه مثلا تعطيني تقول لي راه المجال الجغرافي للأقليم الخامس واللي يهمني واللي أنا نايب على الحامة وقابس ويهمنا معناتها يقع انصافنا كجنوب نظرا لما نزخر به من ثروات تحت أقدامنا بداية من الشمس اللي هي ثروة اليوم واللي يجب حسن استغلالها وما إلى كل ذلك، إنه تشخص لي تقول لي هاو مجالك الجغرافي هاو شنو عندك هاو نجم نمشي أوكي، هذا كل جمل جيدة وجمل يعني نجم نسمعها، لكن ما هي طبيعة القرارات والمشاريع والمزمع يعني تنفيذها واتخاذها كخطوات أولى اللي ترجم التشخيص هذايا وتعبر عليه بشكل فعلي وملموس على أرض الواقع.
0: واضح سيد النائب فوزي، خليك معنا نتفاعلوا مع مدخلتك، مبروكة في القراءة التحليلية، نرجع لك بالكلمة. يعني عموما في انتظار أنه يصير نقاش حول كل ما ورد في مخطط التنمية 2026-2030 من قبل الغرفة البرلمانية الأولى وكيف كيف الثانية، مبروكة. أكيد باش النقاش هذا يعطي برشا ملاحظات وبرشا نقاط ينجم يقع الإجماع حولها، وإلا نقاشها وتغييرها في اتجاه أنه يقع فعلا مخطط يستجيب لطموحات التوانسة.
1: أكيد إن شاء الله يكون فيما تنسيق كذلك لا مع بين الغرفتين يعني في هذا الإطار حتى يكون فيما نجاح أكثر في إمكانية التغيير أو إمكانية الإضافة أو إمكانية معناتها المقترحات والتعديل بالضبط. نعم. ولكن معتقد أنه الاستثمار خاصة لامعة والمشاريع الجهوية أنا بيودي يكون فيما ربما مش تمثيل ولكن يكون فيما إعطاء أكثر للجهات الداخلية.
0: نعم.
1: لأنه صحيح تونس الكل ربما هي في حاجة إلى دعم، ما نقولوش يعني الولايات ربما محظوظة ولايات غير محظوظة، ولكن ظاهر بالكشف أنه فما ولايات فعلا تفتقر البرشة، ربما حتى المقاومات الأساسية متاع الإدارات العادية مش موجودة. نتمنى أن هذا تمشي أكثر أو النواب يدفعوا بالاتجاه هذا أن تكون المناطق الداخلية ربما عندها أولوية أكثر في المشاريع اللي سواء كان معناتها مشاريع استثمارية أو على مستوى البنية التحتية، وبالنسبة على مستوى الطاقات المتجددة أعتقد أنه هي الأكثر يعني في الجهات الداخلية هذا يعني أكيد، ولكن ننتبه برشا للجهات الداخلية، ننتبه برشا للمرافق الاجتماعية، المستشفيات، الإدارات العادية اللي تنجم فعلا يعني تنهض بمستوى عيش المواطن وتقدم ربما الخدمات للمواطن في المناطق الداخلية.
0: واضح، نرجع لك النقطة هذه مهمة جدا أنه الاهتمام يكون بالجهات الداخلية في المخطط هذية، وهذه الكلمة فيه تكون للنواب اللي هما تقريبا يمثلوا الجهات الداخلية هذية، كيفاش ينجم يكون توجهكم وإلا ملاحظاتكم في اتجاه التركيز على التفاوت المجالي داخل هذا الملف بالذات. الكلمة ليك سي فوزي.
3: أكيد، هو اللي تفضلت به أستاذتنا الكريمة تقريبا هذا هو مربط الصرف، حتى في علاقة بنظرتنا للمسألة التنموية، لأنه عانينا من التفاوت الجهوي، عانينا من العدالة بين الجهات. اليوم أنا نعطيك مثال، إذا كان نتحدث أنا مثلا على دائرتي الانتخابية اللي طلعت منها واللي قسموني في ذلك يعني وخيانا في كلا المجلسين المحليين بالحامة والحامة الغربية، اليوم نعطيك أنا مثال ملموس. أنا اليوم عندي ثروة مائية، يعني هذايا ما فيه شك، هل قدرنا نبلور فيها مشروع كامل؟ هل قدرنا أن نسوقها بشكل جيد في علاقة بالسياحة الداخلية؟ ولما لا تسويقها أيضا يعني لتكون قطب سياحي؟ كيف يعني اليوم إذا كان نتحدثوا على المياه نتحدثوا على مشكلة الغابة والواحة وكل المجال هذي اللي قاعدة يعني تموت تدريجيا وتعيش في موت سريري، هل فما رؤى وتصورات لها؟ هل يعني باش ناخذوا حظنا ونلقوا حظنا كجهه وانعكاس ذلك كذلك مجليا على مستوى يعني الولايه ككل. اليوم كيف كيف اذا كنت تحكي انت على زوز معتمديات بالحجم هذايا، هل انه فما رؤيه لاحداث يعني المنطقه الصناعيه؟ هل فما هذه كل يعني هذه كلها اجابات مثلا جهويه تنطلق من واقعنا الملموس والمعاش على مستوى جهوي، وهذا الانتظارات اللي عند العبيد راهو. وهذا علاش اليوم التصور والرؤيه انه يكون للمجالس المحليه والمجالس الجهويه الكلمة العليا في علاقة برؤيتها للتصورات ولمشاريعها المحلية والجهوية، نظرا لقربها من المواطن ومشاغل المواطن، ونظرا لأنها هي على خط التماس الأول في علاقة بالتفاعل مع المواطنين ومشاغلهم.
0: واضح. إذن سي فوزي في انتظار أنه فعلا تتم بلورة كل الملاحظات اللي تنجم تهزنا المخطط التنموي قادر على أنه يستجيب لطموحات التوانسة خاصة على مستوى العدالة الاجتماعية اللي هي من العناوين الرئيسية بتبيعة للفترة الحالية. وفي النقطة هذه مبروك نرجع لك، يعني كيفاش يتم بلورة هذه النقطة بالذات حتى فعلا يعني تصير عدالة اجتماعية بين الجهات الكل، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي العالمي اللي نعيشوه، وهذا يطرح تحدي كبير على الدولة أنه كيفاش تنجم توفر الإمكانيات حتى تحقق فعلا هذه العدالة.
1: أعتقد أنه هو رئيس الدولة معناته أكثر من مرة أكد على البعد الاجتماعي في سياسات الدولة، وأكد أنه في الفترة الحالية لازم تكون فما يعني دولة اجتماعية بامتياز، وأنه الاهتمام بالفئة الهشة الاهتمام، احنا عددنا مش كبيرة توانسة ولكن فما برشة فئات هشة، فما وضعيات اجتماعية ربما حادة، فما وضعيات ما عاش يقبلها حتى تقدم الزمن. هذاك علاش أكثر من مرة رئيس الدولة يأكد على الدور الاجتماعي للدولة، وإحنا شفنا من خلال بعض الإعانات من خلال بعض التوجهات في الدولة بعض القرارات اللي تجسد في هذا الـ

0: معناتها المقدرة الشرائية، وشفناه في المناسبات الدينية في برشا مناسبات، يعني شفناه المسألة هذه. أعتقد التحدي الأكبر في المخطط أنك تعمل الجانب الاجتماعي أو تجسد الجانب الاجتماعي، ما نعرفش، من خلال مساعدات، من خلال فتح ربما استثمارات لفئات معينة، من خلال منح بطاقات ربما إعاشة الفئة معينة، يعني اللي من خلال ربما تولي وزارة الشؤون الاجتماعية إحصاء بإحصائيات يعني علمية على عدد ربما اللي هما في وضعيات اجتماعية هشة في تونس، والانطلاق في ذلك من خلال يعني ترسيم هذا المخطط. بطبيعة الحال ما اعتقدش انه المسألة سهلة، لا معلي انه
1: خاصة نتحدثوا على الامكانيات، الوضع الاقتصادي، نتحدثوا على المستوى اللي وصله تونسي اليوم، يعني كي نتحدث على الطبقات اللي عشوها توانسة، يعني كنا نتحدثوا على البرجوازية اللي ماهيش موجودة تماما في تونس
0: حتى
1: اليوم،
0: اندثار للطبقة الوسطى
1: المتوسطة تقريبا انزاحت الى الطبقة الفقيرة، فالوضع
0: ضرب البنوك احسن دليل
1: بالضبط.
0: لا على انه فما تغير كبير فيها مش معناتها الاجور بشكل يعني اساسي جدا. على كل حال كيما نحبوا نعملوا الدولة الاجتماعية لازمنا نبحثوا على استثمار ولازمنا نوفروا الاستثمار اكيد.
1: واضح. نرجع لك النائب فوزي دعاس رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان ونتحدث على أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية فعلا اليوم، ولكن الواقع هذايا او الملف هذايا والحلم التونسي هذايا يصطدم بواقع، يصطدم بعدم وجود الامكانيات. كيفاش نجم تشوف المسألة هذه في علاقة ديما بتنفيذ مخطط التنمية؟ ينجمش يتعارض او يعترض إشكالية التمويل في ظل غياب الاستثمار خاصة؟ تفضل.
2: والمثل يقول إنه رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. إذا كان نتحدث على حلم العدالة الاجتماعية ما لم نضع الحجر الأساس والخطوة الأولى، وذلك ما لم يعني يقع ملامسته ويعني ملاحظته في مثل هكذا مخططات، واللي هي تعنى يعني بالسياسة العامة والتوجهات الكبرى التنموية للدولة التونسية، فإنه يعني لابد من ذلك، لأنه حلم صحيح لكن لابد من أن نتجاسر على الواقع، ولابد من أن نضع يعني الخطوات الأولى لتحقيق مثل هكذا حلم.
1: واضح. من عرش إذا كان عندك إضافة سي فوزي، وإلا النجم ربما نتحدث على تصورك أنت للمخطط هذا في ظل العناوين الرئيسية الكبيرة للمخطط، وفي ظل زادة الواقع اللي أنتم تعيشوه في البرلمان وأهمية أنكم تقدموا المقترحات اللي تستجيب لطموحات المواطنين اللي أعطوكم أصواتهم في نهاية الأمر سيد النائب.
2: أكيد، وهذا يعني مرتبط بمدى قدرتنا على تغيير أو إحداث يعني تعديلات على مخطط التنمية، وهذا يعني يلزم ننظر فيه في في في جوانبه القانونية، لكن أنا اللي نأكد عليه هو اللي حكينا فيه سوا، واللي هو يعني مشاكلنا، واللي الأستاذة تفضلت به إنه العناوين الكل من الدولة. نحن اليوم في كلمة في حاجة إلى دولة اجتماعية حاضنة للمبادرة الحرة ودافعة بها إلى الأمام، وهذا يعني رؤيتنا وتصورنا لمفهوم الاستثمار اللي هو يعني ينجم يستجيب لتطلعات أبناء شعبنا.
1: واضح. إن شاء الله يصير هذية. بما أنك موجود معايا سيد النائب، منجمش ما استغلش فرصة الوجود هذية ونسألك ربما على جلسة العامة السرية اليوم للنظر في طلبات رفع الحصانة من عدد من النواب اللي ناقشته اليوم لجنة النظام الداخلي، ربما موقفكم أنتم كنواب وين تنجم توصل المسألة هذية في نظركم؟
2: أهم شيء أنه تقريبا يعني جل الملفات اليوم أصحابها من السادة النواب أبدوا يعني رغبتهم في عدم تمسكهم بالحصانة، ويعني هذا إذا كان ترجم على شيء ترجم على أنهم
1: جيد هذا
2: مجوش يعني للمجلس هذا للاختباء في الحصانة. مجمل القضايا هي يعني قضايا انتخابية ونزاعات بسيطة يعني كثير بين المواطنين، يعني هذا اللي نجم نقوله وأرجو التفاهم.
1: واضحة بطبيعة وهي سرية الجلسة فقط، احنا يعني اعلاميين ربما نطرح برشا أسئلة يطرحها الرأي العام بخصوص ربما تواصل الحكومة او اعضاء

0: الحكومة مع البرلمان وفي انتظار مناقشتكم لبعض الملفات المهمة اللي هي في علاقة بطبيعة بالبلاد بصفة عامة، الملفات الحساسة. شنو صار جديد في الملف هذا؟
1: هو الحقيقة كما حكينا أكثر من مرة، فما كم هائل من المبادرات، فما تفاعل غير مفهوم من قبل الطرف الحكومي، فما المرة عشنا يعني طيلة شهر مي يعني وأكيد كلكم تتابعوا اللي عدم تواجد الطرف الحكومي في مجلس النواب، وهذا يعني بطلب منهم. اليوم رجعت يعني رجعت تفاعل هذايا، اللجان ما زالت مواصلة خدمتها، وإن شاء الله تكون يعني على قدر الاستجابة على تطلعات الناس.
0: يعني فما جدول عمل إن شاء الله يربطكم بالحكومة في الفترة اللي جاية. احنا تابعنا حضور وزير الصحة
1: التشريع العام عندنا وزارة الداخلية نهار الخميس،
0: نهار الخميس
1: اجتماع مع وزارة الداخلية،
0: واضح. واحنا تابعنا جلسة وزير الصحة البارح مع مجلس الجهات والأقاليم. بالتوفيق لكم سيد النائب، بارك الله فيك على الحضور معنا. مبروكة هذه الإجابات حول عمل مجلس النواب الأخير اللي اختم بها ضيفنا، ثم نرجع حتى نختم بخصوص مخطط التنمية والملاحظات اللي تنجم تكون في قراءتك التحليلية ويتم أخذها بعين الاعتبار فعلا إذا كان حابين نمشوا إلى واقع أفضل نوعا ما للتوانسة بصفة عام.
2: على كل حال احنا خاصة على مستوى يعني جهات الجنوب الشرقي لامع ولاية تطاوين ومدين وجيبس تقريبا يعني تابعنا بالتفصيل كل المقترحات اللي خرجت من الولايات هذه بعد عمل قاعدي، وتقريبا كل المشاريع اللي مطلوبة بالنسبة للقطاعات الكل في الولايات هذه معناتها موجودة، ولكن ما نعرفوش مدى الاستجابة ربما لهذه المشاريع. إن شاء الله على كل حال ربما العنوان الأبرز وقت نقول راهو الجانب الاجتماعي ربما يمشي أكثر للمشاريع اللي عندها بعد اجتماعي بالتأكيد، ولكن إن شاء الله المدة ما طولش وتكون فما إضافة من قبل الغرفتين الزوز، وتكون فما يعني استجابة من الحكومة، وهكذا ننطلق فعلا في ترسيم هذا المخطط، لأنه يعني خذ برشا وقت من الأعداد وبرشا وقت من المصادقة، إن شاء الله ما خذش برشا وقت في انطلاق التنفيذ،
0: يعني خاصة بعد عودة عمل أعضاء الحكومة بالضبط. مع البرلمان وتتمت كل الملفات اللي ربما
2: هو على كل حال فما عطلة نيابية، ذاك علاش ربما الفترة مش طويلة اللي بستكون في عمل الحكومة في مجلس النواب، ولكن إن شاء الله يسرعوا في نسق العمل.
0: واضح، خليكم معنا زاوية الخبر، مازال متواصل حتى للساعتين، بعد شوي نمشوا للأحداث المنتظرة.

0: بتغنوها معي شو
1: نوصل معاكم مستمعين مش مباشرة الأحداث المنتظرة، ودي ما نتحدث في الملفات اللي تهمت وأنساها.

0: رجعنا سعاد في الأحداث المنتظرة. نتحدث الآن على دعوة لوضع استراتيجية لإصلاح المنظومة التربوية. هل من جديد؟ نعرف التفاصيل معك، تفضل.
1: دعا رئيسه الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزهروني إلى ضرورة وضع سياسة استراتيجية لإصلاح المنظومة التربوية تبدأ من أولى المراحل التعليمية عبر دعم مكتسبات التلاميذ في القراءة والكتابة والحساب للحد من الانقطاع المبكر عن الدراسة. وأضاف الزهروني في تصريح إعلامي أنه أصبح من الضروري اليوم تقوية ودعم مهارات التلاميذ في المكتسبات التعليمية لضمان بقائهم في المنظومة التربوية ولتحقيق نتائج طيبة في المناظرات والامتحانات الوطنية ولتعزيز نسب النجاح، معتبرا أن هذا العمل الإصلاحي سيلقي بظلاله على بقية الظواهر السلبية الأخرى التي تشهدها المدرسة التونسية على غرار انتشار العنف وتنامي السلوكات المحفوفة بالمخاطر.
0: إذا نتفاعل مع الأخبار هذه، نرجع لك بعد شوية سعاد في تتمة لهذه المسألة. مبروكة من جديد، تطرح وضع سياسة استراتيجية لإصلاح المنظومة التربوية، ومهم جدا نبدو من القاعدة، ننطلق من المرحلة الابتدائية وصولا إلى المرحلة الثانوية. اليوم جمعية نتحدث على العمل المشترك مع المدني ربما في الإطار هذية، ومش أول مرة ربما يتحرك في الاتجاه هذا، ولكن لماذا يطرح هذا الملف في هذه الفترة؟ كنا تابعنا نتائج الدورة الرئيسية للبكالوريا في انتظار نتائج النفيام وكذلك السيزيام ودورة المراقبة إن شاء الله، وبالمناسبة بنجاح والتوفيق للجميع. الكلمة ليك.
2: أكيد معناتها لا، مع هو ضروري يكون فما إصلاح التربوي. ربما ما ولتش كلمة ممجوجة أكثر من كلمة الإصلاح، وكن ردفوها بالإصلاح التربوي، لكن هذا ما يمنعش أنه باش نعودوها ديما وبعدها من الملفات اللي لازمها تكون ديما مطروحة. فما إخفاقات على مستوى الدولة في العناية بهذا القطاع، وفما إخفاقات في الدولة طوال سنوات على البدء في عملية إصلاح شاملة ومتكاملة وتهم كامل العملية التعليمية في تونس. نقيمه منذ الاستقلال إلى الآن، نقيم الكفاءات، نقيم شهائدنا، نقيم مستوى شهائدنا، مستوى تلامذتنا من الاستقلال إلى الآن، ونعمل المقارنات ونخرج بربما يعني وثيقة نعتمدها. ما نقولش مدرسة الغد، لأنه احنا ربما هذه من مدار برنامج مدرسة الغد اللي عملناها الإصلاح، ولكن المدرسة الحديثة، التعليم كعنصر جاذب للتلميذ وكهدف ينحي ربما كثير من العبء اللي الآن ملقى على عاتق العائلة التونسية. نعم. في أكثر من مناسبة.
0: التلميذ يعني في حد ذاته مبروكة، التلميذ ولا عنصر منهك إلى أبعد الحدود من خلال هذه المنظومة التربوية اللي فيها تراكم كبير برشا للدروس للبرامج التعليمية. وبالنسبة للتشخيص تحدثت عليه مبروكة، تتصور أني ما صارش التشخيص هذايا، برشا دراسات مشيت في الاتجاه هذايا، كانت عندنا تجارب لإصلاح المنظومة التربوية مبروكة، علاش هالتراكمات هذه ما صنعتش نتيجة إلى حد اللحظة؟
2: ما صنعت نتيجة لأنه كانت معناتها فيها برشا تجاذبات سياسية، وكانت ديما بيداغوجيا تمشي ولكن تصطدم بالقرار السياسي.
0: نعم.
2: بالقرار السياسي بالتجميد، بالقرار السياسي بالابتعاد عنها، بالقرار السياسي في وضعها في الرفوف، بالقرار السياسي أنه فماش تمويل. يعني مجمل المسائل هذه طرحت على كل مشاريع الإصلاح اللي صارت في الفترة
0: يعني
2: الماضية.
0: يعني أول طلب هو إبعاد هذا القطاع عن كل ما هو سياسة.
2: أكيد لما احنا شفنا حتى من غير التجاذبات السياسية اللي بالكاشف كانت موجودة لمع في الـ في الـ في الـ في المسألة هذه، شفنا تجاذبات حتى بين مع سلطة الإشراف وبين النقابات.
0: نعم.
2: وإحنا نشوفه تو في الوضع بين
0: متواصلة التجاذبات لحد الآن، وفما غلط اللي باب الحوار تماما
2: توقيع على ما عادش تجاذبات توقيع. نعم. بين سلطة الإشراف والنقابات، والنقابات تقول لك أنا من حقي كمعلم كنقاب نمثل الأساتذة، نمثل المعلمين، نمثل يعني اللي إداري اللي موجود، من حقي باش نتدخل في الـ في الـ في المسألة التربوية. أكيد معناتها آن الأوان، فعلا آن الأوان، لأنه أنت تحدثت لي معنا فما أنا قلت إرهاق للعائلة وأنت قلتي إرهاق للتلميذ، الزوز العائلة والتلميذ والمعلم كذلك مرهق، والنتيجة هزيلة جدا.
0: نعم.
2: فعلا انت احنا نشوف معدلات 19 و18
0: حتى الهزيله الواقع اليوم مؤلم الى ابعد حد. وقت تشوف السلوكات المحفوفه بالمخاطر اللي انتشرت في الفضاء المدرسي التربوي بصفه عامه واللي بدات ربما الفضاء هذه هو اللي صدر في السلوكات هذه للشارع. وقت اللي نشوفه فما تقاعس فما ربما عدم جديه حتى في يعني تلقين البرامج التربويه
2: فما
0: نفور من كل الحلقة.
2: بالضبط يعني فما نفور كبير لدى عدد كبير من التلامذة من العملية التربوية وما يغطيش النسبة الكبيرة اللي ما شال عليهم 19 و18 هذا أكيد. حاجة أخرى احنا قرينا في النظام التربوي السابق يعني ما كانش يعتمد الحفظ يا لمعة، كان ينمي ملكة الفهم وملكة التحليل عندنا وملكة التفكير.
0: هو هذا هو التمشي السليم
2: في نهاية هذا الأمر. التمشي الإنساني السليم.
0: نعم.
2: المنظومة الجديدة شو عملت؟ أحفظ سب
0: تلقين
2: أحفظ التحفظ حتى في الفلسفة.
0: لكن
2: حفظ نجم
0: أي سمحني مبروك على المقاطعة. صار تغيير نوعا ما في طرح الأسئلة على مستوى المناظرة البكالوريا، مناظرة البكالوريا مبروكة.
2: أي فما
0: وربما فما اعتماد كبير جدا للتعلم المباشر في القسم وهذا ملاحظ حتى من قبل الأساتذة المباشرين اليوم وأنا تحدثت في الأسئلة.
2: هذا جيد جدا لا معنى. لكن إنك ترجع في الطرح للأساليب القديمة اللي هي مهمة جدا وهي هي الناجعة، ولكن للتلميذ هذا
0: التلميذ اللي تلقن منظومة منذ سنوات تربى عليه ما عشي نجم
2: صحيح.
0: إذن فما فجوة أخرى ربما تدخل.
2: أنا نقرأ نقول ولا ممتاز مثال الاختبارات بتاع البكالوريا خاصة بكالوريا أدب اختصاص يعني
0: مش كأنك بكالوريا أدب برشا تحدثنا حتى مع طرف ظهر لي في الاقتصاد والتصرف أستاذ تحدث في السياق هذا يا مبروكة قال التلامذة كانوا ينتظروا فقرة من الفقرات اللي حفظوها في يعني محور معين تفاجئوا بسؤال تحليلي بامتياز.
2: بالضبط يعني هذا انا قلت لك مواضيع الاداب شفتها كلها كيما المواضيع السابقه اللي كنا احنا نخدموا بها، ولكن التلميذ ماهوش نفسه.
0: نعم.
2: ما استنسش بنفس الطريقة اللي احنا استنس بها في القسم انك تحلل انك تشارك انك تعمل فكرة ان المعلم
0: ولا الأستاذ تعود على الحفظ تعود على القوالب الإجابة
2: ايوه انتظر الإجابات متلام ده مش شد احفظ شد احفظ هايديجر شو عمل شد احفظ النظرية متاع من عشان الفلاسفة وكذا وبعد
0: لي سب
2: بالضبط يعني معناتها العودة على مستوى الطرح جيد جدا بالنسبة للوزارة
0: ولكن نجم ما تعطيش نتيجة
2: لأنها كان انت تلميذ مثلا نسوس بالحاجات ما يفهمهاش
0: صحيح
2: ما يستوعبهاش ما نجمش يقرا ربما الاسئله الخفيه ولا التحليل الخفي اللي نجم يكون في الموضوع هذاك علاش كيما تغير ربما جيد جدا انك تعمل الطرح اللي يمشي مع التحليل ومع التفكير لكن انت التلميذ من سنه الاولى ولا السنه الثانيه هو
0: كونته على المساله
2: حتى الانتاج الكتابي حفظ يعني تو بعد التلميذ على المواضيع المعروفه ولا المتعارف عليها انه ينتج فيها ما نجمش يخرج لك الموضوع خارج الاطار اللي تنجم اللي طرحته ولا اللي تدربت عليه يعني خارج التدريب وهذا فعلا يطرح يعني عملية إصلاح شاملة وتكون فيها رهوية كبيرة ما فيهاش تسرع
0: تنجم تكون باش تكون عملية مرهقة جدا مبروكة بالنظر للتراكمات هذه بالنظر للواقع اللي كان لسنوات كبيرة برشا بالنظر للمستوى اليوم
2: والله أنا نعول على العائلة التونسية هي سريعة جدا في الاستجابة للتغيرات بالضبط بالضبط والتلميذ التونسي كذلك نتصور أنه عنده ربما الأساليب اللي نجم في التوعيه بها وفي سعى يعني ما ياخذ بالضبط أما هات نبدو فعلا هات نبدو
0: كل تأخير يكلفنا أكثر
2: بطبيعة الحال
0: نعم.
2: بطبيعة الحال كل تأخير يكلفنا أكثر وإحنا أنت كثير من مرة حكينا على المجلس الأعلى للتربية لامع لأنه يبدو أنه كل مشاريع الإصلاح
0: مربوطة
2: يعني
0: مربوطة
2: به أو متروكة له إن شاء الله يكون موجود يعني في
0: واضح.
2: في الـ في الـ في, الـ في القريب العاجل وهكا تنطلق يعني عملية الإصلاح التربوي
0: واضح نبقى في نفس الموضوع نكمل معك الأخبار سعاد.
1: المعهد الوطني للإحصاء كشف مؤخرا في نتائج التعداد العام للسكان والسكنة لسنة 2024 أن 4.5% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و16 سنة خارج المنظومة التربوية منهم 3.5% منقطعون عن الدراسة، وواحد بالمئة لم يلتحقوا بالتعليم أصلا. وتظهر البيانات أن نسبة الانقطاع ترتفع بشكل ملحوظ لدى الفئة العمرية بين 12 و16 سنة لتبلغ 8.1% مقابل 1.6% لدى الأطفال من 6 إلى 11 سنة. واعتبر الزهرون في سياق متصل أن نتائج امتحان البكالوريا في دورته الرئيسية لسنة 2026 في تراجع مقارنة بالسنة المنقضية، وشمل هذا التراجع وفق تقديره في نسب النجاح جل المندوبيات الجهوية للتربية، حيث تم هذه السنة تسجيل نسبة 35.67 على المستوى الوطني في الدورة الرئيسية، في حين كانت النسبة 37.08 خلال السنة الدراسية الماضية. وأشار إلى أن كل ولايات الجمهورية ومن دون استثناء هي متقاربة في مستويات الفشل المدرسي، وتعاني جميعها من هذا الواقع التربوي المرير حسب تقديره. وأكد أن الولايات التي تسجل نسب نجاح مرتفعة هي في واقع الأمر ولايات تكون الأضرار بها أقل حدة، خاصة فيما يتعلق بالانقطاع المبكر عن الدراسة.
0: إذن عمل كبير برشا تقوم به جمعية تنسيل الأولياء والتلاميذ، وهدفها معلوم، مبروك للجميع. وانطلق حتى في تحليله لنتائج الدورة الرئيسية للبكالوريا نقاط مهمة جدا، ويأكد أنه فما تراجع يعني حتى بالمقارنة بين عمناول والسنة، والفشل هذا يمس كل الولايات، راه مش حكر على جهة دون أخرى.
2: أكيد لا، مع أنتيس فقس اللي تتصدر لسنوات عديدة يعني نسب النجاح في البكالوريا، في عدد كبير جدا من المقاطعين على التعليم، وهذا بالإمكان الاطلاع عليه ومعناتها اكتشافه فعلا. هذاك علاش انا قلت راه فما نفور، ونفور جد كبير برشا من العمليه التربويه، وفما اعداد كبيره يعني من الانقطاع اذا كان ما يصيرش الاصلاح لامعه. متاكده يعني في السنوات القادمه سم التسرب اكثر، وفما ربما ارقام اكثر يعني مرتفعه في الانقطاع عن المدرسه. وكما ذكرنا بنسبه كبيره ماهيش كذلك معناتها مربوطه بالامكانيات الماديه او ما إلى غير ذلك، لأنه فما برشا ينقطع في التعليم الابتدائي، فما برشا ينقطع في التعليم الأساسي، فمش كنا ينقطع يعني في التعليم الأعدادي. إذن هي متعلقة بالمسألة التربوية وبمضمون ما يقدم يعني في التعليم بشكل أساسي. مثال والله مادة الإنجليزية مثال
0: أمس من نظرة السادسة تتحدث كيفاش كان الامتحان.
2: مادة الإنجليزية مثال من يعني تنجم تكون سبب في إضعاف المنتوج متاع التلميذ، وعدد لأنه مادة الإنجليزية هي في السنة الرابعة هي في شكل نادي، في السنة الخامسة أساسية وبشكل يعني ببرنامج مكتظ لأبعد حد، وتكون في السنة السادسة
0: يعني تكش من نادي تولي مادة أساسية تقريبا.
2: الفرنسية مثل الثالثة على كل مثال تكون موجودة
0: ضربها في السادسة يوازي المواد الرئيسية الأخرى يعني الفرنسية والعربي.
2: أنا نشوف فما بيداغوجة يعني ما تراعيش قدرات التلميذ. أنت إذا كنت تحب تعملها يعني بالعمق هذا إنجليزي قرية من سنة أولى قرية من سنة
0: يعني فما توازي فانطلق منذ البداية كيفها كيف الفرنسية والعربية
2: بالضبط، خاصة سنة البرنامج اللي موجود في السنة الخامسة. علاش ما بديتش أنها تكون داخلة في البرنامج الأساسي من السنة الرابعة؟ هكا يكون فما تدرج يعني البرنامج متاع السنة الخامسة تقسم بين الرابعة والخامسة. برش يشوفوه نادي، هم في الحقيقة ما هوش نادي، هو قراية أساسية راهو خطر جيت تتم للخامسة. يعني فما ثغرات فعلا تخلي
0: نادي. علاش؟ لأنه يقرأ ساعة ولا ساعتين في الأسبوع، مبروك
2: من السنة الخامسة يقرأ ساعة في الأسبوع يعني من أقوى البرامج
0: فعلا. هذه من الفجوات يعني الموجودة اليوم في منظومتنا التربوية.
2: شكون يتحمل النقص هذا؟ شكون يتحمل التلميذ والعائلة؟
0: المجتمع التونسي كله اليوم يعاني في المشكلة هذه.
2: بالضبط، يعني الثغرة هذه اللي عملتها وزارة التربية تتحملها العائلة ويتحملها التلميذ في ظل ضغط المواد، خاصة في السنة الخامسة يعني ضغط مواد كبير برشا وكم كبير من المواد.
0: مسائل للمراجعة فعلا، وفي أقرب وقت وإن شاء الله معاش يطول الوقت برشا ونمشي مباشرة للإصلاح منظومتنا التربوية. بقت لنا الفقرة الأخيرة نمشي لها بعد شوية.
3: زوايا العالم، زوايا العالم.
0: نرجع لك سعاد في زوايا العالم، ونتحدث عن آخر الأخبار السياسية في بريطانيا، استقالة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.
1: بعد إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته أمس بعد أشهر من الضغوط داخل حزب العمال، بات الطريق أمام اختيار خلف له سيصبح سابع رئيس وزراء في بريطانيا خلال عقد. وبدأ السياسي المخضرم أندي بورنيم الذي ضمن عودته إلى البرلمان الأسبوع الماضي في موقع يؤهله لخلافة ستارمر، بعدما أعلن منافسه المحتمل لويس ستيرتينغ دعمه له بحسب ما ذكرت مصادر إعلامية. وخلص نواب حزب العمال في نهاية المطاف إلى أن ستارمر غير قادر على التصدي لصعود حزب ريفورم بوكي اليميني المتشدد والمناهض للهجرة الذي يتصدر استطلاعات الرأي الوطنية. وبورنم وهو نائب وزير سابق في الحكومة خلال العقد الأول من الألفية خالف الاتجاهات الوطنية بفوزه بسهولة على مرشح حزب ريفورم يوكي. وينتمي بورنم إلى ما يعرف بجناح يسار الوسط المعتدل في حزب العمال، ولم يقدم تفاصيل كثيرة عن خططه للحكومة في حال وصوله إلى السلطة. وتقول وسائل إعلام بريطانية أنه يعتزم استبدال وزيرة المال رايت شلريفيز مع الإبقاء على وزيرة الداخلية شابانا محمود. وتراجعت سلطة ستارمر منذ مني حزب العمال بهزيمة قاسية في انتخابات محلية وإقليمية في ماي، ولم يعد قادرا على الصعود أمام الضغوط بعد تأكيد عودة منافسه بورنم إلى البرلمان الأسبوع الماضي.
0: إذن هل الهجرة أو السياسات المناهضة للهجرة في أوروبا كانت من بين الأسباب اللي أدت لاستقالة وزير أو رئيس الوزراء البريطاني مبروك؟
2: أعتقد أن الهزيمة اللي صارت في ماي وكذلك يعني شعبيته وخاصة لا ما في علاقة بموقفه من غزة، أعتقد أنه كان إلى جانب الكيان الصهيوني بالدرجة الأولى وكان مساند كبير، ووجهت له انتقادات شديدة جدا حتى من داخل مناصريه من قبل مناصريه ومن داخل حزبه، ثم صعود اليميني المتشدد والمناهض للهجرة. وأعتقد أنه أوروبا المتوازنة ديما عندها تخوفات كبيرة من اليمين المتشدد. شفنا
0: نعم.
2: حتى في في فرنسا وقت لي تكتلت تقريبا كل فرنسا ضد اليمين المتشدد وقطعت الطريق أمام يعني المرشح الرئاسي في ذلك الوقت لليمين المتطرف. يعني أعتقد أنه حزب العمال في حاجة إلى شخصية قوية تكون متوازنة ما تعملش أخطاء، تكون عندها شعبية في نفس الوقت تنجم تنافس وتتصدى لليمين المتشدد، وربما الاسم الجديد تكون فيه المواصفات هذه. ولكن كل التحليل ذهبت إلى أنه رئيس الوزراء المستقل أثر كثيرا بموقفه من حرب الإبادة في غزة.
0: لكن في الأمر هي استقالة مبروكة، ما هيش إقالة، وهذا
2: لا إقالة خطرة،
0: ربما دفع ثمن مواقفه صحيح، ولكن في نهاية الأمر
2: إقالة قبل
0: الإقالة
2: بالضبط. يعني
0: نعم.
2: لأنه في أوروبا هذا التقليد الدارج وقت يعرف روحه أنه فما نوع من الضعف، صيانة لحزبه لمستقبل حزبه يقدم استقالته باش يعطي المجال لواحد آخر نجم يكون يعني أقوى. خاصة المزاج الشعبي البريطاني شفناه يعني كله تقريبا مستند للقضية الفلسطينية، وربما لم يغفر لهذا السياسي البريطاني يعني انحيازه للكيان الصهيوني.
0: واضح. هكا نكمل الأحداث أو زوايا العالم. شكرا سعاد، يعطيك الصحة. مبروك. نمشي مباشرة لعنوان كتاب اليوم، كتاب السلطان الخطير السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط للكاتبين نعومة شومسكي وجلبير الأشقر. هكا طبعا نعرفه بسطة أو فكرة على هذا الكتاب، يعني السلطان الخطير أمريكا
2: بالضبط. يعني سلطان الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط هو حوار بين اثنين من أعتى النقاد السياسيين في العالم، وضع السياسة الخارجية الأمريكية على طاولة البحث ربما والتحليل. خلص الكتاب لأنه الولايات المتحدة الأمريكية ما هيش طرف محايد في المنطقة، بل هي قوة مهيمنة إن لم نقل قوة استعمار في منطقة الشرق الأوسط.
0: نعم.
2: وغير محايدة بحكم دعمها التاريخي قلبا وقالبا للكيان الصهيوني وتدخل الكيان الصهيوني في السياسات الداخلية لدول الشرق الأوسط إلى جانب بطبيعة الحال الهيمنة خاصة على النفط الخليجي.
0: واضح إذن إصدار جدير بالاهتمام مبروكة ويتحدث ربما على هذه الفترة اللي يعيشها العالم وتطورات القوى الموجودة اليوم في العالم. يعني توصيف فعلا نجم يكون دليل قطع أمام القوة الأمريكية.
2: ربما الكتاب منذ سنوات ولكن الصورة التي
0: وصلت لها أمريكا اليوم
2: بالضبط الصورة التي رسمها الكاتبان في حوارهما لامعة ربما ما خذتش منها الولايات المتحدة الأمريكية العبرة بل زادت
0: تمادت
2: بالضبط يعني زادت عمقتها. واعتقد أنه ربما كان فما كتاب جديد ما يكونش السلطان الخطير ربما الشيطان الخطير بين ظفرين يعني
0: في ظل وجود ترامب على رأس السلطة الأمريكية.
2: بالضبط هذاك علاش قلت رأي ما هي خذتش ربما العبرة بالعكس هي تمادت تماما في سياساتها وفي عدم حيادها في منطقة الشرق الأوسط.
0: شكرا على هذا الاختيار مبروكة يعطيك الصحة. هيك نكمل زوايا الخبر لليوم والتقانا هلا خميس في نفس التوقيت إن شاء الله. خليكم معنا بعد شوية موجز الأخبار مع زميل أبو ثينة الخراز في أمان الله.
3: زوايا الخبر
4: عروس الصحراء عروس الصحراء إذاعة تطاوين
3: موجز الأخبار.
5: الثانية ظهرا على موجز إذاعة تطاوين أهلا بكم مستمعينا في هذا الموعد الإخباري. سيتم إحداث قسم استعجالي بمعتمدية ابن مهيرة بولاية تطاوين وأكد وزير الصحة أن الإجراءات جارية للإعلان عن طلب العروض الخاصة بهذا المشروع. أعلن مجمع التنمية الفلاحية بمنطقة السقي بمعتمدية منزل الحبيب جابس إحداث مكتبة فلاحية رقمية هي الأولى في المنطقة وستساهم هذه المكتبة في تطوير البحث في المجال الفلاحي. خصص اليوم مجلس نواب الشعب جلسة عامة مغلقة للنظر في طلبات رفع الحصانة عن عدد من النواب. وقعت اليوم وزارة التشغيل اتفاقية إطارية مع الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات وست اتفاقيات خصوصية بين عدد من المؤسسات الاقتصادية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. وزير التشغيل والتكوين المهني أفاد أن هذه الاتفاقيات تستهدف انتداب حوالي 1700 طالب شغل في قطاع صناعة مكونات السيارات خلال السنة الحالية، ومن المبرمج توفير 60,000 موطن شغل في ذات المجال في أفقية سنة 2030. اعتبر المدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة فايز مسلم في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء أن نسبة امتلاء السدود حاليا مطمئنة جدا تقدر ب 60% من طاقتها الإجمالية خلال الفترة الحالية من شهر جوان. كشفت إيران عن الهيكل التنفيذي للمفاوضات المقرر أن تمتد 60 يوما مع الولايات المتحدة الأمريكية والهدف إلى التوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين وذلك في اختتام جولة المحادثات التقنية في سويسرا. وأوضحت طهران أن المفاوضات ستدار عبر 4 لجان متخصصة تتولى مناقشة الملفات الفنية والقانونية والاقتصادية والنووية. أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران حرة في التصرف بأموالها المجمدة التي سيفرج عنها مشددة على أنه لا توجد أي قيود على استخدامها. انتهى الموجز في أمان الله.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: صدى الجهاد.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين وين ما كنتم تتابعوا فينا وين ما توصلكم ترددات الإذاعة التونسية من تطاوين. حصة جديدة من صدى الجهات تجيكم مباشرة من مكتب الإذاعة بمدينة. كما عودناكم في صدى الجهات باش نتناولوا مواضيع متنوعة ومختلفة وأكيد باش يكونوا معنا عدد من الضيوف وأكيد طبعا مختارات غنائية إن شاء الله تنال إعجابكم، فما بدلوش الموجة وخليكم في المتابعة. انطلاقتنا باش تكون مع الحدث الأبرز ليامات هذية الشأن التربوي ومدراك من الشأن التربوي طبعا على غرار باقي ولايات الجمهورية. ولايات مدينة تعيش على وقع الامتحانات الوطنية على اختلافها سيزيام نوفيام وبكالوريا، وأكيد باش نتحدث بأكثر تفاصيل حول النتائج المشرفة والتميز الجديد اللي حققته ولاية مدنين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026. أكيد باش يكون حاضر معنا إن شاء الله المندوب الجهوي للتربية بمدنين توفيق بن محمود. في الفقرة الثانية باش تكون هي لمحالة عبارة عن عدد من النصائح للتلاميذ المؤجلين. إن شاء الله ربي معاكم، خلوا النفسية عالية. باش تكون معنا الأخصائية في علم الاجتماع واختصاص علم النفس أمال النغموشي. وفقرتنا الثالثة إن شاء الله باش نرجع فيها على الملتقى الإقليمي حول تعزيز شبكة شركاء مبادرة تونس من أجل إدماج مالي أفضل في الجهات. وباش يكون حاضرة معنا أكيد ضيفة، هي ضيفة مكلفة بمهمة الإدارة المركزية لمبادرة تونس منال الرحومة. خليكم معنا ما تبدلوش الموجة، هنا رجعنا.

0: ألف مبروك لكل الناجح في البكالوريا. أكيد فرحة نجاح ما كيفاش حتى فرحة، أكيد في أجواء الفخر والاعتزاز بالنجاحات اللي حققتها ولاية مدين في امتحان البكالوريا. نستضيف اليوم سيد مندوب التربية للحديث عن أهمية المرتبة المشرفة هذه. الحقيقة ماهيش أول مرة، حيث جات مندوبية التربية بمدين في المرتبة الثالثة وطنيا بين المندوبيات الجهوية للتربية بنسبة نجاح بلغت 49.25% بعد صفاقس 2 في المرتبة الأولى وصفاقس 1 في المرتبة الثانية. تهانينا لكل المتحصلين على الشهادة هذه، تهانينا أيضا لكل مكونات الأسرة التربوية. وأكيد يسعدنا حضورك معنا سي توفيق بن محمود مندوب التربية بمدين، مرحبا بك.
1: شكرا، مرحبا بكم، مرحبا بإذاعة التطوين، ومرحبا بكل السادة المستمعين.
0: طبعا شكرا على قبولك دعوتنا اليوم. هدايا إنجاز متميز لولاية مدين، والحقيقة هو مش أول مرة، هدية المرة الثانية اللي تتحصل مدين على المرتبة المشرفة والتميز هدايا. على ذاك اليوم حبينا تكون معنا أول حاجة باش نهنوك برشا على التميز هدايا، ونهنو من خلالك كل القائمين على الشأن التربوي في ولاية مدين. وطبعا سألتك يوم كنا عم نول كي كنت بحذاك في المكتب، كنت تذكر في نفس الفترة على الوصفة ربما اللي نجمت تحقق بها النجاح هذايا. اليوم ما عادش نحكو على مجرد صدفة، نحكو على استحقاق. كنت تعطينا ربما سر النجاح هذايا وسر بلوغ المراتب هذايا.
1: مرة أخرى فرصة باش نهني كل أبناء التلاميذ الناجحين في دورة 2026 خلال الدورة الرئيسية ومن خلالهم أوليائهم، وكذلك كل الشكر وكل الامتنان لأعضاء الأسرة التربوية بصفة عامة. بتبع مجهودات كبيرة، ما هي صدفة نتائج امتحان البكالوريا دورة 2026 وقبلها دورة 2025 مرتبة الثالثة على مستوى الوطني، وكذلك الحقيقة بالنسبة للمدنيين منذ السنوات الأخيرة كل كانت تحتل المراتب الأولى، ما تجوزت في تقريبا المرتبة الثالثة أو السابعة. هذا دليل أن هناك عمل كبير ما قاعد ينجز منذ السنوات، منذ المرحلة الابتدائية فالأعدادية فالثانوية، أثمر في النهاية هذه النتائج المشرفة على امتداد كما قلت سنوات، وكذلك على مدى على في مس كل المستويات من الابتدائي إلى الأعدادي والثانوي. كل الشكر إلى كل القائمين على الشأن التربوي بمدنين على هذا النجاح وعلى هذه النتائج المشرفة والمشرفة جدا على الدورة الثانية على التوالي.
0: هذا كما تحدثت سي توفيق ما ينجم يعكس كان الجهود الكبيرة المبذولة من التلاميذ الحق من الأولياء اللي نهنوهم برشا ونأكدوا على حرصهم الكبير في مرافقة أبنائهم التلاميذ اللي خلاهم اليوم يوصلوا ربما
1: هناك عمل كبير في داخل المؤسسات التربوية أنجز على مدى سنوات، وديما خاصة السنة الأخيرة اللي هي سنة البكالوريا لاحظوا ريناه زي لمسناه من خلال اتصالنا المباشر مع السادة المربين من المؤسسات التربوية، السادة المديرين عن إدارة التقييم والجودة، إدارة التعليم الثانوي. هذا كله كان عمل جماعي الحقيقة أثمر هذه النتائج. الولي بتبع هذاك والتلميذ الأساس العملية هذه، وأن هناك الحقيقة بدينا نشعر به هذا في مدنين، أنا هناك اهتمام كبير وهناك رغبة كبيرة من الولي للإحاطة بالتلميذ والمتابعة اللصيقة والاستثمار في الشأن في التربية. هذا تعرفون أن التوانسة كل هذا أن التربية والتعليم في تونس أولوية وأولوية مطلقة، على سواء كان على مستوى الدولة يعني أو كذلك على مستوى المواطن والولي من بمختلف شرائح المجتمع.
0: ثم وعي كبير لحقيقة توفيق ورهان أكبر على التعليم وعلى المستوى التعليمي بلغ عند الولي اليوم نسبة كبيرة. باش نسألك توفيق ونستغل وجودك معنا، ربما شنية الشعب اللي سجلت تفوق السنة؟
1: أهمها بالنسبة لنا الحقيقة كل الشعب هي أغلبها في المراتب الأولى بالنسبة للمدنين ما عدا شعبة الرياضة تقريبا كان الترتيب مهوش على مستوى الوطني متأخر نسبيا، ولكن خاصة أهمها بالنسبة للمدنين كانت المرتبة الثالثة في شعبة الاقتصاد والتصرف وشعبة العلوم الإعلامية، وهذا إنجاز كبير. ونعرفوا احنا زوج شعب هذوما على مستوى الوطني يعني ديما نتعي، خاصة شعبة الاقتصاد والتصرف ريتو النسبة الوطنية كانت تقريبا في حدود 26%، ومع ذلك ما كانت مدنين راقية وكانت نتائجها متميزة في الدورة الرئيسية، مع العلم أنه 40% أيضا من المترشحين لشعبة الاقتصاد والتصرف في دورة 2026 باش يتقدموا لدورة المراقبة، يعني في حدود تقريبا 639 تلميذ من بين 1581 تلميذ مرسم بشعبة الاقتصاد والتصرف عفوا باش نلقوهم أيضا موجودين في دورة المراقبة إن شاء الله بداية من يوم الاثنين القادم، وإن شاء الله هذوما الأعداد الباهية هذي اللي كما قلت 40.78% عندنا ثقة أنا باش نزيد نسبتهم تكون باهية وتساهم في رفع النسبة العامة.
2: نحن بصدد البحث عن مخاطبكم.
0: أكيد إن شاء الله نتمنى كل التوفيق للتلاميذ المؤجلين، وإن شاء الله نشوف تدرج لمرتبة أفضل في دورة الأبطال إن شاء الله. أكيد باش نسألوك سي توفيق ربما على أعلى معدل على مستوى الولاية، شنية ربما الشعبة اللي حققتها، وهل إنه التلميذ من المدينة أو من مدينة المدينة أو من المعتمديات الداخلية؟ به على ما يبدو انقطع الاتصال بسي توفيق، نحاول في الأثناء أن نرجع لضيفنا إن شاء الله يكون في الموعد. أكيد باش نحاول الاتصال به. على ما يبدو ارجع سي توفيق نواصل معاك الحديث. مرحبا سي توفيق من جديد، أنت معنا.
1: شكرا.
0: مرحبا بك من جديد. أكيد حبيت نعرف فقط أعلى معدل على مستوى الولاية إذا كان عندك المعطيات، إذا كان مش متوفرة مش مشكلة. معانا سي توفيق؟
1: أحنا برا. أنا معدل كان تقريبا في معهد ابن عرفة في شعبة الرياضيات بأكثر من 19 معدل.
0: تهانينا طبعا للصاحب المعدل هذايا. به سي توفيق يمكن بعض المعطيات مش متوفرة عندك، ماهيش إشكالية، فقط باش نختم معاك اللقاء باش نسألك على باقي المناظرات الوطنية كما سيزيام النوفيام، كيفاش الظروف بالضبط؟ وإن شاء الله السيزيام ما زالوا أنكور قاعدين يعدوا في الامتحانات، كيفاش تقيموا ربما الامتحانات هذه؟ مرة أخرى نفقد الاتصال بسي توفيق، على ما يبدو ماهوش معاش نجم نواصلوا معاه الحديث. وعلى كل صدى الجهات متواصلة معاكم أكيد في الفقرة الموالية كما أحكينا في البداية، باش تكون عدد من النصائح للمؤجلين لدورة الأبطال كما تعرف. إن شاء الله تمنيتنا بالتوفيق للجميع، خليكم معنا ما تبدلوش الموجة.

0: رجعنا من جديد مستمعينا صدى الجهات متواصلة معكم من مكتب إذاعة تطاوين بمدنين، وكنا تحدثنا منذ قليل على المرتبة المشرفة والمتميزة الحقيقة اللي حققتها ولاية مدنين على مستوى النتائج في البكالوريا. إن شاء الله نتمنى حظ أوفر للمؤجلين، أكيد برشا قاعدين يعيشوا في ضغط نفسي كبير، أكيد الأولياء أيضا يشاركوا أبنائهم الضغط هذا، وأكيد فما تصرفات ربما يلزمنا نبعدوا عليها وتصرفات أخرى يلزمنا أن كثروا منها باش ندعموا صغيراتنا، وإن شاء الله ربي يوفقهم على هذاك. حاضر معنا الدكتورة أمال الأخصائية في علم الاجتماع اختصاص علم النفس، ونأكد لكم اللي وقت اللي باش تسمعوا نصائح من الدكتورة أمال ما بتنش ممكن ترتاحوا نفسانيا، فعلوا شوية في المذياع وخليكم في المتابعة. دكتورة أمال مرحبا بيك، وإن شاء الله تمنياتنا أنك تكون بخير، ونتمنى زيادة النجاح للي يسمعوا فينا الكل. مرحبا بيك.
1: أهلا وسهلا، شن أحوالك؟ شن أحوال الروبو؟
0: عايشك
1: تطاوين ومدنين؟
0: عايشك
1: برشا. إن شاء الله يا ربي مبروك عليها المرتبة الثالثة في الجمهورية عنها الهوية. الحمد لله يا ربي ديما مستقبلين ديما ناجحين، إن شاء الله ديما متميزين. دونك ندخلوا في الحديث على المؤجلين. المؤجلين نقول لهم زادة مبروك، حتى رأوا التأجيل زادة رأوا النتيجة، يعني فرصة أخرى، فرصة للتدارك، فرصة لأنه نطلعوا ونرفعوا في الأعداد متاعنا وفي المعدل متاعنا، وربما نجيبوا معدل ما كناش حتى نستناو فيه، لأنه ديما الفرص وقت اللي جينا الفرصة ونعرفوا نستغلوها رانا نتميزوا. وهي التأجيل،
0: أكيد هو التأجيل يعتبر فرصة للعديد، فمعنيكم كان تستغلوا الفرصة كما يجب.
1: قد يكون في بعض الأحيان التأجيل يعطينا حتى في الوريونتاسيون، يعني في التوجيه يعطينا حاجة خير من اللي كنا ربما باش ناخذوها في
0: نجم تكون فرصة كما تحكي لتطليع المعدل
1: ونكونوا جبنا قد فهمت. هي فرصة للتدارك، هي فرصة للتميز. هلك علاش لازمنا نحضروا لها على الأساس هذايا، لازمنا ندخلوا أو نبدأ ونحضروا من نهارة اللي اخذينا النتيجة متاع البكالوريا، وإحنا عنا عزيمة وعنا عزم على وثبات زاد على النجاح، ونبدأ ونحضروا على أساس أنه ناجحين 100% بقدرة ربي، لأنه إحنا ولا السكة واضحة ولا الطريق واضح، ولا عنا ثلاث ماتيارات وماتيار وإلا باش نعودوا فيهم، وإلا لوز مواد باش نعودوا فيهم، واضح حتى الجهد أقل في التحضير.
0: هو نجم نعودوا كل الماتيارات دكتورة، فهكا يكون الشانس أكثر نتصور، خاطر برشا تو حايرين يقولك هل إنه نعود الكل، هل
1: إنه عنا استعداد لماتيار الأخرين طايحين، معناها إذا كان عنا نكونوا طايحين في المواد الكل لما لا نطلعوا فيهم. أما إذا كان عنا مواد إحنا متفوقين فيهم ما ندوروش بيهم، ونفضيوا جهدنا للمواد اللي إحنا ممكن تكون سورس دو ريوسيت، معناها منظر للنجاح ان شاء الله. نجيو كيفاش نحضر، كيفاش نستعد بكل ايمان اللي احنا باش ننجحوا، خاطر راهو اللي تتعطى له فرصه التاجيل معناها على مشارف النجاح. علاش قلنا له مبروك؟ لانه بقدره ربي ينجح فهمت، فقط يستغل الفرصه يعرف كيفاش يستثمرها فقط. كالعاده ما نسهروش برشا، نتفائلوا خير احنا باش ننجحوا، نخدموا على اساس باش ننجحوا، على اساس اللي راهي هي الفرصه اللي يلزمنا نستغلوها بطريقه جيده، نتعاملوا مع الوضعيه كما لو كانت اول مره فهمت، يعني نحضر بك العزيمه نتاع اول نتاع الدوره الاولى، باش نحضر بك الثقه نتاع الدوره الاولى، باش نحضر حاجه انا ديجا نعرفها. هذاك علاش هوني نقول ارجع لهكا الفيش، سامحني ما لقيتهاش بالعربي، اكل الجذاذة اللي احنا اختصرنا فيها الدروس نتاعنا، واللي احنا ديجا حضرناها عام كامل جوجو نهار بنهار، وكو عدينا فيها برشا امتحانات، معناها عدينا في التريميسة الاولى والتريميسة الثانية والتريميسة الثالثة، ما بقى الا اني نلخص فقط وناخذ هكا الجيد الدليل اللي هو هكا الجزازة هذيك فيها دليل نتبعه. الدليل هو شنو؟ اختصاري للي شابيتر للمحاور، ثم اختصاري للدروس، ثم اختصاري للمحاور، يعني ناخذ خارطة الطريق ولكن بطريقة أحسن من الدورة الأولى. ربما نكون أخطأت،
0: مهم جدا دكتورة هو رسم أي مهم جدا مهم جدا رسم خارطة للتدريب
1: بطريقة عشوائية أو بطريقة غير منظمة، أو خليت روحي سهرت برشا، شربت برشا منبات، كيف كيف شغلت روحي زعما يجينا زعما ما يجيناش. رد بالك تفكر بالطريقة هذيك. أنا عندي قعد لي

0: وكان كان يخدم وجاي له التعقصم وجاتع. راهي البكالوريا الدورة الأولى والدورة الثانية راهي هي جهدك أنت، أنت كيفاش فهمت دروسك، أنت كيفاش طبقت قواعد المراجعة وقواعد إجراء الامتحان. راهو لهنا احنا كيفاش استنسنا نخدمه وكيفاش استنسنا نمشيه للطريق الصواب، يعني لك الريزلتا بوزيتيف. خاطر انا ما وصلت تحت كنترول مش معناها انا ما نعرفش نقرا، مش معناها انا ما حضرتش، مش معناها انا ناقص في مخي وثم جاري اقل مني مستوى وما جابش المعدل اللي جبته انا وكوردولاني ولكنه نجح وانا ما نجحتش. راهو تدخل فيها العوامل النفسيه نتاعنا. راهو نهار الامتحان
1: اهم شيء المعنويات تكون عاليه،
0: من ايه ماناش الكل شايفين هكا وعاملين جو والدنيا لونها ورد، لا راهو كل تلميذ كيفاش يقوم منه نهار الامتحان. كل تلميذ كيف يفعل، واحد يقوم شايف دي كوشمار بسم الله عليهم فهمت، ويقعد باك الاحساس هذاك لين يدخل الامتحان، وواحد شايف الدنيا محلاها وحلم احلام باهيه، ثم واحد تحر برشا علاش نقولوا ما تسهروش، ثم واحد ارهق دماغه. ما ننساوش اللي احنا رانا نزلنا اساس، مازالت قدراتنا الذهنيه ما تتحملش هكا السهر الياسر، لانه السهر الياسر يخلوط التركيبه الدماغيه نتاعنا او طريقتنا في التفكير، يدخل الهرمونات نتاعنا في بعضها. خلينا نحكي بالفليقي، راهو يعمل لنا ساتوباسيون او نيفو دو معناها لا ميموار وبرشا حاجات في على مستوى الذاكره. من كنت انا نكبتي درسين وثلاثه نولي فقرتين وثلاثه اكاهو، علاش؟ لاني ارهقت الدماغ نتاعي بالسهر. وراهو ربي كي خلقنا نسعوا في النهار ونرقدوا في الليل راهو فيها حكمه. واحنا صغار دماغاتنا مازالت صغيره، ومع هكا الموجه تسونامي نتاع ما هو الكتروني نستعملوا فيه في اليوم كل يوم يضرب لنا زاده الهرمونات نتاعنا. اكل لوميير بلو اكلي احنا لاخر لحظه واحنا حالين التيسي نتاعنا نراجعوا منه ليه رد بالي. راهو
1: الاغلبيه يعتقدوا اللي الطريقه هذه معناها ما تنجم كانت تكون تعاونهم باستعمال الكلب هو الكترونيك، ولكن كما تحكي دكتوره
0: اي قبل النوم بساعتين. علاش؟ لانه اخر لحظه انت فكرت فيها هالإضاءة الزرقاء سواء بورتابل والا بي سي والا حاسوب على طاوله، راهو ابتداء من الوقت هذاك يلزمك تحسب ساعتين كاملين انه ذهنك شو يقعد متسيقظ فهمت. لهنا تخيل انت تلميذ رقد نص الليل، معناها يلزمه للساعتين تاع الليل باش يجي النوم ودماغه يرتاح. هذاك علاش قولوا له ما تسهروش، حضروا في النهار كيفها تعبت ارقد، تعبت حسيت روحك ما عادش تستوعب. زاد فما سر اخر نقولوه لكل تلامذتنا، راهو طاقة الاستيعاب هي 45 دقيقة فقط، يلزمك ما بين 45 دقيقة و 45 دقيقة الموالية ترتاح تعمل هكا الراحة.
1: واضح واضح اكيد اكيد جدا برشا منهم يسمعوا فينا واكيد باش يتقيدوا بعدد هام من النصائح اللي كنت تقدمت بها الاولياء باجازه دكتوره.
0: الاولياء سيبوا صغاركم، تقعدش تقول ولد الجيران ولد عمك وبنت خالك وجون سي باكوا، لا سيبوا كل راي مربوحه ورانا انت باش تزيد ماشيين، خليه يثق في نفسه برشا، لانه هو ما بين نتيجه الكونترول ما بين نتيجه التاجيل والامتحان نتاع البكالوريا الثاني راهو يعلم به ربي التلميذ ايش حاسب ايش يفكر. خليك انت السوخ نتاع الاطمئنان نتاعو، وفر له ماكله صحيه، بعد عليه المنبهات، راح حاول انك تقنعه يرقد بكري، احكي معاه بهدوء، ما تحكيش على الباك جميع، احكي له على الفرحه، احكي له على الحاجات الباهيه، وخليه يبعد على الريزلتا، خليه هنا ولا
1: واضح فوالا. يعطيك الصحة يا دكتور على كل المعطيات هذه، أكيد نصائح ثمينة برشا إن شاء الله يتقيدوا بها، إن شاء الله نتمنى التوفيق لجميع أبنائنا المجالين، إن شاء الله نسمعوا الزغاريد من جديد في كل الدار، وأكيد تمنياتنا لك بالتوفيق دكتورة. شكرا لك، أكيد خليك في المتابعة. صدى الجهات من مكتب إذاعة تطاوين مازال متواصل معكم، خليكم معنا.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، ساعتين وستة وثلاثين دقيقة بمكتب إذاعة تطاوين بمدنين، مواصلين معكم في صدى اللاجئات اليوم. كنا تحدثنا مع ضيوفنا اللي قبل شوية على البكالوريا، قدمنا بعض النصائح للمؤجلين، إن شاء الله ربي ينجحهم ويفرح عائلاتهم ويفرحهم ويوصلهم باش يحقوا أمانيهم ويحقوا النتائج المرجوة. أكيد مواصلين في صدى اللاجئات، وكيف ما حكيت منذ البداية في صدى الجهاد ديما تلقوا مواضيع مختلفة وضيوف متنوعين ومختلفين. وحاضرة معنا مباشرة مدام منال رحومة، المكلفة بمهمة لدى إدارة مبادرة تونس، باش نتحدثوا على ونرجعوا شوية على المبادرة اللي كانت التقيمت مؤخرا بولاية مدنين، الملتقى الإقليمي اللي باش ناخذ عليه أكثر تفاصيل مع مدام منال. مدام منال مرحبا بيك، سعداء جدا بوجودك معنا على موجات إذاعة تطاوين.
1: عسلامة، عايشكم، يعطيك الصحة مدام على الاستضافة وعلى التقديم. أنا منال رحومة، مكلفة بإدارة
0: انقطاع في البث على ما يبدو مرة أخرى. هذه ظروف المباشر اليوم في صدى الجهات، أكيد باش نحاولوا نتحصلوا على مدام منال في فرصة أخرى. كنت قدمت طبعا ضيفتي وتحدثنا اللي باش نرجعوا على الملتقى الإقليمي اللي صار مؤخرا حول تعزيز شبكة شركاء مبادرة تونس من أجل إدماج مالي أفضل في الجهات. كانت تنظمته شبكة مبادرة تونس تفائد كل من مبادرة مدنين وتطاوين وقبلي وهياكل التنمية والمساندة ومكونات المجتمع المدني وعدد من مؤسسات المالية اللي باش تعطي أكثر تفاصيل ربما على الجمعية، جمعية مبادرة إنيسياتيف مدين اللي قاعدة تعمل في تدخلات ومجهودات لفائدة المبادرات المبادرة. رجعت لنا من جديد ضيفتنا طبعا. مرحبا بيك من جديد مدام منال، حاضر معنا.
1: صار انقطاع في الـ في الـ في, الـ في الخط. اول حاجه نقدم ساعه بالتهاني لكل ناشين في الباك. حبيت نشكر الساعه اللي كنتم اذا تطوين على الاستضافه هذيا نتاع المدينه نحنا، والفرصه اللي اعطيتوه لنا باش نعرفوا اكثر بشبكه مبادره تونس والملتقى الجهوي اللي صار مؤخرا في مدني. كان عندي شويه وقت، حاب نعرفوا شويه بالمبادره، مبادرة تونس هي كشبكة، قبل ما نحكيه على الـ على الـ على الـ على الملتقى. شكرا. احنا شبكة مبادرة تونس هو شبكة جمعيات تخضع لمشروع جمعيات تونسي، تأسست في 2019، لكن بعد نجاح الاكسبيريونس والخبرة متاع مع جمعية مبادرة مدنين من 2014 اللي ساهمت في خلق ديناميكية اقتصادية بالجهة وخلق فرص عمل جديدة بولاية مدنين، وبعدها هي تأسوا برشا جمعيات أخرين بنفس النفس بنفس الروح بنفس الأهداف. اللي حاليا وصلنا أنه شبكة مبادرة تونس تضم 8 جمعيات ناصة على مستوى الجهوي في تونس في مجال ريادة الأعمال الاقتصادية، دونك وتساهم احنا كشبكة في دعم ومرافقة أصحاب المبادرات ومبادرات وباقي المشاريع مثل الشباب والنساء وكل فئات الهاسة بالمناطق الداخلية، عبر مجموعة أنصة منها التوجيه والدعم الفني والمالي، خاصة دونك عن طريق منح قروض على الشرف اللي هما نعرفوهم اللي هما قروض مغير فوائد ومغير ضمانات. دونك وال يعني مجموعة الأنصة نتاعنا هذوما والدعم هذا هو مجاني كما قلت لكل الناس اللي معناها عندها فكرة مشروع وتطمح انها معناها تعمل مبادرة في الجهة متاحة.
0: مدام منال نسمع فيك به هذا الكل.
1: جس أنا فما قاعد وقطاع في الواحد ما فاحنا حابين نقولوا اللي في شبكة مبادرة تونس احنا قاعدين نحبوا الرعي واحتياجات كل باقي المشاريع ونعوضوا فرص نجاحهم وهكذا نساهموا في دعم الاقتصاد المحلي وخلق مواطن شغل. هذا هو انه احنا في من 2019 لليوم ساهمنا في تمويل وفي دعم فوق اكثر من 1000 باعة مشروع اللي اغلبيه نتاعهم مازالوا جدا موجودين ويخدموا لحد الان ولا بأس.
0: ممتاز، تكمل لكلامك. تكمل لكلامك مدام منال، باش ناخذوا عينه من عدد من المشاريع اللي كانوا طبعا دعمتهم مبادره مدنين وكانت حققت لهم الاضافه بالمبلغ اللي اقترضوه منها، سواء كانت تكمله للمشروع او انطلاقه للمشروع. هات نسمع مع بعضنا العينه هذه ونرجع لك منال.
2: نادية فرشيد، انجينير اون اندستري اغرو الومونتير. الفكره بدات من اللي كنت نقرا وقت اللي نعمل الاستاج، كنت نلاحظ اليوم يسحقوا برشا لي زاناليز اغرو الومونتير مش موجودين لهنا في تونس ولا لصفاقس، حتى في المندوبيه ما عندناش احنا لابوراتوار ايتاتيك. دوكو جاتني الفكره من غير مشكل، هذه سبيسياليتي نتاعي، انتميت للبيبنيير دونتربريز اغريكول الموجوده في الفجير. بدينا في 2018 الكرياسيون جوريديك نتاع البروجي، هو اللابوراتوار الوحيد الاول والوحيد هو جستامنت نخدموا لي زاناليز اغريكول بالنسبه للفلاحه، اناليز التراب، اناليز الماء، لي زاناليز اغرو اليمونتير بور لي زاندستري اغرو اليمونتير بور لي زوتيل. اي واحد يسحق اناليز وتركي الدم نخدموها في التغذيه، في الماء، في اود بيسين، ماء الماجر اكسيتيرا. في الديبي نتاعي كيما اي بروموتور مسحق ديما ليكيدي، خاطر جات لي انيسياتيف مدنين ومتعبونيش الحقيقه طول معناها تنعوا بالبروجي ومولوني، سيتي فاسيل. جينا بحذر حكينا على البروجي، عطاونا موديل دو بلون دافير وعطاونا شنو هما الاوراق الادمنستراتيف اللي يسحقوهم، قدمنا لهم دوسيي، عملوا لجنه قبلوا الدوسيي. المده بين اني قدمت المطلب نتاع الانيسياتيف مدنيت وان وافقوا لي على القرض بدون فائده ما تجاوزتش شهر ونص. كل الباهي انها يعطوك على 3 سنين مع امهال 3 شهور، دو فاسون ان المونسياليتي نتاعك ما تجيكش كبيره برشا. بعد كي انت باش ترجع تخلص تبدا متنفس، في الاول ما يضغطوش عليك برشا باش ترجع. التوادي في الاساسي هو افوار لاكريديتاسيون اللي هي سيرتيفيكا ايزو 17025. السيرتيفيكا هذه هي اللي تخول لي باش ندخل السوق العالميه. ان شاء الله نرجع للانسياتيف كما حضنتني مع الاولى، اكيد تعاود تحضرني مره اخرى.
3: نوردي رجباني، مهندس فلاح. بديت البروجي هذا عام 2001 في الفلاحه، وبعدين عملت المحطه هذه. البداية كانت صعيبة شوي، الانيسياتيف عندها دور كبير، المبلغ كان متوسط به مش خايب، ما نقولوش حاجة كبيرة، ما بصراحة مشي به. إن شاء الله نسعوا مع الافتاد السي ديركسيون الظاهر في السياحة، وليت مومبر معاهم، صار شوي تحسن تو وصار شوية خدمة، وإن شاء الله نواصلوا في المشروع هذا. كانت معاملة باهية.
4: لطفي بن حميد، تأسيس الشركة 14 مارس 2020، كل يوم الحمد لله عندنا 6 سنين من مدتها ذيك، الحمد لله المشروع كبر كل يوم. احنا فهمني نسعوا باش يكبر المشروع بتاعنا، خذينا باينة في السوق. احنا شركة دهن موجودة في مدنين، طبعا دهن ايطالي في بدايتنا. لو جعل شكون يعطينا دافع فهمني للأمانة مادي ومعنوي، والحمد لله لقينا في انيسياتيف مدنين من البداية كانت معنا بالمبلغ اللي اقترضناه منها فهمني، شيرنا بيها ماكينة الدهن العصري، طلب الماكينات للتخليط ومعشك الطريقة التقليدية. قدمت لهم الدوسي، عرضت عليهم الفكرة، ندوني في الاجتماع الأول والاجتماع الثاني. احنا درسنا مشروعنا، حاضر دراستنا، درسوا هم معنا الفكرة وكذا، والحق ما لقينا تجاوب إيجابي معهم، مواصلين إن شاء الله في الميدان.
5: ندوها للعرايض، صاحبت فضاء ترفيهي للأبريس، كانت صغيرات وكل شيء يستحقوا انهم باش يلعبوا كل شيء، حسيت اللي هي بزوا من وقت انا ولدت الفكره عندي هذية. الحمد لله خذيت اتجاه باهي، كانت انيسياتيف مشجعه ليا على الاخر، وننصح اي واحد انه يتعامل معاها، اي انتربرونور، على خاطر بالحق ما عملت لنا اكومبانيومون ابار مادي، زاد حتى اكومبانيومون نفسي معنوي، شجعتنا من البدايه معناها من ليتود، كانت مرافقتنا ديما وكل الخدمه تبارك الله 4 سنين ونص ما نسيتناش، كل مره يكلمنا فريق من انيسياتيف يشجعنا معنويا على الخدمة. الأفاق توزادت تتحلت سخطو بعد ما واحد عرف السوق وعرف لي بزوان، الأفاق ياسر كبرت، والبارك هذي زاد تولد منه بارك آخر معناها فليال أخرى. ونداء نعم بالحق للعباد المعنية بتنمية المشاريع، مذبية لو كان يعاونوني، مذبية أكثر تجهيزات، شارج معناها مكلف برشا، مذبية ثم أنسوتيان شوي، ونتمنى أنهم يوفقوا لي أني ناخذ قرض آخر باش نعمل أكثر توسيعة.
6: directrice générale l'agrément tient à faire venir le ministère d'équipement essentiellement. Nous faisons tous les essais et les analyses conformes aux normes internationales et nationales. نو في تونس هي اول لابوراتوار في السوي تونيزيا سيرتيفي ايزو 9001 ان شاء الله ان كور دكريديتاسيون عطينا تاو تيست مجلس الوطن للاعتماد ايزو 17025 فيرسيون 2017 ان شاء الله تري بيانتو ناخذوا السيرتيفيكا ونبداو الباركور نتاعنا جديد نتاع لكريديتاسيون انيسياتيف الحقيقه عاونتنا من الاول في الديبار نتاع البروجي خاطر سحقينا اكستنسيون صغيره نتاع متا دي ماشين والكل دونك عاونتنا وكنت متفاهمه برشا للبزوان كنت معتا ريبونس رابيد ننتظروا منها اللي هي تكبر شويه في البيدجي والاعتماد نتاعها سورتو دي بروجي معين كيبداو هما مخلصين وسورتو فما نظره للبروجي هذيك كبيره وقاعد يكبر دونك ننتظروا ان هما يكبروا في البيدجي فوق 50000 مينيموم.
0: كانت هذه عينة من عدد من الباحثين الشبان اللي تم منحهم قروض ميسرة ودون فوائد ولا ضمانات من إنيشياتيف مدنين. هذه ربما أراءهم وهذه تحدثوا على المبادرة هذه وشو حققت لهم كباحثين شبان. شقولك منال في الآراء هذه؟
1: والله متنجم كان تفرحنا نحن كردود
0: كما نحكي فخر كبير لكم.
1: نعم سامحني احنا متنجم كان
0: يفرحنا هذه فخر كبير لكم اكيد
1: حاجة كتن هكا وان شاء الله انه نجم ونقدروا انه نزيدوا ندعموهم ونحقوا لهم المطالب متاحهم والطموحات متاحهم نكونوا نحن ديما نقولوا نحن رانا كيما البارتنير معاهم معناها في مشاريعهم نبداو معاهم الصبر ونحاولوا كل ما يزيدوا يكبروا كل ما نكونوا نحن على قد ذهننا وعلى قد نجم نكونوا موجودين معاهم في هالحلمه متاحهم ولا في الاهداف اللي هما يحبوا يحققوها وهذاك علاش نحن بدنا في حبينا معناها بالمشروع هذايا اللي هو معناها منافس من قبل شبكة مبادرة تونس وممول من الاتحاد الأوروبي إنه يعزز هالمجهودات اللي يقوم بها نحن كشبكة جمعيات في الوش خاصة هما الجمعيات اللي موجودة في الجهات منهم كما قلنا معناها حكينا مش إنيشاتيف مدنيين ولا إنيشاتيف تطوين اللي هي موجودة وكانت محدثة هي من آخر الأجد المبادرات اللي عامة في شبكة اللي هي تخلقت في 2024 ونتمنى لها الحظ الأوفر واللي هي باش أكثر نكونوا هذي هو في غاص لأي مشروع المشاريع اللي نخدموا فيها في شبكة معناها مبادرة تونس نكونوا موجودين ونوصلوا نطاق الخدمة متاعنا ونوصلوا أكثر وأقرب للباقي المشاريع في الجمهورية التونسية الكل. دونك هذي هو احنا مازلنا نكونوا موجودين وإن شاء الله معناها نحقوا لهم وننبيوا لهم المطالب نتاعهم هذيا والطموحات نتاعهم وهذاك علاش نحن باش نربط شويه بالملتقيات هذيا انه في اطار جسور هذاك علاش حاولنا نعمل الملتقيات الجهويه هذيا باش نخلي هالخدمه هذيا ونكونوا موجودين بصفه مستديمه ونخلقوا نموذج اقتصادي مستديم اللي يخلينا نوفروا نطاق خدماتنا المجانيه هذيا وندخلوا اكثر للجهات الداخليه اكثر من اللي احنا ديجا موجودين فيهم ونمشوا كل الفئات معناها من الشباب ولا النساء وخاصه الشباب الغير منخرطين في التعليم ولا في التكوين باش نخلقوا اكثر فرص عمل ونحاولوا نعاونوهم في تحقيق أفكار مشاريعهم ولا حتى كانهم موجودين كشركات موجودة إنه نزيدوا نكبروهم ونخليهم يوسعوا من المشاريع متاعهم وهكيك هما بيدهم يكونوا هما خلاقين لفرص عمل جديدة وأفكار جديدة وتعاوننا نحن باش نرسيو منظومة اقتصادية جهوية دونك ناجحة ومستدامة.
0: طبعا بالتوفيق لكم وأكيد نتمنى لكم كل التوفيق في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز ديناميكية الاستثمار وريادة الأعمال. أكيد كنت تبعت معايا الروبورتاج اللي أعدته زميلتي عفاف الودرني مشكورة. فما برشا قاعدين يطالبوا بأنهم يأخذوا مبالغ أخرى باش يواصلوا ويكبروا في مشاريعهم. أكيد باش نسألك لهنا لأنه فما متعة متابعة من جمعية مبادرة تونس ومدنين وكل الجمعيات ربما بفروحة باش تكون فما متابعة ولا كيفاش باش ينجموا يحصلوا على قروض أخرى للتوسعة، شنية ربما الشروط اللي نجم مثلا شاب زادة يسمع فينا حاليا ويحب يتصل بالجمعية وعلاش لا ياخذ قرض معكم وينطلق في تحقيق حلمته؟
1: هو البيب احنا في اي جمعية موجودة في 8 جهات اللي قلتهم كنا نعاون نقولهم مدنين تطابين سلامة ننسي تبلي توزر قفة كروين سيدي بوزيد سلامة ننسي حتى واحدة فيهم انه البيبين ديما محلومة، اي واحد عنده فكرة مشروع وإلا يعني يسمح انه مثلا يحب يخو معناها دعم دونك مادي انا ننصحه انه يمشي يتوجه للأقرب معناها جمعية بحبيه هو في جهته وهو غاديك يلقى الناس يلقى العبيد اللي تنجم تجاوبه معناها نحن عنا تبارك الله ديزيكيب اللي فورمي ومتمكنين وعندهم خبرة كبيرة معناها في مرافقة وتوجيه دونك باعثين مشاريع والأصحاب الأفكار دونك مش شباب ولا من نساء وغديك قد ترب يلقاوا الأجوبة ديجا على سؤالتهم كل وإذا كانوا على طلباتهم كل حسب ينشوخ احنا كل جمعية تعرف احنا معناها جمعيات نستغلوا حتنا بينا في إطار مشاريع كما هكا فما مشروع فصول ولا مشروع نحن قاعدين نخدم فيه زادة على التحول الإيكولوجي فما برشا مشاريع ونجم نحاولوا إن كل مرة نكونوا موجودين ونغطيوا يعني السيكتور وإلا أنواع من معناها مثلا على الاقتصاد الأخضر وإلا على التحول الإيكولوجي ولا حتى في أي سيكتور آخر نحن موجودين وينجموا هما يتواجدوا وغاديك ينجموا يكلوا بيهم يجوبهم على أسئلتهم وإذا كان هو معناه يقدم المطلب نتاعه ويقدم فما معناه كيما عنده شيء معناه هما يقولوا له شنو يلزمه ويتعدى على لجنة يعني الموثقة هي اللي تعطيهم بعض اللي هي مختصة متكونة من أشخاص من الجمعية أشخاص يعني من كفاءات من الجهات لهم معناها من المؤسسات العمومية أو الخاصة اللي هي تعرف تقيم وعندها خبرة في المجال هذاك نتاع كل نتاع معناها نتاع المؤسسة أو فكرة المشروع وهما ينجموا يوجهوه وينصحوه ويعاونوه وإن شاء الله عليه ليه معناها يوصل لمرحلة إنه ياخذوا يعني لاكور ياخذوا الموافقة على القرض نتاعو ونكونوا معناها نكملوا معاه أما احنا بطبيعتنا ما نسيبوهمش يعني بعد ما يكون موافقة نتاع التأمين لأن فما ديما فما انتيفي يصير وكل ما يبدا فما فرص ما نعرفش شكون واحدة منهم من لي زونتربرونور اللي عطات التيمونياج نتاعها قالت لي كيما ديما لي زيكيب نتاع انيشيتيف يكلموني دونك هذاك سابروف كو نحنا نعاود ونحاولوا ديما كل ما فما حتى فكرة مشروع نعاودوا نتصلوا بهم العبيد اللي تمولت معانا واللي نعرفوا مشاريعهم ناجحة ويستحقوا ولا ينجموا نفيدوهم نعاود نصدعوهم ونفسروا لهم نقول لهم هاوش عنا كخدمات جديدة ولا هاو المشاريع الجدد اللي عنا ديما نعمل السيسيون بورت اوفيرت والسيسيون دو فورماسيون باش نعلموا لماكسيموم نتاع العبيد حتى نمشيو حتى للداعمين ولا العبيد لي زاكتور نتاعنا العبيد اللي ينشطوا في نفس المجال من المؤسسات العمومية ولا الخاصة ولا حتى الجمعياتية باش نعلموهم كل ما يبدا عنا مشروع جديد ولا عنا خدمة جديدة نحنا نعطيوها باش نحاولوا نخلقوا اصلا هالشبكة هذيا نتاع الفاعلين على المستوى الاقتصادي بالجهة باش لي زونتربرونور حابين نزيد نعلموهم باش يتقدموا كان هما طالبين ولا نجموا نعطيوهم معناها نعلموهم بفرصة التمويل هذيا وهما دونك نعاودوا بعد يعني يكون زاد كما يقولوا دعم متكامل من عند الجهات الكل مش كان انيشيتيف مي حتى اترافير معناها الشركاء نتاعها في جهه وشبكه الفاعلين اللي هي في جهه وكل واحد في اختصاصه.
0: واضح اكيد برشا دلال الجماعه اللي يسمعوا فينا اكيد وهذا اللي ياكدوها المجموعه نتاع الشبان الباعثين الحقيقه وقت اللي مشاريعهم اكدوا اللي هي معناها العلاقه ماهيش علاقه تمويل فقط بل هي علاقه انسانيه معناها متميزه على هذاك ربما من لهنا نشجعوا برشا الشباب انهم يتصلوا بكم ويكونوا معناها ياخذوا الانيشيتيف انهم ينطلقوا في مشاريعهم وياخذوا قروض من غير فوائد اللي تنجم تساعدهم كيما حكينا في تحقيق حلمتهم. اكيد باش نخلي لك كلمه الختام وربما فقط نحب نذكر المجالات اللي تتدخل فيهم انيشيتيفها لانه كل المجالات مسموح لها انها تتدخل فيها وإلا فما مجالات معينة؟
1: والله هو حاليا فما الحين وكل جهة وخصوصيتها. احنا مثلا في شبكة مبادرة تونس يعني نشتغلوا في إطار مشاريع ممولة من عند يعني يا اما العموم يا اما معناها كيما هكا كيما مثلا مشروع فصول هو واحد من المشاريع تشتغل فيها معناها جمعية شبكة مبادرة تونس اللي هو ممول من الاتحاد الأوروبي مثلا. لكن لكن احنا فما مشروع يعني هيكون في سيكتور معين في قطاع معين. مثلا خدمنا قبل في المشروع الكبير اللي هو تونس وتهتنا كنا اكثر يعني مركزين على قطاع السياحة والاختزانة والتراث. لكن مثلا في جسور نحن معناها التخصص ما كانش عندنا مثلا تخصص معين في قطاع معين. لكن توا مثلا حاليا التطوين اللي هما عنا مع شبكة مبادرة تطوين وخططين في توا عنا إذاعة تطوين وأكثر أقرب لكم اللي فما إنشيتيف تطوين اللي هي عندها معناها توا زوج مشاريع كبيرة تخدم فيهم في واحد في الاقتصاد الأخضر والآخر في التحول الإيكولوجي. دونك هذوما مثلا زوج مشاريع اللي توا موجود فيهم مثلا معناها بدينا ديجا وقعدنا نعملنا لي سيشن دافورماسيون وقاعدين نشوفوا معناها يقدمونا معناها شباب واصحاب مشاريع من الشركات يعني الموجوده على جهه التطوين ونطلبوا منا معناها انه ندعموهم في اطار اللي هم اصحاب معناها عندهم افكارهم تخص التحول الايكولوجي والاقتصاد الاخضر والاقتصاد الاجتماعي. دونك هذوما توا موجودين وان شاء الله كيبدا فما حاجه تخدم. دونك اكيد جمعيتنا نحن اللي موجوده على جهه الكل ديما راهو معناها يعني الاخبار نتاعها وتعلم الناس الكل وتحاول انها نعمل ديما كما قلت عن العاده انه نعملوا هذوما لي سيسيون دو دانفورماسيون باش العباد الكل تكون معناها توصلها المعلومه وتوصلها الحاجات اللي نحن نحبوهم وخدمتنا. وذلك عليه جوست حاجه صغيره ما حكيتش هو على المنطقة الجهوي اللي صار في ولايه مدمين اللي هو يهم خاصة ولاية مدمين تطوين مقبلي واللي كان لم يعني فوق 50 شخص وممثل عن مؤسسات عمومية وخاصة مجتمع مدني اللي كلهم كانوا عندهم معناها اوبجيكتيف واحد انه هو نكبروا هالشبكة المتدخلين هذوما من اجل اقتصاد مستدام وانه نحاولوا يعني نعطيه خدمات جيده ودعم وتوجيه جيد لاصحاب المشاريع. دونك هذه ان شاء الله معناها هذه اول ملتقى صار في مدنين في نهار 18 جوان وبعده في كثير نهار 29 في قفصة اللي هو يهم ولاية قفصة ولاية توزر ومن بعد باش نتنقلوا زادة نهار 30 جوان في قروين باش يهم كل من قروين.
0: واضح موفقين لله يعطيك الصحة على قبولك دعوتنا لليوم. أكيد برشا شباب يسمعوا فينا اليوم وسمعوا بإنيسياتيف وأكيد باش يتوجهوا لكم في تحقيق باش تعاونوهم في تحقيق أحلامهم ربما منحهم قروض. ميسرة تشرفنا برشا بحضورك على موجات إذاعة تطوين شكرا ليك وموفقين.
1: شكرا يعطيك الصحة.
0: طبعا كانت هذه يعطيك صحة. طبعا كانت هذه صدى الجهات لليوم. مبقى لي كنتمنى لكم بقية متابعة شيقة على موجات إذاعة تطوين. نشكر كل من كان معايا في الإعداد وتقديم والتنسيق حسن محمدي عادل الجميل عفاف الودرني وتبرى الشيبري. شكرا لكم. هذه هادية جاري تحييكم.
7: صدى الجهات
8: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطوين.
9: موجز الأخبار.
10: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الثالثة بعد الظهر هنا من إذاعة تطوين. أعلن وزير الصحة أحداث قسم لأمراض القلب بالمستشفى الجهوي بتطوين ومنحه الصبغة الجامعية على أن يدخل حيز الاستغلال خلال شهر جويليا القادم. وقعت اليوم وزارة التشغيل اتفاقية إطارية مع الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات وست اتفاقيات خصوصية بين عدد من المؤسسات الاقتصادية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. وبالمناسبة أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شودة أن هذه الاتفاقيات تستهدف انتداب حوالي 1700 طالب شغل في قطاع صناعة مكونات السيارات خلال السنة الحالية. صادقت الجلسة العامة السرية المنعقدة بمجلس نواب الشعب اليوم على مطالب رفع الحصانة عن 10 نواب، وأرجأت النظر في طلب يتعلق بنائب آخر لأمور تنظيمية، وفق ما أكده عضو لجنة النظام الداخلي يسري البواب في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. وأفاد البواب أن الملفات تتعلق أساسا بجرائم انتخابية قبل العهد البرلمانية الحالية، وأن النواب المعنيين هم من تنازلوا عن حقهم الدستوري في التمسك بالحصانة وتشبثوا بالمثول أمام القضاء للبت في ملفاتهم. اعتبر المدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة فايز مسلم أن نسبة امتلاء السدود حاليا مطمئنة جدا، إذ تقدر ب 60% من طاقتها الإجمالية خلال الفترة الحالية من شهر جوان. أخيرا، وفي العالم، حذر حزب الله الجيش الصهيوني من انتهاك وقف إطلاق النار، وذلك عقب استشهاد مدنيين، أحدهما موظف بلدي، أثناء فتح طرقات وانتشال جثامين شهداء بمدينة النبطية. على صعيد متصل، قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف إن أي انتهاك لمذكرة التفاهم في لبنان سيخلق تحديات أمام عملية التفاوض. نهاية هذا العرض الإخباري الموجز، مع تحيات أحسن العياشي. بعد الفاصل نجد تخليصة في أبرز المستجدات الرياضية.
11: شكرا لك أحسن.

فا سبور. يعطيك صحة أحسن, شكرا ليك. أكيد أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. حبة رياضة على موجات إذاعة التوين في موعد جديد من أخبارنا الرياضية, وأكيد الحديث ستكون كالعادة بداية خلال أخبار المنتخب الوطني التونسي على الأقل في مباراة الختامية ضد المنتخب الهولندي نهار الخميس نص الليل. نذكر وأنه المنتخب الوطني التونسي باش يلعب مباراة شكلية بعد ما فقد تقريبا الأمل تأهل إلى دور 16. بعثة المنتخب الوطني التونسي تسافر اليوم من مدينة مونتريال المكسيكية إلى مدينة كنساس سيتي الأمريكية, كما ذكرت, لخوض مباراة الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة ضمن مونديال 26. ذكروا أنه المنتخب الهولندي معني وبشدة في الانتصار بهذه المباراة حتى يفتك صدارة, باعتبار أنه موجود في الترتيب بأربع نقاط كيف وكيف المنتخب الياباني, لكن بفارق الأهداف المقبولة. والمدفوع على المباراة هذه باش تظفرها الحكمة المكسيكية كاتيا سانترالي إدارة المنتخب, كما ذكرت المباراة بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الهولندي. نعود نذكر نهار 25 جوان لحساب الجولة الثالثة للمجموعة السادسة نص الليل بتوقيت تونس. برنامج اليوم بالنسبة لقائد كأس العالم في السيت البرتغال أوزباكستان, وفي المجموعة 12 إنجلترا مع غانا مباراة كبيرة, مباراة للفرجة أكيد, تشويق والإثارة في هذه المباراة باش يكون 100% في 9 متاع الليل. وأكيد النتائج كالعادة موجودة على الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة تطاوين أو صفحة تطاوين فهمة. إلى أخبار الكرة في تونس, الترجي الرياضي التونسي يرجع للتمارين الأسبوع الثاني من شهر جويلية, ومباشرة بعد عودته للتمارين باش يدخل في تربص إعدادي مغلق بمدينة إتبرقة تحضيرا استعدادا للموسم الرياضي القادم, وأيضا الاستحقاقات الرياضية على الصعيد الوطني العربي والإفريقي. النادي الإفريقي أعلن البارحة عن تمديد عقد اللاعب ياسين بوعبيد إلى موفى جوان 29. ذكروا أنه اللاعب يلعب في خطة مدافع محوري, انضم للفريق بعد ما جاء من أولمبي البيجي عام 2024 إلى عقد يمتد ل 30 جوان 26, وهكا عاود عقد مدد العقد نتاعه حتى ل 2029. ديما مع أخبار السيارة نادي الإفريقي, لكن في كرة السلة وفي بيان رسمي اليوم أعلنت الهيئة المديرة بقبول استقالة سامي القاضي من رئاسة فرع كرة السلة, وتم تعيين بشير حديدين مدير رياضي ونجل هيلي مدير إداري للفرع. ديما مع أخبار كرة السلة وأخبار المنتخب الوطني التونسي اللي البارح دخل في تربص الإعدادي بالعاصمة القطرية, وين أجرى الفريق أول حصة تدريبية بقاعة الغرفة ضمن برنامج التحضيرات الخاصة بالنافذة الثالثة من تصفية كأس العالم 2027 المقررة في أنغولا من 2 إلى 5 جويلية القادم. إلى الألعاب الفردية, وين توج العداء التونسي محمد عمار بالميدالية الذهبية لسباق 10,000 متر مشي للرجال ضمن فعاليات البطولة العربية للألعاب القوى الأولى تحت 16 سنة والثالثة دون 23 سنة اللي تحتضنها مدينة الإسماعيلية المصرية إلى غاية 24 جوان الجاري. أكيد بهالحصيلة ارتفعت حصيلة المشاركة التونسية إلى حدود الحصة الصباحية وقبل اليوم الختامي للمنافسات اليوم ب 21 ميدالية, 7 ذهبيات 10 فضية و4 برونزية. سافر البارح منتخب الكبريات لتايكواندو للعاصمة أستانا للمشاركة في دورة كازاخستان الدولية اللي باش تقام فعالياتها ابتداء من اليوم إلى غاية 27 جوان تحت قيادة المدرب سيف الدين الطرابلسي, وأكيد الوفد يترأسه العضو الجامعي الصادق بالأحاديث. نذكر أنه المنتخب الوطني التونسي يضم 6 لاعبات أكيد تتقدمهم بطلة العالم والفيل المزغوني بعد حصولها على شهادة البكالوريا, بالإضافة إلى إسراء الخضيري وأكرم الظاهري وعهود منعون وشيمة التومي وزينة المديوني. كيف كيف نفس الأخبار وعلامات نفس الرحلة, سافر وفد منتخب الأواسط الوسطيات أيضا للمشاركة في دورة كازاخستان, وللإشارة فإنه منتخب الأكابر والكبريات باش يرجعوا تونس بعد نهاية الدورة, وين باش تدخل بعثة الأواسط الوسطيات في أكيد معسكر دولي في كازاخستان مباشرة بعد إسدال الستار عن هذه الدورة.
هذه أخبارنا الرياضية. أجمل تحياتي نجاة خليصة، تحية صديقنا التقني في الهندسة التقنية رشيد بوزاخر. بعد شوي أذهب معي نتلقي إن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة. إلى اللقاء.

تحية متجددة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. منتظر أن تصدر اليوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي النسخة الأولية من دليل التوجيه الجامعي لسنة 26 و2000، ليتم لاحقا تحيين هذه النسخة بعد الأعلان عن نتائج دورة المراقبة للبكالوريا. دخل البنوك والمؤسسات المالية بداية من اليوم في إضراب قطاعي أيام 23 و24 و25 من جوان، وذلك بعد فشل كل المساعي لاستئناف المفاوضات مع المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسيين للتأمين. دعا أمس وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ إلى مزيد تعزيز الجاهزية الميدانية وتنظيم حصص الاستمرار وتكثيف عمليات اليقظة والمراقبة لمجابهة الحرائق خلال الفترة القادمة التي تتزامن مع ذروة الموسم الصيفي ارتفاع درجات الحرارة. حجزت فرق المراقبة التابعة للإدارة الجوية بمدين للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية خلال عمليات مراقبة نفذتها خلال الأسبوعين الأخيرين حجزت كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك. في العالم، حذر حزب الله الجيش الصهيوني من انتهاك وقف إطلاق النار، وذلك عقب استشهاد مدنيين أحدهما موظف بلدي أثناء فتح طرقات وانتشال جثامين شهداء بمدينة النبطية. أخيرا، أكد الرئيس الأمريكي أن المحادثات مع إيران تسير على ما يرام، وقد وافقت بشكل كامل على أعلى مستوى من التفتيش النووي بالمستقبل. نهاية هذا العرض الإخباري الموجز، مع تحيات أحسن العيش، إلى اللقاء.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
1: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم 23 جوان 2026. الحالة الجوية السائدة وتطوراتها واستقرار للضغط الجوي على مناطقنا. نمر الآن إلى التوقعات الجوية الصالحة لهذه الليلة. بشمال تونس سحب عابرة، الريح جنوبية شرقية شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، تتقوى محلين 15 إلى 20 عقدة. البحر هادئ فمحلين قليل الاضطراب والرؤية جيدة. بالنسبة لشرق تونس هذه الليلة سحب عابرة، الريح جنوبية شرقية تتجه غربية 5 إلى 15 عقدة، البحر هادئ فمحلين قليل الاضطراب والرؤية جيدة. أما خليج قابس هذه الليلة سحب عابرة، الريح شمالية شرقية تتجه جنوبية شرقية 5 إلى 15 عقدة، محلين 15 إلى 20 عقدة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب ومحليا مضطرب والرؤية جيدة. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم الغد، بشمال تونس صباحا الريح شرقية شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، محلين 15 إلى 25 عقدة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، يصبح محليا مضطرب والرؤية جيدة. أما بعد الظهر فالريح شرقية شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، محلين 15 إلى 20 عقدة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب ومحليا مضطرب والرؤية جيدة. بشرق تونس غدا صباحا الريح غربية تتجه جنوبية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، البحر هادئ والرؤية جيدة. بعد الظهر الريح غربية تتجه جنوبية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، تتقوى محلين 15 إلى 20 عقدة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب والرؤية جيدة. أما بخليج قابس غدا صباحا فالريح جنوبية شرقية تتجه شمالية شرقية 5 إلى 15 عقدة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب والرؤية جيدة. بعد الظهر الريح شرقية شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، تتقوى 15 إلى 20 عقدة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، يصبح محليا مضطرب والرؤية جيدة. في الختام نشكركم على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
2: وثائقيات الإذاعة التونسية.

0: معبد الكابيتول، الموقع الأثري بأوذية، على بعد حوالي 30 كيلومتر من الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة تونس. تلوح أوذنا موقع متحف، كنوز ومعالم وفسيفساء، وامتداد شاسع في الطبيعة والمكان. معبد الكابيتول أحد أهم معالمها الظاهرة للعيان والشاهدة على تاريخ خالد في الزمان وفي المكان. معبد تم بناؤه تقريبا في نهاية القرن الأول أو نهاية القرن الثاني للميلاد. هذا ما يبينه الأستاذ نزار بن سليمان محافظ موقع أوذنا الأثري.
1: بناء معبد الكابيتول قع تقريبا في نهاية القرن الأول أو بداية القرن الثاني بعد الميلاد. عرف عدة تطورات وتغييرات، كإضافة جدار تدعيم، ثم إضافة دعامات خارجية لتقوية الجدران الخارجية.
0: شيد معبد الكابيتول فوق هضبة صغيرة، وذلك لإعطاء المعلم الارتفاع المنشود ليحتل أعلى نقطة في الموقع. الأستاذة أمينة فرجاني توضح لنا الأمر.
2: يتميز هذا المعبد هذا أنه يطل على السهول المجاورة المحيطة به. هو موقعه أعطاه نوع من السمو والارتفاع، وهو زاد كين رمز للإشراف والسيطرة على السهول المحيطة وخاصة على المدينة.
0: هو واحد من أهم الشواهد على العهد الذهبي لمدينة أوذنا الرومانية التي ازدهرت في القرنين الأول والثاني للميلاد، وخاصة خلال حكم الإمبراطور أدريانوس. مكان مخصص لعبادة الثالوث المقدس عند الرومان. الأستاذ نزار بن سليمان يوضح ذلك.
1: من ناحية الوظيفية طبعا قلنا كونه معبد مخصص لعبادة الثالوث المقدس، جينون، جوبيتر ومينيرف، هذا في الفترة الرومانية اللي كانت فيها الديانة الوثنية هي الديانة الرسمية السائدة. لكن في الفترة المسيحية ومن المرجح حوالي القرن الرابع والقرن الخامس بعد الميلاد وقع تحويل المعلم، من المرجح كونه وقع تحويله إلى كنيسة مسيحية، وواصلت الوظيفة الدينية لهذا المعلم، لكن تم فقط تحويله من الديانة الوثنية إلى الديانة المسيحية. ثم في نهاية الفترة القديمة حوالي القرن السادس القرن السابع الميلادي، الفترة البيزنطية، وقع حذف عديد المداخل المؤدية ليه وسد بعض النوافذ بحيث أنه تحول إلى ما يشبه الحصن لتسهيل الدفاع ليه، نظرا لمرور المنطقة بفترة من الاضطرابات وتسهيل الدفاع على المعلم هذا. في الفترة الإسلامية ما وقعش استغلاله كمعلم ديني، فتم الاكتفاء بالسكن فيه واستغلال الفضاءات الموجودة داخله، واللي يدل على الفترة هذه هو مجموعة كاملة من الأواني الخزافية اللي ترجع للفترة الإسلامية، بداية من الفترة الأغلبية وإلى الفترة الحفصية، واللي شكلت موضوع بحث للباحثة في الوطن التراث حاليا سندس غريغ. مع نهاية القرن التاسع عشر معمر فرنسي اسمه دي كروكي استغل جزء من الموقع وبنى منزله فوق معلم الكابيتول، واستغله كمركز للضيعة الفلاحية اللي استغلها، وطبق الأرضي تم استغلاله كاستبل للحيوانات. هذا نعرفه خاصة عن طريق التقارير اللي كانت موجودة ترجع للفترة هذه، وأيضا صور قديمة اللي ترجع للفترة هذه.
0: وإلى الآن وكل لحظة ما زال الكابيتول ينبض بالحياة، وأن تغيرت أدواره هو قبلة للفوتوغرافيين يقتنصون صورة، والسينمائيين يقترفون فرجة. هذه الوظائف وهذه الأدوار تحدثنا عنها الأستاذة أمينة فرجاني محافظ مستشار للتراث.
2: في الفترة الحالية معلم يشهد نشاط كبير برشا، لاحظوا اللي المعلم جذب خاصة الفنيين والعاملين بالمجال الفني كفوتوغرافيين وخاصة كسينمائيين. القاعة الداخلية للمعلم اللي هي توا القاعة العرض كانت من أكثر المناطق اللي جذبت المخرجين والمصورين، تستعمل دائما كديكور داخلي لعدة أفلام أجنبية ذات صبغة تاريخية في مسلسلات أو أفلام تحكي على التاريخ القديم. هو الترميم المعلم هذا مكننا من استغلاله حسن استغلال. الترميم زاد مكن أيضا من قراءة واضحة وخاصة تثمينه المعلم والحفاظ عليه، والمعلم هذا يكون لملي المتحف المستقبلي، المتحف الصغير اللي يعكس ويوري اللقاء الأثرية اللي تم العثور عليها في أودن.
0: وتجدر الإشارة إلى أن معبد الكابيتول له خاصية لا توجد في المعالم الأخرى الشبيهة به، ألا وهي احتوائه على ثلاثة طوابق يحدثنا عنها الأستاذ نزار بن سليمان.
1: تم تشييد في الحقيقة ثلاثة طوابق، طابق سفلي تحت أرضي يقع الولوج ليه من الخارج، ثم طابق أرضي يقع الدخول إليه من تحت المدارج المؤدية للطابق العلوي. إذن الطابق الأوسط هذا الطابق الأرضي، واللي كان في أغلب الظن مستعمل يستغلوه في الاحتفالات الدينية لكن تقع في معلم الكابيتول، واللي يربطه مدرج داخلي بالمستوى العلوي. ثم المعبد أين نجد تماثيل الآلهة التي يقع عبادتها، واللي قلنا جوبيتر جونون ومينيرفا موجودة في المستوى العلوي، واللي هو طبعا كان مخصص فقط لكهنة اللي يعملوا في المعبد، اللي كان مسخرين لخدمة المعبد. عامة الناس يقدموا مثلا القرابين ولا يحرقوا البخور فوق المذبح اللي كان موجود قدام المدارج المؤدية لهذا المستوى. الطابق العلوي هو كان الأكبر في الحقيقة، 6 أعمدة في الواجهة فقط، كانت تقريبا 16 متر الارتفاع متاعها. يزمنا نضيف عليها واجهات المعبد اللي كانت مزخرفة بأفاريز وعناصر معمارية أخرى، واللي تعطينا تقريبا 20 متر ارتفاع الطبق هذا. الخاصية الموالية والطريفة هي كونه 3 معابد. في أغلب الأحيان نلقى معبد واحد، لكن لهنا لقينا 3 معابد. المعبد الرئيسي المخصص لجوبيتر كبير الآلهة، كما مثلا في سبيتلا ولا في موقع إيطاليكا في إسبانيا ولا في روما، نقاو لهنا 3 معابد. المعبد الرئيسي اللي هو كان الأكبر واللي كان في حالة أحسن حالة حفظ هو الموجود في الوسط، ثم زوز معابد فرعية لجينو زوجته ومينيرفا بنته واللي هي أصغر منه وفي حالة حفظ حتى أقل جودة من المعلم الرئيسي اللي هو معبد الكابيتول.
0: هذا هو يتميز المعبد أيضا بمقاييس استثنائية جعلت منه أكبر معبد بشمال إفريقيا. الأستاذة أمينة الفرجاني تواصل في هذا الإطار.
2: الخاصية الأخرى زيدة متاع المعلم هذية هو المقاسات المعلم، 27 متر على 43 متر، هو معلم كبير من ناحية المقاسات. يتميز واجهة أمامية تحمل 6 أعمدة على النمط الكورنتي، تبلغ علوها تقريبا باحتساب القاعدة والتاج 16 متر، ويعلو الأعمدة هذية يعلوها واجهة مزخرفة زيدة كيف تتكون من أفاريز وخاصة معمولة بالحجارة الرملية المغلفة. التقنية هذه استعملت في الأعمدة واستعملت كذلك في الواجهة.
0: معبد الكابيتول من أهم معالم أذنة هو قصة حياة عنوانها العراقة والشموخ. يا مكان وثائقي من إنتاج إذاعة تونس الثقافية مع ناظم هاني وإيمان سليماني.

0: أمي قميرة.
1: مانيش ناس مليح.
2: ياهي يا قميرة.
1: إيه ليه هكيك ناس مليح وبر؟
3: أمي قميرة.
1: ناس مليح؟
4: شاف قميرة. لا ناس مليح.
5: ناس مليح. ناس مليح. ناس مليح.
1: أي ليه ليه برا عايشك. رديتوني زهرة فايزة أمي تراكي يرحمها. أي أبدأ أبدأ يا مخرج.
6: أمي قميرة. تأليف لطفي عبد الغفار. توزيع موسيقي عبد الباسط بالجايد. إخراج عماد لوسلاتي.

0: يا ستار استر يا ستار استر، ان شاء الله ما تمشيليش التحذيرات الكل نتاع الحفله سبهلله. يا عبد الحكيم يا اخوي عبد الحكيم.
1: نعم سيدي بابا اخوي. نعم
0: زعما كان عمك بديس يقصد ربي نجمو نعمل الحفله، على خاطر احنا تنجم تقول حفلتنا سابقه، ولا تعرف كيفاش نعديو الفرق الساعه
1: وقت توا. سيدي بابا اخوي احنا لهين في الرجل اللي صارع في الموت من يدين الطبه، وانت تقول لي الحفله نتاعنا سابقه.
0: دايما كيما قلت انت نستناو النتيجه وبعد نستناو الفرق.
1: سمير
0: باهي باهي خلي مالا بعد الزياره.
1: سمير
0: باهي باهي باهي نستناو الاربعين وهذا يخرسوه، ما عادش نزيد نطيح.
1: سمير
0: عبد الحكيم يزي بلا غش وخلي اخلاقك سياحيه. عايش خويا مان
2: اش تعمل هنا انت يا سيد؟ ما تعرفش اللي ممنوع.
3: باهي باهي وطي صوتك. عايش خويا اسمع يسمعوا فيا ورا الباب.
2: اي اي اخرج اخرج معايا للسيكوريتي، البلاصه دي راهي معقمه.
3: علاه ميكروب قدامك؟
2: من فضلك عاد سامحني. هيا
3: باهي باهي باهي يعني خارج انا خارج.
4: مرسي دكتور كيما وصيتكم تلاهوا بيه. لا هو خاص
3: انا نمشي ثاني بهاني باش نمشي.
4: وسلم على عرفك قول له كرامه قال لك سامحني ما نجمش نقابلك مشاغلي برشا.
3: هاي حبس.
4: اوه القسم على الله قسم على الله من المعارف الطب الكل تعرفني اللي ما نجمش نجي لهنا وما نخوش بخاطرهم ونسلم عليهم بالواحد بالواحد. اما حتى هما زاد ياخذوا بخاطري. كنتوا تسمعوا فيهم؟
1: لا واضح واضح واضح فرحانين بيك برشا سيدي بابا خويا. المهم اش تم اش قانونك؟
4: سي
0: توفى
4: منعه في الدقيقه 90 وتوا قاعد يلعب في الوقت الضايع. يحرز الطب اصحابي كنتوا تسمعوا فيهم وفي الحفاوه نتاعهم.
0: باهي باهي اش عنده انطق انطق.
4: لقاو كرش مليانه للفم بالكاتوات والبيتزا والدجاج والكرواسون وهذوما الكل عملوا له خوضه مع الكازوز والتاي والقهوه.
1: اي سيدي بابا خويا اش عملوا معاه؟
4: ما قلتلكمش اللي انا عندي معارف لنا
0: كرامه في بالنا تيونطق.
4: صاي عملوا له غريساج ولا باش وخرجي طنط
0: هذاك. هو ما مازال كان باش يقولوا لنا باش نعملوا له ريفيزيون موتور.
4: لا هذاك بعد ما

0: هيا سي صادق، هذه لمينة متاع الستة ملايين اللي باش تدخلني بيهم شريك في مشروع الملابي ولا بلابي متاع حوض البحر الأبيض المتوسط.
1: مش بيك تزرب يخليهم عندك، أنا تونطع في بقعتك، تونطع من عندي أنا، وانت تو هاك من ست شيخ في الوتيل وتحتاج مصاريف أخرى مش هكا؟
0: لا لا لا، عندك انت خير من اللي عندي لا يتصرفولي.
1: ملاك هكا يزمني نعطيك توصيف الحكاية دي، خاطر انا راني نحب النظام.
0: اها هكا راك باش تغششني سي صادق، احنا رانا بيناتنا ثقة.
1: لا لا سمح لي، لي بون كونفا ولي بون زامي، ها مش هكا؟
0: طوى بالحق باش تحلفني بطل الشركة معاك ويتيح المشروع الكل في الماء.
1: باهي يا سيدي، كي طلعت كي نتكلم انا السكرتير تاعي لومير غاديكا.
0: يا ردي مش قلت سي روبير؟
1: سامحني روبير، في فرنسا يحضر لك الكونترا باش نصحوه، خاطر انا في حقوق الناس
0: هكا. هو كلم لومير.

0: اسكت اسكت، وانتي تقتل الميت وتمشي في جنازته.
1: انا شهد اخر يقول بالحق.
0: هيا نتكلم توا ولا نخلي طبق مسطور.
2: يا امي قميره يزيها اللي فيها مكفيه. اسكت يا نزيها وخيتي اسكت، وانتي عينيك طمطمت من البكي.
0: هيدي اسكت، انت ما تعرف شيء بنيتي.
3: واشني باش تولي تتعاركوا تو في المستوسط؟
0: اش قاعد تعمل انت هنا؟
3: واش عندي باش نعمل؟ هاني قاعد نستنى في النتيجه.
0: باك هو ما ولي بيه محلك مع النساء، برا مشي قابل للطب تمنى على الراجل.
3: باه يا سيدي، اقعدوا انتم لهنا، ما تبعدوش من البلاصه، اضيعوا المستوسط راهو كبير برشا.
0: سبيتار مش مستوسط.
3: هذاك بالعربي وبالسوري اسمه مستوسط.
0: يا خايتي مثقف من راسه لسيسه. هذيك باش كي نقول لكم تمنوني. كل شيء على عينيكم.
3: باه هاني ماشي نقابل المدير.
0: وبمعارفه ما يحكي كان من المدير وانتي طالع. ايش قلت لكم هنا واصل؟ وين ماشي غادي يا شيفي؟
3: البيرو المدير.
0: ليه هذيك بيت الموتى.
3: شفتي تقولي بيرو المدير لا مشى لا جا.
4: تفضل حاشك بحاجه.
3: هيا هاو قص ربي التعب وجاني هو بيديه. سمعت بيا لهنا ولا قالوا لك؟ ماني نعرفكم، الله لا يقطعك.
4: سامحني ما فهمتكش.
3: شو عندي عرفي لهنا عندكم من يطنو بديس.
0: يا شيفي اسمعني. يا اخي هذيك مش الراجل اللي قيدنا في البيت كي جينا داخلين؟
3: بالله وله ما تقوليش ليا من الاول.
4: ثبت روحك، انا راني
3: ضم لغمي فيك وبرا شد بيروك لا تسود ليك دوسيك عند المدير.
0: يا خيتي محلى غش ويقتر.
4: من فضلك يا سيد اعرف روحك مع شكون قاعد تتكلم.
3: شوفك الحاجه الكبيري وشكون
4: المدير معاك يا سيد.

0: ومن اليوم تنجموا تطلبوا واش تحبوا، رغباتكم الكل باش نلبيها لكم.
1: توا با
0: لا وقت المشروع يقبل سقيف
2: با وقتاش قبل عيد ميلادي؟
0: اي انا الجاي عاد واش تاع غدوه.
1: اما لا نطلبوا با
0: من توا من توا تبداو تقيدوا طلباتكم على خاطر انا وقتها يا ذنوبي شوف نلقى الفضاء باش نقعد معاكم شوف. لا
2: با انا نحب كرهبة
0: يا سيدي، حط لي ماركتها في مريق.
1: با انا نحب فويا.
0: ما عليك كما تشدك السيلور مزيان وتقيد لي البلدان اللي تحب تمشي لهم في وقت.
1: واو
3: يا مجد
0: هلنا.
3: اين لمجد؟
0: انت يا لا تطلب عيني
3: يا مجد اللطف على عوينيتك. انا نحبك تركب لي فم
0: صلح لي صلح
3: يا ربي ركب لي فم لمجد.
0: عليه عليه شامل بيه الفم يا اخي، مش انا راومت لك فم امي يرحمها قبل ما تجيو للوتيل.

0: بشر بشر يا كرامة بشر.
1: اش بيك جيت تولتي؟
0: جيت اسمع عطاني جيت طول قل لي صيي مات؟
1: يلعب على ورقة طايرة. أما من هنا لسوعة أخرى طمنوني الطب أصحابي قالوا لي باش يقص ربي.
0: ربي بشرك بالخير يا كرامة يا خويا.
1: ما تنساش الحسبة بتاع الكرني والمشروع اللي وعدتني به.
0: وقت توا وقت توا يا كرامة. أنا متحير على عمي بيموت وحياش وأنت تحكي لي على الكرني والمشروع. ترى شو فك به؟
1: استعمل يا ولدي بعينيك استعمل.
0: الدواء يجري دموع هذاك. يا عمي يا عمي الغالي على شكك مشيت وغليتني للاواني للتالي يا عمي.
1: ولا محمد بن علي في متراكي بابا الله قلب عملها.

0: قمير شفت شفت اللي صار في عمي يا ابن قميرة؟
1: شفت وخي شفت شفت كل شيء بعيني. الله يهلك أصحاب الشر.
2: آمين.
3: يا سي رمزي هذا سقم ربي راهو، وسع بالك
0: لا يعاود علينا وعليك مغيار يا لهيك.
3: آمين آمين.
4: سيدي بابا رمزي وسع بالك راهو عزيز علينا الكل.
0: إن شاء الله بديك إن شاء الله بديك يا سي عبد الحكيم يا خويا.
5: تكون راجل هودي وأنت تبكي زي تساوي، اتشجع وربي حمالك على ربي.
0: عايشك عايشك يا عم الشافي، سعيكم مشكور وذنبكم مغفور. يا عمي خليت علي بلاصة يا عمي.
1: أيوة أيوة ارجع للديسكو هو بيت.
2: يا سي رمزي يا سي رمزي راه مش هكا، راه لازمك تواجه المصايب بقلب صحيح وخلي اخلاق سياحيه وكمل قوم بالاجراءات بتاع السبيطار ومن بعد نوح في عقلك.
0: بالحق في هذه عندك الحق يا سي سمير، يلزمني نكبس روحي ونتمم الاجراءات واكرام الميت دفنه.
2: شنو دفنه يا ولدي؟
4: بشوي
2: دكتور لاباس دكتور.
0: قل لي يا دكتور توفى صحيح ميسيرش، قولي لي ما تخافش عليه من الصدمة نتحمل راني.
6: اش باش نقول لكم سيبا دي ستاب برشا.
0: اش قلت لك؟ مش قلت لكم راهو اكرام الميت دفنه.
6: دفن شكون؟
0: عمي يا رحمه. مش توا كنت تقول اللي هو تعب برشا؟
6: هي انا قلت تعب برشا ما قلتش توفى.
0: شدوني
3: شدوني.
0: ليه تخد صحيح تخد
6: لباس؟
1: ليه هذاك من فرحك يا عمو لباس؟
6: باهي سامحوني توا ومن بعد كي خرجوه لبيته نزيد نفسر لكم.
7: عمي شبيه عمي لباس عمي
8: وشبيه عمي ومن هو اللي سيدي جار ضربه وشدني طولها شبيه عمي
1: شكون؟
8: عمي
1: منين جي عمك؟ برا وخاتي طل على عمك يا جميلة بنيتي برا ومن بعد طوى نقلك على مولا العمله.

0: ما عملتش ما
1: في الجن بيك كسرت الرجيم وهذا مخالف لتوصيات الطبيب.
0: شكون قال
2: امي قميره قالت لها ورصت النزيهه قلت لها انا باش القبور من عند اختي جميله. تعرفوا عمري ما كنت متصور مرتي نزيهه صاحبه الوزن الثقيل يجيها شكون يطيحها بالكاو. لا وشكون من وزن الريشه زاده
1: رمزي
2: يا اخي ايش قلت انا تو انا قاعد نصف العام في الكومبا وكهو
0: ربي على قوي.
3: لا عاد ما تغشوش مريضنا.
0: شوف شفت يا دكتور الدمار اللي نعاني فيه؟ شفت
1: دكتور شفت الدوس متاع عمي اللي شفتهولك؟
3: قريناه والتحاليل اللي عملناهم الكل ظهرت باللي عمك لبس عليه وتوا ينجم ياكل اللي يحب مع شويه سبار وشويه فرعي.
0: دكتور مثبت ان ناكل كل شيء؟
3: يا ولدي كل شيء
0: تسمع ما اوقع الدكتور بيتو قال لي كل شيء. يا عاد زربوا رواحكم اعطيوني حاجه ناكلها شماته في العاده.
4: كنتم مع
5: خديجة بن عرفة، عزوز الشناوي، صالح الرحموني، كوثر بالحاج، جمال ساسي، لطفي العترمي، علي بن سالم، توفيق البحري، لطفي عبد الغفار، يحيى الفايدي، حنان شجراني، نبيل الشيخ، ناصر العكرمي، إيمان اليحياوي، معز حمزة، حسونة ناجي، وحميدة العبيدي.
4: في مسلسل أمي قميرة. تنسيق الموسيقى سامي الدخلاوي. تسجيل الموسيقى عبد القادر الجيتني. الهندسة الصوتية عبد السلام الشمطوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج علي بن سالم. أمي قميرة تأليف لطفي عبد الغفار. إخراج عماد الوسلاتي.

0: من إذاعة تتوين نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. تقرر أحداث قسم لأمراض القلب بالمستشفى الجهوية بتتوين ومنحه الصبغة الجامعية على أن يدخل حيز الاستغلال خلال شهر جويلية القادم. تنتظم غدا بتتوين ورشة حول حوكمة المراعي الطبيعية بعنوان التحديات والأفاق دراسة الخارطة الرقمية للمراعي بولاية تتوين. صدقت الجلسة العامة السرية المنعقدة بمجلس نواب الشعب اليوم على مطالب رفع الحصانة عن 10 نواب، وأرجأت النظر في طلب يتعلق بنائب آخر لأمور تنظيمية. من المنتظر أن تصدر اليوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي النسخة الأولية من دليل التوجيه الجامعي لسنة 26 و2000، ليتم لاحقا تحيين هذه النسخة بعد الإعلان عن نتائج دورة المراقبة للبكالوريا. في العالم، أعلنت إيران عن اختتام المحادثات الفنية التي جرت في سويسرا ضمن المفاوضات مع الولايات المتحدة، وأكدت الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل لمتابعة الملف النووي والعقوبات. من المقرر أن تستأنف اليوم في واشنطن المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان وتتواصل 3 أيام، حيث ستجرى على مسارين أمني وسياسي. نختم بهذا البلاغ، حيث تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم مدنين أنه نظرا إلى العطب الطارئ على قناة الجلب بير الغدامسية التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمدنين، فإنه من المنتظر أن يشهد توزيع الماء الصالح للشراب اضطرابا اليوم على بعض المناطق. منطقة لحميمة الشوامخ التابعة لمعتمدية ابن خداش، ومن المنتظر إعادة توزيع الماء بطريقة تدريجية اليوم ابتداء من الساعة 8 مساء. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: دقيقة مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تتوين.
2: أهلا بكم. أحذية كروية تثير أزمة في مونديال البرازيل 1950. من أغرب قصص كأس العالم تلك التي كان بطلها الحذاء الرياضي. قبل انطلاق مونديال البرازيل 1950، نجح المنتخب الهندي في التأهل رسميا إلى النهائيات، لكن المفاجأة كانت مدوية إذ قرر الانسحاب من البطولة قبل بدايتها. وتشير الرواية الأكثر شهرة إلى أن لاعبي المنتخب الهندي اعتادوا اللعب حفاة ورفضوا ارتداء الأحذية خلال المباريات في وقت كانت فيه لوائح الاتحاد الدولي تشترط ارتداء أحذية داخل الملعب، وهما تسبب في أزمة انتهت بانسحاب المنتخب الهندي. ورغم انتشار هذه القصة على نطاق واسع، فإن العديد من المؤرخين يؤكدون أن الانسحاب لم يكن بسبب الأحذية وحدها، بل جاء نتيجة مجموعة من العوامل ومن بينها ارتفاع تكاليف السفر إلى البرازيل وضعف الاستعدادات، إضافة إلى اعتبار المشاركة في الألعاب الأولمبية نذاك أكثر أهمية بالنسبة للاتحاد الهندي لكرة القدم. وهكذا بقي انسحاب الهند من مونديال 50 واحد من أكثر الأحداث إثارة للجدل في تاريخ المونديال، وتحول إلى قصة تتردد حتى اليوم، حيث اختلطت الحقيقة بالأسطورة، ليظل السؤال مطروحا: هل كانت الأحذية سببا كافيا لغياب منتخبا عن أكبر بطولة كروية في العالم؟ مع تحية هادي سياري.
1: دقيقة مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تتوين.
3: تلوج على تكوين يناسبك؟ حب تعرف جديد المهن والاختصاصات التكوينية؟ عندك مشروع ومش عارف منين تبدأ؟ ولا تلوج على خدمة وتحب فرص جديدة؟ كل هذا وأكثر في بلاصة واحدة. تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني الملتقى الوطني للتكوين المهني والمبادرة والتشغيل يومي 24 و25 جوان 2026 بمدينة الثقافة تونس، بالتعاون مع منظمة سويس كونتاك وفي إطار التعاون التونسي السويسري. ملتقى فيه كل الأجوبة على أسئلتك ومسارك المهني. ما لفش تستنى، التحق بينا واكتشف الفرص اللي تستنى فيك. الأكثر معلومات نجم تابعوا الصفحة الرسمية على فيسبوك فوروم ناسيونال دو لا فورماسيون بروفيسيونيل. التكوين المهني، مهارات تبني الوطن.
4: أسايل.

0: علينا
1: أصايل.
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
1: أصايل.
0: أصايل
1: فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
0: وألوان من الحياة.
1: أصايل.
0: أصايل.
1: أصايل. أصايل مع هادي عبد القادر.
3: مساء الخيرات، عسلامة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في أصايل كل نهار ثلاثة في عشوية. نتمنىها تكون طيبة للجميع. نسلم عليكم مما كنتوا تسمعوا فينا وتتابعوا فينا على موجات إذاعة تطاوين وفي أصايل من توا 6 دقائق بعد 5 متاع العشية حتى 8 متاع الليل. مرحبا بكم ثلاثة ساعات كما استنستم على اللقاءات مع الفقرات والاستضافات وأيضا المواكبات. تحية لكم من كامل فريقنا التقني هذا المساء. طبعا البداية مع رشيد بوزاخري أمن معنا هذا اللقاء تقنيا. كيف كيف سيدة زملائنا في غرفة الهاتف عادل الجميل، نسلم عليكم الكل وما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا فينا عبر موجاتنا وفي أصايل.

0: شوية قاعات تطلع على أدرينالين كما كان يغني محمد حماقي. خلطنا ال 17 دقيقة بعد الخمسة بتاع العشية. مرحبا بكم الكل، وأولى مواعيدنا ومحطاتنا بتكون مباشرة من جربة. صديقتنا وزميلتنا لميا بن غالي وين موجودة؟ عسلامة، أهلا وسهلا لميا.
1: تحية ليك هادية، تحية لكل فريق العمل معك هذا المساء، تحية كبيرة لكل مستمعي زعتر طويل ومكان صوتنا يسلم.
0: صوت ظهر فيه بدال كليماتيزور سخانة بدأت تعمل بحمية لا يظهر لي.
1: أكيد
0: يلا شنو عنا اليوم؟
1: نحكيه على اكتيفيتي ان شاء الله باش تنطلق نهار 25 بجزيرة جربة وتتواصل حتى لنهار 27. عيش جربة،
0: عيش جربة
1: التظاهرة اللي باش تنظمها جمعية جربة أنسوليت. في الحقيقة هي تظاهرة تلم السياحة المستدامة، تلم السياحة البديلة، كل حاجة يمكن برشا ناس ما يعرفوهاش على جربة باش تكون حاضرة خلال هذه التظاهرة اللي هي سياحية بامتياز. نعرف الجمعية جربة أنسوليت تخدم ديما على السياحة البديلة، على السياحة المستدامة. أكيد التظاهرة هذه باش تكون مع مجموعة من الشركاء اللي هي جمعية جربة أنسوليت أو جمعية جربة الفريدة اسمها بالعربية الفصحى. على كل حال باش نعطيكم أهم الفقرات إن شاء الله اللي باش تكون حاضرة ضمن هذه التظاهرة. أنا حبيت نسميه مهرجان على خاطر باش يكون موجود تقريبا في مختلف مناطق جزيرة جربة في معتمدية الثلاث لجزيرة جربة. أكيد السياحة البديلة والسياحة المستدامة باش تكون حاضرة من خلال مداخلات ومن خلال محاضرات في اليوم الثاني، لأنه اليوم الأول باش يكون خاص بالضيوف هادية واستقبال الضيوف، وما ضيوف جايين من مختلف مناطق الجمهورية وأيضا من خارج تونس سيتم استقبالهم في جزيرة جربة لتأسيس هذه التظاهر، وأيضا للعيش ضمن هذه الأيام باش الناس تعيش جربة وتشوف جربة من منظار آخر. نحكي أيضا على ورشات حرفية جماعية باش تكون فيها أكيد الحرف الخاصة بجزيرة جربة حاضرة. أيضا باش تكون هناك ورشات للطبخ هادية نعرفوا لجزيرة جربة تسخر بالأطباق التقليدية اللي أصبحت اليوم تروج في مختلف أنحاء العالم. أيضا نحكيه على جوادة جربة، طرقات جربة، السيركوين المزيانة اللي يشوفوها ديما في جزيرة جربة في أعماق وأعماق جزيرة جربة. إن شاء الله جمعية جربة أنسوليت اختارت إن ضيوفها يحوطوا على في جزيرة جربة بالبساكل ويدخلوا وسط أعماق وأعماق جزيرة جربة يشوفوا كل المناظر الطبيعية المزيانة اللي ما زالت الحمد لله تدخل بهم جزيرة جربة. تقريبا هذه أهم اللي بش يكون موجود في عيش جربة. حبيت نعطيكم إطلالة حول هذا البرنامج اللي بش يكون سريع واللي بش تلقوه بقية يعني البرنامج على صفحة جربة أنسوليت أو جربة الفريدة بأكثر تفاصيل وبالتوقيت أيضا تنجموا تشاركوا فيه. حتى إذا تحبوا توا تلتحقوا بالفريق كمتطوعين تنجموا تدخلوا لصفحة جربة الفريدة أو أسوسياسيون جربة أنسوليت وتلقوا غادي يعني فما ورقة موجودة لازمكم تعمروها وترجعوا تابعين الجمعية كمتطوعين وتعيشوا جربة كما الجمعية حابة توريها لكل الضيوف اللي بيشكون

0: حظي. في الحقيقة عديد وعديد الفقرات اللي باش تكون موجودة، واللي كما قلنا أهم الخطوط العريضة نتاعها هادية، اللي هي إن شاء الله باش تكون جولة في جزيرة جربة، فما حرف، فما ماكلة تقليدية، فما أيضا الفخار، فما برشا برشا حاجات إن شاء الله باش تكون حاضرة، حتى معرض للحرفيين والحرفيات باش يكون إن شاء الله وسطهم في السوق.
1: نعم.
2: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire.

0: هابي بيرثدي ليك يا لبيا، كل عام وانت بخير. ملا باش صحاب وباش اصدقاء، لانه اذا ما نتفكرش بعضنا في لحظات مزيانه ولحظات نحبوها ولتعني لنا برشا في حياتنا، نجم نقول لك كاين كل عام وانت بخير، وربي يفضلك البنوتات ويمتعك بالصحه يا لبيا.
1: شكرا، يعطيك الصحه، شكرا على هذه البادرة هاديه، شكرا ايضا للزملاء اللي معك اليوم،
0: شكرا لكم الكل، شكرا لك، يعطيك الصحه،
1: شكرا شكرا، ميرسي ميرسي هادي، يعطيك الصحه.
2: جويوز انيفرسير، عيد ميلاد سعيد يا عينيا.
0: يلا نواصل احنا معكم المشوار طبعا مع الايقاعات والاختيارات الموسيقيه. نسمع وقايه انه نسمع فيه يظهر رسائل الوقايه، هذا به ان نسمع الحمدلي بلاسمر عبد الحليم حافظ، وبعدها باش نكونوا في اولى مواكباتنا واستضافاتنا مع ضيوفنا هذا المساء. مرحبا بكم الكل، تسمعونا وتابعونا على الاف ام، كيف كيف زاد تكونوا حاضرين معنا في الساعه الثانيه والثالثه من خلال تليفونكم على 578 9. مرحبا بكم الكل في اصايله. We'll be right back.

لك انا واحنا في عز الهنا. ياما قلت لك

في عز الهنا يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنا يا ما

0: العندليب، وطبعا جو الطربيات في عشويه كمان هكا سخونه شويه، ان شاء الله ربي برد علينا. لكن ناس نصور في الكرهب في الديار في الخدمه، وان ما كنتم عدين الموجه معنا ان شاء الله تكونوا مستمتعين. احنا شنو وصل معكم لقانا كالعاده مع الاستضافات، والحديث باش يكون على المراه المبدعه والنساء المبدعات في ملتقى باش يتاسس في دورته الاولى او تحت عنوان ارتيستا. والتفاصيل الكل باش تكون حاضرة معنا مدام بسمة الماكني عن الجمعية النسائية، جمعية النجمة النسائية، حتى ناخذ أكثر تفاصيل وبرنامج الدورة الأولى والضيوف من يعني شكون هم اللي باش يكونوا حاضرين في هذا الملتقى أرتيستا للنساء المبدعات. شعار مزيان برشا، خلي ناخذ التفاصيل الكل من عند مدام بسمة. صباح مساء النور مدام بسمة، أهلا وسهلا.
1: مساء الورد، مساء الكلمة، مساء الياسمين،
0: ومساء الإبداع والشعر والأدب للنساء المبدعات وأينما كنا.
1: طبعا مساء الإبداع، وإن شاء الله ما تبادرت خير، وإن شاء الله دورة تأسيسية دورة أولى مهرجان أرتيستا، وإن شاء الله يكون معناتها تقليد يصير كل سنة وتتلقى فيه معناتها ديما المبدعات والشاعرات والأديبات والكاتبات والمسرحيات وكل ما هو مؤنث.
0: هو فما الارتيست وفما الارتيست، فما المرة هذه الارتيستا،
1: المرة هذه الارتيستا بصيغة المؤنث،
0: بصيغة المؤنث اي. التفاصيل وبرنامج هذا الملتقى في دورته الأولى، أكيد حضرت برنامج يدعو للاهتمام والمتابعة.
1: طبعا هو ملتقى أرتيستا للنساء المبدعات كما قلنا تحت شعار الإبداع بصيغة المؤنث، هي الدورة الأولى، هذه دورة تأسيسية باش تكون بولاية تطاوين أيام 26 و 27 و 28 جوان.
0: نعم.
1: من عشية الجمعة السبت يوم كامل ويوم الأحد في إطار طبعا دعم هالحراك الثقافي النسوي، وهو طبعا من تنظيم جمعية نجمة مع عديد طبعا الشركاء ونسميهم من بعد.
0: نعم.
1: لتثمين الإنتاجات الإبداعية للمرأة، ويهدف الملتقى هذه في دورته الأولى باش نعمل هكا المنصة الثقافية الفنية الدورية اللي تجمع ثلة من المبدعات في شتى المجالات كما الفنون، الرسم، الشعر، الأدب، كل ما هو نسوي إنساني، لفتح أفاق جديدة للتواصل، لتبادل الخبرات بين الأجيال المختلفة، فنانات، باحثات، أديبات، شاعرات. دورة يعني تلاقى فيها المرأة في كافة المجالات.
0: نعم.
1: باش تشهد الدورة هذه على مدى ثلاث أيام، برنامج طبعا متكامل فيه برشا أنشطة فكرية وفنية وجمالية، وفيه حتى سهرات.
0: نعم.
1: كان تحب معناتها نقول لك شنو موجود.
0: نعم.
1: فيها بالتفصيل.
0: اكيد اعطينا فكره على السهرات، اعطينا فكره على الحضور، شكون هم اللي باش يكونوا حاضرين في هذا الملتقى؟
1: طبعا الندوه الفكريه باش تكون الاساسيه، ثم ندوه فكريه وجلسات حواريه، وثم عرض فيلم اسمه قدحه للمخرج انيس الاسود والمنتج شامه بن شعبان، ثم زد قراءات شعرية لعدد من الشاعرات من ولاية تطاوين.
0: نعم.
1: من مدنين ومن جابس ومن قبلي، إلى جانب معرض وورشات للفنون التشكيلية لإبراز معالم وخصوصيات وجهة الظاهر اللي تحصلت أخيرا كما تعرف صديقتي ليلى على تصنيف اليونسكو.
0: نعم.
1: وثم معرض زادت أسس فنانات تشكيليات يستعرضوا من خلاله، يستعرضنا من خلاله، ما نحبش ننسى المؤنث، لوحات وأعمال تعكس الهوية الفنية والعمق التراثي والسياحي لجهتنا، جهة تطاوين بالأساس، بلمسات معاصرة.
0: نعم.
1: طبعا بالإضافة إلى ثم أمسية رياضية نسائية بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بتطاوين تشجيعا لفتيات الجهة في المجال الرياضي. والملتقى طبعا باش يكون بالشراكة زادة مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتطاوين وعديد الشركاء. الملتقى أيضا فيه أمسيات شعرية كما قلنا، وفيه سهرات، يعني سوف نحتفي بالكلمة وبالنغمة، نمنح الشاعرات والموسيقى الموسيقيات فضاء حر للتعبير وللإبداع، وتكون معناتها هكا كيما السهرة والاستعراض التفاعلي باش نشوفوا تجارب بعضنا الفنية ونعطيو فرصة زادة لضيفاتنا باش انهم زادة يوريوا المنتوج متاعهم سواء كان في الرسم او في الشعر او في كل شيء. على 3 أيام كيما قلت لك باش يكون صديقتي هادية. يوم الجمعة باش نبداو كان العشية
0: من الضيوف
1: حصة مسائية باش تكون مع الشباب والرياضة إن شاء الله باش تكون في القاعة المغطاة باش نشوفوا هكا فرق صغيرة في مختلف الرياضات تعمل لنا كيما العرض هكا المفتوح واللقاء المفتوح
0: تشجيع الرياضة النسائية خاصة. نعم
1: نتفرجوا مع بعضنا في بنياتنا هكا ونشوفوا معناتها تعرف توا الرياضه النسائيه ولات رائده وموجوده وهكاك زاد باش يكونوا حاضرين معانا حاجه ناس مهمين ياسر وجزء من تطاوين هم مواطنين بالخارج باش يشوفوا كيفاش ينجموا يستغلوا هالفضاءات الرياضيه في الصيف. تعرف كلهم يروحوا ويجيوا ان شاء الله باش ناخذوا رايهم ويكونوا حاضرين معانا وهكاك يفتح النقاش حاول كيفاش ينجموا يسجلوا وليداتهم ولا بناياتهم في الأنشطة الرياضية اللي تعملها مندوبية الشباب والرياضة. بعد إن شاء الله نمشيوا للمراكب الثقافي بتطاوين وين ثم عرض فيلم قدحة إن شاء الله ما نحبش نحرق الفيلم أما قصة لأم مكافحة إن شاء الله زادة تحضروا معانا الناس الكل والدعوة مفتوحة لمستمعي إذاعة تطاوين. بعد إن شاء الله بش يكون ثم سهرة في نزل جسر الحداد فرقة صوت الجنوب بقيادة الأستاذة حياة زوينخ يعني ما تنجم تكون كان فرقة نسائية
0: 100%
1: تتخلل السهرة يعني قراءات زادة شعرية وهذا الحصة المسائية نتاع يوم الجمعة بش نحطكم في الإطار بالقداد القداد. يوم السبت بش تكون في قاعة أميلكار بش تكون معناتها اليوم الأساسي للملتقى باش تكون عندنا يكون ثم معرض للرسم والفن التشكيلي باش تكون ثم ورشات كما قلنا الموضوع نتاعها وجهة الظاهر الورشات باش تأثرها الفنانة التشكيلية نبيها بوذاخر والفنانة التشكيلية ماجدة إدريسي وسوار حرابي وبعد يكون ثم الافتتاح الرسمي وتكريم ضيوف الشرف وعندنا ندوة فكرية بعنوان المرأة المبدعة يعني الحضور كيف يبتكر ويتأثر ويمتد.
0: نعم
1: وثم مداخلات للأستاذة لامعة محمد حول تأويل الذاكرة في الأدب النسائي من الهامش الاجتماعي إلى المتن الرمزي من خلال نماذج من الأدب التونسي. ثم زاد مداخلة للأستاذة بسمة الحاج يحيى بعنوان الإبداع النسائي أرشيف موازي وثراء مبحوث عنه. وثم زاد مداخلة للأستاذة نبيلة أحمد المرأة الكاتبة حين يتحول البوح إلى فعل تغيير. كما زاد مداخلة للأستاذة أمال الفرجي المسرح والمرأة فن المقاومة والتغيير. وبعد ثم الفترة زاد المسائية اللي هي جولة في بعض المواقع السياحية بالحديقة تعرف بش يكونوا معانا ضيوف وبش يكون معانا الفنانة والممثلة نادرة لملوم
0: تحضر
1: معانا إن شاء الله فما هوش بش يفوتنا انه نعملوا دورة سياحية في الحدائق الجيولوجية بالظاهر الحاضرة مؤخرا كما قلت على تصنيف اليونسكو راو متحف ذاكرة الارض قصر زاد اولاد الدباب شميني تطاوين برشا يعني نزوروا بعض الاماكن
0: برنامج متنوع
1: ان شاء الله تكون عنا سهرة فنية ان شاء الله ختامها مسك مع الفنانة نجوى عمر ان شاء الله بنزل دقيانوس.
0: ركزتوا بالكدا على هنا سواء كان ضيفات سواء كان أديبات سواء كان مشاركات في هذا الملتقى كجمعية نسائية تهتم بما هو ثقافي واجتماعي يخص المرأة التونسية وخاصة في الجنوب الشرقي. يعطيكم الصحة. برنامج الدورة الأولى لأرتيست سمعتوه إذا كنت حابوا تلتحقوا أبارتير من نهار الجمعة والسبت والأحد. شكرا لك مدام بسمة.
1: عايشك شكرا هادية بارك الله فيك.
0: إذن هذا هو الملتقى الأول للدورة لأرتيستا للنساء المبدعات تحت شعار الإبداع بصيغة المؤنث فما الشعر فما الأدب فما المسرح والفنون التشكيلية والموسيقى الناس اللي تحب تحضر واللي يهمها الموضوع واللي تشارك في الساحة الثقافية في الجنوب. طبعا نجم تكونوا حاضرين في مثل هالملتقيات، وإحنا نواصل معكم كل عادة ديما مستمعينا الكل ما كنتوا تسمعوا فينا على موجتنا من توا حتى للثمانية متاع الليل ديما في أصايل. شكرا لكل أوفياء الصحراء اللي تابعوا فينا ويسمعوا فينا باهتمام، تحية كبيرة لكم من ما كنتوا تسمعوا في إذاعة التطاوين وفي أصايل.
2: أصايل أصايل, أصايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل مع هادي عبد القادر.

0: إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: تمام السادسة مساء، هنا إذاعة تطاوين، منها نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم نشرة أخبار المساء، والبداية بالعناوين. قسم جامعي لأمراض القلب بالمستشفى الجهوية بتطاوين يدخل حيز الاستغلال خلال شهر جويليا القادم. ندوة علمية حول ظاهرة التصحر بمنزل الحبيب بجابس، والإعلان عن إحداث أول مكتبة فلاحية رقمية بالمنطقة. الجلسة العامة السرية بمجلس نواب الشعب تصادق على رفع الحصانة عن 10 نواب. وفي العالم، الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل لمتابعة الملف النووي والعقوبات في اختتام المحادثات بين واشنطن وطهران. إلى تفاصيل الأخبار. أعلن وزير الصحة مصطفى الفرجاني خلال جلسة حوارية انعقدت أمس بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم عن أحداث قسم لأمراض القلب بالمستشفى الجهوية بتطاوين ومنحه الصبغة الجامعية على أن يدخل حيز الاستغلال خلال شهر جويليا المقبل.
3: أحداث قسم أمراض القلب ومنح الصبغة الجامعية ودخول حيز الاستغلال بشيكون خلال شهر جويليا، وهو مبرمج في المستشفى الجهوي بتطاوين، وتم اقتناء تجهيزات تصفيد الدم على المستوى الجهوي.
2: وفيما يتعلق بمشروع أحداث قسم للاستعجال بمعتمدية ابن مهيرة، أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني أن الإجراءات جارية للإعلان عن طلب العروض الخاص بهذا المشروع.
3: السؤال على استعجال ابن مهيرة، وحدة استعجالي مشروع ممول من الصندوق الكويتي، وهو بصدد إعلان طلب العروض وانتظار المقاول. ففي بعض القروض ثم إجراءات الممول تكون فيه مصادقة وفيه شوية تأخير في التنفيذ.
2: تحت شعار معا من أجل أرض حية وتنمية مستدامة، نظم اليوم مجمع التنمية الفلاحية بمنطقة السجي بمعتمدية منزل الحبيب ندوة علمية حول ظاهرة التصحر والحلول الممكنة لخلق التنمية المستدامة بمشاركة عدد من الخبراء والأكاديميين والفلاحين. رئيس مجمع التنمية الفلاحية بمنطقة السجي بمنزل الحبيب أنور بوبكر يتحدث عن أهداف هذه الندوة في استضافة أمنها زميل محمد علي أعكاشة.
4: جبنا خبراء وأكاديميين ومراكز بحث، وجبنا الإدارة كذلك والفلاحين الثلاثي هذا، يعني نحب نخرج بنتيجة شنو الحلول الممكنة في المنطقة هذه لمجابهة خطر التصحر. يعني خبراء العديد منهم أول مرة ونيزور المنطقة هذه، باش يعرف البوتنسيال وخصوصية المنطقة هذه والتنوع البيولوجي اللي قاعدين نخدموا فيه. التوصيل هذه نحاول أن نخدم عليها مع الخبراء هذانا باش تعطينا إفادة ونقدموا أكثر للمنطقة نتاعنا هذه. يعني
2: كما أفاد رئيس مجمع التنمية الفلاحية بمنطقة السجي بمنزل الحبيب أنور بوبكر بأن المجمع بادر بأحداث أول مكتبة فلاحية رقمية في المنطقة تحتوي العديد من المراجع والمنشورات ستساهم في تطوير البحث في المجال الفلاحي.
4: هي أول مكتبة فلاحية تبعث يعني هنا في المجمع هذه، هي خصيصا للباحثين والأكاديميين واللي يحبوا يخدموا المنطقة هذه واللي عندهم بروجيات على المنطقة هذه. خليكم دعوة لمراكز البحث والمعاهد العليا فلاحية باش يوجهوا الطلبة نتاعهم للزون هذه اللي أنا فيها بوتنسيال كبير. البوتنسيال هذه التو ما ثمنش، دونك حاولنا أنا نعمل المكتبة هذه. هي مكتبة ورقية ورقمية فيها عديد المراجع، يعني المهمة اللي تختص في المدينة الفلاحي طبعا فقط. يعني
2: انتدبت بلدية جرجيس 77 منقذين باشروا عملهم بشواطئ جرجيس المدينة في انتظار انتداب 73 آخرين. كاتب عام بلدية جرجيس عبد الرؤوف الحمداني يضيف للزميلة شعلة المشهية.
5: في إطار الحرص على سلامة أهالينا في جريس ورواد مدينة جريس في الصيف موسم تاع الصيف، إن شاء الله يكون تعدينا على خير، قامت بلدية جرجيس بإصدار عدد من بلاغات في انتداب 10 سباحين بشهرية قارة 1000 دينار خام. لحد الآن توصلنا من 7 سباحين مقبلين باشروا تجل عمل تحهم مع الحماية المدنية، مشكورين قيام الحماية المدنية سرعونا تسويت الوضعية نتاعهم، وهم الآن بصدد القيام بالمهام نتاعهم. طلعت عادة في أحسن ظروف، وكان فما شكون زاد كفيف لولادياتنا بعد ما كملوا خسر القراية، فما شكون حب يتقدم يتصل بينا ولا بالحماية المدنية، وإن شاء الله نكون احنا نقبلوه يخدم روحه 3 شهور هذا إن شاء الله كفيف، وفي إطار الموسم الصيفي وإطار ذات بيئة سليمة وجمالية المدينة تواصل حملات النظافة نقولوا بصفة مسترسلة، هي حملات يومية على كافة الشواطئ نتاعنا إن شاء الله من هنا لآخر الصيف.
2: صدقت الجلسة العامة السرية المنعقدة بمجلس نواب الشعب اليوم على مطالب رفع الحصانة عن 10 نواب، وأرجأت النظر في طلب يتعلق بنائب آخر لأمور تنظيمية، وأحالت الملف مجددا إلى اللجنة المعنية وفق ما أكده عضو لجنة النظام الداخلي يسري البواب في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. وأفاد يسري البواب بأن الجلسة نظرت اليوم في 21 ملفا يخصون 11 نائبا تعلقوا أساسا بجرائم انتخابية قبل العهدة البرلمانية الحالية. دخل البنوك والمؤسسات المالية ابتداء من اليوم في إضراب قطاعي يتواصل 3 أيام، وذلك بعد فشل كل المساعي لاستئناف المفاوضات مع المجلس البنكي والمالية والجامعة التونسية للتأمين. في المقابل أكد المجلس البنكي والمالية أنه سيتم خصم أيام الإضراب من الأجور الشهرية والمنح المالية والامتيازات العينية للموظفين في حال تنفيذ الإضراب، وشدد على تطبيق أحكام القانون والترتيبات الجاري بها العمل. من المنتظر أن تصدر اليوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي النسخة الأولية من دليل التوجيه الجامعي لسنة 26 و2000، ليتم لاحقا تحيين هذه النسخة بعد الأعلان عن نتائج دورة المراقبة للبكالوريا. أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود اليوم على هامش توقيع اتفاقية إثرية مع الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات، و6 اتفاقيات خصوصية بين عدد من المؤسسات الاقتصادية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. أفاد بأن هذه الاتفاقيات تستهدف انتداب حوالي 1700 طالب شغل في قطاع صناعة مكونات السيارات خلال السنة الحالية، ومن المبرمج توفير 60,000 موطن شغل في المجال ذاته في أفق سنة 30 و2000. في أخبار العالم، أعلنت إيران عن اختتام المحادثات الفنية التي جرت في سويسرا ضمن المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأكدت الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل لمتابعة الملف النووي والعقوبات، وذلك بعد 6 أيام من توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين. في الأثناء بدأ وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو جولة إقليمية تشمل الإمارات والكويت والبحرين للبحث في تنفيذ مذكرة التفاهم مع إيران وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. قالت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة إن السلطات الصهيونية وقوات الأمن استهدفت الأطفال الفلسطينيين بشكل متعمد، مما نتج عنه ارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في قطاع غزة وجرائم حرب في الضفة الغربية المحتلة. من المقرر أن تستأنف اليوم في واشنطن المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان وتتواصل 3 أيام، حيث ستجرى على مسارين أمني وسياسي. ميدانيا استشهد شابان وأصيب 2 آخران بنيران الجيش الإسرائيلي في بلدة جنوبية لبنان وفق ما أفاد به الدفاع المدني، كما أفادت مصادر صحفية لبنانية بوقوع خروقات أخرى لوقف أطلاق النار، من بينها رصد تحليق للطيران الإسرائيلي المسير والاستطلاعي في أجواء الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت وإطلاق النار نحو لبنانيين. في الأثناء أفاد مسؤول أمريكي بأن القيادة المركزية سينت كوما أطلقت آلية جديدة لمراقبة وقف أطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان ولمتابعة تطورات الوضع الميداني. نقطة نهاية لنشرة أخبار المساء، نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.
6: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
7: بحر العرب هو جزء شمالي غربي من المحيط الهندي، ويعد من أهم المسطحات المائية في جنوب آسيا والشرق الأوسط. يمتد بين شبه الجزيرة العربية من الغرب وشبه القارة الهندية من الشرق، وتطل عليه دول عدة مثل عمان واليمن وباكستان والهند، كما يرتبط بخليج عمان عبر مضيق هرمز وبخليج عدن عبر مضيق باب المندب. تبلغ مساحة بحر العرب نحو 3,800,000 كيلومتر مربع، ويتميز بعمق كبير نسبيا مقارنة ببعض البحار الإقليمية، إذ يصل عمقه في بعض مناطقه إلى أكثر من 4,600 متر، وتصب فيه عدة أنهار مهمة من أبرزها نهر السند في باكستان، مما يجعله بيئة بحرية غنية ومتنوعة. يلعب بحر العرب دورا اقتصاديا واستراتيجيا بالغ الأهمية، فهو ممر رئيسي للتجارة العالمية ونقل النفط والغاز من دول الخليج إلى الأسواق الدولية، وتنتشر على سواحله موانئ كبرى مثل مومباي وكراتشي وصلالة، وهي موانئ تعد محاور أساسية في حركة الملاحة البحرية. مناخيا يتأثر بحر العرب بالرياح الموسمية، حيث تتغير اتجاهات الرياح بين الصيف والشتاء، مما يؤثر في حركة الأمواج والتيارات البحرية، ويؤدي أحيانا إلى أعاصير مدارية تضرب سواحل عمان والهند والباكستان، كما يعد موطنا لتنوع بيولوجي بحري يشمل الشعاب المرجانية وأنواعا متعددة من الأسماك والثدييات البحرية. ويجمع بحر العرب بين الأهمية الجغرافية والاقتصادية والبيئية، ويشكل حلقة وصل حيوية بين الشرق الأوسط وجنوب آسيا وبقية أنحاء العالم.
6: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
8: منازلة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
9: المرصد الوطني لسلامة المرور.
10: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
11: أصايل

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيلا.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل مع هادي عبد القادر.

مرحبا بكم مجددا في أصايل، هذه قاعتنا التونسية 100% سمعتوها، وإحنا موصلين معكم حتى الشلة 8 25 دقيقة بعد 6 متاع العشية، باش نتحدث ونترحم على الممثل المسرحي اللي فقدته الساحة الفنية التونسية والثقافية، الفنان المسرحي أحمد الكشباطي اللي وفاه الأجل اليوم 23 شوى عن عمر يناهز 78 عام بعد صراع مع المرض. الفنان المسرحي أحمد الكشباطي خلى وراه مسيرة حافلة بالعطاء بالإبداع في الساحة المسرحية التونسية والعربية. ارتبط اسمه بالحركة المسرحية في ولاية بيجة، كان من أبرز مؤسسي عدد من الفرق والجمعيات المسرحية، من بينها فرقة الشباب المسرحي بيجة، فرقة اللجنة الثقافية الجهوية، كيف الفرقة المسرحية الحبيب الحداد، بعد أسس زادة سنة 87 جمعية مسرح الأمل الجديد ببيجة، كان أبرز من أبرز رموزها، كما تولى زادة منذ سنة 2005 الرئاسة الشرفية لجمعية محمد الحيدري. تميز الراحل بمسيرة إبداعية ثرية شملت التأليف والإخراج والتمثيل والترجمة والاقتباس من أبرز أعماله المسرحية، عندما يسخر القدر في كل فله في نوارو، في جوج وميجوج، بيعات وشريات، وبرشا إبداعات أخرى، وأيضا إلى جانب العديد من اللصوص الأخرى اللي أثرت الرصيد المسرحي التونسي. قدم اقتباسات مسرحية من أعمال عالمية، شارك زاد الكشباطي كممثل في عشرات الأعمال المسرحية ضمن مختلف الفرق اللي انشط صلبها كما عرفوا الجمهور التلفزي والإذاعي، من خلال تجسيده لشخصية جحا في مسلسل جحا للكاتب الطيب السهيلي وإخراج سالم بن عمر، بالإضافة إلى مشاركته زادة في أعمال إذاعية أخرى. في مجال الإخراج زادة أشرف الراحل على إخراج عدد كبير من المسرحيات، من بينها كل فول له في نوارو، وحتى شيء مسافر الليل، وعنتر لا يموت مرتين، وعديد الأعمال الأخرى وغيرها اللي تعدد ولقت حضور في المهرجانات والتظاهرات المسرحية. أحصد أحمد الكشباطي خلال مسيرته العديد من الجوائز الفردية والجماعية في مهرجانات وطنية ودولية، من بينها مهرجان قرب الوطني، مهرجان عامر التونسي بصفاقس، مهرجان الربيع بحمام سوسة، مهرجان مسرح الضحك بالقصرين، وتوج زاد بالتانيث الذهبي في الدورة الثانية لأيام قرطاج المسرحية. الله يرحمه إذا توفى اليوم الفنان المسرحي أحمد الكشباطي عن عمر يناهز 78 سنة. طبعا نواصل معكم 28 دقيقة بعد 6 متاع العشية، مرحبا بكم الكل تسمونا وتكونوا حاضرين معنا. بعد شوية باش نكونوا في جربة باش نواكبوا معرض من المعارض المتميزة اللي يعني توا دور في جربة، والمعرض هذايا باش نحكيوا عليه بتفاصيله وأهم الحضور اللي باش يكون فيه معرض المبدعات. خليكم معنا كل التفاصيل تسمعوها بعد شوية في محطاتنا وفي مواكباتنا.

0: يلا نواصلوا معكم. مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة تطاوين. لقاء متواصل في إذاعة بالألوان, في إذاعة بالألوان, في أصايل إذاعة بالألوان كل نهار حد معكم, لكن البرنامج توا أصايل حتاش للثمانية. نواصلوا اللقاء بالإيقاعات والاختيارات الموسيقية وكيف كيف بالاستضافات, كما بعد شوية باش نحكوا على المعرض, كما قلت معرض في جربة اللي هو معرض نسمات جربة من تنظيم الاتحاد الوطني للمرأة نيابة جربة ولمات حرفية جربة بالقرية الحرفية, والتفاصيل الكل باش ناخذوها بعد شوية مع مدام سهام الترهوني.
1: أصايل

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: وألوان من الحياة.
0: أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع هادي عبد القادر.

0: واحنا مواصلين معكم اللقاء في أصايل، نواصل المشوار مع الاستضافات. كما قلت فيكم حاضرة معنا سيدة سهام الطرهوني رئيسة رابطة حرفيات اتحاد المرأة في جربة ونائبة رئيس لمة حرفيات جربة. والموضوع كما قلت هو المعرض اللي موجود بحمص سوق جربة بالقرية الحرفية بالتحديد، ومازالت متواصلة فعالياته حتى ناخذ أكثر تفاصيل. مدام سهام أهلا وسهلا بك على موجات إذاعة التطوير في أصايل.
1: الو
0: مرحبا بك مدام سهام.
1: عسلامة لاباس.
0: الحمد لله، ظهر لي فيك من اجواء المعرض انت توا.
1: اي انا في اجواء المعرض في القريه الحرفيه حمص السوق.
0: ايوه، كنت تعطينا تفاصيل على المعرض هذا، الناس اللي ماشيين الجربه وربما يحبوا يعملوا دوره.
1: اولا احنا بدينا ان شاء الله البارح يوم الاثنين 22 جوان ويستمر 4 أيام حتى الخميس 25 جوان. والوقت هو من 9 متاع الصباح حتى 8:30 9 متاع الليل.
0: أيوة.
1: 4 أيام يدوم 4 أيام. والقرية الحرفية هي في قلب حمص السوق مقابل حمادي عبيد.
0: أيوة.
1: أي. ان شاء الله الله غالب شعر هم مدعي.
0: اي ميسالش نشوف للتفاصيل متاع المعرض، شكون هم الحرفيات موجودين؟ يعني
1: الحرفيات هم من تطاوين، من مدنين ومن تونس ومن فاقس ومن جربة، بتبيع ضواحي جربة الكل جاي تبارك الله حرفيات وشاركوا معنا، وفي المنتوج زادة متنوع ما شاء الله برشا حاجات.
0: يعني عملتوا المنتوج حرفي بامتياز، كل واحد عنده حرفة معينة،
1: كل واحد عنده منتوج منوع. أي من العطورات، من الزيوت، من العرجون، من العنبر، الصخاب، الحلي، المسوغ، منتوجات مزخرفة، البانتور، الكروشيه، اللباس التقليدي، السعف، القصيف، تريزا.
0: نعم.
1: برشا حاجات.
0: فما تنشيط في الأثناء؟ فما
1: فما تنشيط ديجا، احنا كل يوم النشط قاعدين، فما موسيقى وكل شيء. وعندنا غدوة إن شاء الله فرقة عروس كورال عروس البحر بقيادة فنان كامل كمون تبع دار ثقافة حمص السوق فريد غازي في قرية الحرفية غدوة 6 متاع العشية، الافتداء إن شاء الله من 6 متاع العشية. مصاحبة هذه الفرقة كورال عروس البحر معها ديفيلي، معها عرض أزياء لباس تقليدي جربي 100%.
0: نعم، كما قلت المكان هو القرية الحرفية، والمعرض بدأ من أمس حتى 25 هكا
1: 25 يعني نهار الخميس 25 هذا.
0: نعم.
1: وعنا زادة في نهار الخميس الاختتام، عنا مسابقة الأكلة الجربية الأكلة الجربية، باش يجيو الحرفيات بيدهم باش يشاركوا بالأكلة.
0: نعم.
1: باش نعملوا كل مسابقة ونعملوا كل تكريم معناتها بالحركات اللي حط فيهم جوائز، معناتها تقدير، معناتها سادة تقدير بالمشاركة.
0: أيوة.
1: وجيبوا شيفان من المدرسة السياحية باش يعملوا يعطيهم عدد كل واحدة والعدد متاعها.
0: أي نعم. إذن فما تميز، فما أكيد كل حرفية تحب تتميز وتحب تكون هي العنصر البارز، وهي زادة كيف تنال الجائزة هذه.
1: هم حاد البيئة اللي الحرفيات تعرف على بعضهم من كل الجهات، تعرف على بعضهم من الدين، قلت لك تونس أول مرة، فما حرفيات أول مرة يجينا لتونس واكتشفوا معناتها جربة وحبوا القرية الحرفية، السيل متاعها الجربي، الحوش كان عبارة عن حوش جربي.
0: أنا حبيت نسأل الحضور
1: معمار جربي.
0: نعم. حبيت نسأل الوفود السياحية قاعدة تزور المعرض، فما
1: سياح هاو هكاكا معناتها مش بالضبط برشا السياحي، الوفد السياحي ما فهمش ياسر. أما إن شاء الله هي راه باش نقول لك أنا في نزف لك ما خبر به اللي قرية حرفية تم الإدراج في المسلك السياحي.
0: أيوة.
1: وتم الموافقة عليها إن شاء الله، والوزير السياحة صحح فيها اوفيسيال معناتها رسمي.
0: باه على الاقل تولي كي تولي فما الانشطه وتولي فما الفعاليات
1: بالطبيعه الجروبات كلهم يدخلونا، وما شاء الله الحافلات يقفوا، هما ديجا يقفوا بطبيعتهم هنا قدام ديما يقفوا هنا قدام القريه الحرفيه.
0: اما
1: تو كي تولي الحكايه في البرنامج بطبيعتهم باش يدخلونا ان شاء الله، والقرية الحرفية إن شاء الله عنا برشا راهو وعنا برشا ديزارتيزون حرفيين صنعة يديهم ما شاء الله على العين مكان يشوفوا الصنعة كيفاش كيفاش الخدمة عنا البرة والداخل راهو قرية حرفية كبيرة كبيرة راهو.
0: نعم إن شاء الله بالتوفيق أكيد لكم
1: فيها السيراميك فيها النول فيها على الصوف فيها برشا حاجة
0: فيها برشا أنشطة هذه الأنشطة القارة يعني في القرية
1: أي فما قارين فما إحنا قارين احنا توا لما تحرفي الدربه الوحده نتاعنا خلينا هنا رانا عندنا مقر نتاعنا هوني قانوتنا
0: به ان شاء الله بالتوفيق ليكم هكا الناس اللي تسمع فينا توا في الطريق الجربة ولا هما في جربة ويحبوا يعملوا دور على شلاي ويشربوا بعض الحاجات ويشجعوا الحرفيات هذوما
1: يصرفوا الحضور نتاعهم وماذا بينا يجيوا يكتشفوا زاد الحرفيات قدمتهم تنفيذ صنعة ما شاء الله اللهم صل على النبي صنعة حرفة يد لليد معناتها من المنتج المستهلك
0: واضح يعطيك صحة شكرا لك سهام الترهوني رئيسة ترابيزة حرفيات اتحاد المرأة
1: اللي سمعتونا واللي كلمتونا ويعطيكم الصحة وديما تطاوين تبارك الله سباقة وتحضر في التظاهرات هذه في المناسبات
0: العفو أكيد هذا وجبنا شكرا لك أنت زادة على حضورك معنا لليوم مش نواصلوا احنا لقانا مستمعينا الكل تسمعوا فينا وما كنتوا فقط خليكم معنا ما تبدلوش الموجة ديما اغنياتنا وإيقاعاتنا باش كنت تنسية معظمها 100% نشدوا نشجعوا الاغنية التونسية والفنانين التوانسة على انهم ينجوا على انهم يبدعوا ويعطونا انتاجاتهم احنا نكونوا سابقين ان نعديو اغنياتهم مرحبا بكم الكل تسمعوا معنا إيقاعاتنا

يلا علقات هذه نكمل ونوصل معكم المشوار ولقانا بعد موجز أخبار السبعة مع المتفوقين في ولاية تطاوين في بكالوريا 2026. إن شاء الله يكونوا حاضرين بحذنا ونعيشوا معهم أجواء الفرحة وأجواء التتويج.

0: موجز الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، السابعة مساء هنا من إذاعة تطاوين، أهلا بكم في هذا العرض الأخباري الموجز. من المنتظر أن تصدر اليوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي النسخة الأولية من دليل التوجيه الجامعي لسنة 26 و2000، ليتم لاحقا تحيين هذه النسخة بعد الإعلان عن نتائج دورة المراقبة للبكالوريا. تنتظم غدا بتطاوين ورشة حول حوكمة المراعي الطبيعية بعنوان التحديات والأفاق، دراسة الخارطة الرقمية للمراعي بولاية تطاوين. اعتبر المدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة فائز مسلم أن نسبة امتلاء السدود حاليا مطمئنة جدا، إذ تقدر ب 60% من طاقاتها الإجمالية خلال الفترة الحالية من شهر جوان. في العالم، أعلنت إيران عن اختتام المحادثات الفنية التي جرت في سويسرا ضمن المفاوضات مع الولايات المتحدة، مؤكدة الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل لمتابعة الملف النووي والعقوبات. أخيرا، تستأنف اليوم في واشنطن المفاوضات المباشرة بين المحتل الصهيوني ولبنان وتتواصل 3 أيام، حيث ستجرى على مسارين أمني وسياسي. نهاية هذا العرض الأخباري الموجز، مع تحيات حسن العياشي. بعد الفصل الزميلة نجاة خليصة في أبرز المستجدات الرياضية.
1: شكرا لك حسن.
2: الإذاعة تطاوين، تسمع منك تحكي عليك تحكي عليك. أخبار الرياضة، أنفو سبوخ.
1: من جديد على سهلا ومرحبا بالجميع، حابة رياضة على موجات إذاعة تطاوين وتطاوين في آخر موعدنا الرياضية لهذا اليوم. أكيد ليلة عناصرنا الوطنية تتجه في اتجاه كنساس بطبيعة الحال، ملاقاة المنتخب الهندي نهار الخميس في نص الليل، وأكيد المنتخب التونسي ما عنده علاش يلعب مباراة شكلية بطبيعة الحال، على عكس المنتخب الهندي اللي يهمه الفوز في هذه المباراة باعتباره موجود في صدارة الترتيب ب4 نقاط مع المنتخب الياباني، لكن بفارق الأهداف المدفوعة. أكيد مباراة كبيرة، مباراة معنية للمنتخب الهولندي. قلت الليلة آخر حصة تدريبية للمنتخب الوطني في المكسيك، ثم مباشرة في اتجاه كينساس للقاءات الجولة الثالثة ضمن المجموعة السادسة. نبقى ديما مع أخبار المنتخب، نذكر أن المباراة كانت انطلقت في 5 بين المنتخب البرتغالي وأوزباكستان، 3-0 للمنتخب البرتغالي، والنجم العالمي كريستيانو رونالدو يسجل أولى أهدافه في هذه النسخة الجديدة من المونديال. مباراة كيف 9 متاع الليل بين المنتخب الإنجليزي ومنتخب غانا، مباراة كبيرة، مباراة للفرجة الإثارة والتشويق، وأكيد مباراة باش نشوفوا فيها فنية كبيرة الليلة كما ذكرت في 9 متاع الليل. نرجع لأخبار تونس، وين قررت اللجنة المستقلة المشرفة على انتخابات نادي الصفاقسي والمبرمجة نهار 3 جويلية القادم قبول القائمة الوحيدة المترشحة للجلسة العامة الانتخابية، واللي يترأسها الرئيس الحالي للهيئة التسييرية مهدي الفريخة. أكدت الهيئة المديرة للسيادة نادي الإفريق في بلاغ رسمي عن قبول استقالة سامي القادم رئاسة فرع كرة السلة وتعيين بشير حديدين مدير رياضي، وأكيد نجد الهيلي مدير إداري للفرع. وأكيد أيضا من الأخبار، النادي الإفريقي من المنتظر أن يعقد خلال هذا الأسبوع اجتماع كبير هام داخل النادي يجمع المدرب فوز البنزرتي برئيس الفريق، وأيضا لمناقشة برنامج التحضيرات الصيفية وتفاصيل تربص القادم، إلى جانب حسم ملفات تجديد عقود عدد من اللاعبين. إلى أخبار الترجي الرياضي التونسي، وين حدد الروماني لورنتي مدرب الفريق تاريخ 12 جويلية كموعد لانطلاق تحضيرات الترجي الرياضي التونسي للموسم الجديد. نذكر وإنه من المنتظر برمجة أكثر من تربص إعدادي باش يكون أحداها خارج حدود الوطن. نكمل بكرة السلة، وين أنهى وانطلق التربص الاعدادي للمنتخب التونسي في العاصمه القطريه الدوحه. الفريق عمل اول حصه تدريبيه ضمن برنامج التحضيرات الخاصه بالنفذه الثالثه من تصفيه كاس العالم 2027، كما نعرفوا كانت مقرره في انغولا من 2 إلى 5 جويلية القادم. هذه أخبارنا الرياضية. أجمل تحياتي نجا تخليصة، تحية صديقنا رشيد بوزيخة في الهندسة التقنية، هاتي عبد القادر تكمل معاكم المشوار في أصايل حتى الثمانية مع تحية كبيرة ومبروك، ألف مبروك لكل المتوجين في البكالوريا، وإن شاء الله الجماعة السنة السادسة وأيضا السنة التاسعة بالتوفيق والنجاح لهم جميعا. نلتقي إن شاء الله في موعد قادم، إلى اللقاء.
2: تلوج على تكوين يناسبك؟ تحب تعرف جديد المهن والاختصاصات التكوينية؟ عندك مشروع ومش عارف منين تبدأ؟ ولا تلوج على خدمة وتحب فرص جديدة؟ كل هذا وأكثر في بلاصة واحدة. نظم وزارة التشغيل والتكوين المهني الملتقى الوطني للتكوين المهني والمبادرة والتشغيل يومي 24 و25 جوان 2026 بمدينة الثقافة تونس، بالتعاون مع منظمة سويس كونتاك وفي إطار التعاون التونسي السويسري، ملتقى فيه كل الأجوبة على أسئلتك ومسارك المهني. ما لفش تستنى، التحق بينا واكتشف الفرص اللي تستنى فيك. الأكثر معلومات نجموا تابعوا الصفحة الرسمية على فيسبوك فوروم ناشيونال دو لا فورماسيون بروفيسيونيل. التكوين المهني، مهارات تبني الوطن.
3: أصايل أصايل

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلة، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيلة.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل مع هادي عبد القادر. يا

يلا نرجع ونوصل معكم. مرحبا بكم، تحية كبيرة نسوقوها لكل الناجحين في بكالوريا 2026. نتمنوا زادة النجاح والتوفيق للمؤجلين. تحية كبيرة لعبد الرزاق العدودي، تحية تجيه من أمه سناء وخالته نجاح وعايشة، ويقولوا له ألف ألف مبروك.

0: ألفين مبروك زادة باش نقولها للحضور الجميل والمتميز اللي نور البلاتو في إذاعة تطاوين وفينا استوديو نجيب الخطاب، ونفرحوا برشا كي نشوفوا الوجوه النيرة ونشوفوا نخبة تلامذتنا والحقيقة صغيرات يعملوا 66,000 كيف. شاهد البوزيدي شعبة رياضيات 17-33 وجينا من غمرس. الرحمة تايب علوم تجريبية 18-34 آصف بن عثمان شعبة الرياضيات 18-50 وما ننسوش زادة خلود المليح الأولى وطنيا الأولى في ولاية تطاوين 19-46. علاش لا، إن شاء الله المرة جاية في نشوفوهم على صعيد الوطني نخبة من أجمل وخيرة خريجي البلاد علاش لا. وكيف كيف يرافقهم اليوم سيب القاسم جميل كأستاذ في المعهد زادة كيف كيف، وتنجوه سيب القاسم عنده النصيب الأوفر اليوم، وينورنا كيف كيف عادل البريني صديقنا ومدير معهد النموذجي تطاوين. مرحبا بك سعاد.
1: مرحبا هادية ومرحبا بكل.
0: ديما ما تجيش يدك فارغة أنت.
1: ما نجيش يدي فارغة، ديما نجيب لكم حاجة باهية إن شاء الله. إن شاء الله.
0: ما شاء الله عليهم.
1: جيت معايا يعني ثلة أو نخبة مجموعة من المتفوقين في تطاوين، تهانينا لهم وتهانينا لكل الناجحين في البكالوريا. هذوما اللي موجودين في الاستوديو ما هم إلا عينة من الكثير من المتفوقين في جهة تطاوين.
0: نعم، ونحيو كلهم التلامذة في معهد نموذجي تطاوين وكل الناجحين الكل كل كل في تطاوين بمختلف شعبهم بمختلف معادلاتهم الحقيقة، ونتمنى النجاح إن شاء الله للمؤجلين وبالتوفيق لهم الكل. خليني نرحب بداية نبسي بالقاسم جميل. مرحبا بك.
2: مرحبا بك عايش.
0: شحوالك؟
2: لا الحمد لله.
0: لبس عليك.
2: الحمد لله.
0: أستاذ في مادة
2: الرياضيات.
0: الرياضيات، واليوم عندك شاهد البوزيدي وأصف بن عثمان من تلامذة القسم متاعك.
2: أيه
0: مرحبا بيك.
2: بيك عايش.
0: نمشي ونرحبوا بأصف بن عثمان. مرحبا يا أصف.
3: بيك عايش.
0: شن أحوالك ومبروك النجاح.
3: يبارك فيك عايش.
0: مبروك التميز.
3: عايش.
0: مرحبا بيك نورتنا. رحمة طيب. مرحبا يا رحمة.
4: أهلتين مرحبا بيك.
0: شعبة علوم تجريبية معدل
4: 18-34.
0: ما شاء الله. والشاهد البوزيدي معايا شعبة رياضيات.
5: عايشك مرحبا بيك.
0: معدل
5: 17-33.
0: هل تميز هذايا الكل طبعا ما جاش من فراغ وما جاش تعب كبير ومجهود كبير وراه وخدمة كبيرة ما ينجم واحد كان يكون فرحان بها؟ سيب القسم جميل مرحبا بيك ونورت مرة أخرى. أكيد فرحان برشا بنورات هذوما.
2: فرحان طبعا لأن تول الفرق ثاني عام في المعهد النموذجي، الفرق سنين الحق أنا متلامذة رفقتهم لمدة سنتين، معناها هذا يسمى بديت معهم مع بداية الرياضيات الحقيقية تبدأ في ثالثة رياضيات، معناها الحق رفقتهم لمدة سنتين ومعناها وصنعنا المجد مع بعضنا، وإن شاء الله ربي يوفقهم في مستقبلهم في الجامعة إن شاء الله.
0: نعم
2: إن شاء الله يحسنوا الاختيار وإن شاء الله ربي يوفقهم في الجامعة إن شاء الله.
0: خدمة معهم كانت سهلة صعيبة ولا هم زادة فما سلاسة في العمل معهم؟
2: هم سهلوا علي.
0: هم سهلوا علي.
2: أنا جديد أول حصة حضرتها معهم اللي في المعهد النموذجي، أول حصة مع تلامذة هذا حكولي عليها بعدها المرحلة. حكولي على كيفاش كانوا، معناها كانت المصافحة الأولى بعد عام، يعني العام الثاني حكولي على المصافحة الأولى معه.
0: وكيفاش كانت المصافحة الأولى؟
2: يقولكم يا نجم
0: أصف
3: مصافحة فنانة ولا
0: كيف ترى تفاصيل؟
3: أول ما دخل
0: أي
3: أول ما دخل دق الباب
0: أي
3: هذه خطوة دولة ممتازة معنا دق الباب وبديكت اكتب سي أنا كنت يطلع اسم مش عارف إني كمال بسي فهمت إيش اكتب شابيتر أ قسم بالله لا نعرف اسم اكتب شابيتر أ وبدينا طو ما فهمنا شيء وفي الأول دخلنا مكبوسين معنا بعد تالي تحل بعد تالي ولينا أصحاب
0: وليت أصحاب وليت سي شابيتر وتفتح لكم شابيتر في الرياضيات وعلوم والمواد
1: شو يقصد هو هذه معناها المعنى البعيد اللي سيب الجسم ما عندش وقت بشي ضيع
0: مباشرة
1: بالدقيقة الأولى معناتها لا اسم ولا قب ولا نصف ورقة ولا حد شيء
0: أعطاهم الصحيح من الأول
1: بدخل طول في صلب الموضوع
0: في صلب الموضوع. طبعا هذه ما ندل على شيء على جديته سيب الجسم
1: سيب الجسم نحب نحييه تحية خاصة لأنه جانا العام اللي فات في المعهد النموذجي بعد نقلة أستاذ سابق نحييه سي فتحي يونيس إلى المدنين ويعني أعطى الدفعة اللازمة من العزيمة ومن الجدية ومن يعني الإضافة النوعية لإطارات المعهد التربوية. ويكفي باش نعطيك زوز أرقام، العام اللي فات عندنا عدد 20/20 في امتحان البكالوريا في مادة الرياضيات، والسنة هذه عندنا عدد 19.46 في مادة
2: في
1: شعبة الرياضيات. مادة الرياضيات السناسي بالقاسم 19.75 من 20 تلميذة خلود المليح، بالإضافة إلى تميزها ونحب أن بمناسبة نحييها وأكيد احنا استدعيناها اليوم ولكن ظروف يعني منعتها من الحضور. بطبيعة الحال معناها بالإضافة إلى معدلها العام اللي هو 19.46 الأولى جهويا عندها معدل 19.75 في مادة الرياضية.
0: نعم ما شاء الله.
1: هذا يرجعني لأساتذة المعهد بصفة عامة، وسيب القسم ما هو إلا يعني مثال لهؤلاء الأساتذة. بالمناسبة نحب نحييهم الكل على كل ما يعني بذلوه من جهود كبيرة جدا، وبكلهم بنفس القيمة وبنفس المستوى ما شاء الله.
0: نعم.
1: وتلامذة متجاوبين معاهم، وإحنا الحمد لله معناها في المعهد نمثلوا يعني أسرة تربوية متكاتفة، وهذا اللي نعكس على نتائج توا منذ 4 سنوات.
0: هذا واضح برشا لأنه أسرة معهد نموذجي تطاوين، فما خدمة فما جدية فما تضامن وتكاتف كبير، فما أنشطة فما ترفيه، هذا كله يرافق الصغيرات. خلينا نشوف مع شاهد. يا شاهد احكي لي على نهار النتيجة، خلينا نشوف ونعيشوا معك شوي.
1: ورد بالك تفك لك بقعتك، راهي شاهد مشروع منشطة من
0: عشان نشوف هاي مش نعطيها الميكرو وتصرف حدا.
6: ساعة نهار النتيجة كان صعيب وبالحق برشا توتر وبرشا ستريس، ونصور مش كان على عائلتي بركة، معناها على عائلة التونسية الكل. ومعناها من الصباح واحد شد تليفون ويستنى في المساج وقتش يخرج وقتش تطلع النتيجة وكل، ووقت اللي سيبون واحد قال سيرة هي مش باش تخرج اليوم ان شاء الله غدوة يخرج لك المساج يخرج اي. وكهو الحق كنت فرحة كبيرة الحمد لله، واحد فرح عائلته وفرح استتذته وفرح روحه الساعة قبل كل شيء.
0: هو الحقيقة يعني بالنسبة ليك الشاهد وللتلامذة النموذجي كل، انتم وقتي تستنوا لسامس مش كما بقية التلامذة استنوا لسامس على المعدل على المعدلات هكا ولا؟
6: صحيح، أي واحد معناها يكون عام كامل خدم على معدل باهي معناها، أما في اللحظات الأخيرة يدخلك الشك الحقيقة، معناها تقول أصلا أنا شعملت، وخاصة ما حبيتش نشوف الكوريكسيون معناها متاع حتى ماتير، دونك ما كنت متوقع حد شيء، كنت متوقع موين باهية وموين خايبة زيادة ما كنتش عارفة.
0: واحد يحط برشا احتمالات هكا تصير المفاجآت.
6: اي صحيح، واحد يلزم يكون
1: طبعا هو معناها شاهد تحكي على حاله نفسيه هاديه يعيشوها تلامذة الكل، واحنا بيدنا كنا تلامذة تتذكر هذا
0: مهما
1: كان ثقتنا هكا ولا سي بالجسم. يعني يوم النتيجه مشاعر متضاربه جدا، معناها الثقه بالنفس تنزل هكا معناها في لحظات معينه وترتفع في لحظات اخرى، ولكن الحمد لله معناها كانوا كلهم في مستوى قيمتهم السنويه، هذه نحب ناكد عليه معناها. تو شاهد كي ناخذ شاهد انا معدلها اللي تي معناها ايجال ال ميم هكا ولا سي بالجسم، هذا معدلها في وسط
0: نعم.
1: عام كيف كيف رحمه تقدمت اكثر رحمه ما شاء الله اسف كيف كيف، هذه يدل على انه تقييمهم في وسط العام من سيدتهم كان تقييم موضوعي وتقييم علمي صحيح.
0: نعم رحمه زاده كيف كيف كيفاش تلقيت الاسامس نتاعك؟
7: والله زي شاهد تقريبا، نحس تلامذة التوانسه كل نفس الاجواء معناها
0: نفس الضغط وقتها يعيشوا،
7: خاصه ان قعدنا نستنوا معناها من الصباح وكل شيء في النتيجه هي بتهبط هي بتهبط.
0: جيت عندك انت ولا عند شكون؟
7: لا عند اختي.
0: عند اختك اي
7: عند اختي.
0: والله ساعات تلامذة الباك ما يحبوش يعطوا العدد الرقم نتاعهم باش ما حتى حد ما يطلع على النتائج نتاعها.
1: تصور توك اب انا عندي ودي الجح ما عطانيش
0: الرقم. مبروك ساعه قبل كل شيء
1: ما عطانيش الرقم، تصور حكومه كيف هكا ولا
7: هاي عطت له أخ كريب العكس ما نحبش نشوف الروح نخافي كلا تجيني صدمة ولا حاجة توصلها لي كنا فرحة ولا حزن توصلها لي هي بطريقتها معنا حبيت
6: الحقيقة أنا حبيت نعطيهم باش يبعثوا ما يبقوش يستنوا بحذية باش ما يعيشونيش التوتر
0: كل واحد يعيش اللحظة نروحه
6: كلهم قعدوا بحذية حتى عطيتهم سيبونيش.
0: عشت الفرحة معهم.
6: اي الحمد لله الحمد لله.
0: اي رحمة قولي كيفاش كانت الخدمة في وسط العام كيفاش؟
7: والله
0: الخدمة هذا هو كانت سؤال يجي ذهن كل ولي وكل تلميذ يحب يجتاز البكالوريا يقول لك هذوما كيفاش كانوا يخدموا طيلة سنة كاملة يعني.
7: والله زي اي تلميذ معناها الفترة نكبس فترة نرخف كل فترة كيفاش مثال اول العام كتخلت خايفة وكل شيء رخفت كل شيء رخفت ثلاثي الثاني كبست ثلاثي الثالث فديت عم بعتلي عاد في الريفيزيون دير خدمة الحقيقية معنا العبد يعرف مازال 10 أيام ولا كذا لازمك تكبس فيهم وكل شيء فكهم اللي كبست فيهم الحق قبلها عشت
0: كبس السنتورة كما يقولوا
7: قبلها عشت الباك بأجواءها كل مثال نخرج نلعب
0: يعني شوف المراجعة وقتها تحدد لها وقتها الخدمة وقتها تفرهيد وقته
7: بالضبط
0: اي باش تنجم تعمل توازن
7: اي هكا هكا
0: وانت أصف
3: أنا أصف به
0: هي أنت يا أصف
3: أنا بالنسبة للنتيجة مش قالوا كتلامذة توانسة كلها يعني لا أنا حاولت أن أهلي ما يشوفوهاش قبلي أما فشلت المهمة باباي بعثها فهمتش من جاب الكوردوني وكي قعدت نستنى بوم استنيت ياسر أنا ما عارفهم في تونس معناها اللهم صل يعني بيقول لك
0: 8 متاع
3: لا لا قعدت في الدار نتفرج على حاجه اخرى اصلا
8: ما بكون بعثها ساعه
3: بعثها في المساج
8: بعثها بمعنى معناها يهملها
3: لا لا انا هو كأيست منها نهار سبت أنا قلت فاتوا الأربعة متاع العشية صحيح
0: مستنسين تخرج العشرة متاع الصباح
3: أي خلي غدوة نربي سهل كهو شوي شوي أمي قالت لي راه وصلت النتيجة واللي استرزت أمي ما استرزحت في الدار معنا تقول هي عدت مشاني والحمد لله معناها تعدت الحمد لله ضغط العائلة خاطيني ما تضغطش
0: أنت ما تضغطش
3: ضغط العائلة نهار هكا
0: هذه الثقة في النفس ثقة في روحه ثقة في خدمته ثقة في مجهوده والباقي كله على ربي هيك ولا
2: كيفاش عاش الأستاذ
0: أي
2: عندنا جروب منحب نحكيها الحكاية عندنا جروب في المسنجر وتلمذتي هذا مستحيل ما يجاوبونيش يعني كنست الحاجة تجاوب مش لازم يقولوا أكثر واحد يجاوب صراحة معروفين هم وشكون اللي يجاوب الأخر منحبهم كله تلمذتني كيف كيف أما وقت حتى اقترحت عليهم نلعب لعبة وثم العاب متاع مباشرة ونلعب معك ما جاوبني حتى واحد فيه باي قلت لهم زين نتصور معش طبطبرش بيه كيف كيف كل مرة نبعث مساج كل مرة يجي مني حد بموز يقول لي مسيه باهي
0: وانت تستنى فمش شكون يرد عليك
2: ما جاء الحق حسيتهم متوترين على الاخر حبيت ان نخفف عليهم ولكن ما نجمتش حسيت بالتوتر متاعهم من غير ما نشوفهم عن بعد والله حسيت بالتوتر متاعهم على الاخر نهارت.
0: شفت جانب نفسي وإحاطة نفسية مهمة برشا بالنسبة للأستاذ سواء في طيلة العام سواء توا في وقت الحسم يعني هيك لابد انه الأستاذ يكون منشيرة يحس بهم كولي ومنشيرة زادة كمؤطر وكمربي
2: أكيد أنا دوبلت برشا في الباك دوبلت 30 مرة عودت 30 مرة الباك
0: ما شاء الله
2: كل عام كل عام نعدي في
0: الباك أرشيد طلع له الغناية
2: كل عام نعدي في الباك يديك ربي ما أعتمد
0: فاجئني صلحوا لي راو ما دوبلش راو كل عام يعدي البرد
2: معناها كل عام نحس روحي
0: كل عام نحس بنفس الستريس مع تلامذ والله
2: نحكي المراوغ هذه نحكي لك حاجه باش نحب نترحم على سي محمد عويني الله يرحمه
0: الله يرحمه
2: مديري في معهد المهرجان مره جاني ماضي ساعه نتاع قال وسخانه طبعا ديما تخرج في سخانه هي قدام لي سي قال لي سي ياسم يا اخي انت عديت الباك ولا قلت عديتها قال لي والله مثبت قلت مثبت ايه يا اخي ما انا انقريت قلت قال لي والله انا سابك انت تعدي في بلاصه الكلام ايش تعمل هنا قال لي فهي جايه
0: شفت
2: والله عمري ما ننساها عليه الله يرحمه ان شاء الله وبصراحه كل عام نعيش نفس ستريس وجيال تعدت علي وكل مره نشوف واحد منهم في مكان
0: انت كولي صغيراتك وصلوا الباك
2: وصل الباك ونجحوا زوز الحمد لله
0: ما شاء الله
2: وتخرجوا واحد
0: عشت نفس الشعور
2: عشت نفس الشعور عشت نفس الشعور ونفس ستريس وصدقيني ما نفرقها من ذريتي هذا كيف كيف هذا ذريتي والاخرين
0: ذريتي الحشة تبنت في عامين ساعات
8: عشرة يعني معناتها راهو ثم يعني اجواء هو راهو هاديه وسائل التواصل الاجتماعي احنا في جيلنا ما عشناش هالوسائل هذه نتاع التواصل الاجتماعي كان الاتصال مباشر بالاساتذه وكانت العلاقه تعرف النظام التعليمي السابق
0: عموديه
8: بالضبط يعني الاساتذه نحترمهم ونحبهم ولكن كانت كلمه مسافات الان يعني راهو تغيرت والحاجه الباهي احنا كاطارات تربويه يعني حاولنا نتبعوا المستجدات الحاصله على مستوى التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي والرقمي وغيرها وبدات الاساليب هذه لي يعني التفاعل مع التلامذة برشا جروبات راهي في المنشا نتاعها منشا علمي دراسي.
0: نعم.
8: جروبات الاستاذ من خلال المجموعه هذه اما على الواتساب ولا على الميسنجر ولا يعمل جروب
0: لتسهيل التواصل معهم
8: يتبادلوا المعلومات يتبادلوا المسائل العلميه الى غير ذلك. وهي وسيله ايضا باش الاستاذ يخفف على تلامذته.
0: نعم.
8: يحاول معناها يأطرهم يحاول يرافقهم شويه ويعني اللي يعمل فيه سيب الجسم معناتها هو مثال من يعني تقريبا سلوكات كل الأساتذة مع تلامذتهم في المعهد وحتى في معاهد أخرى.
0: أنا وأنا ننسق معك سي عادل قلت لي جملة مهمة برشا ومانيش باش نقولها لكن أنا باش نقولها على مسؤوليتي مثالش لأنه سيب الجسم تم خلينا نقوله مش تم اختياره هو توج كأحسن أستاذ بالنسبة لسنة 2026 تم تتويجك من قبل سي عادل و... قال لي ما نحبش نقولها باش ما تصيرليش مشاكل
8: هو شوف هو معناها احنا معناها اعتراف رمزي
0: بالجميل
8: احنا
0: نعم
8: بالحال احنا كل عام معناتها ناخذ استاذ معناتها كل الاساتذه تقريبا تو اربع سنوات معناتها بالتداول يمروا على الاذاعه
0: نعم
8: ويمروا على التكريمات الجهويه ولكن معناها انا معناها ناخذ سيب الجسم معناتها ك هكا نموذج لبقيه الاساتذه اللي راهم كلهم بنفس القيمه العلميه
0: نعم
8: وبنفس المستوى البيداغوجي وبنفس التأثير

0: عن الشوا اللي حاجتك بيه والتوجه اللي حاجتك بيه مثلا؟
1: عندي ياسر في مخي أما ما عنديش حاجة محددة لتو معناها. نحب التبياس تعجبني كل شيء. تعجبني زادة الميديسين مش تعجبني اللي تعجب أهل الحق
0: يعني هذيك متاع الوهرة
1: هذيك متاع الوهرة وكهو معناها مازالك مش عارفة معناها مشتتة شوي مش عارفش نختار معناها بيناتهم
0: زوز. قولي انت توا لازمنا فترة نقاها نرتاح شوية وبعد جي فترة أخرى اللي هي زادة باش تدخل في دومين متاع ستريس آخر اللي هو البحث على السكور والخدمة والشوا اللي حاجتك به واللي يمشي مع طموحاتك انت ويفتح لك أفاق أخرى. شهد
2: والله اللي متأكدة منه اللي الدومين ميديكال لا منيش انتريسي بالميدسين وكل ان شاء الله حاجة فيها مات وفيزيك اللي هما نحبهم معناها والانفو سورتو الانفو معناها وان شاء الله ربي سهل.
0: كمل اسألي آصف والأستاذ.
2: وآصف شنية طموحاتك وتوجهاتك في الجامعة ان شاء الله؟
3: طموحاتي ننجح في الحياة. شفت فلسفة فايدة النجاح في الحياة مكوم معنا ربي سهل فيه
2: وشنو الدومين اللي ماذا بيك أنت تتميز فيه وتنجح فيه وتواصل فيه؟
3: ما عنديش دومين معين أما حاليا دومين الموظف صفة عامة راهو ما عنده ما يعمل دونك إن شاء الله الحلو مشروع ينجح
2: إن شاء الله إن شاء الله ربي يوفقك.
4: هو هادي نحب نأكد أنه كلام هذوما معناتها ناشطين ياسر على المستوى الثقافي ويعني الحياة المدرسية بالمعهد هي خلية يعني من النشاط ومن يعني الحيوية المتواصلة لمدة 4 سنوات وآصف على سبيل المثال لا الحصر كما كلام هذوما كله حتى اللي معناها مجوش اليوم تلميذ متميز وشجاع. باش نعطي انا زين انت بكره عطيت معلومه خاصه نعطي معلومه خاصه يعني قبل البكالوريا بيوم او يومين تقابلت انا في صاله نتاع جيم قاعد يقرا ماهوش مرهوب ماهوش خايف ماهوش معناها هكا
0: عاطي كل حاجه حقها
4: عاطي كل حاجه حقها يعطي الصحه وهو نشيط جدا ايضا كما شاهد وكما رحمه على المستوى الثقافي ومثل في المعهد في الكثير من المسابقات اخرها الجائزة اللي حصل عليها المعهد سناء الجائزة الجهوية للروبوتيك.
0: أيوة.
4: معناها كان آصف ممثل المعهد
0: وانا فهمت توا مادام ما يحب يقولك نجح في الحياة ومشروع الخاص عنده حاجة في مخه يحب يحققها وطموح آخر يحب يختم عليه هكا ولا
3: إن شاء الله
0: إن شاء الله بالتوفيق ليك وهذه الكل الحقيقة نفرح برشا كي نشوفكم هكا ومش أنا بركرة والمستمعين الكل توا قاعدين يقولكم ما شاء الله عليكم تعليقهم قاعدة توصلنا كيف كيف يعني المهم إنه واحد نجاح في الحياة كما قال آس القراية ما نضغطوش روحنا برشا هيك ولا ساعات
3: صحيح
0: ونجم النجاح راه ما يكونش كان في القراية نجم يكون زاد حتى في الحياة العملية الحياة العادية فما ناس أخرى عندها توجهات أخرى هيك ولا توفقني والرأي سي بلقيس
5: أكيد
0: ما القراية ساعات فما ناس ما تنجمش تنجح في القراية تنجح في الحياة
3: صحيح
0: ولا
4: الحياة أبواب متعددة الدراسة إحدى هذه المجالات إن شاء الله اللي تأجلوا يقبلوا على دورة المراقبة بكل عزم وبكل ثقة اللي ما سعفهمش الحظ وأخفقوا في هذه الدورة من بقية المعاهد احنا راو نسبة النجاح 100% وراو بلين حب نفتح قوس معناها برشا يقولوا والله المعهد النموذجي سيب القاسم سي نورمال يكون 100% ما سي نورمال ولكن في الكثير من المؤسسات الأخرى احيانا يكون ثم حالات استثنائيه ماهيش 100%
0: نعم.
4: لانه التلاميذ هذوما راهم ماهمش مفضلين ماهمش معناتها هكا عندهم معناها اسبقيه على بقيه المعاهد نفس البرامج نفس الاساتذه نفس الوسائل التعليميه يعطيهم الصحه. اذا
0: سعاد نستسمحك انت والحضور الكل توقيت مقدس على موجاتنا مستمعينا الكرام نتوقف قليلا حتى نرفع لمسامعكم اذان صلاه المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينه تطاوين ومجاورها.

لا إله إلا الله محمد رسول الله. كان هذا دان صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بوافر من الأجر والمغفرة والثواب. أسايل.

0: أصيل مواصلة معكم اللقاء مع تلاميذة المعهد النموذجي تطاوين اللي يشرفونا اليوم بالحضور متاعهم. التلاميذ هذوما جونا من كما قلت من تطاوين من غمريسن، شهد البوزيدي رياضيات 17-33 كمعدل، ورحمة التايب علوم تجريبية 18-34. أيضا ينضم لنا آصف بن عثمان شعبة الرياضيات 18-50، ويأطرهم الأستاذ بالقاسم جميل أستاذ الرياضيات بالمعهد. إلى جانب ذلك زاد حضور سعاد البريني مدير المعهد. اليوم نورتونا لأنه الحضور متاعهم متميز، الحضور متاعهم عنده قيمة، فحبينا أن نفرحوا معهم، حبينا يكونوا حاضرين معنا في أصايل لليوم. قلت لي سعاد وإحنا نحكوا هكا في الكواليس، آصف مشروع منشط ثقافي كيف زاد شهد عند شبتني سي بالقاسم
1: محلل نفسي
0: من
1: طراز الرفيع.
0: كيفاش اكتشفت؟
1: اكتشفتها في القسم مع الامتداد عامين. يعني حتى الانسان باش يخبي عليهم ساعات نتغشش ولا حاجه من حاجه كذا، ولا ساعات نبدا فرحان من حاجه، تعرفتي اللي يكون عندي حاجه ناقص هكا، ولا تقول لي مسيه ما تخبيش علينا، راني فايقه بك، هاي موجوده تحكي لكم. اي
2: أيوة والله هو شافها فيا الحقيقة، منيش عارفة خاتيني
0: اسمي مش فيك من تورا.
2: والله كان عندي قبل توجه للطب النفسي، وكل ما تولى ما عادش اعتذرت،
1: خسارة كبيرة.
0: انا زاد باش يضرب ناخذهم الدفعة هذه سي عادل معانا،
3: خذهم هذوما على مسؤوليتي انا، ومتاكد انهم كلهم برامج، يعني
0: نعمل بهم برامج خريف شتاء، لكنهم يقروا في الجامعة اش نعملوا لهم؟
3: تو نشوفوا كيف في العطل على الاقل
0: يكونوا بحذانا. رحمة شنو هوايتك؟
4: والله مش عارفة،
0: ما عندكش هواية؟
4: لا عندي، أما
0: برشا هما عاطيني ترى
3: التنس، كان شفتهم في الموسيقى، كان شفتهم في الغناء، كان شفتهم في معناك الأجواء
0: هذيك
3: الثقافية والتنشيطية، معناها حاجة إكستراوردينار والله.
4: نحب ياسر سبور أنا هيك، وجو كورس وتنس وحاجة دكاكة، ونحب حتى الرسم، نحس يعجبني، كنحس نعبر فيه
0: فنانة يعني. ثم الريشة فنانة يعني، عندك سوي بعض ذهب أخواتكم كهدا ولا أخواتكم ذهب ممكن
4: سوي بعض مظهر لي
0: إن شاء الله.
3: الصورات هذوما أنا أتأكد أنه مذهب، علاش صورات اللي تكتب بهم هذوما؟ لأنه هي في وسط العام رحمة على سبيل المثال، نحب نحييها، من التلامذة اللي معناها عملوا بلوسكو معناها المعدل الحاصل في وسط العام.
0: نعم.
3: عندها 17 فاصل في وسط العام، في البكالوريا عملت 18 فاصل 34، وهي قفزة نوعية. أنا شكرت شهد لأنها كانت مساوية لنفسها، ونحن نخافوا أنه ديما التقييم في وسط العام يكون أعلى شوية من البكالوريا. معناها الحمد لله عندك 16
4: وأنا
3: أي ممتاز. إذا هي بيتها قدمت أكثر ما شاء الله، 17 فاصل ودخلت دائرة المعدلات المتميزة. كيف شاهد كانت 17 فاصل ولا 18، رحمة عفوا، وآصف زاد كيف حتى آصف دخل الدائرة هذه الخضراء متاع معدلات ما فوق 18. وفي وسط العام قديش عندك آصف؟
5: أنا ثلاثي ولا عام كام؟ عام كام؟ 17-88
3: في البكالوريا 18.5.
0: باش نحكي على الولي الأولية متاعكم لهنا طيلة العام كامل، آصف مثلا وليك أو أبوك ولا أمك كيفاش كانوا يتعاملوا معاك؟ يعني بجدية، مخلينك على راحتك، كيفاش؟
5: مش هيك الجدية اللي تمرض، ومش هيك الرخوة اللي ضيع. بالنسبة للوالدة عاملة روحها ما يشترسي، معناها باش ما تضغطش عليه، وهي مش هلقة. أما بابايا لا، بابايا باقي معناها
0: فهم الموضوع،
5: اي معناها اخذ ضغط من امي. اما زوز معناها الحق ما قصرش معايا حتى الطرف، ديما كي نرتاح فهم شويه كبسه، وكي يحس فهم شويه ضغط
0: هو ما حسوش، خلوك ترتاح على راحتك.
5: اي ما فهمش ضغط معناها خلاص الحمد لله.
2: انا الحقيقه اول عام دخلت ستريسي ومضغوطه وعندي خوف غير طبيعي وما عنديش تبرير معناها، والعائله حاولوا انهم يمتصوا الستريس هذاك، وخاصه الوالد معناها قال لي لو كان بنتي باش تمرض ونفسيتها تتاثر ما حشتش بها الميان الباهيه ولا معناها. الوالده كانت ما تحبنيش اكيد نتوتر، وكل ما كان في نفس الوقت تحث فيا باش اني نواصل ونستمر وتشجعني، كانت معناها في اللحظات اللي أنا نفقد فيهم الثقة في نفسي هي كانت عندها فيها الثقة واللي هي خلتني نواصل. معناها نحب نشكرها برشا هي والوالد الزوز.
4: دائما نحس الأم حساسة أكثر من الأب، معناها دائما تبين الخوف متاعيها والستريس متاعيها يبان الحق. حتى أنا أمي زي أصف تحاول متبين شم تبين تبدأ حتى في صلاتها كتلاحظيها كل مرة تحبط دمعة مرة يديها يطلع بشوي بشوي تبدأ تدعي ولا تحسيها كمستريس وكل شيء. حق الأب كان عكس هكا تماما، معناها كان ديما باباي كان يحب القرايه وكل شيء، ما حسسناش بهول الامر وكل شيء، ديما يقولنا اقروا على راحتكم والنتيجه ان شاء الله تجي الفايده في الاخلاق والفايده في صحه الابدان. معناها
0: هذيك هي
4: هيك هي الحمد لله.
0: اهم حاجه صحه الابدان كما قلت، وخلي كلمه الختام لكم الكل لانه يعني الحضور متاعكم كان مميز اليوم بحذانا، سعيده جدا بحضوركم. سيب القسم.
1: والله نحب نحيي الاطار بناها الإطار البيداغوجي سعى سي نور الدين متفقدين المادة، ونحب نحيي الإطار المعهد إدارة المعهد على رأسهم سي عادل بريني، والقيمين ما يذكر فيهم حتى حد سي محمد
3: سي محمد عبد الضيف
0: كان في ابن رشد قبل، كان زاد كنت في الفتره هذيك كان موجود
1: غادي ومدام مان وسي كمال وني راني مثلت الزملاء نتاعي، مانيش زي ما قال سي عادل، ما احنا هو لابد باش يكون واحد يعني ممثل الزملاء، زملائنا كلنا قدر نفس القدر من الجديه ومن هذا كلهم نحييهم، وهم اللي دخلوني في الاجواء الجديد يعني بالنسبه لهم هما باش نحييهم بكل معناها جميعا.
3: من بالحال ما نشوف شنو نسوا سي حسين الفورتي،
1: سي حسين الفورتي
3: هو مقدر ويعني مشرف على التلاميذ عند
0: كلهم يحبوا ظهر لها سي حسين
3: القيم العام الخارجي اللي على اتصال يومي ومباشر بالتلامذة.
0: أما رشيد يقول لي كان صعب ياسر في الليسي ابن عرف
3: طبعا هو يعني قيم عام صارم جدا وأيضا إنساني جدا في نفس الوقت مع زملائنا الإداريين الكل من حسوهم أيضا حتى العمل متاعنا ويعرفوا تلامذة اللي المعهد ديما على حلة جميلة جدا بفضل العمل اللي فيه.
0: إن شاء الله
3: يعطيهم الصحة نسكل
0: يعطيهم الصحة الكل شمالة.
3: نقول لك هادي راهو إطار متكامل وكفء من الطراز الرفيع الكل بدون استثناء.
0: نعم شهد خلي كلمة الختام وإن شاء الله ديما هكا متميزة.
2: نحب نشكر أساتذة المعهد كلهم اللي رافقوني من سنة أولى حتى للبكالوريا، وأساتذة المدرسة الأعدادية زيادة المدرسة الأعدادية النموذجية عملوا لنا تكوين ممتاز، وحتى الأساتذة المعلمين متاع الابتدائي زاد الخطر التكوين يكون من سن مبكر، نتوجه لهم بالتحية الكل إن شاء الله يطلعوا يذكروني. والعائلة بالطبيعة العائلة الحق كانت لي سند كبير برشا، وقد ما نشكرهم ما نوفيهمش حقهم، معناها إن شاء الله ربي يخليهم لي وك
0: هيا رحمة.
4: الحق نحب نبدأ بشكر عائلتي قبل كل شيء فردان فردان كددي كأس
3: يدي لمغنية يدي لمغنية
4: والله ما عنديش في مخي. ونحب نشكر الأساتذة متاعينا زادة كلهم إن شاء الله اليوم يعني بالحق وقفوا معانا، سي صادق سي محرز سي رضوان زادة كلهم ما شاء الله عليهم هذا المواد الأساسية معنا. ونحب نشكر كيف أساتذة الكولاج والمعلمين متاع الابتدائي اللي هم اللي بدوا معانا البداية.
0: يعطيك صحة رحمة. تفضل آسف عندك تحية تحب توجهها.
5: تحية
0: أي برش.
5: نحب نشكر أمي وباباي الساعة وخوتي بصفة عامة العائلة مقربة كل والعائلة موسعة معناها. نحب نشكر الأساتذة كيف تاع الابتدائي الإعدادي والثانوي وخاصة الأساتذة كانوا أصحابي ياسر معناها عام سنين، سي شريف بن قايد وسي بالقاسم أكيد ومدام سهام بوعلي وسي محمد دوكالي وسي ضو برويس وسي محمود درزة وإن شاء الله ما نكون نسيت حد وسي نور الدين جاجة ومدام لبنى حيدري إلى آخره. ونحب نشكر ونحب نبارك لأصحابي يقين الغندور ودلال طالب اللي كانوا معنا وريان بمنصور وعز بوجيلة ومهل خرشين واش لعبد القادر كل حياتهم كل
0: قسم كامل.
5: نحييكم الكل ونقول لكم إن شاء الله مبروك
0: إن شاء الله بالتوفيق لكم. سعادة زاد خليك كلمة الختام.
3: أنا عندي بيت ويعرفوه توها وبغير ما نقول لهم معناها عاملين شعار أنا أول ما جيت معاهم على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم.
0: نعم.
3: هذوما كانوا أهل عزم وكانوا أهل كرم أيضا.
0: أي.
3: أهل عزم أنهم معناها كانوا في مستوى التطلعات وأهل كرم كانت معدلاتهم سخية جدا وكريمة جدا وعالية جدا. إن شاء الله مبروك عليهم، مبروك على عائلاتهم، مبروك لكل تلاميذ المعهد، تحية لكل الزملاء الأساتذة بدون استثناء. سنة معنا سي بلقاسم العام الجاي يكون معنا الأساتذة الآخرين فردا فردا إن شاء الله.
0: نعم.
3: تحية لكل زملاء الإداريين، وإن شاء الله تطاوين دائما تحقق يعني أحلامها في مستوى. نعم. التعليم والثقافة وغيرها.
0: ألف مبروك لكم مرة أخرى. سي بلقاس تحب إضافة؟ تفضل.
1: ما نجمش نروح وأنا ما بنتي تسمع فيها تو باش نقول نجاحك اليوم خرجت نتيجتها وأنا
3: مبروك سي بلقاس.
1: سنة ثانية 14-46 العام الجاي إن شاء الله تخرج إن شاء الله.
0: إن شاء الله بالتوفيق.
3: مبروك عليها إن شاء الله.
1: شيء مجمل.
3: مبروك لشيمة إن شاء الله.
1: يبارك فيك عايشة.
0: بالتوفيق لشيمة وليكم أنتم الكل. تفضل رحمة.
4: نحب نشكر حتى سي دبر ويس ياسر ياسر خاطر بالحق كان معنا معناها بروف وأب وخو كل شيء وصاحب معنا.
0: أنا عمري في أصايل جبت ضيوف خليتهم يحكوا برسك ساعة كاملة. احنا في العادة ناخذوا ربع ساعة ودي تعرف سعاد الدرجين
3: مش نشكروك فعلا. نعرف تقنيات العمل الإذاعي اللي خلات هذه عادتنا متاع 10-15 دقيقة. أنا متأكد اللي أنت بقيت معنا الفترة هذه كل أنك مستمتعة
0: لأني مستمتعة ولأنه ياخذوا حقهم وحظهم
3: لأنك تعترفي لهذه التلمذة هذوما بيعني المجهود اللي عملتك.
0: نعم.
3: صحة هادية وشكرا جزيلا لك ولإذاعة تطاوين.
0: عايشكم شكرا لكم طبعا إن شاء الله بالتوفيق للمؤجلين وأوليائهم يعيشوا الفرحة معهم زادة مرة أخرى في جويليا إن شاء الله بقدرة ربي. نهار 12 جويليا هكا النتائج
3: إن شاء الله.
0: إن شاء الله تحية لكم. أنا خليكم مع النغم هدايا ونرجو نكملوا معكم الدرجين الأخرانيين من أصايل.

يلا احنا نوصل معكم مستمعينا في الدقائق الأخرانية من أصايل باش نخليكم نغم الختام. هدية مني ليكم الكل, تحية للمستمعين والمستمعات اللي كانوا متفاعلين معنا الحقيقة. شكرا على تعليقكم, شكرا على مساجات, ألف مبروك للنوارات اللي شرفوك بحضورهم معاك, برافو, يعطيهم ألف صحة. شكرا لكم انتم مستمعينا اللي ديما تسمعونا وتكونوا حاضرين معنا, تحية لكم وين ما كنتوا, خليكم عشيرين, إلى اللقاء.

0: الوفوي.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. من المنتظر أن تستأنف خلال الأيام القليلة المقبلة أشغال إنجاز القسط الثاني من وصلة الربط بين ولاية تطاوين وطريق السيارة، وذلك بعد تزويد الحظيرة بالمواد الأولية الضرورية واستكمال الإجراءات القانونية والحصول على التراخيص اللازمة إثر انعقاد اللجنة الجهوية الاستشارية للمقاطع يوم 12 من جوان الجاري. اعتبر المدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة فائز مسلم أن نسبة امتلاء السدود حاليا مطمئنة جدا، إذ تقدر بنحو 60% من طاقتها الإجمالية. صادقت الجلسة العامة السرية المنعقدة بمجلس نواب الشعب اليوم على مطالب رفع الحصانة عن 10 نواب، وأرجعت النظر في طلب يتعلق بنائب آخر لأمور تنظيمية. في العالم، شهد جنوب لبنان عودة مئات الأسر إلى منازلها عقب وقف إطلاق النار بين حزب الله والاحتلال. أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداد بلاده لإجراء محادثات سلام مع أوكرانيا على أساس اتفاقيات اسطنبول سنة 2022. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: الخيل والليل،
5: الخيل والليل،
6: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم.
5: الخيل والليل، الخيل والليل،
7: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم.
6: الخيل والليل،
5: الخيل والليل مع إلهام جنيدي.

مساء الخير، مساء النور مستمعينا في كل مكان. أهلا بكم إلى عدد جديد من برنامج الخيل والليل. في كل مرة طبعا يكون اللقاء مع أحد الكتاب والمبدعين والدخول إلى عالمه الخاص به، إلى عالم الكتابة وعالم القلم. ونحن طبعا محبي القلم ومحبي الكتابة، وفي كل مرة نكتشف إصدار جديد ونغوص فيه حتى نتعرف على خصوصياته وعلى أهم معالمه. الليلة سيكون ضيفنا الكاتب والأديب نور الدين بن بوبكر، والحديث باش يكون عن قرية الأوهام، هذه الرواية الموجهة للأطفال واليافعين واللي فيها طبعا إبداع أهل قفصة وأهل طبعا المناجم ومناجم الفوسفات، هذه الأرض التي فيها الكثير من المبدعين وفيها الكثير من المفكرين، وهي منجم كما هي منجم للفوسفات هي كذلك منجم للإبداع والأفكار. لكن قبل استقبال الضيف طبعا عبر الهاتف، سيكون اللقاء مع فيروز. نستمع إلى هذا النغم ثم نعود.

كانت هذه مستمعينا السيدة فيروز يا عاقد الحاجبين، وصلت بنا 9 دقائق بعد الثمانية. مرحبا بكم الناس الكل، في انتظار طبعا أنه يلتحق بنا ضيفنا الكاتب والأديب نور الدين بن بوبكر. وكما قلت لكم الليلة شكل حديث عن رواية قرية الأوهام اللي حازت على جائزة مصطفى عزوز لأدب طبعا الأطفال واليافعين، وهذه مش أول مرة يتوج هذا الكاتب والأديب بالنسبة إلى قصص طبعا الأطفال واليافعين. هذه تقريبا مرة رابعة هو كان تحصل على الجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل عن رواية حسان وحارس الكنز في 2018، تحصل أيضا على جائزة كتارة لرواية العربية فئة الفتيان عن رواية عفوا أيها الجبل في 2019، وتحصل على جائزة القصة القصيرة في ملتقى مساكن في 2019 عن نص أفكار طمطتي صهوة الدخان. نواصل ديما معكم بالأنغام في انتظار أنه ضيفنا يلتحق بينا على الهواء.

رجعنا لكم مستمعينا. كان هذا مارسيل خليفة طبعا بصوته الشجي وبأغانيه اللي ديما فيها ألم، فيها وجع، فيها كذلك حب للإنسانية وللإنسان ككل. أكيد لحظات يكون معنا إن شاء الله الكاتب والأديب نور الدين بن مبكر. حدثكم شوية عن جائزة مصطفى عزوز لأدب الطفل اللي هي جائزة عربية سنوية في تونس تمنح للكتاب المحترفين والأطفال واليافعين. الجائزة هذه الهدف من وراءها إثراء المكتبة العربية بإنتاجات أدبية ترتقي بذائقة الصغار. تأسست الجائزة هذه عام 2003 تخليدا لذكرى الكاتب والمربي التونسي مصطفى عزوز، وينظمها منتدى أدب الطفل. في كل عام فما مشاركات، في كل عام تنقسم المسابقة إلى فئتين رئيسيتين وتوزع جوائزها المالية بالدينار التونسي: فئة الكتاب المحترفين وهنا القصة تكون موجهة لليافعين، وفئة الأطفال واليافعين وتخصص لمشاركات الأطفال وإبداعاتهم في النصوص الحرة. وفي كل عام طبعا فما جائزة، وهام جدا أدب الطفل لأنه هو إشارة إلى أنه الشريحة هذه طبعا تقرأ وتطالع. ونحن منذ سنوات يعني عندنا تحدي القراءة، هذه التظاهرة الكبرى في تونس اللي من خلالها يندرج مئات الأطفال ضمن تحدي للقراءة بخمسين كتاب أو خمسين قصة، ثم تكون هنالك جوائز. ومن وراء هذا الكل التشجيع على المطالعة والتشجيع على القراءة، لأن فعلا هي اللي تثري الزاد العلمي والمعرفي للطفل. نواصل بالأنغام ونرجع لكم إن شاء الله مع ضيفنا.

0: طلعنا شوية هكا طبعا من هذا النغم الجميل, وأكيد نرجع لعالم الموشحات الأندلسية. طبعا توا باش نمشوا للبيئة المنجمية, ووين مناجم طبعا الفوسفات ومناجم الإبداع كذلك والأفكار. والليلة ضيفنا من هذه المدينة الأبية ومن هذه المدينة التي كثيرا ما خطت تاريخ تونس بخط عريض وبحبر بين وواضح. وفي هذه المدينة طبعا الكثير من الأقلام السيالة, ومن بينها الكاتب والأديب نور الدين أبو بكر اللي موجود معنا على خط البرنامج. سي نور الدين مساء الخير, أهلا وسهلا.
1: مساء الخير ومساء الخيرات لكل مستمعي إذاعة تطاوين.
0: يعيشك, شكرا ليك. مرحبا بك في إذاعة تطاوين, طبعا في هذا الفضاء الرحب الذي يتسع لكل المبدعين ولكل الكتاب في الربوع التونسية.
1: سعيد بوجودي معكم المرة الثالثة أظن,
0: أي صح.
1: وأنا فرحان ياسر ياسر ياسر بوجودي معكم مرة أخرى.
0: يعيشك, شكرا ليك. ونحن طبعا هنوك بجائزة مصطفى عزوز, الجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل. مهيش أول مرة تتحصل أنت على الجائزة هذه. أنا كنت بكري شوية نقدم طبعا للسادة المستمعين مجموعة الجوائز اللي تحصلت عليها سي نور الدين, وهذا دليل طبعا على العمل الجاد والدؤوب. وتهانينا وتباريكنا ليك طبعا في هذه المناسبة على حصولك مرة أخرى على جائزة مصطفى عزوز لأدب الطفل طبعا واليافعين من خلال هذه الرواية قرية الأوهام. لكن قبل أن ندخل طبعا في التفاصيل, كيف كانت المشاركة, كيف كانت الأجواء من خلال هذه التظاهرة, وكيف كان الحضور كذلك؟ تفضل سي نور الدين.
1: والله اللي جائزة مصطفى عزوز ما هيش غريبة علي, خاصة أني عشت تجربة سابقة في 2018 مع الجائزة هذه. شاركت برواية حسان وحارس الكنز وتحصلت على الجائزة. بقت معي ذكرى جميلة جدا, ومن المتابعين لهذه الجائزة المتميزة والجادة في تونس, لأن خاصة أنها الحرفية اللي تلقاها في اختيار النصوص ونشر النصوص وعدم معرفة أسماء الكتاب إلا في لحظة التتويج. يعني هما التحكيم ما تعرفش الأسماء المتوجين إلا في تكتب التقرير نتاعها عن الروايات, تعرف الروايات الفائزة ولا تعرف الفائزين يعني. هذاك علاش كنت متابع ديما الجائزة هذه. سنحت لي الفرصة السنة باش نشارك, يعني بعد ما سمعت بالإعلان شاركت برواية قرية الأوهام, وانتظرت يعني, وخاصة نسمع في الأصداء أنها 130 مشاركة من كافة هاي 130 مشاركة من كافة الدول العربية, تم حتى من مالي اللي شارك, ثم كاتبة لبنانية مقيمة في كندا مشاركة, ثم من كافة الدول العربية شاركوا. والحمد لله أن تحس أن منافسة صعبة برشا, هذا يعني يخلي يعطي طعم آخر للنجاح وبالفوز بهذه الجائزة. قلنا نستنوا لآخر لحظة يعني باش عرفت اللي أنا من الفائزين الحمد لله.
0: كيفاش تكون اللحظات هذيك سي نور الدين, برغم انه الانسان يعني بخبرته بمستواه بعلمه بحضوره, لكن في داخلنا ديما يبقى هكا الطفل الصغير ونحن ننتظر نتائج, كانه هو طبعا نجاح, لكن الاحساس هو احساس الاطفال واحساس ربما المراحل الاولى السنوات الاولى من العمر, وقت يكون واحد ينتظر في نتيجه.
1: بطبيعة الحال هي لحظات الفوز بالجوائز هي لحظات استثنائية, هي لحظات تعاش ولا يمكن أن نصفها, لا توصف يعني. هي لحظات فارقة في الحياة, لحظات النجاح يعني. لذلك يعني تحس, خاصة أنا أكتب للطفل, وهذا الطفل الذي في داخلي يأبى أن يفارقني.
0: نعم.
1: يعني وقت اللي سمعت نادوا على اسمي وأنا موجود في يعني, وبرغم أنه أخبروني وما قالوا لي راك فزت, ولكن بقيت نستنى في اللحظة اللي باش ينادوا على اسمي
0: الإعلان عن النتيجة.
1: الإعلان عن النتيجة يعني بقيت نستنى فيها كطفل. ولولا بعض الحياء يعني لقفزت مثل الطفل يعني يعني لولا بعض الشيب الذي يغزو لحيتي لقفزت مثل الطفل يعني فرحا بهذه الجائزة. يعني ديما رأي لحظات النجاح يعني لحظات يعني استثنائية.
0: أكيد سي نور الدين، طبعا الكتابة للأطفال ولليافعين هي تختلف عن الكتابة للكبار، لأنه لهنا فما تأسيس لجيل تحب توصل له مجموعة من الأفكار، مجموعة من الرؤى والتصورات من خلال هذه الروايات. وأنت تكتب للأطفال، شنية أكثر ربما الاعتبارات اللي تحطها أمامك؟
1: والله هو الكتاب فرق ما بين الكتابة للكبار والكتابة للصغار.
0: نعم.
1: بالنسبة للفرق ما هوش في تبسيط اللغة مثلا، ثم برشا
0: هذا جانب آخر ربما. أي
1: هذا يعني جانب ثانوي يعني أن تبسيط اللغة، ولكن هي المهم هو في طبيعة العلاقة ما بين القارئ، العلاقة مع القارئ قارئ والكاتب. يعني الكتابة للطفل هي تحتاج إلى قدر كبير من الصدق و الاقتصاد والدقة في اللغة وإلى غير ذلك، لأن الطفل القارئ هو شديد الحساسية. ديما نحط في اعتبارنا أنه قارئ شديد الحساسية ولا يغفر التكلف روزادة، ولا يغفر الوعظ، ولا يغفر التوجيهات، يعني ما يقبلهاش. هذه كلها نحطها في اعتباراتنا، يعني بخلاف الكتاب الكبار اللي هي كتابة جامحة وتتيح مساحات أوسع من التعقيد والتجريب وإلى غير ذلك. يعني أغلب النقاد يتفقوا أن من أصعب الكتابات هي الكتابة للأطفال والكتابة لليافعين، خاصة اليافعين، لأن الفترة هذه تشهد تغيرات فيزيولوجية وتغيرات نفسية يعرفها الطفل، يعني يجب أن يكون التعامل معه بحذر شديد، وأن تكثر المحاذير تصبح الكتابة مثل الرقص في الأغلال أو المشي في حقل من الألغام أو المشي على حد السيف. يعني
0: نعم.
1: هذا ما نعبر عنه، يعني تكون يعني دائما هذه المحاذير أمامنا وهذه الشروط أمامنا باش نكتب كتابة يقبل عليها الطفل ونشده ونفتكه من الهاتف ونفتكه من الحاسوب ونفتكه من الألعاب الإلكترونية وغير ذلك.
0: نعم، ربما أكيد هو فما لقاءات مع أطفال سواء من تلامذة أو اللي هما يطالعوا اللي هما مهتمين بكتاباتك وبالكتابات طبعا اللي موجهة لهم. شنو ربما الأسئلة اللي يطرحوها، شنية المواضيع اللي تشد انتباههم، شنية أكثر الحاجات اللي يبحثوا عنها واللي فعلا هي تشبحهم في قراءتهم؟
1: به أنا والله كانت عندي برشة لقاءات مع الأطفال في مختلف جهات الجمهورية، وقد أتاحت لي فرصة برمجة رواية عفوا أيها الجبل في البطولة الوطنية المطالعة أني نلتقي بالأطفال من مختلف يعني الجهات في تونس.
0: أيه.
1: وكان لي معهم حديث كبير ياسر، وخاصة أن إذا كان تكلموا على عفوا أيها الجبل لمن قرأها، هي رواية إطارية فيها قصة إطار وقصة أخرى مضمنة. القصة الإطار هي تحاكي واقعنا اليوم يعني، وعالم هذا الذكاء الاصطناعي ويعني مثلث برمودا، ونتحدث على الفوسفات.

0: يعني موجهة وممنهجة وتحاكي يعني حتى يعني تطرح قضايا نعيشها اليوم. يعني
1: نعم.
0: نجم نطرح قضايا نعيشها اليوم في إطار حكايات قديمة مثل الساحر والحطاب وإلى غير ذلك.
1: نعم.
0: يعني جانب كثير من الأطفال يعني ما زالت تشدنا الحكايات هذه الحكايات والخرافات يعني بشرط أنها تحاكي واقع الأطفال اليوم وتمسهم وتحاكي بعض مشاغلهم. يعني مشكلة مثلا كما النيروز والسهر زعفران تحاكي الوفاء بالوعد ويعني إذا كيف يعني أهمية الطفل في العائلة وهذه كلها تمسهم الأطفال. يعني نحن الكاتب إذا كان ما يكونش قريب من الأطفال ويسمعهم ويعرف يعني من يجمش يقبلهم. بالنسبة لي هذا نعرف جيدا أن هذا الطفل هو طفل بين قوسين وبين ضفرين هو طفل رقمي. يعني تشده الحكايات نتاع الذكاء الاصطناعي وتشده الحكايات التي يعني عندها علاقة بالواقع المعيش هذا اللي نعيشه فيه. هذاك علاش أنا اخترت أني باش نكتب الحاجات هذه اليافعين.
1: وهذا فرق آخر في الكتابة بين الكتاب الموجهة إلى الأطفال واليافعين والكتاب الموجهة للكبار، لأنه حين يكتب الأديب للكبار هو يبقى على مسافة، يعني هو يعرف درجة الوعي متاعهم ويعرف يعني مدى تقبلهم للرواية وحتى يتقبل طبعا نقدهم وقراءاتهم، لكن في الأطفال فما الجانب النفسي، فما الجانب التكويني، فما التغييرات التي تطرأ عليهم، فما التقلبات خاصة بالنسبة إلى اليافعين، فما نظرتهم اللي ما زالت يعني بالتدريج إلى هذه الحياة وإلى قضاياها وكل ما يدور في المحيط الخارجي الذي يعيشون فيه. وهذه نقطة هامة في التعامل مع هذه الشريحة من المجتمع وهذه الفئة العوري، لأنها جد حساسة. وأنا رأيي الشخصي، نعرفش هل تشاطرني هذا الرأي سي نور الدين أم لا، أنه فما تأسيس لجيل معين من خلال الكتابات طبعا، مش تأسس جيل يفكر، جيل عنده نظرة، عنده رأي، عنده اهتمام بقضايا ستكبر معه، لأنه القضايا التي طرحت في مختلف الروايات اللي قدمتها للأطفال واليافعين هي نعيشها وما زلنا سنعيشها إلى سنوات أخرى يعني. وهذه كما قلت نقطة هامة في كتاباتك.
0: بالفعل هو نحن إذا كان حط في اعتبارنا ككتاب أن نحن نتاج ما قرأنا في السابق، وهذا الجيل هو نتاج ما يقرأه الآن. يعني
1: نعم.
0: يعني إذا كان قرينا حاجات في السابق ربما غلطتنا ولا حاجة، يعني نحن نتاج هذا اللي قريناه قبل. وهذا الجيل ونحن في مرحلة تأسيس جيل، يعني جيل المستقبل، يلزم يكون هذا الجيل نكتبه له حاجة تمسه، يعني أولا فيها جانب توعوي، جانب يعني، ولكن ما مش بالطريقة الفجة والطريقة يعني الجافة. يعني يلزم نكتبه له طريقة تمسه، لأن نحن حاجة أخرى، رأنا نحن نعرف أن الطفل يعني هو كائن يعني مثل يعني على مر السنين يعني يحتاج دائما إلى الحكاية، يعني نعيش بالحكاية، نحن نعيش بالحكاية. يعني إذا كان أردنا أن نمرر بعض القضايا أو نمرر بعض الأفكار أو نمرر بعض التوجهات، نمررها عبر الحكاية، لأن الإنسان منذ فجر التاريخ يعيش بالحكايات ويعيد اكتشاف نفسه من خلال هذه الحكايات. لذلك أؤمن أن الكتابة للأطفال هي يعني بحث دائم عن طرق جديدة لجعل الكلمة أكثر حياة وقربا من عالمهم المتغير. العالم هذا المتغير يلزمنا نحن نقدمه في شكل حكاية تشد هذا الطفل وتؤثر فيه وتصنع منه يعني رجل الغد الذي يمكن أن يصنع ويمكن أن يقدم لهذا الوطن، أو يعني يعطي الإضافة لهذا الوطن.
1: نعم، ضروري الحكاية، والحكاية هي أساس حتى تعاملاتنا اليومية، لابد أن

0: نتحدث، لابد أن نحكي، لابد أن نقرأ،
1: نعم.
0: لابد أن نتشبع بالحكايات حتى طبعا تحقق توازن نفسي. ما عرفش فرصة ربما سينور الدين وسيد المستمعين، يعني في بعض الدول المتقدمة اللي ركزت برشا على العلم وعلى الصناعة وعلى كل ما هو يعني في النهاية يعني جاف،
1: نعم.
0: بعد يعني عقود عادت إلى أهمية الكتابة والفنون ككل، يعني اللي من بينها الكتابة، لأنه أقرت أنه الموسيقى وعالم الكتابة والفنون على اختلاف، يعني هي جزء من التوازن النفسي، مش من الممكن
1: غذاء روحي.
0: أكيد أكيد مش من الممكن الإنسان يعيش فقط يعني في إطار العلم والتكنولوجيا والتطور العلمي بالرغم أهميته، لكن لابد من تحقيق التوازن من خلال أشياء أخرى، أداب وفنون وغيرها ربما من الإبداعات الإنسانية. طيب
1: لأن القلوب تصدأ، يعني وأنا نعبر عليه أن القلوب تصدأ إذا كان ما ثماش هذا الجانب المشاعر وهذا الجانب الروحي وهذه الفنون التي نحن في حاجة إليها كده.
0: نعم، قرية الأوهام هذه الرواية اللي فيها مجموعة طبعا من الأحداث ومن الشخوص التي تتحرك هنا وهناك، يعني في بيئة منجمية، بيئة المناجم في قفصة، لكن لهنا مش الحديث ربما عن الجانب الاجتماعي اللي دأب عليه الأدباء والمبدعين في المسرح وفي غيره معناها، لكن لهنا جانب آخر هام جدا عصري وراهن اللي هو الجانب البيئي. كيف تم اختيار هذا الموضوع سينور الدين؟
1: هو والله هو دائما أنا أقول وأعيد وأكرر دائما أن الكاتب هو ابن بيئته، منها فيها يعيش ومنها ينطلق وإليها يعود. هذه المنطقة يعني يعيش فيها وهي تعيش فيه أيضا، يعني نحن وحتى كمشيت حتى لبعض المناطق نحكي مع الأطفال قلت لهم يعني نحن من خلال البيئة اللي نعيش فيها النجم نبدو، يعني نحكي مع مثلا مع حكيت مع جماعة في أطفال في وادي الزرقاء مثلا قلت لهم النجم نتكلم على سد سيدي سالم، ومن سد سيدي سالم نجم نكتشف برشا برشا برشا حكايات ونحكو برشا يعني الخيال، نوع من الخيال فقط. بالنسبة لقرية الأوهام هي كما قلت هي تعالج قضية راهنة وهي قضية التلوث في مدار نجم الحوض المنجمي بالجنوب الغربي التونسي، لهنا وتأثير هذا التلوث على الجانب النفسي والصحي لمنطقة سكان المنطقة، خلافا لما يعني ما نعرفه في المدرسة الكبيرة العريقة هي الأدب المنجمي اللي يتكلم كثيرا عن الجانب الاجتماعي
0: أكيد
1: ومعاناة
0: يعني جانب مهم
1: ومعاناة العمال والحيف الذي يعيشونه وقلة يعني الأموال التي يعني لا يعني لا يملكونها، ويعني هذا الفصفات الذي يخرج من هذه المنطقة ليملأ جيوب غيرهم ويفرغ أجسادهم من كل صحة. لهنا تعرضت إلى جانب آخر وهو الجانب النفسي والصحي لسكان المنطقة هذه على يعني هذا الفوسفات وهذا التلوث، وهذه المعضلة كان لها تأثير كبير جدا. هذا التلوث كان له تأثير على بطل الرواية الفتاة حسام الذي مصيبة بظاهرة تسمى علميا بظاهرة الديجافو، والديجافو هي ظاهرة يعني يعيشها الكثير منا، يعني وما ثمش حتى إنسان منا لم يعيش هذه الظاهرة الديجافو، أنه يحس روحه أن الحدث اللي قاعد يقع قدامه هذا الحدث يعني عاشه في لحظة سابقة ولحظة يعني لا يدري متى، يعني يقول أنا عشت اللحظة هذه، أنا شفت روحي اللحظة هذه عشتها مع ولكن متى أين كيف، يعني لا يجد تفسيرا لهذه الظاهرة الديجافو. وهذه الظاهرة يعني عندها كثير من التفسير، يعني ونجم نلقوا حتى نلقوها في الرواية قرية الأوهام، نلقوا بعض التفسير لهذه الظاهرة. لهنا أستعير يعني لهنا أنا استعرت نظرة هذا الطفل حسام الذي عاش هذه الظاهرة النفسية التي تسمى بديجافو، ويعني في منطقة الحوض المنجمي. وفي الأخير نخلص إلى أن هذا التلوث له انعكاس على نفسية هذا الطفل. وهذه ظاهرة ديجافو، وثم يعني أيضا ظاهرة الأمراض التي تفاقمت واستفحلت في هذه المنطقة، يعني كلها بسبب هذا التلوث، لأن حسام يقطن في بيت عندما جاء إلى هذه القرية المنجمية، يقطن في بيت نافذته تفتح على أكوام من الفوسفات. هذا كان له تأثير على هذا الطفل، وهو تفسير علمي لظاهرة الديجافو، أيضا أن التلوث يمكن أن يؤثر على نفسية الإنسان وخاصة الطفل، ويصيبه بهذه الظاهرة، ظاهرة الديجافو.
0: يؤثر على مسارات الذاكرة، الذاكرة متاعه تصبح يعني ذاكرة قصيرة المدى، معناه ماهيش طويلة المدى، وهذه هذه هي الظاهرة النفسية، هي أو الشعور النفسي اللي ينجم يصيب فعلا الأطفال في هذه المناطق التي تعيش معناها على وقع التلوث ومشاكل التلوث وهذه المشاكل البيئية ككل. التعامل مع شخصية الطفل ومحاولة طبعا من خلال الطفل إيصال مثل هذه الصور وهذه التغيرات النفسية وهذه الأحاسيس المتداخلة وهذه الوقائع التي نلحظ فيها يعني التعقيد وحمل مشاكل أجيال كاملة عانت من التلوث وعانت من الواقع البيئي في مناطق المناجم يعني ككل. هذه الإشكاليات النفسية وهذه التي ربما لم تكن يتحدث عنها، نعم، كان التركيز فعلا على الشأن الاجتماعي، حقوق العمال يعني، نعم، حقوقهم خاصة المادية يعني وحقوقهم بالفعل الصحية يعني بدرجة أخرى، يعني صحة الجسم مش الصحة النفسية. هذه نقطة أخرى يعني، هذه كانت وليدة ما وقع لأجيال سابقة. الأجيال السابقة عانت من مشاكل جسدية ومشاكل مادية، لكن هذه الأجيال تعاني من مشاكل نفسية، وأحيانا حتى وعي مسبق بما سيحدث يعني. نعم. صح أستاذ؟
1: صحيح، وهذا يعني ربما يعني هذا يجعل التفرد في هذه الرواية، رواية قرية الأوهاب، يعني تفرد يعني، لأن الفكرة هذه لم تطرح للأطفال يعني، ولم تطرح في الأدب المنجمي بصفة مباشرة يعني من قبل، يعني الجانب النفسي يعني وقع غض النظر عليه يعني في كل يعني الروايات أو الأشعار التي كتبت في الأدب المنجمي. الحمد لله يعني ربما هذا تفرد للكاتب، والكاتب يعني عنده نظرة يعني، وكما نعرف روبت مع حاجة أخرى أنه يتطور تتطور الظروف، وبتطور الظروف يتطور يعني حتى فكر الإنسان، ويتطور الأدب ويتطور يعني، لأن مشاكل هذه النفسية هي مشاكل تمس هذا الجيل أكثر من الأجيال السابقة اللي عانت من أشياء أخرى يعني في منطقة الحوض المنجمي.
0: نعم، وهو أدب المناجم ككل يعني، هو الأدب اللي يسمى الأدب الأسود أو أدب الكفاح، لأنه نعم، يصور فعلا الكفاح العمال سواء كان يعني بالجسد أو بالفكر أو بالنفسية، ويبقى في النهاية شكل من الكفاح الإنساني موجود في العالم ككله، ديما فما معاناة، وديما فما تضحيات جسام يعني، والمقابل ديما غائب بالنسبة لعمال المناجم، مهما كانت يعني الخسائر ديما فماش مقابل، هم يعملون لأجل يعني أنه لأجل الحياة، لأجل يعني أنه يستمر وأنه يعيش فقط يعني، لا أكثر ولا أقل.
1: بالفعل، وديما نحن نقول أن في منطقة الحوض المنجمي هي منطقة قاحلة، لا نبات فيها، لا يعني منطقة لا يكسوها لا يزورها الربيع إلا نادرا، يعني نادرا ما يزورها الربيع، تخرج من باطنها هذا الفوسفات الذي يخرج في اتجاهات مختلفة إلى مناطق مختلفة، مناطق خضراء لتزداد اخضرارا، وتبقى منطقة الحوض المنجمي منطقة يعني صفراء قاحلة، يعني بلقع، يعني لا صلدة، جبالها صلدة شحيحة لا نبات يكسوها.
0: نعم، هل تعتقد سيد نور الدين أنه أدب الأطفال عندما يلامس مثل هذه القضايا الكبرى من شأنه أن يعني يغير جزءا من الواقع، من شأنه أنه يوما ما نرى صور أخرى مختلفة في هذه المناطق؟
1: والله هو الكاتب يعني يلزم يكون مؤثر في في في بيئته، يعني هذا هذا واجب الكاتب. الكاتب هو صوت من لا صوت له، صوت من يخشى أن يتكلم، يعني وهذه نحن هذا واجبنا نحن أن نحكي لأطفالنا، نكلمهم على القضايا التي يجب أن يعني التي تلامس واقعهم، ومن أجل تغيير هذا الواقع. يعني نحن نهار نطمح إلى أن تكون هذه المنطقة أفضل بفضل هؤلاء الأطفال الذين نكتب لهم اليوم، يعني هم قادرين. نحن إذا كان نحن لم نستطع أن نغير هذا الواقع فيمكن أن يتغير هذا الواقع بفضل الأطفال الذين يقرؤون لنا. هو الحركة مثلا حركة نحن تحدثنا على حركة الأدب المنجمي، الأدب المنجمي يعني في السبعينات القرن الماضي وأواخر الستينات القرن الماضي، يعني عندما تحدث الكتاب والشعراء عن الواقع المنجمي،
0: نعم.
1: ويعني أوصلوا أصوات العمال المناجم تغير الوضع، ولا ننكر ذلك، يعني تغير هذا الوضع وأصبح أفضل بكثير، وأصبحت يعني أصبح العمل في المنجم يعني يعتبر يعني طموح لكثير من أبناء هذه المنطقة. هذا تغير بفضل أشياء كثيرة، ومن بين هذه الأشياء التي ساهمت في تغيير هذا الوضع هو الأدب المنجمي الذي أوصل صوت العمال الذين لا صوت لهم، الذين حبست أصواتهم داخل المنجم ولم يستطيعوا أن يصدحوا بها، فصدح بها الشعراء وصدح بها الكتاب وغيروا من هذا الواقع، فأصبح العامل المنجمي يعني أفضل حال. نحن نطمح من خلال هذه الكتابة إلى تغيير هذا الواقع. ويعني أنا في آخر رواية قرية الأوهام يعني طرحت حلا، يعني ويعني حل يعني ويعني أخذ هذا هذه الأكوام من الفوسفات إلى مناطق أخرى إلى خارج البلاد، يعني تصديرها وأيضا حتى طريقة تصديرها، يعني حتى لا تزيد في التلوث، يعني طريقة تصديرها بالمياه، يعني نقلها بالمياه، يعني نقل الفوسفات بالمياه حتى لا يعني مياه البحر بطبيعة الحال، يعني حتى لا يعني لا يزيد هذا التلوث، وحتى تصبح هذه المنطقة منطقة خضراء. يعني وبالفعل أنا في آخر الرواية يعني وجدت يعني كتبت أن هذه المنطقة يعني بعد نقل هذه الأكوام من الفوسفات وإعادة تأهيل هذه المنطقة وزراعة الأشجار المناسبة فيها صارت هذه المنطقة خضراء وصار يطيب فيها العيش.
0: نعم، وهذه حاجة مش مستحيلة. نعم أكيد، ولما لا نجم تتحقق يعني في سنوات القادمة، ونشوفها كما نشوفها هي منطقة إنتاج يعني كبيرة وهامة، كما نشوفها زادة منطقة يطيب فيها المقام ويطيب فيها العيش، لأن هي نبع للحياة. الفوسفات هذية في النهاية هو اللي يخرج بشي طبعا إكسير هو إكسير الحياة، كما الثروات الطبيعية الكل اللي هي إكسير الحياة واللي هي ضرورية جدا في الحياة، لكن من الضروري أن الأماكن اللي فيها فروات طبيعية هي بيدها زادة يطيب فيها العيش ويتمتع سكانها ربما بامتيازات وبإيجابيات نظرا لما تنتجه أراضيهم من أشياء تساهم في الاقتصاد الوطني وتساهم كذلك في الاقتصاد العالمي. أستاذ طبعا شكرا لك على هذه الرواية وفرصة أنه شباب خاصة في العطلة الصيفية هذه أنه يطلعوا على مثل هذه الرواية والعديد من الروايات التي تلامس القضايا الراهنة والتي تخدم على الوعي الطفولي والوعي الشبابي لعلنا نرى أجيالا تحمل معها حلول جذرية وحلول واقعية حتى يتغير هذا الواقع إلى الأفضل بإذن الله. شكرا لك مرة أخرى، تهانينا لجائزة طبعا الجائزة اللي تحصلت عليها جائزة مصطفى عزوز عن هذه الرواية قرية الأوهام، وإن شاء الله دائما طبعا يبقى هذا القلم الذي يأتينا بالجديد ويأتينا بالمتفرد كما هذه الرواية. كلمة الختام من عندك سي نور الدين، تفضل.
1: شكرا أستاذ إلهام، وسعيد جدا جدا جدا بهذا اللقاء المتميز، وأشكرك على طرح هذه الأسئلة. كلمة أخيرة أقول أن هذه الجائزة التي فرحت بها، صحيح أني فرحت بها، ولكن في الوقت نفسه ذكرتني بأن الطريق مازال طويلا وأن أمامي مسؤولية أكبر تجاه هؤلاء القراء الصغار الذين يستحقون أدبا يرتقي بأحلامهم ويصون حقهم في الخيال والمعرفة والجمال ويطرح القضايا التي تلامسهم. وأملي كبير أن يجدهم حلولا أو يطبقوا الحلول التي نبحث عنها جميعا من أجل مجتمع أفضل ومن أجل عالم أفضل
0: إن شاء الله.
1: أشكرك يا شغلانة.
0: يعيشك. شكرا على قبول الدعوة، إن شاء الله دائما متميز، في انتظار طبعا كتابات أخرى وروايات أخرى موجهة للأطفال. إلى اللقاء. شكرا لكم مستمعينا طبعا على حسن الإصغاء، قال نقول لكم إلى اللقاء، ليلتكم زينة. أجمل التحايا من عندي، من عند ضوء في الجانب التقني، إلهام كنت معاكم في برنامج الخيل والليل، وألتقيكم في مواعيد إذاعية لاحقة بإذن الله.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. صدقت الجلسة العامة السرية المنعقدة بمجلس نواب الشعب اليوم على مطالب رفع الحصانة عن 10 نواب، وأرجت النظر في طلب يتعلق بنائب آخر لأمور تنظيمية. تنتظم غدا بولاية تطاوين ورشة حول حوكمة المرأة الطبيعية بعنوان التحديات والآفاق، دراسة الخريطة الرقمية للمرأة بالجهة. تحيي غدا تونس الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني الذي تأسس في 24 جوان من العام 1956. في العالم، أعلنت إيران عن اختتام المحادثات الفنية التي جرت في سويسرا ضمن المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل لمتابعة الملف النووي. تستأنف اليوم في واشنطن المفاوضات المباشرة بين لبنان والاحتلال الصهيوني، وتتواصل على مدى 3 أيام، حيث ستجري على مسارين أمني وسياسي. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
3: تلوج على تكوين يناسبك؟ تحب تعرف جديد المهن والاختصاصات التكوينية؟ عندك مشروع ومش عارف منين تبدأ؟ ولا تلوج على خدمة وتحب فرص جديدة؟ كل هذا وأكثر في بلاصة واحدة. تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني الملتقى الوطني للتكوين المهني والمبادرة والتشغيل، يومي 24 و 25 جوان 2026، بمدينة الثقافة تونس، بالتعاون مع منظمة سويس كونتاك وفي إطار التعاون التونسي السويسري. ملتقى فيه كل الأجوبة على أسئلتك ومسارك المهني. ما لفش تستنى، حق بينا واكتشف الفرص اللي تستنى فيك. الأكثر معلومات نجمو تابعوا الصفحة الرسمية على فيسبوك فوروم ناسيونال دو لا فورماسيون بروفيسيونيل. التكوين المهني، مهارات تبني الوطن.

مستمعي لفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، تطاوين،
2: غني لي تونسي،
3: غني لي تونسي.

0: همسة يا أمي.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
2: نشرة الأخبار.
3: تحية طيبة مستمعينا الكرام وأهلا بكم إلى نشرة أخبار الليل، نبدأها بأبرز العناوين. قريبا استئناف أشغال القسط الثانية من وصلة تطاوين بطريق السيارة بعد بلوغ نسبة الإنجاز حوالي 90%. تونس تحيي غدا ذكرى 70 لانبعاثها الجيش الوطني. وفي العالم الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل لمتابعة الملف النووي والعقوبات في اختتام المحادثات بين واشنطن وطهران. إلى تفاصيل الأخبار وفي تقديمها عفاف لونيسية. من المنتظر أن تستأنف خلال الأيام القليلة المقبلة أشغال إنجاز القسط الثاني من وصلة الربط بين ولاية تطاوين وطريق السيارة، وذلك بعد تزويد الحظيرة بالمواد الأولية الضرورية واستكمال الإجراءات القانونية والحصول على التراخيص اللازمة أثر انعقاد اللجنة الجهوية الاستشارية للمقاطعة يوم 12 من جوان الجاري، وفق ما وردته الصفحة الرسمية ولاية تطاوين على موقع الفيسبوك. هذا وتبلغ نسبة تقدم أشغال هذا القسط الممتد على مسافة تقارب 26 كيلومترا نحو 90%، فيما تقدر كلفته بحوالي 40 مليون دينار. ومن المتوقع استكمال المشروع ودخوله مرحلة الإنجاز النهائية مع موفى شهر سبتمبر 2026. تحت شعار معا من أجل أرض حية وتنمية مستدامة، نظم اليوم مجمع التنمية الفلاحية بمنطقة السقي بمعتمدية منزل الحبيب بجبس ندوة علمية حول ظاهرة التصحر والحلول الممكنة لخلق تنمية مستدامة. رئيس مجمع التنمية الفلاحية أنور بوبكري يضيف:
4: جبنا خبراء وأكاديميين ومراكز بحث، وجبنا الإدارة كذلك والفلاحين الثلاثي هذا، يعني نحب نخرج نتيجة شنو الحلول الممكنة في المنطقة هذه لمجابهة خطر التصحر. يعني خبراء العديد منهم أول مرة يزور المنطقة هذه باش يعرف البوتنسيال وخصوصية المنطقة هذه والتنوع البيولوجي اللي قاعدين نخدموا فيه. التوصيل هذه نحاول أن نخدم عليها مع الخبراء هذانا باش تعطينا إفادة ونقدموا أكثر للمنطقة نتاعنا هذه. يعني
3: كما أفاد أبو بكر بأن المجمع بادر بأحداث أول مكتبة فلاحية رقمية في المنطقة تحتوي العديد من المراجع والمنشورات ستساهم في تطوير البحث في المجال الفلاحي.
4: هي أول مكتبة فلاحية تبعث يعني هنا في المجمع هذه، هي خصيصا للباحثين والأكاديميين واللي يحبوا يخدموا المنطقة هذه ولا عندهم بروجيات على المنطقة هذه. خليكم دعوة لمراكز البحث ولا المعاهد العليا فلاحية باش يوجهوا الطلبة نتاعهم للزون هذه لأن فيها بوتنسيال كبير. البوتنسيال هذه التو ما تثمنش، دونك حاولنا أن نعمل المكتبة هذه. هي مكتبة ورقية ورقمية فيها عديد المراجع يعني المهمة اللي تختص في المدينة الفلاحي طبعا فقط. يعني
3: حجزت فرق المراقبة التابعة للإدارة الجهوية بمدينة الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية خلال عمليات مراقبة نفذتها خلال الأسبوعين الأخيرين كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، كما حررت مخالفات في الغرض، وذلك وفق ما صرح به المدير الجهوي بمدينة للهيئة محمد ناجي.
5: حوالي 55 عملية مراقبة ميدانية تم على أثر تولية 3 تنبيه كتابية لأصحاب المحلات المخلة بشورة حفظ الصحة. تم تحرير 3 محاضر حجز تمثلت المحجوزات في 24 كيلوغرام مرطبات، 133 لتر ليمون وفراولة مجمدة ومحفوظة في ظروف غير صحية وفي أوعية بلاستيكية غير معدة للغرض. تم حجز حوالي 43 كيلوغرام منتجات بحرية أسماك وغلال البحر، حوالي 22 كيلوغرام لحوم حمراء متعفنة و15 كيلوغرام لحوم بيضاء مجمدة ولا تحمل أي تأشيرة.
3: في الشأن الوطني، تحيي تونس غدا ذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني الذي تأسس في 24 من جوان 56900 أي بعد حوالي 3 أشهر من استقلال البلاد من أجل تأمينها من بقايا الاستعمار الفرنسي، لا سيما في أحداث سقية سيدي يوسف في 8 من فيفري 58900 ومعركة رمادة في 25 من ماي 58900 ومعركة الجلاء ببنزرت التي اندلعت بدأت في 19 من جويلية 61,900 وأنهت آخر معاقل المستعمرة وكللت بجلاء آخر جندي فرنسي من الأراضي التونسية في 15 من أكتوبر 63,900 وإهداء تونس الاستقلال التام والسيادة الكاملة على أراضيها. صدقت الجلسة العامة السرية المنعقدة بمجلس نواب الشعب اليوم على مطالب رفع الحصانة عن 10 نواب وأرجأت النظر في طلب يتعلق بنائب آخر لأمور تنظيمية وحالت الملف مجددا إلى اللجنة المعنية وفق ما أكده عضو لجنة النظام الداخلي يسر البوابة في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. وأفاد بأن الجلسة نظرت اليوم في 21 ملفا يخصون 11 نائبا تعلق أساسا بجرائم انتخابية قبل العهدة البرلمانية الحالية. دخل البنوك والمؤسسات المالية بداية من اليوم في إضراب قطاعي يتواصل 3 أيام وذلك بعد فشل كل المساعي لاستئناف المفاوضات مع المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين. في المقابل أكد المجلس البنكي والمالي أنه سيتم خصم أيام الإضراب من الأجور الشهرية والمنح المالية والامتيازات العينية للموظفين في حال تنفيذ الإضراب مشددا على تطبيق أحكام القانون والترتيب الجاري بها العمل. دعت النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص صندوق الوطني للتأمين على المرضى الأكنام إلى الإسراع بتسديد مستحقات مخابر التحاليل الطبية الخاصة المتخلدة بذمتها وضبط رزنامة واضحة وملزمة للخلاص إضافة إلى معالجة الملفات العالقة. في العالم استشهد 4 أشخاص بنيران قوات الكيان الصهيونية اليوم في جنوب لبنان وفق ما أوردته الوكالة اللبنانية للإعلام. استشهد اليوم فلسطيني وأصيب آخرون بنيران جيش الاحتلال الصهيوني في جنوب قطاع غزة وفق ما أفادت به مصادر محلية فلسطينية. أعلنت إيران عن اختتام المحادثات الفنية التي جرت في سويسرا ضمن المفاوضات مع الولايات المتحدة مؤكدة الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل لمتابعة الملف النووي والعقوبات وذلك بعد 6 أيام من توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين. في الأثناء بدأ وزير الخارجية الأمريكي جولة إقليمية تشمل الإمارات والكويت والبحرين للبحث في تنفيذ مذكرة التفاهم مع إيران وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. في الأثناء قال الرئيس الإيراني اليوم أن صواريخ إيران لم تكن مدرجة في مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة ولن تكون كذلك أبدا. وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الباكستاني في إسلام أباد أن إيران لن تتفاوض أبدا على قدراتها الدفاعية مع أي دولة وأنها تؤمن إيمانا راسخا بأن السلام والاستقرار الإقليميين لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال نقاشات صريحة وتعاون إقليمي. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده مستعدة لإجراء محادثات سلام مع أوكرانيا استنادا إلى الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في إسطنبول عام 2022. إلى هنا تكملت نشرة أخبار الليلة وهذا تذكير بأبرز عناوينها. قريبا استئناف أشغال القسط الثانية من وصلة تطاوين بالطريق السيارة بعد بلوغ نسبة الإنجاز حوالي 90%. تونس تحيي غدا ذكرى 70 انبعاث الجيش الوطني. وفي العالم الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل لمتابعة الملف النووي والعقوبات في اختتام المحادثات بين واشنطن وطهران. أجمل تحية محدثتكم عفيف لونيسي في الإخراج التقني ذوب سلمة وبعد قليل يلتقيكم حاتم في شاشة بلا صور.
6: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
7: بحر العرب هو جزء شمالي غربي من المحيط الهندي ويعد من أهم المسطحات المائية في جنوب آسيا والشرق الأوسط. يمتد بين شبه الجزيرة العربية من الغرب وشبه القارة الهندية من الشرق وتطل عليه دول عدة مثل عمان واليمن وباكستان والهند، كما يرتبط بخليج عمان عبر مضيق هرمز وبخليج عدن عبر مضيق باب المندب. تبلغ مساحة بحر العرب نحو 3,800,000 كيلومتر مربع، ويتميز بعمق كبير نسبيا مقارنة ببعض البحار الإقليمية، إذ يصل عمقه في بعض مناطقه إلى أكثر من 4,600 متر، وتصب فيه عدة أنهار مهمة من أبرزها نهر السند في باكستان، مما يجعله بيئة بحرية غنية ومتنوعة. يلعب بحر العرب دورا اقتصاديا واستراتيجيا بالغ الأهمية، فهو ممر رئيسي للتجارة العالمية ونقل النفط والغاز من دول الخليج إلى الأسواق الدولية، وتنتشر على سواحله موانئ كبرى مثل مومباي وكراتشي وصلالة، وهي موانئ تعد محاور أساسية في حركة الملاحة البحرية. مناخيا يتأثر بحر العرب بالرياح الموسمية، حيث تتغير اتجاهات الرياح بين الصيف والشتاء، مما يؤثر في حركة الأمواج والتيارات البحرية، ويؤدي أحيانا إلى أعاصير مدارية تضرب سواحل عمان والهند والباكستان، كما يعد موطنا لتنوع بيولوجي بحري يشمل الشعاب المرجانية وأنواعا متعددة من الأسماك والثدييات البحرية. ويجمع بحر العرب بين الأهمية الجغرافية والاقتصادية والبيئية، ويشكل حلقة وصل حيوية بين الشرق الأوسط وجنوب آسيا وبقية أنحاء العالم.
6: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: شاشة بلا صور. الحياة صفحة تملأها أبعاد الصور، والأفلام شاشة تعكس أبعاد الحياة، والليل تسكنه شاشة بلا صور.

0: شاشة بلا صور مع حاتم الغرياني.
1: أصدقائي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم، مرحبا على مجلس إذاعة تطاوين في الحلقة الأخيرة في هذا الموسم من شاشة بلا صور. فيلم الليلة يحمل عنوان ذهب، فيلم استعراضي مصري، إنتاج سنة 1953، بطولة أنور وجدي، فيروز، ماجدة، إسماعيل، ياسين، زينة صدقي، سراج منير، ميمي، شكيب. الأحداث الدور حول فتاة رضيعة فيروز يتخلص منها والدها اللي هو سراج منير بعد ما حملت بها والدتها الخادمة منه، وذلك خوف من الفضيحة، لكنها قبل ما تموت تعترف لعمة الطفلة إنها زوج الشرعية وعطتها عقد الزواج، ويجد الطفلة شحاذ اللي هو أنور وجدي يتبناها ويربيها وتكبر معها الحكاية. طبعا فيلم كما حكينا استعراضي بالأساس، ولكن يحمل قصة في طياته.
2: وأخيرا فكرت أن أدي الطفل البريء ده لأي إنسان عشان يربي. دورت كتير على ناس ولاد حلال، لكن للأسف من إيدش قلب رحيم يعطف علي إلا الأرض.
1: هزت بنتها الموجودة وحطتها وقعت رقم بعيد وحطتها قدام ساحة عمومية جردة كما نقولوا احنا، ومر من هناك أنور وجدي الشحاذ الاستعراضي اللي هو موسيقي أساسا ويعزف بالأكورديون بتاعه، وسمع صوت البكاء. رجع بحباه قعد يثبت شنو الحكاية.
3: يا ترى مين اللي رماك الرميات يا مسكين؟ أنا متأسف قوي يا أستاذ، ما أقدرش أقدم لك أي خدمة. أنت جعان وأنا ميت من جوع، أنت وحداني وأنا مقطوع من شجرة، عامل لك إيه؟ كل اللي هقدر أعمله لك إني أديك بالونة بلاش. اتفضل خد هذه بالونة بلاش، انبسط بقى، انبسط انبسط انبسط. جري. سلام عليكم.
1: وحاول انه يمشي ويخليه، ولكن قلبه ما طاحش.
3: طب خد ادي بالونة تانية، ادي بالونة تانية، اسكت بقى اسكت. سلام عليكم.
1: والام تراقب من خلف الجدار، ولكن
3: طب تعال
1: في الاخر رق قلبه وهز الرضيع ذايا.
3: تعال حشوف لك حد ابن حلال ياخدك يا ربي. ده اولاد الحلال كتير قوي في الدنيا دي، قوي قوي.
1: ومشى بيه أنور وجدي يعني، وتهنت الأم اللي خادمة لكم دور الفنانة ماجدة.
4: السلام عليكم.
3: بلا أب يا شطاطنا يا أخ.
4: اعمل معروف يا حضرة، العيل ده لقيته مرمي جنب الحيط بردان وجعان، خده ربي ينوبك ثواب عند الله.
3: لا يا ابني مخدوش،
4: خد وديك عليه بالونه بلاش.
3: وبعدين بقى في الليله المنيله يا جدع، انت
4: اعمل معروف يا سعاده البيت، خد وربيه يمكن ينفعك لما يكبر.
3: وهينفعني بايه لما يكبر؟
4: هي القهوه دي ملكك؟
3: ايوه ملك.
4: حضرتك عندك اولاد؟
3: لا ما عنديش.
4: طب لما تموت مين هيورثك؟ خد الواد ده يورثك.
3: بلا الله، انا بلد خرقتك البلد خلقتك المشلفطه.
1: ويكمل يتجول والام تتبع فيه من بعيد. يعني
5: الساعه واقفه؟
4: لا انا مش بكلمك عن الساعه.
5: امال عاوز ايه؟ مفيش فكه.
4: لا مش عاوز فكه،
5: انا شيء بارد. امال عاوز ايه؟
4: انا عايز اهديك بهديه عظيمه، تحفه هايله.
5: يا جدع انت خدت لي منين الساعه دي؟ تحفه ايه وهديه ايه؟
4: العيل ده بردان وجعان، عاوز يتدفى، عاوز يتغذى. انا راجل فقير وخالي شغل، خده اتبناه يبقى لك ثواب عند الله.
5: اتبناه؟ طب ما تتبناه انت.
4: انا ده انا عاوز اللي يتبناني.
5: اسمع اخ، كلام في سرك، انا متجوز اربعه.
4: اربعه ستات؟
5: امال اربعه سباتي؟
4: ومخلف منهم حضرتك؟
5: مخلف 13 عيل.
4: لا، عدد 13 ده عدد نحس، خد العيل ده عشان يبقى 14 وتكسر النحس.
5: انت مجنون، دول بيطفحوا يومي 70 رغيف.
4: طب وماله يا اخي؟ خد الواد ده طفحه وياهم يبقى لك ثواب.
5: ده انا عاوز انقصهم واحد تقوم تزودهم هم على هم. روحي يا عم الله يحنن عليك.
6: طب اروح فين بس؟
5: روح للجماعة الاغنياء اللي ما عندهمش عيال وديه للمؤتدرين. ومين عارف يمكن حظك يضرب ياخدوك انت راكر وياه.
1: حطها نصيحة مش يعمل بيها ولا لا ويكمل رحلته. أكيد رضيع وجعان ويبكي، والأم ما زلت تتبع يعني تحب تعرف وين مش يستقر ولدها. مشاي حاب يحطه في ملجأ.
7: أودي
8: معايا عادي.
7: عندنا مش أودينا النهارده. اسمع من فضلك.
8: طب هو مش هنا ملجأ ايتام؟
7: ايوه ملجأ ايتام. امال ملجأ عيان؟
8: طب خلاص معايا عادي ليكي، بتفضلوا خدوه.
7: تاخدوه ايه يا جدعان؟ هي تكيه؟ هي وكاله من غير بواب؟ هي جريمه؟ حضرتك تخبط الباب ونفتح ونقول لك اهلا وسهلا؟ هنا في نظام، في اصول، ما نقدرش ناخده منك الا لما تتبع الاصول. فيها مسؤوليه عليا.
8: طب اتفضل قول لي ايه هي الاصول؟
7: انا نقول لك، اولا تكتب طلب وتقدمه لكاتب الملجأ. وكاتب الملجأ يقدمه لسكرتير الملجأ، وسكرتير الملجأ يقدمه لمدير الملجأ، ومدير الملجأ يقدمه لمجلس إدارة الملجأ، ومجلس الإدارة يجتمع ويحدد جلسة، والجلسة تتأجل وتتأجل وتتأجل لحد ما يحلها ربنا. وبعد ما يحلها ربنا يجتمع المجلس ويبت في الطلب بتاعه، يا إما بالرد يا إما بالقبول.
8: خبر أبيض، يكون الوقت كبر وبقى راجل.
7: دي بالمسألة
1: اتحلت.
7: ما
1: يتنام يا اسمع بس، حتى باب الملجأ تسكر قدامه. شنو هو الحل؟ شوف شو يعمل أنور وجدي. باش يكمل يدور بالصغير ذاك من بلاصة لبلاصة، والأم قاعدة تتبع وين مشى.
8: لا مؤاخذة، ايه رأي حضرتك في الطفل ده؟ مش شكله حلو؟
2: حلو.
8: مش دمه خفيف؟
2: خفيف.
8: مش يستاهل الرحمة والعطف؟
2: يستاهل.
8: تصوري لقيته مرمي في الشارع جنب الحيط، رميته واحدة مجرمة ما عندهاش قلب.
2: مين هي؟
8: أمه.
2: حضرتك شفتها؟
8: شفتها؟ ده أنا لو كنت شفتها كنت قطعت إيديها. انما حضرتك باين عليكي ست طيبه وقلبك
1: هنا. يتقابل هو ام الرضيع ويحكي الحكايه الحوار هذا يدور
8: بيناتهم. ده هيحبك قوي.
2: مش عارفك انه هيحبني.
8: هو معقول ان حد يشوف العينين الحلوين دول ولا يحبكيش؟ ده انا نفسي اني اتسخط عيل صغير واترمي في الشارع علشان تشيليني بايديك الحلوين دول وتحبيني. خدي شيلي شيلي. في الحقيقة أنا لسه مش عارف إذا كان ده ولد ولا بنت، فلو طلع ولد سميه على اسمي وحيد ألفونسو، ولو طلعت بنت سميها. هو اسم الكريم إيه؟
2: اسمي دهب.
8: دهب، يا سلام وسلم، عشت الأسامي يا ست دهب. لو طلعت بنت سميها على اسمك الحلو دهب. ربنا يجبر بخاطرك زي ما جبرت بخاطري، وخاطر وحيد إذا كان ولد، وذهب إذا كانت بنت. سلام عليكم.
2: اسمع.
8: نعم.
2: أنا كان بودي، لكن ما أقدرش. خد.
8: ليه بس يا ست ذهب؟ ده هيحبك قوي.
1: ومن
8: ده هيزعل علشانك قوي.
1: ما تجيبش تقول له الحكاية.
8: ده هيعيط قوي.
6: عيط.
1: مكرر الطفل ما حبش عايط. ولتو ما عرفش سي الفانسو وحيد الفانسو
8: مش راضي عبرك
1: ما عرفش لتو.
8: مش قادر اقول لك اتفضل عندي
1: بنيه ولا وليد.
8: حالتي المنزليه لا ترضي عدو ولا حبيب. اقول لك اوديك الكراكون بقى وامري الى الله. مش محضر تحري، استحمل عشان خاطرك. يلا بينا يا ابني على الكراكون.
6: بس طول بالك معلش.
8: خلاص هنروح البيت، انما بشرفي الكراكون اريح لك في البيت. انت حر.
1: هزوا الدار، وطبعا في الدار اكيد بالشيء الشيك الاخر الرجل متسول معناها اذا باش يلقى حليب باش يلقى شيء يغذيه باش يعتني بيه. على كل هيك بدات الرحله بين ذهب ووحيد الفونسو وتروح الذهب الكبيره الخادمه للدار زكرستن طبعا اللي تشتغل فيها خادمه واللي هي متزوجه عرفي من ولدهم اللي ما حبش يعترف بالموجودة. تلقى حفله رقص وسحر وموجون ايضا وشرب على الفرنك قال المصري. وطبعا في تقنيه الاخراج اكيد لكشف بعض الشخوص والمستوى الارستقراطي للعائله هذه. طبعا عائله اكيد فيها تقسيمات وميولات وانواع الشخصيات. ذهب يجي زكي رستم ويكلم
2: ذهب. خدمت ايه؟ خلاص يا مرات عم.
7: خدمتيها في النيل؟
2: ايوه يا مرات عم.
7: وشفتيها لحد ما رقت؟
2: ايوه يا مرات عم.
9: حد خد باله وانت بترميها؟ حد شافك؟
2: حد شافني للربان
7: الحمد لله. البنت دي لو كانت عاشت كان جابت العار للعيلة، كان بقت نقطة سودة ما تمحاش السنين. اتصور يا سيمونير بيه يا سليل المجد والشرف لما كانت الناس تعرف ان دي بنتك. ومن مين؟ من فاطمة، فاطمة الخدامة الوضيعة.
2: هي المظلومة،
7: دي هي اللي مجرمة. بقى صح ان خدامة فقيرة تعمل مقامها بمقام اسيادها، تعشق واحد من اسيادها، دي تستاهل ضرب النار ضرب الرصاص. هي واللي ضحك عليها.
9: دي هي اللي ضحكت عليا، دخلتني في اوضة كده وسعتني حاجة في كوباية، تهت عن الدنيا خالص. ولما قمت من النوم لقيت نفسي كده.
7: المهم ان البنت ماتت واندفنت هي والفضيحة في النيل عقبال ما امها تموت.
1: لا تهدى
7: هي
1: تاخدها
7: زي ما خدت بنتها.
1: المغرض يعني هي عمتها مش الـ يعني ام المولودة.
9: انا متهيألي ان دهب بتكذب
7: وهي دي تعرف تكذب. دي هبلة،
9: مفيش حد هبل دلوقتي. انا مش مطمن للكلام اللي قالته.
7: الله انت هتغوشني ولا ايه؟ يلا بينا نشوف.

0: وبتمشي ذهب للخادمة اللي هي في السسور كما نقولوا احنا في الكاف مستلقية خارجة من الولادة.
1: ما تخافيش
2: عملوا فيها ايه؟ قولي قتلوها خلوها؟
1: لا ابدا، بنتك في امان وطيبة بخير.
2: انت بتكذبي علي، انا ما صدقكيش. قتلتوها عشان تخلصوا منها، انت بتداري على اهلك.
1: احلف لك انها بخير.
2: احلفي على المصحف ده.
1: وحق هذا المصحف ان بنتك موجودة وطيبة بخير.
2: موجودة فين؟
1: عند راجل طيب ابن حلال يعرف ربنا حيربيه.
2: احرسها يا رب واسترها واكفيها شر ولاد الحرام. اسمعي يا ست، ده انا حاسه ان ساعتي قربت. هقول لك على سر، انا بيني وبين ربنا عمار كبير، منير بيه اتجوزني على سنة الله ورسوله من ورا مراته، اتجوزني جوا الشرعي، البنت بنته الشرعية. هذه يا سيبة الجواز وشهادة ميلادها، البنت بنته الشرعية يا ست. ده وصيتك بنتي ليلى،
1: انا هضحي حياتي عشان.
2: كتر خير.
3: رأسي هنا، فين البنت؟
4: ما اعرفش
3: ازاي وديتيها فين؟
4: سبتها في الشارع.
3: ما تعرفش ازاي؟
4: خطوات.
3: شكله ايه واسمه ايه وساكن فين؟
4: ما تعرفش.
3: انا بموتك. انا بموتك.
0: سام هدايا تموت الخادمة ويرجع بنا المخرج للبنت ذهب.
3: استنى، انا
0: يعني زوج سامي ليلى وذهب، ولكن هي مش كامل شخصية باسم ذهب. هنا ملقاش حل انه اللي يسمعها موسيقى. جت الجارة.
4: مش عارف جرى ايه؟ الساعة دلوقتي 2 بعد نص الليل، وحضرتك نازل لي خبط وراعة وطبل وزمر وتوتوتوت وشيكاشيكا، ولا خايل ان في جنبك جيران عايزين ينام.
3: طب ما تنامي، ايه اللي حيشك عن النوم؟
4: الكباريه اللي حضرتك فتحته، الصالة اللي جنبك شغلتها الليلة، جاية من الفرح اللي كنت سهرانة فيه، تعبانة وهلكانة ومدروخة ومخسكة ومتكتكة، وما رضيتش حتى على هدومي، ولسه هقول للسرير تعالاني يا ويكا، الاقي حضرتك شغلت لي فرقة مزيكا.
3: لا مؤاخذة يا ست بلطية، أصل عندي ضيف زعلان ومش جايله نوم، فحبيت أنيمه على الواحدة. تحب أسمعك حاجة؟
0: حاضر.
4: بس يعني تنيم ضيفك وتقلق منام الجيران؟ طب وجود سواه الضيف اللي ينام على المزيكا ويشخر على النوتة؟
3: أهو
4: يا خرابي.
0: تفزعت كي شافت الرضيع.
4: يا ليلتك المهذبة، يا وعيتك المزفتة، يا ليلتك المنيلة، جبت العيل ده منين يا منيل يا أستاذ؟ أنت قولي يا ورقة.
3: قولي يا ورقة.
4: خطفته.
3: بس طولي بالك، ما سرقتوش، ما تفضحناش. ده ابني.
4: ابنك؟ اللي ما شفتك يوم اتجوزت ولا طلعت ولا خلفت ولا سبعت. أنت قولي يا ورقة، أبوه يبقى مين؟ مين أبوه؟
3: طولي بالك يا ستي. الله، ما قلتلك أنا أبوه.
4: وأم؟
3: أمه. أنا برضو أمه.
4: بسم الله الحفيظ، وانا من السنين الطويله دي كنت فاكرك راجل.
3: لا يا ستي لا، انا امه بالتبني زي ما انا ابوه بالتبني.
4: بالتبني وهيتربى في حلتك ولا هيتربى في فارك؟ بالتبني يا اخي، بدل ما تتبنى عيل اتبنى نفسك، وكل نفسك، شبع نفسك، ادفع اجره بيت نفسك. ده انت يا حسره قلبي عليك، تاكل طاقه وجوع ثمان طاقات
3: زي بعضه. هو ده مخلوق وله رزق، وربنا بيخلق حد من غير رزق؟
4: يعني انت جايبه علشان ربنا يرزقه، تقوم انت شفه تفلفه تروح لطش.
3: لطش ايه يا ست بلطيه؟ الحكايه اللي لقيت الطفل البريء ده مرمي في الشارع على الارض، بيقفقف من البرد وبيعيط من الجوع، فصعب عليا. نويت اربيه بدل ما تربيه التروتوارات وكيزان السبارس.
4: حاكم، ربنا يكتر من امثالك يا استاذ ملجا.
3: شايفه بيعيط من الظلم، بيعيط من الوحشيه.
4: لا يا اخويا، ده بيعيط من جوع، بطنه فاضي، عندك اكل عشانه؟
3: اكل؟ ايوه عندي، اعمل له شويه بسطرمه بالبيض.
4: يا خرابي، وده ياكل بسطرمه بالبيض يا ابو عقل ممشش؟ ده لازم يشرب سوائل. سوائل؟
3: ايوه سوائل، عندي شوربه عدس تنفع.
4: عدس يا منيل على عينك، انت عايز العيل يموت؟ ده عايز يرضى.
3: يرضى ايه؟ لبن؟
4: امال على شوربه فين؟ عايز يرضى لبن؟ ما عندكش لبن عشانه؟ ما عندكش مال وفنجان لبن؟
3: ما عنديش.
4: ينسون؟
3: ما عنديش.
4: كراويه؟
3: ما عنديش كراويه.
4: امال انت عايز الولد يعيش ازاي؟ بالنفس؟ هتعمره جاز؟ ده لازم يرضى عشان يعيش.
3: ايوه لازم يرضى علشان يعيش، ولازم يعيش.

0: بطية؟
1: نعم.
0: والنبي تعمري وابور الجهاز، انا حجيب له اكل وجاي حالا.
1: اياك على يا روح ساد قطيعة، الراجل هيودي روحه في دهي علشان كله عشان المام، الهم المام المام المام.
0: جبت لك الاكل يا جنوش، هتاكل وتنبسط دلوقتي. يا استاذه
2: انت ممنوع تنام على السرير ده.
0: ممنوع ازاي؟ ده ابني ولازم انام جنبه.
2: لا يا دلعاني، ده مش ابنك.
0: مش ابنك.

0: بنية.
1: فلة انت ابيض من فلة، جميلة انت اجمل من جمال. اسمعك، انا حسميكي على اسم اجمل بنت شفتها في حياتي. ذهب ذهب ذهب.
2: انت عملتيها يا اختي، طب اقعدي بقى وكمليها.
0: بدأت الرحلة مع ذهب، وطبعا الأيام تعدى، وأنور وجدي أو وحيد الفانسو لاهي بالبنية هذية والرضعة والنظافة وكل شيء. يعني هو البو، هو الأم، هو اللي ربي. وتتعدى سنين، وأبوها الطبيعي غارق في سهريات وفي مجونه طبعا، وكأنه ما عندوش يعني دماء يعني طيشه، ويقامر ويسهر والليل والآخر اللي وجدي يغسل في الغيارات كما يقولوا. وإي له باللبنية، رغم أنه هو متصور بطريقة فنية، يعني هو فنان عازف موسيقي، ويتجول في الشوارع ويقدم في عروضه، وهذا يعطيه هيك وهذا يعطيه هيك. في الاخر باش يلم شويه الحليب وشويه خبز. ومرت السنوات، يعني عام اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة سنين، وجاء وقت المدرسة. ما نجمش يدخل المدرسة، يقري فيها في الدار، وهو الدور معاه يعني في الشوارع، ونفس اللبسة تقريبا، طربوش كذا يعني تاع فنان السرادي. واللي تظهر ظهور الأول الطفلة فيروز، هذه اللي الأخت الكبرى للفنانة والممثلة نيلي.

0: أن الفن والبلو يعني هما الاثنين لابسين لبس فنان لكن مرقع الكلها يعني يوسف في رواحهم.
1: يا بختك يا من عشانا
0: يا بختك يا من عشانا شفت كلمات الغنية يعني يتسولوا بها.

0: معطيها هذا فلوس
1: كده لقينا الظهر ولسه ما تغديناش
2: والصبح ما فطرناش
1: ومبارح ما تحشناش
2: والنهارده مش هنتعشى
1: يا اخي بلاش مقاطعه قول ان شاء الله
2: ان شاء الله مش هنتعشى
1: لا ان شاء الله نتعشى اللي خلقنا مش هينسانا ضروري هيبعت لنا رزقنا من السماء
2: من السماء

0: الله دي تفاحة.
1: مش قلت لك ربنا هيبعت لنا رزقنا من السماء؟
0: ونعمة بالله. بس التفاحة دي هتعمل ايه؟ ده الواحد يبلعها زي الاسبرينة.
1: ملحق عليك يا استاذ، يلا قوم بينا تعالى نقعد تحت شجرة بطيخ. استنى انت هتعمل ايه؟ هتاكلها؟
0: اه هاكلها ليه؟
1: لا دي مش بتاعتنا، دي بتاعت اصحاب الشجرة، يلا نرجعها.
0: نرجعها ازاي يعني؟ نلزقها في الشجرة؟
1: لا يا اخي ناخدها نديها لاصحاب البيت اللي هنا.
0: طب يمكن الشجرة دي مش بتاعتهم،
1: مش مزرعة بجنينتهم؟
0: اه
1: تبقى بتاعتهم، ولما حشوف ان احنا ناس غلابة وما عندناش فلوس وعندنا ذمة وشرف وامانة هيعشونا هيغدونا. استنى انا شم ريحة ملوخية، ملوخية بالارانب كمان.
0: استني استني، لا دي ملوخية بالفراخ.
1: بالارانب؟
0: بالفراخ.
1: بالارانب؟
0: بالفراخ.
1: بالارانب؟
0: بالفراخ. انت عمرك دقت ملوخية بالارانب؟
1: لا. وانت عمرك دقت ملوخية بالفراخ؟
0: لا.
1: خلاص تبقى بالارانب بس اديني. يا الله.
2: دخلوا للدار للسرايا هذه باش يعطيهم التفاحة اللي طاحت مع الشجرة وهم قاعدين تحتها. ولكن الدار زعمل شكون هذي؟ واد دخلوا للدار وشدوهم البواب.
3: تخص اصحاب البيت عايزين نسلمها للبيع او للست.
4: وايه هي الحاجة دي؟
3: ما نقدرش نقولك عليها، لازم نسلمها للبيع نفسه او الست نفسها.
4: رايمانجو
5: يا رجال، كل رجل الماس ما يمكن نبري، ما يمكن ذهب. ما
4: استنى هنا، انا حد الست خبر.
5: اوعى تدي ده على حاجه ولا تقعد على حاجه لحد خبر اللي فيه.
1: كمان طيب.
4: اتفضل اتفضل.
5: لا اتفضل يا فندم.
1: لا والله العظيم لازم انت تتفضل الاول.
5: متشكر اوي.
0: اهدى كله اهدى كله.
1: فين التبلطية العالمة عشان تيجي تتفرج على البيوت اللي تهوز دي؟
0: وعدنا يا رب وعدنا.
1: يعني حرام يا رب لو انا اقعد في بيت حلو زي ده.
0: طب اشتغل يا اختي اشتغل.

0: تطلع الدار دار مو لبنانية.
1: الناس بلاش أن تسمعه.
2: نهارك سعيد يا استهان.
3: ايه نعم عاوزين ايه؟
2: بقى أصل واحد
4: لما يلاقي محفظة في الأرض يقوم يجي واحد تاني يقول المحفظة دي بتاعتي.
2: هيقوم الواحد الأولاني يسأل التاني ايه اللي جوه المحفظة؟
4: يقوم التاني يقول الأولاني على أمرة في المحفظة.
2: يقوم الأولاني يدي المحفظة للواحد.
3: ايه الدوشة دي؟ ايه اللي محفظة وأولاني وتاني وتاني وأولاني؟ انتوا بتخرفوا بتقولوا ايه؟
4: اسمع يا هانم لو تسمحي احنا لقينا حاجة وقعت علينا بس عاوزين أمرة عشان نحرف التكت بتاعتكم ولا لأ؟
3: ايوه بتاعتنا هاتوها.
4: طب حذري فذري ايه هي؟
3: الحلق الالماظ. هاتوا اوامر حلق الالماظ احسن اوديكم في داهيه. يا عوض اقفل الباب. صالح اضرب تليفون اوامر البوليس خليه يجي على هنا.
5: يا ست هانم اعملي معروف انت عايزه تودينا في داهيه. هو انتوا عندكم شجر بيطلع الماظ؟
3: امال لقيتوا ايه؟ كلموا اوام.
5: الشجره اللي على باب البيت بتاعتكم؟
3: طبعا بتاعتنا مش مزروعه في بيتنا. خلاص تبقى بتاعتنا.
4: ما يا ست الشجره بتاعتكم دي بتطرح ايه؟
3: بتطرح تفاح طبعا.
4: تفاح؟ طب استني شويه. والتفاح ده ني ولا مستوي؟
3: الله مستوي طبعا.
4: مستوي؟ طب استني حلو ولا مالح؟
3: الله حلو حلو زي العسل كمان.
4: زي العسل. طب من فضلك استني شوية. احمر ولا اصفر؟
3: الله احمر طبعا.
4: طب استني
0: ليت التفاح على الكل.

0: شوف باباها ولكن مش متأكد اللي هو باباها. متعرفش الحكاية ولكن ثم إحساس غريب.
1: والنبي يا سعادة البيت ادينا حاجة لوجه الله.
2: حاجة ايه؟
0: لكن هي شفت وشد فلوسك
2: او اللبس الشخصي ده. مش ممنوع؟ شو ما انت دخلت هنا ازاي؟ انت فاهمة ان هنا بيت ابوكي؟
3: اصلهم يا سيدي سرقوا تفاحة من الشجرة اللي برا ودخلوا هنا ياكلوها.
2: ايه؟
1: لا ابدا مش عارفك يا بيت، التفاحة اللي وقعت من الشجرة لوحديها.
2: ولما وقعت تاكليها انت ليه؟
1: لا لا ابدا ما اكلتهاش، دي نزلت في بقي على طول.
2: طب يلا يلا الرش كان فارغ يلا.
1: والنبي يا سعادة البي ابوس ايدك خليهم يغدونا، ده انا بقالي يومين ما اكلتش. والنبي يا سعادة البي ابوس ايدك.
2: يلا يلا يلا بلطش.
1: والنبي والنبي يا سيدي.
4: يا سعادة البي اكبر بخاطر البنت الغلبانة دي، اصل احنا مزكتية غلابة والدنيا ملطشة معانا، ربنا ما يحوجكم لحد.
2: مش عيب تبقى شحط طويل عريض كده وبتشحت؟ انت عامل زي الطور، ما تروح تشتغل.
1: طور ايه يا سعادة البيه؟ هو في طور بيضرب مزيكا؟ ده راجل فنان وانا بنته الفنانة، بناكل لقمتنا بعرق جبيننا.
2: وازاي يقول عليك بنتك تمرمطها بالشكل ده يا مجرم؟ حد في الدنيا يقول عليه ضناه؟ تبدل ما توديها مدرسة؟ ده انت تستاهل الشن. الاب اللي زيك انت لازم ينضرب بالرصاص. يلا على برا امشي اطلع برا. تعال يا ميمي خليهم يحضروا لنا الغدا.
3: اما النهارده يا موسي موسي عامله لك ملوخيه على القالب. لكن هي تجنن
1: يعني ننطرد عشان تفاحه؟
5: معلش احسن منا وجيرانه كده، هذا محاول انطردوا من الجنه عشان تفاحه.
1: الله ما تمشي جيرانك. ايه يلا مين دي؟

0: تخرج العمة ذهب وتشوف نور وجدي وتتذكر طبعا.
1: الله، أنا متهيالي شفت حضرتك قبل كده.
2: وأنا كمان فاكرك كويس. هي دي؟
1: أيوه هي دي، سميتها على اسم حضرتك ذهب. شايفة كبرت ازاي وبقت عروسة شاطرة. دي قريبتي، بقالي زمان ما شفتهاش. سلمي عليها، سلمي عليها.
2: اهلا، ازيك يا قريبته؟ ازيك يا حبيبتي
3: دهب؟ جرى ايه؟ انت بتكلمي مين هناك؟
2: انا مش عارف اكلمكم دلوقتي، انتوا ساكنين فين وعنوانكم فين؟
1: في السيدة زينب، حارة نبوت الغفير.
2: طب والنمر، النمر كام؟
4: البيت ملوش نمره، هو اول بيت في الحاره بعد الخراب.
1: تقولي بس فين بيت بلطيه العالمه الف من يدلك عليه؟ ده ما يتوهش ابدا.
2: طيب صالح، تعالي اتفضلي تفاح.
1: متشكرين قوي يا فندم. متشكرين.
2: روح انت بقى.
3: انا خدت 2 كارت بس.
5: 3
3: انا قلت لهم انا مين، انا مين قدامكم؟ انا كذاب، انا بقى 3
0: يا يلعبوا في الحارة طبعا، وسرقوا لها التفاح، سرقوا الذهب التفاح. طردتهم من البيت وخرج حامل قش وصراير على ظهره هو والبنية، ويدوروا في الشارع، يرجعوا للشارع اللي جاوا منه لسكن دماوة. وفي نفس اللحظة اللي هو خرج فيها كانت ذهب، يعني عمة البنية، جات تحب تطل عليهم في سكنهم. لكن
5: مش قصدي كده، انا جاي اسالك على واحد ساكن هنا اسمه الاستاذ وحيد وبنته اسمها دهب.
6: وحيد ودهب؟ ياه، طب المطلوب يا بالا
7: ينزل على عينك
8: الخلف. هو يا مسافر
5: هما مش ساكنين هنا،
7: انكشحوا من هنا خلاص في 60 دهب
5: عزلوا
7: ونقطه في البيت.
5: من فضلك ما تعرفيش حضرتك سكنه فين؟
7: دوري تحت الكباب، دوري عليهم على الارصفة، دوري عليهم في صناديق الزبالة. ثانية منيل الخيشة اللي كنت برقع بها المقاش عينك.
5: اعملي معروف لو رجعوا تاني او لو قابلتيهم صدفة او عرفتي مكانهم بقول لهم يتصلوا بيا ضروري.
7: وهيتصلوا بيكي فين يا الضلعادي؟
5: في البيت اللي فيه شجرة التفاح.
7: تفاح؟ النبي تغنيني وتعوض علي.
5: طب لو حضرتك عرفتي عنوانهم تبقي تديني خبر، وانا لك عندي هدية عظيمة.
7: وانا هروح لك فين يا الضلعادي؟
5: في العنوان ده، شارع مظهر باشا نمرة 107 بالظبط.
9: مبسوطة يا ستي؟ ادي انت خربتي بيتي وقطعتي عيشي.
4: معلش ما تزعلش، انا هجيب لك فلوس، هعشيك فلوس وغديك فلوس وهفطرك فلوس.
9: ازاي بقى؟
4: انت الزامك 1000 جنيه هجيب لك 2000 جنيه، الزامك 2000 جنيه هجيب لك 5000 جنيه.
9: ده انت اللي الزامك مورستان، هتجيبي لي الفلوس دي كلها منين؟
4: هرقص واغني واشقلب بالدنيا دي كلها فوقاني تحتاني.
10: نعم يا حضرتك.
11: اهلا وسهلا.
10: اهلا وسهلا.
11: من فضلك احنا عاوزين واحد
10: ويسكي، واحد كونياك، واحد فراخ، واحد حمام.
11: لا يا فندم احنا عاوزين واحد بني ادم.
10: يا نهار اسود، بني ادم؟ انتوا ايه من بلاد نمنم؟
11: لا لا لا يا فندم، احنا عاوزين واحد زبون بياكل عندكم
10: في ترابيزه.
11: هما في رغيف طبعا في ترابيزه. اسمه الاستاذ فرح، هو صاحب كازينو اللي جنبكم ده.
10: انتوا شايفين الراجل اللي بياكل في الترابيزه اللي هناك دي؟
11: ايوه
10: هو ده الاستاذ فرح. بس اوعوا تقربوا جنبه احسن، ده زعلان قوي، متنرفز جدا، ده عصبي خالص، يعني لو قربتوا جنبه هيكسر الدنيا خالص.
11: ايه رايك بقى نكلمه؟
4: نكلم ابوه.
11: طب ونزعق لنا؟
4: نزعق له.
11: طب ونضربنا؟
4: نضربه.
11: لا اشتغلنا والحمد لله.
4: بس تعالى بقى ما تبقاش خوان.
11: طب اسمعي، خليك انت ورايا عشان لو حدفنا بحاجه ما تجيش ليكي.
4: لا لا، خليك انت ورايا عشان اذا حدفنا

0: صاحب الكازينو اللي ياكل في المطعم هو اسماعيل ياسين. لكن العملية انه ياكل فيه صحنة فارغة وفي عاد شيء ياكل الهواء.
1: بتاكل ايه؟
2: ولا حاجة.
1: يعني ما بتاكلش؟
2: مش شايفني باكل؟
1: ايوه انا بس حفاضة مفهوش اكل.
2: انا بس ما تزحقش حفاهمك. اصلا انا عياه والحكيم وصف لي ده وانا لازم اخده بعد الاكل، وبما اني ملياش نفسي من الاكل فانا باكل كده على الفاضي علشان اخد الدواء. اتفضلوا ويانا.
1: ربنا يشفيك يا سعادة.
2: الله يكبر بخاطرك.
1: تسمح لي بكلمة يا سعادة الدين؟
2: ولا بنص كلمة.
1: طيب تسمح لي بنص كلمة؟
2: ولا ربع كلمة.
1: طب تسمح لي بربع كلمة؟
2: اسمعوا بقى انتوا صدتوا نفسي على الاكل. قوم عشان بعدين اشرحكم.
1: بس لو تسمع ده
2: قوم قومي. ده كل بلائي والبالة. ليه ليه ليه؟
1: ايه العمل يعني؟ مش هنعرف نكلمه؟
3: اسمع انا عندي فكرة.
1: ايه هي؟ لا مش معي. لا لا لا مش معي.
0: مش هي يلتجئ للحيلة وللخداع باش ينجموا يحكوا معه، لانه ما عطاهمش فرصة باش يحكوا معه. جملة رجعوا له
2: كارسون وحياة والدك تديني مفك عشان اسلك بسناني.

انور وفي وفيروز طبعا استغلوا بالفرصه وبداوا يغنوا في اللحظات السعراضيه لاخر مولا كان الكازينو وفيروز ما عندوش بروجرام يعني في الكازينو اكيد خطه انه يقنعوه ويخلوه ربما يكتب مع عقد ويشغلهم.

هذه تحملنا الموجز لحداش بعد هذا الشكل. الجزء الثاني من فيلم ذهب

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري الموجز. تنتظم غدا بتطاوين ورشة حول حوكمة المراعي الطبيعية بعنوان التحديات والأفاق، دراسة الخارطة الرقمية للمراعي بولاية تطاوين. مثل تسريع نسق إنجاز المشاريع الممولة من البنك الأوروبي للاستثمار وتذليل الصعوبات التي تعترض تنفيذها، محور اللقاء الذي جمع اليوم وزير التجهيز والأسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والطاقة والمناجم صلاح الزواري بوفد عن البنك الأوروبي للاستثمار. افتتحت اليوم أشغال الاجتماع الإقليمي الرابع لتقييم حصيلة البرنامج البيئي للبحر الأبيض المتوسط الذي تستضيفه تونس على مدى 3 أيام وإلى غاية 25 جوان الجارية. في العالم، لقي 4 أشخاص مصرعهم اليوم بنيران قوات جيش الاحتلال الصهيوني بجنوب لبنان وفق ما نقلت الوكالة اللبنانية للإعلام. أفادت وكالة الأنباء العمانية اليوم بأن سلطنة عمان أعلنت أنها نسقت مع المنظمة البحرية الدولية لإتاحة ممر بحري مؤقت للسفن الراغبة في عبور مضيق هرمز. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن البلاد شهدت اليوم الأشد حرا على الإطلاق منذ بدء تسجيل البيانات في العام 47900 في خضم موجة حرارة تشمل دولا عدة في غرب أوروبا. انتهى الموجز مع تحية عفيفة لونيسي، والمشوار يتواصل مع حاتم في شاشة بلا صور.
3: شاشة بلا صور، الحياة صفحة تملأها أبعاد الصور، والأفلام شاشة تعكس أبعاد الحياة، والليل تسكنه شاشة بلا صور.

0: شاشة بلا صور مع حاتم الغرياني.
1: مرحبا بكم جديد في الجزء الثاني من فيلم ذهب. زعما باش ينجحوا ويقنعوا نسمعوا الحوار. يلا
2: تعمل انقلاب فظيع في المسرح الاستعراضي. الا قولوا لي قبل انتم تعشيتوا تحبوا تتعشوا. انا كان يسعدني جدا انكم تشتغلوا عندي، انما الحاله دلوقتي من عيالها بستين نيله.
3: لا ولا يهمك يا سعاده الدين، اذا كان المساله عشان الكونترتات اللي كتبناها مع التياترات الثانيه فدي حكايه تتضبر، احنا نلغيها عشان خاطر حضرتك.
4: هو احنا هنلاقي احسن من حضرتك ولا الطف من حضرتك ولا اجمل من حضرتك؟ ده انت شربات انت بقك قد كده.
2: ميرسي متشكر، بس في الحقيقه انا التياترو بتاعي اليومين دول في حاله بطاله خالص ومهدد بالافلاس وبغلقه بالشمع الاحمر المتوسط، ولا ينقذنيش غير مبلغ بسيط جدا تافه جدا. كام؟ 10,000 جنيه.
3: لا دي بسيطه قوي
2: قوي قوي قوي. ذهب؟ انا عاوز ذهب. ذهب؟
4: ما انا اسمي ذهب
2: يا اختي تنيلي. انا عاوز ذهب عيار 24. انا احب الذهب، انا اموت في الذهب. الا قولوا لي قبل انتوا تعشيتوا؟
3: لا
2: تحبوا تتعشوا.
4: أيوه.
2: انما قول لي قبل انتوا ساكنين فين وبتاكلوا فين وبتشربوا فين وعايشين فين؟
3: والله الحته اللي عايشين فيها دلوقتي، قصدي العنوان، يعني هو عقده شويه. يعني
4: احنا تاكنين في حاره جوه حاره وعطفه جوه عطفه وسقه جوه سقه وحته جوه حته.
2: واذا حبيت اتصل بيكم اتصل بيكم ازاي؟
3: دي حاجه بسيطه قوي يا سعاده البي. عند عم عطيه البقال المتصيد في ميدان السيده، جنب عم طه اللبان اللي جنب عم اسماعيل الحانوتي. لما تقف جنابك على باب حاره نبوت الغفير هتلاقي البقال على يمينك والخرابه في وشك على طول.
2: ما شاء الله.
3: عن اذن سعادتك بقى
2: اتفضلوا. مع السلامه.
3: سلام عليكم.
2: على العموم انا عاتبكم يا غرسون، اوعى تاخد منهم حاجه. انا مبسوط، انا مسرور، انا منبعث.
3: قولي لي انت تعشيتي؟
4: لا.
3: تحبي تتعشي؟ انا في الواقع اعتقد ان المساله دي بدها ترتيب كويس. اسمحي تسيبي اوضه النوم هنا. اتفضلي.
5: يا مساء الحلاوه ام ملوز.
4: يا مساء الجده الدبل كريم. انا في الواقع شفت بقالين كتير قوي، انما ما شفتش بضايع انضف من كده ولا المع من كده ولا اشيك من كده.
3: فعلا
4: يا نهار اسود، شوف الزيتون الاسود بيلعب ازاي.
3: يا سلام، ده مش اسود،
4: ده تفاح اسود.
3: دوقي كده، دوقي. حلو قوي، جميل جدا، ما شاء الله
4: ما شاء الله.
3: يا سلام، دوقي والنبي الخيار المخلل. دوقي دوقي.
4: ده موز مخلل.
3: ده بلع زغلول مخلل.
4: يا نهار اسكت، شوف الجبن عامل ازاي.
3: لا لا لا، مش معقول تكون جبنه دي، لازم شوكولاته، لازم زبده، دي لازم نوجة. تسمعي بقى تاخدي حته تعيش عشان تذوقي بقى الرنجه دي، الرنجه اللي تتاكل وهي نيه. بس يا ضغطيني يا شفطيني يا وهاطين يا حراميه يا نصابين. بس من فضلك انا صاحب كرامه وانا صاحب الدكان، اتفضل اطلع بره بقى قبل ما ارميك برميل المخلل.
4: لا اسمع، انت زودتها قوي، انت ازاي تكلمه باللهجه دي؟ هو جاي يشحت منك؟
3: ايوه انت فاكرني انا جاي اشحت منك؟ انا جاي انفعك، انا زبون محترم.
2: وعاوز ايه بقى يا جناب الزبون المحترم؟
3: ايوه عاوز بقرش ساق حلاوه.
2: حاضر، بس اوعى تمد ايدك على حاجه.
3: انا لا، ما تخافش، دي مساله ذمه.
6: اتفضل بقرش ساق حلاوه.
3: متشكر. ايه رايك؟ ايه قله الادب دي؟ ازاي تاخدي السمكه؟ قولي لي تحبي جبنه ولا حلاوه؟
4: لا جبنه.
3: ادينا بقرش ساق جبنه.
2: حاضر، بس اوعوا تمدوا ايدكم على حاجه.
3: لا ما تخافش، ما تخافش ابدا، ما تخافش.
6: اتفضل بقرش ساخ جبن.
3: متشكر جدا، اتفضل ادي الحلاوه. السلام عليكم.
2: تعال هنا. فين الفلوس؟
3: فلوس ايه؟
2: حق الجبن.
3: ما انا اديتك الحلاوه بدل الجبن.
2: وانا خدت حق الحلاوه؟
3: وانا خدت الحلاوه؟
2: بقى اسمع، سيبك من شغل القلباندا ده وناولني الفلوس.
3: طب طول بالك يا اخي، هي الحكايه ايه؟ مفيش رحمه؟ اوعى ايدك. هات كمان رغيف.
6: اتفضل، ادي كمان رغيف.
3: يبقى الحساب كام؟
6: 3 تعريفة.
4: لا احسبهم من الاول.
6: من الاول.
3: بقرش تعريف عيش وبقرش تمام. طب ايدهم على الحساب. سلام عليكم.
2: مفيش كلام من ده، بنقول الشكوك ممنوع.
7: اعمل معروف.
8: ده انا وبنتي بقالنا يومين ما دقناش طعم الزيت.
6: من شان ما تفهمت يا اخي،
4: يعني خلصك ننام من غير عشاء؟
6: وانا مالي، ما ان شاء الله تناموا من غير غطا.
8: الهي ما يجوع لك كبد ولا يعري لك جسد يا محسن يا كريم.
6: على الله،
8: ده منقدم شيء بيداه التاهنيه لك يا فاعل الخير.
6: اسمع يا اخينا، تعرف لو حتى هتقول لي نهج البرده برضه مش هشككك. ايه رايك بقى؟
8: يا ساتر يا رب. طب اتفضل يا سيدي، خد المزيكا دي راح.
6: هات يا عم، ولو انها ما تسواش لقمه معفنه، انما القصد والسلام. مع السلامه.
3: يلا يا ستي بقى ناكل سوا.
4: لا احنا لازم نقسمها بالنص، انا اخد حقي وانت تاخد حقك.
3: طب وما ناكلش سوا ليه؟
4: لا عشان انت لقمتك اكبر من لقمتي، وبقك اكبر من بقي، وسنانك اجمد من سناني. عبال ما انا اكل لقمه واحده بس تكون انت كلت 18 لقمه مره واحده.
3: طيب يا ستي اتفضلي اقسمي، بس اقسمي قسمه الحق.
4: حاضر.
3: ايه ده؟ بعدها نص رغيف؟
4: والنص ده طبعا نص رغيف، انت عيني فارغه كده ليه يا استاذ؟
3: طب اسمعي بقى، الكبنه دي لازم نقسمها بالميزان.
4: بس كده يلا عند البقال.
3: يلا يا ستي اتفضلي.

0: اهدوا.
1: دول لازم فراني الليل.
0: انت يا جرع انت وهي. انت يا جرع انت وهي.
1: فين زيكم بقولك؟ انتوا نايمين كده ليه في الطريق العام؟ انتوا حرامية؟
2: لو النبي يا زوجة مش حرامية.
1: مش حرامية؟ امال ايه اللبس الشقابطة دي اللي انتوا لابسين؟
3: اصلنا كنا في حفلة كرنفال، حفلة مسخرة.
1: مسخرة؟
3: ايوه.
1: طيب والمسخرة اللي تبدأ فين حد؟
3: دي هناك في الشارع المناور اللي هناك ده شويش.
1: طيب وايه اللي جابكم في الشارع العتيم دي؟
3: اصلنا مستنين قرايبنا حيفوتوا علينا بالعربية.
1: حيفوتوا عليكم يدهسوكم؟
3: لا يا بيه، حيفوتوا علينا عشان يركبونا ويروحونا.
1: ايوه. ودي تيجي تستنوا قرايبكم في الطريق العام؟ اتفضلوا معاي، دي انتوا لازم تستنوهم في حتة تليق بالمقام.
3: فين؟
1: في الكراكون.
3: لا متشكرين قوي، ربنا يجعله عامل، خليها مره تانية.
1: فنزكم بقول لك توهية.
3: استنى استنى يا شويش،
1: بقول لك قوم بس.
3: طب بالك حقوم يا بيه،
1: حقوم
3: خلاص بالك. طب
4: وفي اللحظة هذه يخلط اسماعيل ياسين طبعا وفي سيارة هو وجماعة.
1: انت ساكنة فين؟ قاعدة فين؟ مزروعة فين؟ ده انا داير الف عليك بالعنوان اللي تهوني ابوكي. الله يخرب بيت ابوكي، كان بيتهيألي ابحث الارض واطلعك منها. ده انتوا وشكوا عليا وش الساعة.
3: وشك علينا وش الساعة برضو.
1: غريبة قوي، انا قبل ما اشوفكم كنت مهدد بالافلاس والصياعة وقفل الثياتيو، انما بعد ما شفت وشك ووشها، الفلوس قالت لي خد في جيوبك، والسعاده قالت لي خد في سنانك. اللي قولي انت اسمك ايه؟
3: انا اسمي وحيد الشهير بألفونسو.
1: ما شاء الله، خلي وحيد عشانك وديني ألفونسو علشان اعمل فيها الاعلانات، اصل الناس تحب الاونطه، تحب التسجيل، واسمك في حاجه جميله قوي، ألفونسو ألفونسو. قولي انتوا لازم تيجوا معايا.
3: على فين؟
1: على التياترو، هكتب لكم كونتراتو الى الابد. يلا قولولي انتوا تعشيتوا؟
3: لا.
1: تحبوا تتعشوا؟
3: ايوه.
1: هتتعشوا، هتنبسطوا، هتستبطنوا.
3: ازاي؟
1: بالمسيبة.
4: ومشاو مع اهل التياترو طبعا، وين تم الحفلات الاستعراضية والرقصات وكل شيء طبعا، وبدأت تتطور وتمر الايام يعني، وكل مرة عرض وكل مرة شخصية، وبدأت الناس تمشي وتجي على التياترو، وكثرت ربما حتى الصحف تكتب عليها نجاح من قطع نظير لتقل المعجزة ذهب، وهكا تبدل الحال من حال إلى حال ومن جو إلى جو، ومن طبعا فلوس مهناش إلى فلوس موجودة.
5: سعيدة يا خواجة ألفونسو.
1: سعيدة.
5: ازيك يا بنت الخواجة ألفونسو؟
2: الحمد لله.
5: يا سلام يا سلام، سبحان من أبدل المدمس بالحمام. على فكرة قولوا لي قبلها، انتوا تعشيتوا؟
1: لا. تحبوا تتعشوا؟
5: ايوه. على العموم انا مبسوط جدا، سعيد جدا، ممنون جدا، فرحان جدا. انا عيان جدا. انقذنك يا اختي انقذنك، اوفزي انت اللي عايز تبوفها. اتفضلي يا ستي، ادي شيك بألف جنيه عربون لفيلم سينمائي. هيب هيب. اتفضلي يا ستي، ادي شيك بألف جنيه عشان رحلة لبنان وسوريا. هيب هيب. كمان يا ستي، وادي شيك تالت علشان رحلة للعراق. هيب هيب. اتفضلي يا ستي، ادي شيك عشان
4: تونس وباها الحقيقي يعني. يخسر في القمار وقاعد يرهن ويبيع في دبشو، طبعا حالة فلس كبيرة.
1: من حضرتك
6: بروفا ألفونسو بيه.
1: ايوه. بفضلك 18 بدلة عاوز البسهم بكرة، انت عارف انا راجل عندي حفلات وعندي اجتماعات. ينفخ
2: وي مادمازيل، جي في لا روب تري جولي تري مودرن، باردون
1: باردونك معاك يا
4: اخي. والبنيه ذهب ولت يعني المانيكير والبانيكير واللهين بها ولت نجمه.

0: تفضلي يا فندم تفضلي.
1: أنا يمكن جيت في وقت مش مناسب.
0: بالعكس يا فندم، ده بيتك ومطرحك.
1: ميرسي أوي.
2: وجيت بحذاهم ذهب الأصلية، يعني المرأة الكبيرة،
1: فقلت لازم أجي أهنيكم، خصوصا عاوز أهني المدموزيل الصغيرة أوي دي.
3: أنا يالم صغيرة أوي سنا لكن كبيرة أوي فنا.
1: ما أنا عارفة كل الجرايد بتتكلم على نجاحك المدهش ونجاح الأستاذ كمان.
3: حضرته مش اسمه الأستاذ كمان، حضرته اسمه الأستاذ ألفونسو، وحضرتي بنت ألفونسو.
0: وحضرتي الأستاذ فرح، فرح فزة. إلا قوليلي أنت اتعشيتي؟
1: أفندم يا بيه.
0: اسكت بيه مرة واحدة. أنت معمولة من إيه؟ من مهلبن يا مهلبن. بتشربي إيه؟ شرباتي يا شربات. انت تسمح يا استاذ فرح؟
4: عاوز ايه؟ تسمح تسبقني على التياترو؟
0: تياترو يخرب بيتك، هو ده وقته؟ اصل انا بتفق مع الانسه عشان نتعشى سهوة.
4: اسمع بس، اصل عندنا بروفة.
0: بروفة ايه بس؟ هو ده وقت بروفات؟ بروفات اسيبني
4: يا اخي. استنى بس، اصلها دي قريبتي.
0: ايه؟ رخبة قريبتك؟
4: ايوه قريبتي.
0: طب يا سيدي اطفعها بالهنا والشيفة، انا رايح عالتياترو حسبك. كل اندخ منك لله يا الفونسو يا ابن بديعه.
3: ما تتفضلي عادي، انت لسه ما تعبتيش من الوقفه.
5: مدموزيل الفستان.
3: طب يا اختي ما تستني شويه، ما انت شايفاني مشغوله مع الضيوف، استني شويه.
4: يا الله ده البروفا لازم الفستان يخلص الليله. اتفضلي اتفضلي اعملي بروفا جوه.
0: بتسمح يا مدموزيل تتفضلي في الهواء؟
2: طبعا الفونسو الوحيد ولا طبعا بيستغل الفرصة دي، انه خاطر هو عنده مشاعر تجاه ذهب الأصلية.
1: الله بيتك حلو قوي.
0: ميرسي يا فندم تفضلي.
1: ميرسي، انا رحت لك في العنوان القديم لقيتك عديت.
0: ما اصل البيت اللي هناك ده كان رطوبة شوية، هنا احسن مش كده؟
1: طبعا احسن قوي. شفتك أول مرة صورتك انطبعت في ذاكرتي، بتهيألي إنها امبارح، بتهيألي إنها قدامي دلوقتي.
0: يا سلام، للدرجة دي؟
1: أيوه، وأنا شايفاك قدامي دلوقتي وأنت لابس هدوم كده
0: مقطعة ومهلهلة.
1: مظبوط، وكانت جزمتك فيها
0: شبابيك وبلكونات.
1: تمام، وكانت
0: زي مروحة الحاتي. يا سلام، تصوري وشك الجميل ده فضل مطبوع في ذاكرتي من يوميها لحد دلوقتي. يا ترى مصدقاني؟
1: صدقك يا مستاذ.
0: كنت ليلتها لابسه فستان لونه
1: كحل.
0: تمام، وكنت لافه شعرك الجميل ده بإشارة
1: برضو كحل
0: منقط بابيض.
1: تمام،
0: كان الإشارب جنب شعري كحلي لكن جنب خدودك ما كانش كحلي.
1: كان إيه؟
0: كان وردي، لون خدودك كانت زي لون الورد.
1: أنا كنت زعلانة وكنت بعيط بالدموع.
0: ليه؟
1: لأني كنت عاوز أعرف مصير الطفلة المسكينة دي هيكون إيه
0: ومصيرها يهمك في إيه؟ أنت تعرفيها؟
1: أيوه، دي قريبتي.
0: قريبتك؟
1: ايوه، بنت عمي.
0: بنت عمك؟
1: ايوه، وكنت بنجيها من الموت.
0: ازاي؟
1: مرات عمي كانت عاوزاني ارميها في النيل.
0: ليه؟
1: لان عمي خلف البنت دي من واحده فقيره، اتجوزها في السر، فمراته اعتبرت المساله دي وصمه عار، وصممت انها تتخلص من الطفله المسكينه دي وتموت.
0: يا حفيظ، هي الدنيا فيها بني ادمين وحوش بالشكل ده؟ طب والطفل المسكينه البريئه دي ذنبها ايه؟ الذنب ذنب الاب.
1: ابوها دلوقتي بيتعذب لان ربنا ما بيسيبش طار المظلوم.
0: طب وامها؟ امها فين؟
1: امها ماتت بعد ما ولدتها على طول.
2: لا حول ولا قوه الا بالله.
1: البنت بختها كويس وقعت في ايدين راجل عنده ضمير.
0: انا عملت الواجب اللي بتحتمه الانسانيه على كل انسان.
1: اهو ربنا جزاك كل خير. البنت كبرت وبقت مشهوره.
0: دي بتكسب 100 جنيه في الليله الواحده.
1: 100 جنيه؟
0: ايوه، ربنا اكرمنا والحمد لله بعد الفقر والغلب اللي شفناه.
1: انت تستاهل كل خير.
0: مرسي. انما قوليلي انت عايشه مع مين؟ عايشه فين؟
1: انا مع عمي ومراته.
0: يا خبر، وازاي قادره تعيشي مع الوليه المتوحشه دي؟
1: اصلنا يتيمه من الاب والام، اتربيت عندهم وسقوني المر من صغري لحد ما تعودت عليه. هقول لك ايه، ادي حال اليتام. انا على راي المثل، اللي بلا اب

0: البنية قاعدة ترفق فيه.
1: تمام مزيد ذهب. أنا عاوز أقول لك
0: وتشوف كل الحوار هذا اللي صار.
1: قلبي
2: وأنا كمان
0: كل حد يحب يعبر.
1: أيوة لكن أنا بتكلم جد.
0: على مشاعره تجاه الآخر ويتفرج وتشوف.
1: أهو أنا زعلان منك دلوقتي.
2: ليه؟
1: لأنك ضيعتي 8 سنين كان ممكن يكونوا أجمل سنين حياتنا.
2: بسمة صحيح
1: والنبي صحيح
2: الكلام ده بتقوله من قلبك؟
1: أيوة من قلبي، بس فاضل حاجة واحدة ما قالهاش قلبي.
2: إيه هي؟
3: انت جايه هنا عايزه ايه يا دهب؟ ايه اللي جابك هنا؟
4: رجلي يا استاذ.
3: طب روح هاتي لي كوبايه ميه.
4: الدرع جنبك يا استاذ.
3: استاذي انا دهب. طيب
0: اتفضل. وغادرت دهب وروحت دار اخوها دار عمها بتو بعد الشغالين وعز دار سقف قاع حتى زليت من حي خربة وليت. وطبعا هذا كله من جراء السهرات والقمار واللفعة الخايبة اللي يقوم بها عمها فهمني. وهزمة رد الجبال اللي تهد أكيد. ربيني مازال عندها فرش وعمها قاعد يعني يتحسر عليها.
5: ايه عملت ايه؟
6: جايبة ولا خايبة؟
2: مش جايبة ولا حاجة، ما لقيتش شوق.
6: وعمرك ما هتلاقي
5: كلبلة وش نحس. يا ما بنات اقل منك كتير في الجمال بيكسبوا ويجيبوا فلوس، مش زيك انت يا موكوسة جاتك وكسة.
6: اصل البنات التانيين بيعرفوا ازاي يخلوا ابواب الشغل تتفتح قدامهم.
2: انا مش من البنات دول.
5: الله الله، يعني عايزانا نموت من الجوع جنبك؟
6: ما كنتش تساعدينا على المعيشه من دلوقتي يبقى فايدتك ايه؟
2: بحضرتك فايدتك ايه؟
6: فايدتي ايه؟ انا راجل.
2: وما دمت راجل ما بتشتغلش ليه؟
6: اشتغل ادي اللي كان ناقص. انا اشتغل قال.
2: هو مين اللي لازم يشتغل، الراجل ولا الست؟
6: الست طبعا.
2: يعني عاوزني انا اشتغل وانت تقعد في البيت؟
6: طبعا لازم تشتغلي ولازم تسف في التراب عشان تجيب لنا فلوس. حقنا عليكي، احنا مش قرايبك.
2: انتوا مالكوش حكم علي.
6: ملناش حكم عليكي ازاي؟ انت قصدك ايه؟
5: اسمعي يا بيه، انت زمان كنت هبله وعبيطه. ايه اللي قلبك القلبه المنيله دي علينا؟
6: انت رحت فين؟
5: قولي انت كنت فين؟
6: اسمعي، ده احنا نموتك.
5: لا ده احنا نشرب من دمك.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ده الصوت
7: هم
0: عزلوا
7: ولا ايه؟
0: هنا جارت الفونسو وحيد اللي ترددته من البيت وقتها.
6: مين حضرتك؟
7: ده الصوت. هي الست دهب اسم الله عليها مش موجودة؟
6: دهب؟ عاوزاها ليه؟
7: لا تعطرت عليه، دورت عليه بمنكش لحد ما طلعته.
6: هو مين؟
7: سي الفونس يا اخي، جاتو مانجا فونس لما تلزق تحلمة ودنه.
6: انت بتخرفي تقولي ايه؟ الفونس ده مين؟
7: الافندي اللي الست دهب بتدور عليه. دي سألتني عنه ولا 100 مرة.
5: سألت عليه؟ ويطلع مين الافندي ده؟
7: الواد الكحيان العدمان اللي كان ساكن عندي، دلوقتي بقى استاذ قد الدنيا وبيلعب بالفلوس لعب. شفته امبارح في التياترو هو والبنت اللي لقاها دي، بتكسب 100 جنيه في اليوم.
6: لقاها فين؟
7: لقاها في الشارع، وكانت لقية الهالة لقية العز. الظهر اهلها ناس كبار حبوا يتخلصوا منها، القصد رباها لحد ما كبرت وهي بتكسب جنيهات.
6: والحكاية دي حصلت امتى بالظبط؟
7: من 8 سنين تقريبا، كان اول يوم في عيد رمضان
6: يوم الحفلة. والبنت اللي لقاها دي شكلها ايه؟
7: بيضة وحلوة كده بين عليهم اهلها ناس تراكوة.
6: طيب الست دهب دخلها ايه في الموضوع ده؟
7: انا عارفه، يظهر ان البنت دي بنتها مخبيه على اهلها. سامحني يا رب، سمعها على كلها دي ذهب ودوكها ذهب. سامحني يا رب. يظهر واحد ابن حرام ضحك عليها خلت منها البيت تحتسد بيها رميتها في الشارع. سامحني يا رب. امال يفزعوا اديني جت ودوها خاطر. خلوها تفوت علي اوامك علشان ادلها على طريقه. اصل عوبان عندكم طلع الحجاز السنات قطعت التذكره خلاص في بابور البحر. تفوت اوام قبل ما اطلع. النبي تغفر ذنوبنا وتسامحنا يا رب. تقعدوا بالعافيه.
0: اللي كنت مخبيته بتعرفوا
5: البنت ما ماتتش
8: بتكسب 100 جنيه في اليوم.
5: مين عارف يمكن البنت اللي بتقول عليها الوليه دي مش بنتك.
8: انا قلبي بيقول لي انها بنتي.
5: دهب اللي حدلنا على الحقيقه. تعال
0: يرجع الدهب.
8: تعرف يا حد اسمه الفونس؟
2: الفونسو انا ما اعرفوش خالص.
5: اسمعي ان ما كنتش هتقولي لنا على الحقيقه مش هخلي الدبان لازم يضيع على طريقك.
8: خلي اكبر حته في جسمك قد كده. اتكلمي انت. طيب فين بنتي؟
2: دي مش بنتي.
8: مش بنتي ازاي؟ دي لحمي دي دمي. انا اتجوزت امها بالحلال وخلفت منها بالحلال.
5: دي امها فاطمه الله يرحمها ويحسن اليها كانت زي اختي تمام. ربنا يجعل مسواك الجنه يا فاطمه يا اختي.
8: لازم البنت ترجع في حضن ابوها.
5: لازم البنت ترجع في حضن مرات ابوها في حضن امها الجديده.
2: حرام عليكم سيبوا البنت دي في حالها. سيبوها للراجل اللي رباها. اشمعنى دلوقتي بس اعترفتوا انها بنتكم؟ مش دي اللي ايام ولادتها كانت عار وفضيحه ما يدريهاش الا الموت.
5: اخلصي قطع لسانك كدابه. احنا ما قلناش كده. ليه هو احنا دول للدرجه دي؟
8: ده احنا معانا الاوراق الرسميه تثبت حقنا. يلا دلينا على وضعها.
2: معرفوش
8: معرفوش.
5: انا مولود انا خويا. ده انا سيح دمك.
8: كلمي انصحي. قولي
2: قولي
5: قولي.
2: كازينو الف ليره.
8: الله من فضلك فين قطر الاستاذ الفونسو؟ الاستاذ الفونسو؟ ايوه الفونسو.

0: ايه وما فيش حد هنا ولا ايه؟
1: نفسه
2: استناهم ان شاء الله لبكره.
1: اوه مشاول الكازينو باش يقابلوا الفونسو.
3: عليك يا حلوة يا أمورة.
4: تعالي تعالي في حضن بابا يا روح قلب بابا.
3: ده أبوك يا حبيبتي، ده أبوك الأصلي.
5: انتوا مين يا حضرات؟
0: أنا منير بيت ديناري والد البنت دي، حضرتها ميمي هانم الديناري مراتي، وحضرتها الأنسة دهب بنت أخويا.
6: أهلا وسهلا، تشرفنا خالص. وعاوزين إيه حضرتكم؟
0: عاوزين بنتنا.
2: ايوه عايزين بنتنا اللي من لحمنا ودمنا دهب.
6: ايه الكلام الفارغ اللي بتقولوه ده
0: يا استاذ؟ يستحسن ننهي المساله بيننا وبين بعض.
2: ايوه وما فيش داعي للبوليس والنيابه،
0: لان حقنا مسبوط وواضح، وادي الاوراق الرسميه اللي تثبت ان احنا اهلها.
6: اهلها؟ وكنتوا فين حضرتكم من زمان؟ ما دو...

0: انتوا عصابة لصوص.
1: بس بلاش تهويش، سلمنا البنت احسن لك.
0: دي نجوم السماء اقرب لك منها.
2: انت مش قدينا، احنا نقدر نوديك في 60,000 داهية، انت فاهم؟
0: ده انا اللي حوديكم في داهية لو ايديكم اتمدت ناحية البنت دي. دي بنتي، انتوا سامعين؟ بنتي، دي بنتي وحياتي كلها. ده انا اللي مربيها على ايديا دول، ده انا اللي تعبت بيها، ده انا اللي شفت الويل لحد ما خليتها بقت كده. دي روحي، روحي اللي انا عايش بيها، حياتي اللي ما اقدرش استغنى عنها. جايين دلوقتي عايزين تاخدوها مني كده بكل بساطة. ده انا موتكم، ده انا هقطعكم عينك بسناني. تعالي يا حبيبتي تعالي،
1: احنا هناخدها منك بالقوة.
0: اوعى، ده مفيش قوة في العالم تقدر تاخد مني ده.
1: انا هاخدها.
3: تاخد من خدك ربنا ولا يعرفك يا راجل انت. ايه يا اختي الدلاح دي؟
4: اختي شيبة تعيب دبوك
3: ابو يا ابني. انا ما معرفوش،
5: انا ماليش اب غير بابا ده. هو ده ابويا وهو ده امي، هو ده عيلتي كلها. انا فتحت عليا في الدنيا دي لقيته هو اللي قدامي، هو اللي رباني، هو اللي وكلني، هو اللي كساني. انا ما اقرب لكوش، حش معني يا بابا حش.
0: ما تخافيش يا حبيبتي، ما تخافيش، انا جنبك وحفظل جنبك طول حياتي
5: يا حبيبي يا بابا.
1: لا اخر مره بقول لك ادينا البنت.
0: مستحيل تبقى انت الجاني. اوعى ايدك، اوعى تمد ايدك عليها. انت
5: تعرف
0: اسود. قوم يا بيه قوم، معلش حق علينا.
1: اوعى معلش،
0: يلا يا بيه
1: هعرف استنى. انا هموته، انا هقتله زي ما قتلوا الكلاب السعاره.
0: اقتل قوم، يلا يا منير، يلا يا منير، يلا يا قوم. من قالك تيجي في الدنيا يخرب بيتك؟
6: الواسل بعد العركة دي مع ابوها الحقيقي، طبعا الواسل شغله في الاستعراض في الكازينو، وحيدة فرنسو، وايضا بنت ذهب

0: بالياتشو.
1: اه بالياتشو
0: مش بالياتشو.
1: لا بالياتشو.
0: طب خد طب خد طب خد.
1: الله الله الله الله الله الله.
0: طب خد طب خد طب خد. يا عيني

0: بالياتشو ده ولا بتوا. انا بالياتشو
1: بالياتشو
0: نو بالياتشو
1: لا بالياتشو.

0: يعني صح يا ستي قول ان انا بالياتشو.
1: بالياتشو
0: هو ده يبقى كلام معقول ان انا

0: بلياتشو.
1: انا بلياتشو؟
0: اه بلياتشو. نو بلياتشو. لا بلياتشو. طب خد طب خد طب خد تقليل ادب قوي. طب خد طب خد طب خد.
1: اي اغصى عليك سوفاش لخبط لي شعري.

0: نعم بونسوار يا حضرة الضابط.
1: سعيدة حضرة الضابط. نعم في ايه؟
0: بنت جوزي خلفها جوزي وربها جوزي وصرف عليها جوزي وبعدين خطفها واحد حرامي.
2: والحرامي ده مين؟ حضرته؟
0: ألندوك. لا لا لا ده يبقى جوزي. هو ده وش حرامي، هو ده شكل حرامي، ده غلبان، ده عبيط، ده اهبل، ده بريالة.
1: ايوه انا عبيط، انا اهبل، انا بريالة اللي سبت الحرامي ده يسرقني.
2: ومين هو الحرامي ده اللي سرقك؟
1: ولد ارتست اسمه الفونسو في كازينو الف ليلة، هو اللي سرق بنتي وعمال يشغلها ويستغلها.
2: يشغلها في ايه؟
0: بتغني وترقص وهي لسه ما بلعتش سن الرأس.
1: اعمل معروف يا حضرة الضابط، رجع علينا بنتنا، انقذ شرف العيلة اللي عم بتمرر في الوحش.
0: شرف العيلة؟ نايبتي على شرف العيلة يا دهويتك، على شرف عيلتك من بدري. لو اني سجارة اوام دي ما يحطرش. خلاص يا اخواتي هتنقط. سجارة سجارة اوام.
2: واخدها وراح بيها فين؟
0: عالكباريه على المسخرة وقلة الحياة وقلة الحشمة.
2: لوحدهم؟
1: لا كان معاهم بنت اخويا مدموزيل صغيرة عمرها 16 سنة.
2: يا خبر، دي قاصر وخطفها رخرة.
0: الاتنين يا حضرة الضابط الجوز اخدهم من حضن اهلهم، اخدهم من العز والنغنغة والفخفخة ووداهم للشخلعة والهنكرة. وحبيبك يوم واصل
2: ده باين عليه مجرم خطير. لكن التانية خدها يعمل بيها ايه؟
0: يعمل بيها ايه؟ يعمل بيها ملوخية. يرقصها هي رخرة، يرقصها.
1: ضحك عليها ووعدها بالزواج.
0: ومن عارف يمكن كتب كتابه عليها وزمانهم بيزفوهم على بعض. الحقنا قوم يا حضرة الضابط.
1: أيوة انجد. نعم معروف حضرة الضابط.
2: الو اديني نياب.

الشرطة.

لك عايز اكل كوسه وانا كنش قوانها وابقي

شوفه ويتشلع لع لع لع لع يا عريس يا عزوزون زوخ زوخ.

0: وانت عمرك كم سنة؟
1: عمري 90 سنة يا سعادة البيت.
0: سكوت. 90 سنة ازاي؟ ده انت عمرك ما يزيدش عن 9 سنين.
1: ما انا عمري 9 سنين صحيح، انما كل سنة من 9 سنين دول ازيد فيهم عذاب 10 سنين. سعادتك مش حافظ جدول الضرب؟ اضرب 9 في 10 يطلعوا 90.
0: سكوت. اسمعي يا دهب، اللي اسمه وحيد الشهير بألفونسو اللي جوه القفص ده متهم بخطفك، فايه اقوالك؟
1: وماله لما يخطفني؟ هي القطه مش بتخطف ولادها عشان تحطهم في حته مضمونه وكويسه؟
2: سيد الرئيس، اطلب تسجيل هذا الاعتراف.
1: لا لا لا ابدا يا حضره القاضي، هو ما خطفنيش، انما الست دي والراجل ده هم اللي عاوزين يخطفوني، عاوزين يعذبوني، عاوزين يموتوني، عاوزين يخنقوني.
3: سمعت بنت بقصفه الرقبة عماله تقول ايه؟ انا مش قادر استحمل زياده عن كده.
2: طولي بقى شويه ما نشوف اخرتها.
1: انا فتعت علي في الدنيا دي، ما لقيتش جنبي غير بابا ده. لما كنت بجوع ما حدش كان بيوكلني غيره، لما كنت بعيا ما كانش حد بيدوينه غيره، وعشان كده انا ما بحبش حد في الدنيا دي غير بابا ده. هو ده روحي، هو ده قلبي، هو ده عقلي، واذا خدته مني هموت، هنتحر، هموت نفسي. اعمل معروف يا حضرة القاضي، ابوس ايدك، انصرني انصرني، اجبر بخاطري، الله يجبر بخاطرك يا رب.
4: كل اللي قالته دهب صحيح يا حضرة القاضي، لفندي ده ما خطفهاش، بالعكس ده هو اللي انقذها من الموت وهي لسه طفلة عندها يومين، رباها وتكفل بيها على الرغم من انه انسان بسيط وفقير، حرم نفسه علشانها وضحى بحياته في سبيلها وسبيل هناه.
0: وانت عرفت المعلومات دي كلها منين؟
4: انا تتبعته يوم ما لقاها وشفته بعيني وهو بيحنوا عليها في الوقت اللي محدش عطف عليها ولا حتى اهلها دول، واكبر دليل على حسن معاملته لها حبها الشديد له.
5: لكن الراجل ده عاوز يخطف البنت دي، والبنت دي مش عاوزه تروح للراجل ده، لان الراجل ده بيعطف على البنت دي والبنت دي بتحب الراجل ده، اما الراجل ده حب يخطف البنت دي فالبنت دي ما راحتش للراجل ده.
0: ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ فزوره لازم توضح كلامك، لازم تنور المحكمة.
5: العفو يا سعادة البيه، نورك كفاية.
6: يا حضرات المستشارين، أمامكم الآن دليل واضح لا يقطعه الشك، فهذه الطفلة البريئة المسكينة أغراها هذا الفاجر المجرم فامتثلت لأمره وعاشت في وكره، ولما عرف أهلها مكانه وأرادوا أن ينتزعوها من بين براثنه ويطهروا نفسها من الجريمة والشر اللذين تعلمتهما على يديه، شعر هو أنه سيفقد موردا هاما في حياته، فلم يخش الله ولم يشفق على هذه الأم الكريمة وهذا الأب المكلوم، بل استمع لصوت الشر الذي يدوي في أعماق نفسه وأراد أن يستغلها أبشع استغلال، فدفع بها إلى الصالات والملاهي وهي لا تزال طفلة بريئة. أي جرم أفصع من هذا الجرم؟ إن مثل هذا المجرم لا يستحق شفقة ولا رحمة، إنه يستحق حكما رادعا له ولأمثاله من أعداء الإنسانية. إنني أطلب أقصى العقوبة كما أطلب الحكم لموكلي بالتعويض المدني، وهو مؤقتا قرش ساغ واحد.
1: يا سلام، بقى حضرتك عامل القصة دي كلها عشان قرش ساغ واحد بس؟ طب اتفضل اهو يا سيدي.
7: يا حضرات المستشارين، اسمحوا لي اني احتج على وجودي في هذا القفص بين القتلة والمجرمين. القفص ده مش مكاني انا، ده مكان حضرة المحترم ده.
0: اتكلم في الموضوع من فضلك، هل البنت دي بنتك؟
7: البنت دي مش بنتي صحيح، هي بنت منير بيه الديناري.
2: سيد الرئيس، اطلب تسجيل هذا الاعتراف.
7: سجلوه زي ما انتوا عاوزين. يا حضرة القاضي، انا بعترف ان منير بيه ابوها، فهل يسمح حضرة المحترم يقول لنا فين امها؟ مين امها؟ فين ام دهب؟
2: سيد الرئيس، اني احتج على هذا السؤال.
1: جرى ايه يا استاذ؟
2: نعم،
1: بقى السؤال اللي عجبك تقول اطلب تسجيل هذا الاعتراف، والسؤال اللي ما عجبكش تقول احتج على هذا السؤال. هي الحكاية ايه؟ مفيش نقاوة يا استاذ، حل الوحش كله على بعض.
0: حكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهم واحالة القضية الى المحكمة الشرعية لاثبات جنوة الطفلة.
7: 9 سنين والبنت دي معتقدة انها بنتي وانا ابوها،
8: فهل من العدل انهم ياخدوها مني بعد ده كله؟ انا عاوز افهم مين هو الاب الحقيقي للطفل. هل هو الشخص اللي يخلفه ويرميه في الشارع، ولا الشخص اللي يعطف عليه ويربيه ويهتم بامره؟ دي مشكلة اجتماعية خطيرة، مشكلة عاوزة تفكير، مشكلة عاوزة حكم عادل، عاوزة عطف، عاوزة رحمة من عند ربنا سبحانه وتعالى. انا فوضت امري الى الله ولكم، وانتوا اللي تحكموا حكمكم العادل. وانا عارف انكم مش هترضوا تحرموا اب من بنته ولا بنت من ابوها.
9: احكم حضوريا بثبوت بنوة الطفلة ذهب لوالدها منير بيك الديناري، واخذ تعهد على المدعو وحيد الفمصو بعدم التعرض لها.
8: مستحيل، مش ممكن.
10: المحكمة الشرعية حكمت ضد وحيد بيك، لأن النص القرآني صريح، ادعوهم لآبائهم. والتبني حرام في شريعتنا ديننا الإسلامي، وطبعا البوه والبو البيولوجي هكا في ديننا، ولكن هذا ما فيش حق الرعاية وحق التربية. فرقت الأيام بين وحيد وذهب.
11: السلام عليكم.
12: أهلا وسهلا.
10: ورجع وحيد.
12: تفضل يا
10: أستاذ. الجارته اللي علنا يعني من شد حجته تابت.
12: ما شنتكش الأرض، أشيلك جوا عينيا.
11: كتر خيرك يا ست الحاج، الجيران قالوا لي إنك رجعتي من الحجاز قريب.
12: أيوة يا ابني، عقبالك إن شاء الله. أعمل إيه؟ لقيت الدنيا رايحة باللي عليها، مش دايم فيها إلا كلمة المعروف. اللهم احسن ختامنا جميعا يا رب.
11: قولي لي يا حاج، البدروم بتاعي لسه فاضي؟
12: قولوا 120 ساكن، ما رضيتش اسكنه ابدا، زي اللي كان قلبي حاسس انك هتلف تلف وترجع.
11: واديني رجعت له.
12: الحمد لله على السلام. انا بلغني كل شيء عندها، ما تزعلش ما تحزنش.
11: مش قادر على فراقها، مش عارف للدنيا طعم من غيرها.
13: وحيد
14: وحيد تحب خطر يا وحيد، واقف على كل مش العماره وعاوزه تنتحر.
13: او النبي، وعاوزه ترمي نفسها من 10 دور.
15: مش عاوزه تقعد معانا ابدا، عملها مستحيل، مفيش فايده.
13: روح معاك، منزلي سينخرب وتياترو سينقفل.
12: حبيت امنحها عندك بالذوق بالسياسه، مفيش فايده.
15: هابط وطلع فوق الكورنيش وعاهدت انت ترمي نفسها من فوق. الحقني على المعروف.
14: وحيد مش عارف لا، لكن لما تشوفك هتغير.
10: لا هبلي
15: يا معروف، ربنا ينجيك.
10: يعني
8: يا سلام، بقى انتوا عاملين الحاجات دي كلها شاطر
10: ذهب.
8: ذهب
10: عشان تتحرك،
15: يتحرك قلبه ويشعر بعطف الابوه لما يعرف ان ابنه في خطر. انا ضميري صحيح، حسيت بفظاعه الجريمه اللي ارتكبتها. انا مش عاوز منك حاجه ابدا غير انقاذ الطفله المسكينه دي. انا بتنازل لك عن كل حقوقي، انت ابوها، انت اهلها، انت كل حاجه لها في الدنيا. انا مش عاوز ان حياتها تنتهي نهاية مؤلمة زي ما بدأت بداية مؤلمة. نجيها، انقذها. هبوس ايدك، هبوس رجلك، اعمل معروف.
11: يلا بينا.
12: اكبر بخاطرهم يا رب، نجيها بحق جاه النبي يا رب.
10: ومشى وحيد. اوه
15: تعب، هتعمل ايه يا مجنون؟
10: هذايا
15: طب استني استني، انا عاوز اكلمك كلمه واحده.
10: خرجت بالكم تاع العماره يعني، وعلى الحافه يعني، انت الشباك وباش تحاول تنتحر.
15: انت مجنونه، تعالي
10: يا وحيد،
15: تعالي عند بابا
10: يحكي معها.
14: ما تتعبش روحك، انا خلاص حموت حموت، ارمي نفسي على ده.
15: ترمي نفسك ازاي؟ انت ما تعرفيش ان اللي يموت نفسه ربنا ما يسامحوش ابدا.
14: معلش، الموت هو اللي حيريحني من العذاب اللي انا فيه، وضروري ربنا حيسامحني ويغفر لي ذنبي لانه عارف اني مظلومه.
15: يا سلام يا سلام يا دهب، كلامك حلو، انت عندك حق. صحيح الدنيا ظلمه وغداره وقاسيه على المساكين، وعلشان كده انا هطلع جنبك.
14: بتعمل ايه يا مجنون؟ خليك عندك وهتتحرك.
15: انا هموت معاكي، احنا عشنا سوا ولازم نموت سوا.
14: خليك انت عبيد،
15: مستحيل، انا مش عاوز اعيش.
5: الغشاشة دي والخداعة. تعالي يا حبيبتي تعالي تعالي ودعيني تعالي أبوسك بوسك الوداع.
14: طب تعالى نحن
10: هو ينقذ وحيد ينقذها ويتزوج من ذهب الرسمية الكبيرة ويعيشوا بثبات ونبات ويجيبوا صبيان وبنات. كان هذا الفيلم الأخير في هذه الشبكة، فيلم ذهب لأنور وجدي، إسماعيل ياسين، أيضا زكي رستم، أول إصدار له كان 1953، وسيناريو وإخراج أنور وجدي. أجمل تحية حدا مغرياني وضب بن سلم، وليتكم زينة.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. تحيي تونس اليوم الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني الذي تأسس في 24 من جوان من العام 1956. تنتظم اليوم بتطاوين ورشة حول حوكمة المراعي الطبيعية بعنوان التحديات والآفاق، دراسة الخريطة الرقمية للمراعي بالجهة. من المنتظر أن تستأنف خلال الأيام القليلة المقبلة أشغال إنجاز القسط الثاني من وصلة الربط بين ولاية تطاوين وطريق السيارة. العالم لقي 4 أشخاص أسرعهم بنيران قوات جيش الاحتلال جنوب لبنان وفق ما نقلته وكالة الإعلام اللبنانية. أفادت وكالة الأنباء العمانية بأن سلطنة عمان أعلنت أنها نسقت مع المنظمة البحرية الدولية لإتاحة ممر بحري مؤقت للسفن الراغبة في عبور مضيق هرمز. نختم بأخبار طقس اليوم، حيث يتسم بظهور سحب قليلة على كامل البلاد تتكثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار ثم تشمل بعض الجهات الشرقية، وتكون الحرارة في نفس المعدلات مع ظهور الشهيد، وتتراوح المعدلات بين 30 و40 درجة بأغلب مناطق البلاد. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: وثائقيات الإذاعة التونسية.
3: يا مكان،
4: معبد الكابيتول، الموقع الأثري بأذنه، على بعد حوالي 30 كيلومتر من الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة تونس، تلوح أذنا موقع متحف، كنوز ومعالم وفسيفساء، وامتداد شاسع في الطبيعة والمكان. معبد الكابيتول أحد أهم معالمها الظاهرة للعيان والشاهدة على تاريخ خالد في الزمان وفي المكان. معبد تم بناؤه تقريبا في نهاية القرن الأول أو نهاية القرن الثاني للميلاد. هذا ما يبينه الأستاذ نزار بن سليمان، محافظ موقع أذن الأثري.
5: بناء معبد الكابيتول قاع تقريبا في نهاية القرن الأول أو بداية القرن الثاني بعد الميلاد. عرف عدة تطورات وتغييرات، كإضافة جدار تدعيم، ثم إضافة دعامات خارجية لتقوية الجدران الخارجية.
4: شيد معبد الكابيتول فوق هضبة صغيرة، وذلك لإعطاء المعلم الارتفاع المنشود ليحتل أعلى نقطة في الموقع. الأستاذة أمينة فرجاني توضح لنا الأمر.
6: يتميز هذا المعبد هذا أنه يطل على السهول المجاورة المحيطة به. هو موقعه أعطاه نوع من السمو والارتفاع، وهو زاد كاين رمز الإشراف والسيطرة على السهول المحيطة وخاصة على المدينة.
4: هو واحد من أهم الشواهد على العهد الذهبي لمدينة أذن الرومانية التي ازدهرت في القرنين الأول والثاني للميلاد، وخاصة خلال حكم الإمبراطور أدريانوس، مكان مخصص لعبادة الثالوث المقدس عند الرومان. الأستاذ نزار بن سليمان يوضح ذلك.
5: من ناحية الوظيفية طبعا قلنا كونه معبد مخصص لعبادة الثالوث المقدس جينو جوبيتر ومينيرفا، هذا في الفترة الرومانية اللي كانت فيها الديانة الوثنية هي الديانة الرسمية السائدة. لكن في الفترة المسيحية ومن المرجح حوالي القرن الرابع والقرن الخامس بعد الميلاد وقع تحويل المعلم، من المرجح كونه قاع تحويله إلى كنيسة مسيحية، وواصلت الوظيفة الدينية لهذا المعلم، لكن تم فقط تحويله من الديانة الوثنية إلى الديانة المسيحية. ثم في نهاية الفترة القديمة حوالي القرن السادس القرن السابع الميلادي الفترة البيزنطية، وقع حذف عديد المداخل المؤديالية وسد بعض النوافذ بحيث أنه تحول إلى ما يشبه الحصن لتسهيل الدفاع عليه نظرا لمرور المنطقة بفترة من الاضطرابات وتسهيل الدفاع على المعلم هذا. في الفترة الإسلامية ما وقعش استغلاله كمعلم ديني، فتم الاكتفاء بالسكن فيه واستغلال الفضاءات الموجودة داخله، واللي يدل على الفترة هذه هو مجموعة كاملة من الأواني الخزافية اللي ترجع الفترة الإسلامية بداية من الفترة الأغلبية وإلى الفترة الحفصية، واللي شكلت موضوع بحث للباحثة في الوطن التراث حاليا سندس غريغب. مع نهاية القرن التاسع عشر معمر فرنسي اسمه دي كروكي استغل جزء من الموقع وبنى منزله فوق معلم الكابيتول، واستغله كمركز للضيعة الفلاحية اللي استغلها، وطابق الأرضي تم استغلاله كاستبل للحيوانات، هذا نعرفه خاصة عن طريق التقارير اللي كانت موجودة ترجع للفترة هذه، وأيضا صور قديمة اللي ترجع للفترة هذه.
4: وإلى الآن وكل لحظة ما زال الكابيتول ينبض بالحياة، وإن تغيرت أدواره هو قبلة للفوتوغرافيين يقتنصون صورة، وللسينمائيين يقترفون فرجة. هذه الوظائف وهذه الأدوار تحدثنا عنها الأستاذة أمينة فرجاني محافظ مستشار للتراث.
6: في الفترة الحالية معلم يشهد نشاط كبير برشا، لاحظوا اللي المعلم جذب خاصة الفنيين والعاملين بالمجال الفني كفوتوغرافيين وخاصة كسينمائيين. القاعة الداخلية للمعلم اللي هي توا قاعة العرض كانت من أكثر المناطق اللي جذبت المخرجين والمصورين، تستعمل دائما كديكور داخلي لعدة أفلام أجنبية ذات صبغة تاريخية في مسلسلات أو أفلام تحكي على التاريخ القديم. هو الترميم المعلم هذا مكننا من استغلال وحسن استغلال الترميم، زاد مكن أيضا من قراءة واضحة وخاصة تثمينه المعلم والحفاظ عليه، والمعلم هذا يكون لملاء المتحف المستقبلي المتحف الصغير ليعكس ويوري اللقاء الأثرية اللي تم العثور عليها في أودنا.
4: وتجدر الإشارة إلى أن معبد الكابيتول له خاصية لا توجد في المعالم الأخرى الشبيهة به، ألا وهي احتوائه على ثلاثة طوابق يحدثنا عنها الأستاذ نزار بن سليمان.
5: تم تشييد في الحقيقة ثلاثة طوابق، طابق سفلي تحت أرضي يقع الولوج ليه من الخارج، ثم طابق أرضي يقع الدخول إليه من تحت المدارج المؤدية للطابق العلوي. إذن الطابق الأوسط هذا الطابق الأرضي، واللي كان في أغلب الظن مستعمل يستغلوه في الاحتفالات الدينية لكن تقع في معلم الكابيتول، واللي يربطه مدرج داخلي بالمستوى العلوي. ثم المعبد أين نجد تماثيل الآلهة التي يقع عبادتها، واللي قلنا جوبيتر جونو ومينيرفا موجودة في المستوى العلوي، واللي هو طبعا كان مخصص فقط لكهنة اللي يعملوا في المعبد اللي كان مسخرين لخدمة المعبد. عامة الناس يقدموا مثلا القرابين ولا يحرقوا البخور فوق المذبح اللي كان موجود قدام المدارج المؤدية لهذا المستوى. الطابق العلوي هو كان الأكبر في الحقيقة، 6 أعمدة في الواجهة فقط، كانت تقريبا 16 متر الارتفاع متاعها، يزمنا نضيفوا عليها واجهات المعبد اللي كانت مزخرفة بأفاريز وعناصر معمارية أخرى، واللي تعطينا تقريبا 20 متر ارتفاع الطابق هذا. الخاصية الموالية والطريفة هي كونه 3 معابد، في أغلب الأحيان نقع معبد واحد لكن لهنا لقينا 3 معابد. المعبد الرئيسي المخصص لجوبيتر كبير الآلهة كما مثلا في سبيتلا ولا في موقع إيتاليكا في إسبانيا ولا في روما. نقاو لهنا ثلاثة معابد، المعبد الرئيسي اللي هو كان الأكبر واللي كان في حالة أحسن حالة حفظ هو الموجود في الوسط، ثم زوج معابد فرعية ليجينو زوجته ومينيرفا بنته واللي هي أصغر منه وفي حالة حفظ حتى أقل جودة من المعلم الرئيسي اللي هو معبد الكابيتول.
4: هذا ويتميز المعبد أيضا بمقاييس استثنائية جعلت منه أكبر معبد بشمال إفريقيا. الأستاذة أمينة الفرجاني تواصل في هذا الإطار.
6: الخاصية الأخرى زيدة متاع المعلم هذية هو المقاسات المعلم، 27 متر على 43 متر، هو معلم كبير من ناحية المقاسات. يتميز واجهة أمامية تحمل 6 أعمدة على النمط الكورنتي، تبلغ علوها تقريبا باحتساب القاعدة والتاج 16 متر، ويعلو الأعمدة هذية يعلوها واجهة مزخرفة زيدة كيف تتكون من أفاريز وخاصة معمولة بالحجارة الرملية المغلفة. التقنية هذه استعملت في الأعمدة واستعملت كذلك في الواجهة.
4: معبد الكابيتول من أهم معالم أذنة هو قصة حياة عنوانها العراقة والشموخ. يا مكان، وثائقي من إنتاج إذاعة تونس الثقافية مع ناظم هاني وإيمان سليماني.
0: يا مكان.

وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. تكريما لمسيرة الفنانة الزهرة فايزة، مصلحة الدراما بالإذاعة.

0: أمي قميرة.
1: مانيش ناس مليح.
2: ياهي يا قميرة.
1: إيه ليه هكيك ناس مليح وبر؟
3: أمي قميرة.
1: ناس مليح؟
4: شاف قميرة. لا ناس مليح.
5: ناس مليح. ناس مليح. ناس مليح.
1: أي ليه ليه برا عايشك. رديتوني زهرة فايزة أمي تراكي يرحمها. هيا أبدأ أبدأ يا مخرج.
6: أمي قميرة. تأليف لطفي عبد الغفار. توزيع موسيقي عبد الباسط بالجايد. إخراج عيمان.

0: يا ستار استر يا ستار استر، ان شاء الله ما تمشيليش التحذيرات الكل متاع الحفله سبه. لا لا يا عبد الحكيم يا اخوي عبد الحكيم.
1: نعم سيدي بابا اخوي. نعم
0: زعما كان عمك بديس يقصد ربي النجم نعمل الحفله على خطر احنا تنجم تقول حفلتنا سابقه ولا تعرفش كيفاش نعديو الفرق الساعه
1: وقت توا سيدي بابا اخوي. احنا لهيب في الرجل اللي صرع في الموت من يدين الطبة وانت تقول لي الحفلة متاعنا سابقة.
0: باهي مالا كما قلت انت نستناو النتيجة وبعد نستناو الفرق.
1: سمير
0: باهي باهي خلي مالا بعد الزيارة.
1: سمير
0: باهي باهي باهي نستناو الأربعين وهذا يا خرسوم ما عادش نزيد نطيح.
1: سمير
0: عبد الحكيم يا زيد نغش وخلي أخلاقك سياحية عايش خويا مان.
2: اش تعمل هنا انت يا سيد ما تعرفش اللي ممنوعة؟
3: باهي باهي وطي صوتك عايش خويا اسمع يسمعوا في ورا الباب.
2: اي اي اخرج اخرج معايا للسيكوريتي البلاصه دي راهي معقمه.
3: علاه ميكروب قدامك؟
2: من فضلك عاد سامحني. هيا
3: باهي باهي يعني خارج انا خارج.
4: مرسي دكتور كيما وصيتكم تلاهوا بيه لا هو خاص.
3: انا مشي تريبي انا باش نمشي.
4: وسلم على عرفك قول له كرامه قالك سامحني ما نجمش نقابلك مشاغلي برشا.
3: هاي حبسني.
4: القسم على الله قسم على الله من المعارف الطب الكل تعرفني اللي ما نجمش نجي لهنا وما نخوش بخاطرهم ونسلم عليهم بالواحد بالواحد. اما حتى هما زاد ياخذوا بخاطري كنتوا تسمعوا فيهم.
1: لا واضح واضح واضح فرحانين بيك برشا سيدي بابا خويا. المهم اش تم اش قانونك؟
4: سي
0: توفى
4: منع في الدقيقه 90 وتوا قاعد يلعب في الوقت الضايع يحرز الطب اصحابي كنتوا تسمعوا فيهم وفي الحفاوة متاعه.
0: باهي باهي اش عنده انطق انطق.
4: لقاو كرشوا مليانة للفم بالكاتوات والبيتزا والدجاج والكرواسون وهذوما الكل عملوا له خوضة مع الكازوز والتاي والقهوة.
1: اي سيدي بابا خويا اش عملوا معاه؟
4: ما قلتلكمش اللي انا عندي معارف لهنا؟
0: كرامة في بالنا تينطق.
4: صي عملوا له غريساج ولاباج وخرج يتنطق.
0: هذاك هو ما مازال كان باش يقولوا لنا باش نعملوا له ريفيزيون موتور.
4: لا هذاك بعد ما يدي

0: هيا سي صادق، هذه لمينة متاع الستة ملايين اللي باش تدخلني بيهم شريك في مشروع الملابي ولا بلابي متاع حوض البحر الأبيض المتوسط.
1: مش فيك تزرب يخليهم عندك، أنا طولتها في بقعتك، طولتها من عندي أنا، وانت تو هاك من ست شيخ في اللوتيل وتحتاج مصاريف اخرى مش هكا؟
0: لا لا لا، عندك انت خير من اللي عندي لا يتصرفولي.
1: ملاك هكا يلزمني نعطيك توصيف الحكايه هذه، خاطر انا راني نحب النظام.
0: اها هكا راك باش تغششني سي صادق، احنا رانا بيناتنا ثقه.
1: لا لا سامحني، لي بون كونفا ولي بون زامي، ها مش هكا؟
0: توا بالحق باش تحلفني بطل الشركه معاك ويتيح المشروع الكل في الماء.
1: باهي يا سيدي، كي طلعت كي نتكلم انا السكرتير تاعي لومير غاديكا
0: يا ردي. مش قلت روبير؟
1: سامحني روبير، في فرنسا يحضر لك الكونترا باش نصحوه، خاطر انا في حقوق الناس
0: هكا. هو كلم لومير. انا

0: اسكت اسكت، وانتي تقتل الميت وتمشي في دنيسته.
1: اينا شهد اخر يقول بالحق.
0: هيا نتكلم توا ولا نخلي دمك مسطور.
2: يا امي قميره يزيها اللي فيها مكفيها. اسكت يا نزيها وخيتي يسكت، وانتي عينيك طمطمت من البكاء.
0: هادية اسكت، انتي ما تعرف شي بنيتي.
3: واشيني باش تولي تتعاركوا تو في المستوسط؟
0: اش قاعد تعمل انتي هنا؟
3: واش عندي باش نعمل؟ هاني قاعد نستنى في النتيجة.
0: ذاك هو ما ولي بيه محلك مع نسير برا، مشي قابل الطب وتمنى على الراجل.
3: باه يا سيدي، اقعدوا انتم لهنا، ما تبعدوش من البلاصة، اضيعوا المستوسط راهو كبير برشا.
0: سبيتار مش مستوسط.
3: هذاك بالعربي وبالسوري اسمه مستوسط.
0: يا خايفتي مثقف من راسه لسيسه. هذيك باش كي نقول لكم تمنوني. كل شيء على عينيكم.
3: باه هاني ماشي نقابل المدير.
0: وبمعارفه ما يحكي كين من المدير وانتي طالع. ايش قلت لكم هنا واصل؟ وين ماشي خادي يا شيفي؟
3: البير والمدير.
0: ليه هذي كبيت الموتى.
3: شفتي تقولي بير والمدير، لا مشى لا جاء.
4: تفضل حاشك بحاجة؟
3: هيا هاو قص ربي التعب وجاني هو بديه. سمعت لي لهنا ولا قالوا لك؟ ماني نعرفكم، الله لا يقطعك.
4: سامحني ما فهمتكش.
3: شو عندي عرفي لهنا عندكم من يطنو بديس.
0: يا شيفي اسمعني. يا اخي هذيك مش الراجل اللي قيدنا في البيت كي جينا داخلينا؟
3: بالله وله ما تقوليش ليا من الاول.
4: ثبت روحك، انا راني
3: ضم لغمي فيك وبرا شد بيروك، لا تسود ليك دوسيك عند المدير.
0: يا خيتي ما احلى غش ويقتل.
4: من فضلك يا سيد اعرف روحك مع شكون قاعد تتكلم.
3: شوفك الحاجه الكبيري وشكون
4: المدير معاك يا سيد؟

0: ومن اليوم تنجموا تطلبوا واش تحبوا، رغباتكم الكل باش نلبيها لكم.
1: توا با؟
0: لا، وقت اللي المشروع يقبل سقيف.
2: با، وقتاش؟ قبل عيد ميلادي؟
0: اي، أنا الجاي عاد، مش تاع غدوة.
1: منا نطلبوا با؟
0: من توا، من توا تبداو تقيدوا طلباتكم، على خاطر أنا وقتها يا ذنوبي، شوف نلقى الفضاء باش نقعد معاكم، شوف لا.
2: با، أنا نحب كرهبة.
0: يا سيدي حط لي ماركتها في وريق.
1: با، أنا نحب فوايا.
0: ما عليك كما تشدك السيلور مزيان وتقيد لي البلدان اللي تحب تمشي لهم في وقت.
1: واو!
3: يا مجد؟
1: أنا لمجد.
0: أنت يا لا تطلب عيني.
3: لمجد اللطف على عوينيتك.
0: أنا
3: نحبك تركب لي فم لمجد.
0: صلح لي صلح.
3: يا ربي ركب لي فم لمجد.
0: عليه؟ عليه شعمل بيه الفم؟ يا أخي مش أنا رومت لك فم أمي يرحمها قبل ما جيوا للوتيل.

0: بشر بشر يا كرامة بشر.
1: عش بيك جيت طولتي
0: جيت واسمع عطاني جيت طول قل لي صيي مات
1: يلعب على ورقة طايرة. أما من هنا لسبعة أخرى تمنون الطب أصحابي قالوا لي باش يقصر
0: ربي بشرك بالخير يا كرامة يا خويا.
1: ما تنساش الحسبة بتاع الكرني والمشروع اللي وعدتني به.
0: وقت توا وقت توا يا كرامة أنا متحير على عمي في الموت وحياة وانت تحكي لي على الكرني والمشروع. ترى شو فك به؟
1: استعمل استعمل يا ولدي بعينيك استعمل.
0: شت دوية دوية يجري دموع هذيك. آه يا عم يا عمي الغالي على شكة مشيت وغليتني لأواني لفيل يا عمي.
1: ولا محمد بن علي في متراكي بابا بابا بابا الله قلب عملها.
0: يا عمي الغالي يا عمي الغالي شكون خليتني شكون باش يحن عليا بعدك يا عمي.
2: والباب لي يعطيهش باش يقول فمك.
0: سيبوني سيبوني ما عادش نحب نعيش بعد عمي. خلوني نرمي روحي من طاق الفوقاني.
2: يا ولدي شكون شدك وانت من اللي دخل؟ سيبوني سيبوني في برا وكان الاسانسير طلع فيه للطاق الاخراني على خطر وقد ما تبعد خي.
0: يا خميرة أم قميرة شفت شفت صار في عمي يا أم قميرة؟
2: شفت وخي شفت شفت كل شيء بعيني. الله يهلك أصحاب الشر.
3: آمين.
4: يا سي رمسي هذا سقم ربي راهو وسع بالك.
0: لا يعاود علينا وعليك مغيار يا الله.
4: آمين آمين.
5: سيدي بابا رمسي وسع بالك راهو عزيز علينا الكل.
0: إن شاء الله بديك إن شاء الله بديك يا سي عبد الحكيم يا خويا.
6: تكون راجل يا ولدي وأنت تبكي زي تساوين. اتشجع وارمي حمالك على ربي.
0: عشك عشك يا عم شافي سعيكم مشكور وذنبكم مغفور. يا عم خليت علي بلاصه يا عمي.
2: ايوه ايوه ارجع للديسكو هو بيت.
5: يا سي رمز يا سي رمز راه مش هكا راه لازمك تواجه المصايب بقلب صحيح وخلي اخلاق سياحيه وكمل قوم بالاجراءات بتاع السبيطار ومن بعد نوح في عقلك.
0: بالحق في هذه عندك الحق يا سي سمير. يلزمني نكبس روحي ونتمم الاجراءات واكرام الميت دفنه.
5: شنو دفنه يا ولدي؟
1: بشوي
5: دكتور لاباس دكتور.
0: قل لي يا دكتور توفى صحيح ميساج قول لي ما تخافش عليه من الصدمة نتحمل راني.
7: اش باش نقول لكم سي باديس تاب برشا.
0: اش قلت لكم مش قلت لكم راهو اكرام الميت دفنه.
7: دفن شكون؟
0: عمي يا رحمه. مش توا كنت تقول اللي هو تعب برشا.
7: هي انا قلت تعب برشا ما قلتش توفى.
0: شدوني شدوني ليه تخد صحيح تخد
7: لباس
2: ليه هذيك من فرحك يا عمو لباس.
7: باهي سامحوني توا ومن بعد كي خرجوه لبيته نزيد نفسر لكم.
8: عمي
0: وش بيه عمي ومن هو اللي سيدي جا ضربه وش داني طولها؟ اش بيه عمي
2: شكون
0: عمي
2: منين جي عمك؟ برا وخاتي طل على عمك يا جميلة بنيتي برا ومن بعد طوى نقلك على مولا العملة.

0: ما عملتش ما عملتش
1: في بيك كسرت الرجيم وهذا مخالف لتوصيات الطبيب.
0: شكون قال
2: امي قميره قالت لها ورصت النزيهه قلت لها انا باش القبور من عند اختي جميله. تعرفوا عمري ما كنت نتصور مرتي نزيها صاحبة الوزن الثقيل يجيها شكون يطيحها بالكاو. لا وشكون من وزن الريشة زادة
1: رمزي
2: خيخي شقلت انا تو انا قاعد نصف العم في الكومبا وكهو
0: ربي على القوية.
3: لا عاد ما تغشوش مريضنا.
0: شوف شفت يا دكتور الدماري اللي العمي فيه شوف
1: دكتور شفت الدوس متاع عمي اللي شبتهولك؟
3: قريناه والتحاليل اللي عملناهم الكل ظهرت باللي عمك لبس عليه وتوا ينجم ياكل اللي يحب مع شوية صبار وشوية فرعي.
0: دكتور مثبت ان ناكل كل شيء
3: يا ولدي كل شيء
0: تسمع ما اوقع الدكتور بيدو قال لي كل شيء هي عاد زربوا الواحكم عطيوني حاجة ناكلها شماتة في العادة.
4: كنتم مع
5: خديجة بن عرفة، عزوز الشناوي، صالح الرحموني، كوثر بالحاج، جمال ساسي، لطفي العكرمي، علي بن سالم، توفيق البحري، لطفي عبد الغفار، يحيى الفايدي، حنان شجراني، نبيل الشيخ، ناصر العكرمي، إيمان اليحياوي، معز حمزة، سونا ناجي، وحميدة العبيدي.
4: في مسلسل أمي قميرة. تنسيق الموسيقى سامي الدخلاوي. تسجيل الموسيقى عبد القادر الجيتني. الهندسة الصوتية عبد السلام الشمطوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج علي بن سالم. أمي قميرة تأليف لطفي عبد الغفار. إخراج عماد الوسلاتي.

0: نجوم الشرق والغرب،
1: نجوم الشرق والغرب.
2: برام برام روم المولى سلالتي،
1: نجوم الشرق والغرب مع فوزية ذيف الله.

0: مرحبا بكم مستمعينا ومجددا كل عام وأنتم بخير. الليلة زوز سيدات من سيدات الغناء في الشرق والغرب، سيدة الطرب العربي وكوكب الشرق أم كلثوم، وسيدة الغناء الأوبرالي وواحدة من أكبر وأروع الأصوات الأوبرالية والغربية بصفة عامة، الديفا اليونانية ماريا كالاس. البداية كالعادة بشكون بنجمة من الشرق، نجمتنا الليلة نجمة كل العرب، كوكب الشرق أم كلثوم.
1: بعيد الدار